هرمزغان ما أسفر عن استشهاد 8 من مواطنين من بينهم 4 سيدات و4 رجال بمن فيهم شقيقان معاقان. تقول الخارجية الإيرانية أيضا إن شعب إيران اليوم أكثر تماسكا وعزما من أي وقت مضى، وهو مصمم على أن يجعل أعداءه المتوحشين يندمون بشدة على غزوهم العسكري الإجرامي ضد وطننا العزيز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. أيضا من أخبار الجيش الإيراني يقول الآن قبل دقيقة استهدفنا معسكرات وقواعد أمريكية في الكويت والأردن، استهدفنا خزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، استهدفنا بطائرات مسيرة مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم وعدد من الجسور الحيوية في الكويت، استهدفنا بطائرات مسيرة هجومية مستودع ذخيرة للقوات الأمريكية في معسكر العديري في الكويت. هذه آخر الأخبار عن الجيش الإيراني. الأخبار السابقة عن العدوان الأمريكي، نأتي من بداية الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها في قاعدة موفق السلطي الأمريكية بالأردن، تمام. وبعدين الاعتداءات الأمريكية عدوان أمريكي على جزيرة لارك وأيضا محافظة بوشهر، عدوان أمريكي على موقع في المحافظة، وثم بعد ذلك الصواريخ الإيرانية تستهدف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، ثم العدوان الأمريكي على جزيرة لارك أصاب برج مراقبة حركة الملاحة البحرية في الجزيرة، ثم اعتداء أمريكي على نقطة في محيط مدينة جغادك بمنطقة بوشهر، وأيضا الهجمات التي استهدفت بعض مناطق محافظة هرمزغان أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص. أنا رجعت من البداية. بعدين السعودية بتعلن عن دوي صفارات الإنذار وفي الخرج وينبع عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران، سماع دوي صفارات الإنذار في السعودية. ويعني أنا بنقرأ الأخبار اللي بتوصلنا بالعكس، بنبدأ من الأخير وارجع مطلع، فيعني لا تستغربوا إذا كانت بعض الأخبار مش مرتبة. CBS عن مسؤولين أمريكيين إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين في الهجمات الإيرانية على قواعد في الأردن. وبعدين السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، خلاص هذا خبر سابق. طبعا كانت هذه آخر الأخبار عن العدوان الأمريكي ضد إيران. طبعا هنا رسالة من الأخ الدكتور محسن اليماني أبو صالح، قال بعد الخروج والاحتشاد الجهادي الملاييني للشعب اليمني المبارك نزل غيث الرحمة، يا ربي لك الحمد. بالفعل كم لنا وإحنا بنستسقي، كم لنا بنصلي استسقاء، صلينا مرتين أو 3 مرات، الجمعة الأولى صلينا استسقاء وصلينا قبلها جمعتين، الله ما قد أذنش بنزول الغيث. واليوم بعد أن خرجنا هذا الخروج وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذا كلام الله. وأيضا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اليوم ما كنا نعمل في السبعين، ليس مش معنى الاستغفار ان احنا نجلس نقول استغفر الله العظيم، يعني نردد هذه الكلمة استغفر الله العظيم استغفر، بل الاستغفار
قولا وعمل، قولا وعمل والاستقامة على الطريقة، هذا طريق الجهاد. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. صدق الله العظيم. اليوم سبحان الله، أو يوم أمس الجمعة قبل المغرب بشوية، من قبل المغرب بدأ، من قبل المغرب بشوية نزل غيث. سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.

ونختتم مستمعينا الأعزاء برسالة البردوني إلى النظام السعودي. وكل يقول البردوني: وكلما اختار شعب وجه غايته وكلما اختار شعب وجه غايته أركبتم كتفيه عكس ما اختار أركبتم كتفيه عكس ما اختار. هل اتفقتم تجيئون الشعوب معا؟ هل اتفقتم تجيئون الشعوب معا؟ تزعمون عليها الكلب والفأر على لحاكم يبول العار مبتهجا، على لحاكم يبول العار مبتهجا. إذ عاش حتى رأى من يعشق العار، حكمتم الشعب نحن الشعب يحكمنا حبا، ونعليه فوق الأمر أمتارا، ولا نداجيه كي يختار سلطتنا، بل نبتغي أن يكون الشعب مختارا، ولا نداجيه كي يختار سلطتنا، بل نبتغي أن يكون الشعب مختارا. للشاعر الكبير المستبصر عبد الله البردوني.

0: أنتم تقصفون صنعاء فنقصف الرياض ونقصف أبوظبي، أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض.
1: القصر بالقصر

قال لبيك يا نجم في عرش الصمود انبثق بالاحتشاد المدوي والجموع السحيقة. لبيك لبيك أبو جبريل فك الحلق اطلق لجام الوغى والشعب عارف طريقة. خيارنا الحرب قد عفنا في المفترق والخارطة كل أبوها خرط ما عد نطيقة. يا شعبنا ولعوها واخرجوا من نفق عفنا مدارات ملينا مراره وضيقه. قل للمفاوض يغلق شنطته والورق ولا يطالع ولا يمضي بأية وثيقة. أبو عقال ما يقر إلا إذا افتدق حاخام شبه الجزيرة جهزوا من جنيقة. أبو عقال ما يقر إلا إذا افتدق حاخام شبه الجزيرة جهزوا من جنيقة. الشاعر منصور الحراسي.

مستمعينا الأعزاء، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. نرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحناه، وبإذن الله المفاجآت اليوم قادمة ابتداء من اليوم السبت، وإن لم تكن هناك مفاجآت فبالتأكيد أن السعودي رضخ، ما بيش غير هذا الكلام، لأنه لا يمكن. نحن عهدنا هذا القائد العظيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إذا قال فعل وقوله هو الحق وقوله هو الصدق، فإذا لم يرعوي السعودي كما قال السيد القائد هكذا، واستخدم مفردة إذا لم يرعوي، لم يرعوي يعني إذا ما ألقاش بال، يرعوي يعني ما مش مهتم ولا هم مبالي، ولا إذا دعمم، فبعد الغد سيكون لنا شأن آخر. فإما أن تسمعوا أن يطل علينا العميد يحيى سريع، وإذا لم يطل العميد يحيى سريع فاعلموا أن السعودي قد رضخ وعاد إلى خارطة الطريق، وكما قلنا خارطة مكتملة مش مبادرة تافهة كما قال نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس سلام الله عليه، والله بطل. يعجبوني المسؤولين اللي هم يملأ مكانه، مش صعب بعض واحد وزير ولا قائم بأعمال وزير ومش قادر يدي كلمتين على بعض. في الختام مستمعينا، هذه تحية طاقم البرنامج لهذه الليلة: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، أحمد الوتاري، ومن الخدمات المرابط محمد وردان، وكذلك هي التحيات من عبد الكريم العوام ومحمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه، دمتم في أمان الله.

0: إلى جوار البحر يتخذ اليمن أهميته من المناخ والزراعة والبناء والعمران والعادات والتقاليد وكل ما تكتنزه الأرض من ثروات. كانت عوامل الازدهار الحضاري والموقع الاستراتيجي كافية لتحريك أطماع القوى الخارجية، إذ لم تمر على اليمن 100 عام كاملة إلا وكانت عرضة لمحاولات الغزو.
1: ولا زال موقع اليمن يوري، وأعتقد الآن التطور في طرق الملاحة التجارية، باب المندب، اكتشاف النفط، اكتشاف كثير من الثروات المعدنية التي اليمن بحكم طبيعتها غنية بها، هذا برضه يشجع القوى الاستعمارية على أن تغزو اليمن أو أن تسيطر على اليمن أو أن يكون لها نفوذ في اليمن.
2: الطمع في اليمن أو الحرص على اليمن هو ينبع من زاويتين. أولاً أن هذه كتلة بشرية مهمة في منطقة استراتيجية ويجب أن تكون مأمونة لصالحنا، إضافة إلى الطرق البحرية والدولية التي ينبغي أن تؤمن لصالح أي إمبراطورية أو سلطة.
3: اليمن مزيته أنه بلد الثروات التي تحتاج إلى من يجيد استخدامها وتنميتها وإفادة بلده منها. وهذه المشكلة حل المجتمع اليمني في بداية تأسيسه للحضارة. هذا هو سر الموقف القوي أو سر القوة في الموقف اليمني. يتصوره الآخرون ضعيفا ولكنه قوي، يتصورونه لا يملك شيء ولكنه يملك الشيء الذي لا يملكونه هو. هم يملكون التصور الخاطئ، هو يملك العقل القادر على أن يتعامل مع نتائج خطأهم وتصوراتهم الخاطئة والواقع اللي نعيش فيه الآن.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا.
0: تحفظ الذاكرة الشعبية اليمنية أساطير وقصص أغلبها تتحدث عن بطولات الأجداد في مقاومة الغزاة. تحضر هذه البطولات بأحداثها المختلفة في كل وقت تتعرض فيها البلاد لأي خطر خارجي، إذ سرعان ما يتجه الجميع إلى مواجهة ذلك الخطر بما توارثوه من مبادئ وقيم. قاتل اليمنيون الغزاة في ظروف مختلفة وفي مساحات جغرافية واسعة وبأدوات متنوعة. شهد الغزاة أنفسهم بشجاعة وشراسة اليمنيين في القتال.
5: الرئيس التركي عصمة أنونو عندما زاره وفد في عام يعني أواخر عام 62 زاره وفد مصري إلى تركيا، يعني أرسل بنصيحة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يقول فيها لقد لأنه كان قائدا لحملة عسكرية في اليمن وأصبح رئيسا لتركيا في الجمهورية الثانية عصمة أنونو، أرسل له نصيحة يقول له فيها إنه حاربنا الإنجليز وحاربنا الصرب وحاربنا الروس وحاربنا اليونان وحاربت في اليمن، لكنني لم أجد أكثر يعني بسالة وأشد قتالا وبأسا من المقاتل اليمني. قال له أن المقاتل اليمني يقنع بالقليل وأن الرصاصة في يد المقاتل اليمني يجب أن تقتل أحدهم وأنهم لا يأبهون بالأسلحة الثقيلة لأن الجبال تقاتل معهم كما قال.
3: الذي يفكر في عدائه يجب أن يحسب حساب أن حساباته لزمن العداء غير حساباته عندما يدخل اليمن، وإذا طال زمن دخول اليمن معنى أنه يفشل وينتهي.
0: كفاءة وقوة الغازي ونوعية سلاحه وتفوقه لم تدفع أبناء هذه البلاد إلا للمزيد من الصمود والمقاومة. هذا ما تحكيه أحداث القرن 16 الميلادي وما تلاه من قرون حين حاولت أكبر إمبراطوريات ذلك العصر احتلال اليمن والسيطرة عليه.
3: المقاومة فكرة أنني موجود والآخر يرفض يتحاور معي، يريد يضطهدني، يريد يحتلني، يريد يسحقني، يريد ينهيني، أنا عاد أبدأ أفكر كيف أحول دون تحقيق هذا الهدف؟ بالبداية أنطي خسائر وأنطي تضحيات، لكن بالنهاية هو اللي ينطي خسائر وينطي تضحيات. أنا أقدر أعوض خسائري وتضحياتي لأن الأرض أرضي، هو يدفع ثمن كبير حتى يعوض خسائره وتضحياته. هو اللي يبدي ميزان القوة بين العدو والإنسان الوطني يتحول تدريجيا لصالح هذا الإنسان.
0: شهد النصف الأول من القرن السادس عشر من الميلاد صراعا إقليميا وعالميا على الممرات الملاحية والطرق التجارية. ظهر البرتغال كقوة جديدة على الساحة الدولية، محاولين إثبات تلك القوة في السيطرة على السواحل اليمنية. بعد اعتداءات على الجزر اليمنية في البحرين العربي والأحمر واحتلال جزيرة سقطرى، شنت السفن الحربية البرتغالية أكثر من هجوم على عدن في محاولة للسيطرة على المدينة. كان ذلك في العام 1513 للميلاد.
1: احتلال البرتغالي هو كان الحضرموت والمناطق الشرقية بدرجة رئيسية، وكان في إطار الصراع على خطوط التجارة والملاحة، واستمر فترة قصيرة جدا لأنه وجه بمقاومة يعني عدو أجنبي. أنا أعتقد مش طبيعة اليمين، هذه طبيعة البشر، لا يقبل إطلاقا عدوان أجنبي واحتلال أجنبي وغزو أجنبي، ولا يقبل إطلاقا أي مساس بهويته، أي شعب أي أمة في أي حضارة في أي بلد في العالم.
6: حاولوا عدة مرات محاصرة عدن للاستيلاء عليها وفشلوا نتيجة تحصينات القوية اللي كانت في المدينة، وحاولوا الدخول أيضا إلى البحر الأحمر وقربوا من ميناء المخا وفشلوا. حاولوا عدة محاولات ولكنها لم تنجح نهائيا، ولم يذكر أنهم تمكنوا من الاستيلاء على أي منطقة يمنية باستثناء سقطرى.
0: قاوم أبناء عدن بكل ما أوتوا من قوة الهجوم البرتغالي وتمكنوا من هزيمته. في العام 1523 وعلى مدى 3 أيام استبسل أهالي مدينة الشحر في حضرموت وهم يواجهون جنود البرتغال.
2: البرتغاليين وجودهم كان فقط في كمران، في المخاء، في حضرموت، والحضارة حتى اليوم معهم الشهداء 7 الذين قتلوا أثناء الصراع مع البرتغاليين. ولكن أيضا البرتغاليين عدة شهور يعني لم تستمر طويلا.
0: كانت التضحيات جسيمة، فالعشرات من الشهداء سقطوا في موكب الفدائية المجيدة يتصدرهم مشائخ وعلماء المدينة. استخدم البرتغال في الهجوم على الشحر البنادق، فيما المدافعون عن المدينة حملوا السيوف والرماح والعصي والخناجر ومصاحف القرآن. أوقف البرتغال هجماتهم على السواحل اليمنية بعد استماتة اليمنيين في الدفاع عن أرضهم.
3: في كل الأماكن قاوموا، ما في مكان ما قاوموا، وما قدر يأسس، ما أسس كثير وما طول كثير. جو لسببين، سبب المقاومة الداخلية وسبب الصراع بين الأطراف الأوروبيين. الأوروبيين خرجوا من أوروبا ومعاهم صراعات، فتطلع السفينة البرتغالية، إذا السفينة الهولندية قدرت تغرقها تغرقها وتوصل هي إلى اليمن. فهم يعني هذه كانت أسباب عدم استقرار هذه الموجات الاستعمارية في

0: في ذريعة مواجهة الاحتلال البرتغالي، أرسلت الدولة المملوكية حملة عسكرية كبيرة إلى اليمن. ما إن وصلت الحملة المملوكية إلى تهامة حتى قرر قادتها احتلال اليمن لتبدأ معارك اليمنيين في الدفاع عن أرضهم. وفي الوقت الذي كانت عدن فيه تتصدى لهجمات البرتغال، كانت زبيد تقاوم توسع المماليك وتحاول إيقاف توغلهم. حاول المماليك بقيادة حسين الكردي إرهاب أبناء تهامة باستخدام المدافع والبارود. بدأ الهجوم على الحديدة، ومن ثم توسع إلى زبيد. حاول المماليك إخضاع تعز والوصول إلى صنعاء.
1: تقدم المماليك إلى منطقة الصافية المعروفة في صنعاء المسماها الآن بالصافية، وكان من أهم أسباب التفوق العسكري في وقتها التسليح. فاليمنيين قاموا بالسيوف والحراب والنبال المعروفة والخناجر، وقاموا بالهجوم، إلا أنهم فيما بعد تعلموا أساليب الرماية واستخدام البنادق وثاروا على المماليك وحدها.
2: المماليك كانوا ضعاف، لم يستطيعوا أن يتجاوزوا الساحل إلا فترة بسيطة وقضي عليهم، يعني لم يتمكنوا من دخول صنعاء استقرار في صنعاء. كانوا دخلوا مرة ومرتين بس كانوا يطردوا منها بسرعة.
0: سقطت الدولة المملوكية في مصر على أيدي العثمانيين، بينما كان جزء

0: بحلول منتصف القرن السادس عشر الميلادي كانت الدولة العثمانية قد بدأت في إرسال حملات عسكرية للسيطرة على اليمن، مع وصول أول حملة إلى زبيد 1539 بدأت مأساة الجيش التركي التي ستستمر قرابة 9 عقود في مرحلتها الأولى.
1: لما تشوف الأدب والأغاني الشعبية في تركيا أغاني حزينة وبائسة من قتلاهم في اليمن، يعني اليمن الأتراك تركوا قتلى في اليمن أعداد هائلة جدا، والمقاومة في اليمن الناس يتصورون أن الذين قاتلوا ضد الأتراك هم الزيود فقط، أبدا، اليمن كل اليمن قاتل ضد الأتراك.
0: تكبد الأتراك في اليمن خلال الحملة الأولى خسائر بشرية هائلة. ما بين العام 1538 والعام 1547 أرسلت الدولة العثمانية 80,000 جندي، بقي منهم على قيد الحياة 7,000 فقط. يقول دفتر دار الدولة العثمانية في مصر آنذاك: ما رأينا مسبكا مثل اليمن لعسكرنا، كلما جهزنا إليها عسكرا ذاب ذوبان الملح ولا يعود منه إلا الفرد النادر.
2: قضية الدخول للمناطق الجبلية هي تكلفتها باهظة جدا، صعب أن تدخل إلى منطقة شعب كله مقاتل، شعب كله جيش، مزارع في السلم، متاجر في السلم، مواطن في السلم، لكن في الوقت الحرب يتحول إلى مقاتل، المزارع والمواطن والتاجر وكل أفراد المجتمع يتحولوا إلى جيش، وهذه ما كانت تحدث لهم في إنه تحدث الانتفاضات، كان تشعروا كل المناطق أصبحت مناطق عسكرية فجأة، يعني الناس يتحدثوا عن منطقة مواجهة في المكان الفلاني، وتعمل حسابك على هذا الشيء، هذا كان يشعر أنه مين حرز من مدخل صنعاء، من مدخل المناطق الجبلية إلى داخل صنعاء وهي كلها مناطق عسكرية، فكان يتقطعوا للجيش، يفعلوا كمائن، يقاتلوا، كان كثير من القوات تتحاشى الدخول إلى المناطق الجبلية، هذا اللي وقع فيها الخطأ اللي وقع فيها الدولة العثمانية.
3: المرأة اليمنية ساهمت بشكل مباشر في مواجهة قوى الاحتلال العثماني، أبرز مثال على ذلك الدور الذي لعبت نخلة الحياسية مع مجموعة من بنات صعفان في إعاقة قوافل الجنود الأتراك وذلك في الحملة الأولى عن الوصول إلى صنعاء لمدة 20 يوم، بحيث كنا يرمين الجنود بالحجارة التي لا يعرفون ما هي مصدرها. يقول البردوني في كتابه اليمن الجمهوري عن النخلة الحياسية أنها ضربت أروع الأمثلة في البطولة، مستشهدا بذلك أنه البطولة كانت سابقا في الصمود بالمعارك بالسيوف، أما نخلة الحياسية فقد صمدت في وجه الأسلحة النارية.
4: اليمن هي تمتلك تضاريس طاردة للغزو، مسألة مواجهة أن اليمن هي مقبرة الغزاة، نحن نتحدث عن الإنسان اليمني بنفس القدر الذي يجب أن نتحدث به عن البيئة اليمنية الصعبة، صعبة التضاريس التي لا يستطيع معها أي محتل إلا أن يثبت وجوده فيها بعد خسائر كبيرة وكبيرة جدا. فالعلاقات بين اليمنيين والغازي، ما نستطيع أن نسميه بالغازي، هي علاقات مضطربة إلى حد كبير. مثلا التواجد العثماني في اليمن، تواجد العثمانيون في اليمن وقاومت المناطق الشافعية ربما أكثر من المناطق الزيدية، هذا موجود في كتب التاريخ، نحن نتحدث عن تمردات كثيرة خاضتها هذه القبائل الشافعية في مواجهة الصلف العثماني من خلال تواجده في اليمن.
5: أن يهزم الأتراك ويحاصروا في زبيد مع أنهم كانوا في قمة قوتهم في العصر التركي الأول في زمن السلطان سليمان القانوني، أكبر سلاطين الدولة العثمانية على الإطلاق، هذا السلطان سليمان القانوني هو الشخص الذي استطاع المطهر بن شرف الدين إخراج جنوده من اليمن، هذا يدل على أن المقاومة

0: كانت كبيرة وشديدة وشرسة، وأن الجيوش اليمنية وصلت مستوى من الصمود والاستبسال أقوى من مستوى الغازي. بعد أن سيطر الأتراك على اليمن سيطرة كاملة من جديد بعد وفاة المطهر، قام في وجههم الإمام القاسم بن محمد، قام ببداية ثورته على الأتراك من مناطق الشرفين، ثم صعد إلى جبل شهارة فاتخذه عاصمة له، وبدأ بشن الحروب على الأتراك من هذا الجبل. وحوصر في شهارة حصارا شديدا من قبل الأتراك، فخرج منها ليلا واتجه إلى جبل برط ليحشد القبائل من هناك للإغارة على شهارة وفك الحصار عنها. وقام ولده داخل شهارة بفتح أبواب شهارة كما يقول المؤرخون أمام الأتراك، فدخل الأتراك من الباب، ولكنهم فوجئوا برجالات اليمن وقد اصطفوا على جانبي السور وكانوا وبدون صوت يأخذون الجندي التركي، لأن باب شهارة لا يمكن أن يدخل منه إلا شخص واحد، فكان من يدخل يعتقد من وراءه بأنه واصل طريقه ويكون هو قد أخذ وقتل. واستمرت العملية حتى وصل الدم إلى أسفل الحصن، وبهذا كسر الحصار وهزم المحاصرون. وقبل أن يأتي الجيش الذي خرج الإمام القاسم كما يقال لجمعه من خارج المدينة، ولهذا فقد سمي هذا الباب باب النحر.
1: اضطر الأتراك في العام 1634 وتحت وطأة المقاومة المحلية من مختلف المناطق إلى الرحيل والمغادرة، وبذلك تكون اليمن أول منطقة عربية تخرج عن حكم الدولة العثمانية.
2: كانت اليمن هي ميدان صراع حقيقي للأتراك، واليمنيين كلهم قاتلوا ضد الأتراك من دولة القاسم بن محمد في القرن إلى الإمام يحيى، كان اليمنيين كلهم يعني يقاتلون ضد الأتراك، وكانوا ينظرون إلى الأتراك كاحتلال أجنبي وليس كأخوة إسلامية، ويلاحظون على الأتراك ممارساتهم السيئة والقبيحة ضد اليمنيين.
3: في أيام المنصور بالله القاسم بن محمد، مع اشتداد الخلافات في المناطق الجنوبية والثورات والتمردات التي حدثت في المناطق الجنوبية بشكل عام، وفي مقدمتها تمرد القبائل ما يسمى الآن بالحجرية أو المعافر، التمرد الكبير الذي استهلك الدولة العثمانية وتكلفها استدعاء قوات ضخمة أتت من مصر واسطنبول ووصلت إلى اليمن.
0: واصل الإمام القاسم حروبه ضد الأتراك حتى أسروا ولده الحسن ابن الإمام القاسم وبقي في أسرهم، واشتدت الحروب بين الإمام القاسم وبين الأتراك، فوقع الإمام القاسم بعد ذلك صلحا بينه وبين أحد ولاة الأتراك، فكانت من بنود الصلح أن يقف الحرب بين الإمام القاسم وبين الأتراك 10 سنوات. حكم المؤيد محمد بن القاسم 25 سنة، وفي عهده نقض الأتراك الصلح، فقد غير السلطان العثماني الوالي الذي كان على اليمن وجاء بوالي جديد، فقام الوالي الجديد بنقض الصلح والزحف على المناطق التي كانت تحت سيطرة المؤيد محمد بن القاسم. وفي تلك الأيام خرج الحسن بن الإمام القاسم من السجن وولاه أخوه قتال الأتراك، فقاد عليهم حربا ضروسا شرسة الحسن بن الإمام القاسم تحت قيادة أخيه المؤيد محمد بن القاسم، حاربهم حربا شرسة وأجلاهم عن كل مناطق اليمن، واستطاع أن يحرر اليمن من الأتراك حتى زبيد وحتى تعز وحتى عدن.
1: عاد الأتراك إلى اليمن منتصف القرن 18 على وقع الصراع العالمي مجددا على المنطقة. قاوم اليمنيون الأتراك بشراسة حتى إنهم حوصروا في صنعاء وقتلوا في الأسواق، اضطروا لمغادرة صنعاء في نفس عام دخولها. احتفل اليمنيون بخروج الأتراك الذين لم يستوعبوا درس حملتهم السابقة.
4: فاوض الأتراك في كيفية الخروج من صنعاء إلى الحديدة بشكل كبير جدا، ليحاولوا أن يخرجوا بأمان ويؤمنوا رؤوسهم وقتها ويستقروا هناك. فخرجوا خاسئين مندلين بشكل كبير، وقد صادف خروجهم يوم عيد الفطر الأول من شوال سنة 1256 التي وافقت 18 من أغسطس عام 1849. وشكل هذا الخروج في هذه المناسبة الدينية عند الناس عيدا فوق العيد، ودافعا للمقاومة بشكل كبير ضد الأتراك أيا كانت قوتهم وأيا كانت الإمداد الذي كان يصلهم. في سنة 1296 دخل الأتراك إلى اليمن واحتلوا اليمن بأكمله من جديد، حتى وصلوا مدينة صعدة، وكانت صعدة مقياس للسيطرة. من استطاع أن يسيطر على اليمن تبقى صعدة مقياس، هل استطاع السيطرة على صعدة؟ إذا سيطر عليها معنى ذلك أنه سيطر على اليمن كاملا. وقاموا باعتقال جميع العلماء، لأنهم يعتقدون بأنهم إن تركوا العلماء خارج المعتقل سيقوم أي ثائر من هؤلاء العلماء يدعي الإمامة فيقوم بقتالهم. اعتقلوا جميع العلماء وأدخلوهم إلى السجن في الحديدة. خرج شاب من الجامع الكبير من صنعاء عمره في الثلاثينات دون الأربعين، واتجه إلى المدان في الأهنوم في محافظة عمران حاليا، وقام بثورته من هناك. هذا الرجل لم يعمل حسابه أبدا من قبل الأتراك، فقاد ضدهم حربا شرسة وشعواء. بعد مرور سنتين من هذه الثورة اضطر الأتراك إلى إخراج العلماء الذين كانوا قد اعتقلوهم في الحديدة. كان هذا الرجل هو الإمام الهادي شرف الدين عشيش من آل عشيش من ذرية الحسين عليه السلام. قام الهادي شرف الدين بقتال الأتراك من سنة 1296 حتى 1307، 11 سنة. وعندما حضرته الوفاة قال لولده: يا بني أنت لا تصلح لهذا الأمر، فإذا أنا مت فلا يستطيع مواجهة الأتراك من بعدي إلا محمد بن يحيى حميد الدين. خرج محمد بن يحيى حميد الدين إلى الأهنوم إلى المدان، وتسلم قيادة الأمور من ابن الهادي شرف الدين، وقام بقتال الأتراك قتالا شرسا. وبالفعل كان الهادي شرف الدين هو المؤسس الحقيقي لدولة آل حميد الدين، الذين قاتلوا الأتراك، واستطاع المنصور محمد بن يحيى حميد الدين قتالهم حتى ثبت جبهة وقوة ومنع في مواجهة الدولة التركية التي كانت في عهد السلطان عبد المجيد دولة كبرى.
1: يروي اليمنيون فضائع وجرائم الأتراك بحق اليمنيين في العديد من المدن، واستخدامهم وسائل جديدة للتعذيب كسلخ جلود معارضيهم والتنكيل بهم.
5: وسائل التعذيب هذه دائما تترافق مع أي حكم أو يتبنها أي حكم استبدادي، لا يحاول أنه يخضع الأهالي بكل وسائل، من ضمنها استخدام وسائل التعذيب المختلفة، وهي تاريخيا موجودة من بداية الإنسان، من بداية دخول الإنسان، واستخدموها بس تستخدم في فترات باستخدام واسع جدا وفي فترات تقل. وكان فيها يعني وسائل سيئة استخدمت في بعض الفترات، من ضمنها سمى الخازوق، كانوا يمارسوا مع بعض اليمنيين المعارضين للدولة، وكانت أكثر ما تمارس الدولة العثمانية أو الحكومة العثمانية في الفترة هذه مارسوا قضية النفي، وهذه النفي كان عند اليمنيين شيء سيء جدا، لأنه أنت يخرج من أسرتك ويطرحك في مكان غريب جدا. فنفوا مجموعة كبيرة من العلماء والأعيان اليمنيين إلى جزيرة رودوس في تقريبا في نهاية القرن الثامن عشر.
1: أدت عوامل الظلم والفساد من قبل قادة الجيش العثماني إلى تأجيج مشاعر الرفض لدى اليمنيين شمالا وجنوبا. تضاعفت خسائر جيش الأتراك في معاركه باليمن، لتنعكس تلك الخسائر على وضع جيش الإمبراطورية برمته.
5: هناك بعض المعركة المشهورة واللي هي في مختزلة في عقلية الأتراك عن طريق الأشعار والأناشيد وكذا، هي قضية حوث، معركة حوث. معركة حوث هذه بعد ما دخل الإمام يحيى إلى صنعاء، فجاءت أحمد فيدي باشا قوات كبيرة، وحاولوا أن وطردوه من صنعاء، وتابعوا إلى أن حاصروا في مدينة شهارة. وتم مع لم يتبقى مع الإمام إلى منطقة مدينة شارم، بمنطقة مدينة شارم وكان حصار شديد عليها، وحدثت عملية نوع ما انتحارية يعني، كان نوع من المغامرة في هذا الجانب. كان في مع الإمام في شهارة مدفع كبير، وكان أحد الأتراك يعمل عليه، وتم عمل خطة إنه إحنا في النهاية يعني، يا نموت يا نحيا. يتطوع بعض أتباع الإمام بعمل بتنفيذ عملية انتحارية تمت على أساس إنه المدفع يوضع خلف البوابة، تفتح بوابة المدينة، يخرجوا بعض الأفراد الجيش كمقاتلين يعني، خرجوا بالجنابي يعني ويصيحون يهجموا، فهذا قبسرهم بالجنابي وهم ما بيش لا بنادق ولا شيء، تطمعوا وتجمعوا حولهم وضرب بالمدفع، قتل عدد كبير من الجنود وتراجعوا، ومن بداية التراجع إلى أن وصلوا إلى صنعاء وتم يعني تحول الأهالي المناطق هذه كلها إلى جنود، تقطعهم وأبادوا معظم أفراد الحملة اللي كانوا يدوه يعني، يسموها في الذهنية التركية يسموها معركة حوث، يعني تركوها يسموها هوش بالتركية.
1: رفضت الحامية العسكرية في مصر التوجه إلى اليمن متمردة بذلك على أوامر الباب العالي، والأمر ذاته بالنسبة للقائد مصطفى باشا. مع خشية القادة من الانتقال إلى اليمن، كان الباب العالي يدفع بالمزيد ممن يريد التخلص منهم باتجاه اليمن، وكأن اليمن تحولت إلى مقصلة لإعدام الأتراك وتصفيتهم. تختلف الروايات في تقدير إجمالي قتل الجيش التركي خلال محاولته إخضاع اليمن ما بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف. تتحدث السجلات التركية عن 300,000 جندي وضابط وقائد قتلوا في اليمن، 10,000 جندي قتلوا ما بين العامين 1904 و1911. عن قتال اليمنيين للأتراك يقول المؤرخ الشاعر عبد الله البردوني: فعلى الرغم من اشتراك كل المناطق اليمنية تقريبا في النضال ضد الوجود التركي، إلا أن قبيلة الزرانيق التهامية كانت أشرس مناضلي اليمن عامة، لأنها كانت تقف في طريق القوافل التركية الوافدة من الحديدة أو السارية من الحجاز، وكانت الزرانيق بالمرصاد لهذه القوافل. فمن عام 1887 للميلاد كانت المعارك بين الزرانيق والأتراك شبه يومية، وكان للزرانيق اليد العليا في كل معركة لإدمانهم القتال ولنشأتهم على الرمال وبين أدغال وكثبان يصعب على الغريب التوغل فيها مهما كانت قواه، لأن الزرانيق كانوا يحتمون بالكثبان العريضة من قذائف المدافع ثم يشنون هجمات ليلية يجهل الأتراك مساربها وطريقة تتبعها. قبل خروج الأتراك وتوقيعهم صلح دعان، قال القائد أحمد عزة باشا وهو يرى مقاومة اليمنيين بالسلاح الناري ثم التحاما بالسلاح الأبيض في منطقة متنة: لو توفر لدولة تركيا طابور من هؤلاء المقاتلين لانتصرنا على أوروبا.
5: من 1886 بدأت الخلافات وبدأت ظهر الإمام المنصور بقوة كزعيم المقاومة في اليمن، وبعدها جاء الإمام يحيى زعم المقاومة، وبعد ما شعر اليمن المضطهد، وكان يعني الظلم الذي يتعرض له الناس في صنعاء هو نفس الظلم الذي يتعرض له في المحافظات الأخرى أو في المتصرفيات الأخرى، اللي هي لأن اليمن كانت تكون من 4 متصرفيات، في الولاية اليمن تتكون من 4 متصرفيات في المرحلة الثانية من الحكم العثماني، وهي متصرفية صنعاء، متصرفية تعز، متصرفية الحديدة، متصرفية عسير اللي هي أبها عاصمتها. وهذه المتصرفيات كانت كلها الأهالي تعرضوا فيها للظلم، وتمت التواصل وتشكيل قوات تواجه أول بشكل بسيط وبعد توسعت وإلى أن وصلت في عهد الإمام المنصور في تقريبا في 96 وصلت إلى حصار صنعاء حاصرت صنعاء وخرجت. أما الإمام يحيى في عام 1904 في عام 1905 تمكن من دخول صنعاء مش معاصرة صنعاء فقط.
6: حركة المقاومة التي قادتها القبائل بدرجة رئيسية من خلال الإمام يحيى أسست أول دولة يمنية في تاريخ الحديث، ولأول مرة يتم إطلاق اسم اليمن والهوية اليمنية على الدولة التي تحققت بعد كفاح ضد الاستعمار العثماني وهي المملكة المتوكلية اليمنية والتي استمرت حتى 26 سبتمبر 1960.

0: في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأت غزوات الدولة السعودية الأولى تتجه جنوبا.
1: هو عبارة عن الغزو السعودي الأول هو عبارة عن غزو وهابي، حتى لم تكن قد نشأت المملكة السعودية، نشأت الدولة الوهابية. وكانت الدولة الوهابية في هذه الفترة غزت حتى كربلاء وغزت العراق وغزت كثير من المناطق، لكن الشعب اليمني قاوم العقائد الوهابية التي جاء بها الغزو.
0: تحركت القبائل اليمنية من نجران لتصل إلى الدرعية مركز حكم آل سعود، بعد أن ألحقت بجيشهم هزيمة ساحقة في معركة سبيع من العام 1764 للميلاد. تؤكد وصية محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة الوهابية لقائد الجيش الذي توجه لملاقاة القبائل اليمنية نجل مؤسس الدولة السعودية الأولى الأمير عبد العزيز بن محمد سعود مدى إدراك خطورة قتال اليمنيين، حيث قال: سر له بهذا الجيش ونازله ولا تحاربه حتى يقع بيننا الصلح، فإني لا أتوسم خيرا من وراء قتال هؤلاء القوم. ما تقول في أناس مسكنهم اليمن ويدخلون في قلب نجد في هذا العدد القليل مع أنهم عرفوا شوكتنا فلم يبالوا؟ فإياك والحرب معهم، وإنما أمرتك بالخروج إليهم حتى لا يختلف علينا فيقال ضعف أمر هذه الدعوة وهاب الحرب مع رجال يام. حاولت الدولة السعودية التوسع باتجاه اليمن من عدة مناطق، الأولى من جهة جيزان، والثانية من جهة نجران، والثالثة من جهة عمان فحضرموت. قاوم اليمنيون التوسع السعودي، وصمدت الحديدة لما يقارب 8 سنوات مطلع القرن الثامن عشر أمام محاولة السيطرة.
2: الأطماع السعودية كانت ولا زالت في اليمن من بداية ظهور الدولة السعودية الأولى في القرن 17 الميلادي، بمعنى أنه أول حملة سعودية أتت لغزو اليمن كانت بقيادة حزام العجماني في عام 1805. هذه الحملة استولت حينها على جيزان اليمني، على منطقة جيزان اليمنية، لكنها لم تستطع أن تستقر فيها بحكم مقاومة المقاتلين اليمنيين أيضا، وبالتالي انطلقت حملة أخرى في عام 1808 واستمرت إلى 1809 و1810 لمحاولة احتلال حضرموت، نظرا لموقعها المتميز والمطل على البحر العربي، ولأن تجارة اللبان كانت تمر عبر حضرموت، وبالتالي حاول الدولة السعودية أن تستولي على حضرموت للمرة الثانية في عام 1810، لكنها أخفقت بفعل الصمود الأسطوري لليمنيين، واستمرت المحاولة عام 1811، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا، ومن ثم صرفوا في عهد الدولة السعودية الأولى صرفوا الأنظار نهائيا عن احتلال اليمن. كذلك في عهد الدولة السعودية الثانية انشغل السعوديون بترتيب أوضاعهم الداخلية، ولم يتجرؤوا أن يقتربوا من اليمن، لأنهم أدركوا منذ الحملة الأولى أن اليمني مقاتل شديد لا يرضى بالاحتلال أيا كان نوعه.
1: العقيدة الإسلامية راسخة في اليمن، وأيضا نشأت على مدى التاريخ الإسلامي في اليمن نشأت مدارس فكرية وفقهية معتدلة ومتنورة، وكان هذا هو عامل أساسي من عوامل مقاومة المد الوهابي الذي حاول التأثير على عقيدة اليمنيين الدينية.
0: اعتمد بن سعود في حربه التوسعية جنوبا على أتباعه من اليمنيين بعد فشل أتباعه من نجد والحجاز التقدم نحو اليمن.
3: اليمنيين هم رفضوا أصلا، يعني في نجران واجههم واجهة كبيرة، وحدث أن ذهبوا إلى الدرعية، إلى قريب الدرعية، يعني لمطارد بعض القوى، كانوا يخافوا منها الوهابيين القوى السعودية الممثلة الوهابية في اليمن. يعني كانت الشريف حمود كتحليف وممثل اليمنيين كنقطة أولى للدفاع إنما ضعف المركز ولم يتمكن من هذه عمل محمد حاجة، إنما رأى الفرصة أنه يتحرر وقف ضدهم وطردهم من المناطق كلها الموجودة حتى بدأ إدارتهم في عسير في المناطق الداخلية.
0: على تخوم الحديدة انسحب أتباع بني سعود بعد أن شاهدوا شراسة أبناء المدينة بالدفاع عنها. صمد أبناء المدينة أمام الحصار الخانق لسبعة أشهر، واضطر أتباع الدولة السعودية من بدو الصحراء إلى العودة نحو نجد قائلين قبل انسحابهم: ما بقي لنا مطمع في هذه البلدة، ما فيها إلا بندق ومدفع، ونحن نريد الطرش من الإبل والماشية. استخدم أبناء المدينة المدافع وقاموا بإحراق العشش في التصدي للهجوم، فيما ثارت قبائل تهامة ضد الوهابيين وخرجت عن طاعتهم.
4: استمر حصار الحديدة 17. كانت المنافسة بين أتباع ابن سعود عبد الوهاب أبو نقطة وحمود أبو مسمار للاستيلاء على موارد الحديدة في العصر. وقد تظاهر عامل الحديدة وقتها بالطاعة للدعوة السعودية. اشتد القتال بشكل كبير جدا حول المدينة وتحديدا في شرق مدينة الدريهمي الآن، حتى أن حمود أبو مسمار جرح مع نجله في ذلك الصراع الذي دار في ذلك الوقت.
0: تحكي معركة بربر من العام 1811 للميلاد حجم صمود القبائل اليمنية أمام الغزاة القادمين من الصحراء. صمد ما يقارب 400 مقاتل من أبناء بكيل اليمنية أمام ما يقارب 4000 من حاملي البنادق التابعين لابن سعود، وتمكنوا من هزيمتهم.
4: أما رجال بكيل حسني ومحمدي فقد احتالوا حيلة ذكية، فقد دخلوا بين أشجار الأراك، وهي النوع من الأشجار المعروفة التي أخذ منها المساويك الأراك، وحمي الوطيس هناك. واستمرت الحرب بين بكيل وجيش بن سعود من وقت الظهيرة إلى ما بعد المغرب، وكان جيش بكيل 400 والسعوديين 4000 بندق الذين قصدوا القتال لقتال بكيل.
0: شجعت المقاومة اليمنية للتوسع السعودي حاكم مصر آنذاك محمد علي باشا في تقرير مصير الدولة السعودية الأولى.
4: طلب محمد علي باشا الإمام بتزويده بعدد من السفن لنقل الجنود المصريين إلى سواحل جدة.
5: تم تدمير الدولة السعودية يعني على يد إبراهيم باشا، تدمير كلي، وتم خلاص اليمن وخلاص أيضا النقد والحجاز من الدولة السعودية الأولى على يد إبراهيم باشا.
0: غير أن الصراع اليمني السعودي استمر في مراحل لاحقة على إثر استمرار النظام السعودي في سياسات التوسع والضم والإلحاق.
3: انتهت الدولة العثمانية وأصبح التحالف مفصلي مع يعني التحالف قوي جدا مع الإنجليز، استطاعوا أن يبنوا الدولة بأسر الحدود اللي هي محددة، لأنه كان الملك عبد العزيز يفهم ما يدور، كان يعتبر يعي ما معنى اليمن مقبلة الغزاة. هناك حادثات تشير إلى أنه الملك فيصل عندما دخل إلى الحديدة مع أحد كان في مع أحد المستشارين أرسله والده معه، فوصل إلى المدينة الحديدة بسهولة. الجيش الإمامي كان منهك بعد حرب من عام 18 إلى بداية الثلاثينات، وهو في حرب لتثبيت السلطة في المناطق اليمنية ومن ضمنها تهامة، فكان في منتهى الإرهاق وما بش مع أي علاقة دولة علاقة خارجية إلا مع الإيطاليين، وجابوا لنا سفينة وغرقت قبل أن تصل أغرقها الإنجليز، فلذلك كان منهك. فانسحب إلى حديدة فشعر الملك فيصل الأمور بسهولة، دخل حديدة بسهولة، فطالب من أبوه يسمح له بدخول صنعاء، حذر أبوه تحذير شديد جدا، قال اوعى يعني منع شديد جدا انه يفكر في الموضوع، قال إذا واصل التكييف هذا أنا سأعيدك إلى الرياض. إذا دخلنا الجبال تحول الشجر والحجر والبشر إلى جنود يقاتلون في سبيل الوطن.
1: الملك عبد العزيز عندما كان يقاتل المملكة المتكرية اليمنية في الحديدة وفي ميدي وفي جيزان وفي نجران وفي عسير كانت تساعد الطائرات البريطانية. طائرات البريطانية كانت تقصف البيضة وتقصف إب وتقصف الحديدة دعما للحرب التي كان يخوضها الإنجليز والسعوديين مع هذه الدولة المستقلة.

0: دفعت صراعات القوى الاستعمارية خلال القرن الثامن عشر الدول الكبرى إلى التسابق للسيطرة على اليمن. تمكنت قوات بريطانية بقيادة الكابتن هينز من احتلال عدن العام 1839.
1: كان في صراع ما بين فرنسا ما بين إيطاليا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية ذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأوحينا

واتل عليهم نبأ إبراهيم.

كذبت عاد المرسلين.

وجنات وعيون.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن خيرة أصحابه المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. كما في كل أسبوع لنا وقفة مع ملزمة الأسبوع، وملزمة الأسبوع هذه المرة هي ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ملزمة مهمة بدأها رضوان الله تعالى عليه بالحديث عن القرآن قائلا أن القرآن الكريم كتاب عملي، كتاب يتحرك، كتاب يواكب كل الأحداث والمتغيرات في هذه الدنيا، وأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يتحرك بحركة القرآن، بحركة القرآن. ثم بعد ذلك قال: إن كنا، أي نحن، إن كنا من أتباع أهل البيت الذين رأسهم الإمام علي، من قال فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله علي مع القرآن والقرآن مع علي، فكان يتحرك بحركة القرآن هو والأئمة الصادقون من أولاده. فلنقل لأنفسنا وللناس جميعا من حولنا: يجب أن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، وأن نقول لزمن أن لا مبالاة، زمن أن لا اهتمام، أن لا شعور بمسؤولية يجب أن يولي. نحن أتباع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، الرسول كان يتحرك بحركة القرآن، القرآن حرك الرسول، والإمام علي والأئمة الصادقون من أولاده تحركوا بحركة القرآن. فعلينا أن نعود إلى أنفسنا وأن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، نتحرك بحركة القرآن، ونقول لزمن ألا مبالاة، زمن ألا اهتمام، ألا شعور بمسؤولية يجب أن يولي. بعد هذا الحديث قال رضوان الله عليه: عندما نجلس لنتحدث عن أحداث كثيرة من حولنا في هذا العالم، إنما لنناقشها على ضوء القرآن، بعد أن نكون قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نلتزم به وأن نثق به ككتاب من عند الله. لننظر هل للقرآن الكريم نظرة حول ما يحدث؟ كل ذلك في إطار قاعدة نريد أن نسير عليها جميعا، هي أن نهتدي بالقرآن وأن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم، لنبحث الهدى من خلاله، ولندعو إليه، ولنسير على هداه باستقامة وثبات. من خلال الحديث عن الأحداث قال: لنناقشها على ضوء القرآن، لنربط الأحداث بالقرآن، لكن بعد أن نكون قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نلتزم به وأن نثق به. كذلك أكد على ضرورة أن نسير في هذه القاعدة، والقاعدة هي أن نهتدي بالقرآن، أن نهتدي بالقرآن وأن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن، لنبحث الهدى من خلاله، لنهتدي ولندعو إليه، نشد الآخرين إليه، ولنسير على هداه باستقامة وثبات، ولنمثل نماذج شاهدة على عظمة القرآن الكريم من خلال التزامنا في حركتنا على أساسه. بعد هذا الحديث قال: القرآن الكريم فيه رسم الله لعباده الطريق التي توصلهم إلى رضاه وجنته، وأبان الطريق التي يستوجب بها الناس سخطه وعذابه في الدنيا والآخرة، ووصف هذا الكتاب أنه هو الذي أنزله، هو الذي أنزل القرآن الكريم رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه لنا، وأن القرآن الكريم كتاب كامل فيه الهدى الكامل والنور الكامل لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، مبارك من يسير عليه، مبارك من يهتدي به، مبارك من يتمسك به، مبارك في أثره في النفوس وأثره في الحياة. وأن هذا الكتاب الذي نزل من عند الله الملك المدبر الحي القيوم هو كتاب عملي، كتاب عملي للحياة، يتحرك بحركة الحياة. فأن تجمد أمة بين يديها القرآن الكريم هي ليست جديرة بحمله، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه. عندما يقول الله فاتبعوه واتقوا، وهو يشدنا إلى هذا القرآن لأن فيه ما نحن بحاجة إلى اتباعه، هو كتاب عملي فاتبعوه واحذروا أن تفرطوا في اتباعكم له لعلكم ترحمون. ليوحي للناس أن من لا يتبعون القرآن ولا يتقون الله في تفريطهم في اتباع القرآن ما أبعدهم عن رحمته، ورحمته هنا في الدنيا ما أبعدهم عن رحمته، وعن رحمته هنا في الدنيا ومستقر رحمته في الآخرة. من لا يهتدون بالقرآن، من لا يلتزمون بتوجيهاته ويتحركون على أساسه ويعودون إليه، ما أبعدهم عن رحمة الله. إن المؤمنين الذين يصفهم الله في القرآن الكريم ليسوا من نوعيتنا أبدا، الذين يعدهم بالنصر، بالفوز، بالفلاح، بالرحمة والجنة والرضوان، هم نوعية أخرى عملية لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه، وهم يرون كتابه يخالف، يرون الباطل يسود، يرون الحق يضيع، يرون الأمة تظلم وتقهر. القرآن كتاب عملي، هو الذي حرك الرسول، وهو الذي حرك الإمام علي وأهل البيت من أولاده، والمؤمنون الذين وصفهم الله في القرآن الكريم والذين وعدهم بالفوز والفلاح والرحمة والنجاح والفوز والرضوان، هم نوعية عملية لا يهدؤون ولا يهدأ لهم بال. المؤمنون كل شيء لديهم مهم، معصية الله تعالى مهما كانت بسيطة تهمهم، عمل صالح فيه رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان قليلا يعتبرونه مهما، شيء من هداية الله تعالى مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه أو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما. المؤمن نفسه رفيعة، نفسه عالية، يقدر الأمور حق قدرها. فعلينا كما قال رضوان الله عليه، يجب علينا أن نعود إلى القرآن الكريم فنتدبر آياته، نتأملها، نتفهمها، نتدبرها بشكل جدي وبروح عملية وبشعور بمسؤولية. لأن القرآن الكريم عندما تعود إليه يحركك، يدفعك إلى الميدان للعمل. والإعراض عن كتاب الله لا يعني الرمي به، بل قد تكون معرضا عنه وهو بين يديك، قد تكون معرضا عنه وهو في جيبك، قد تكون معرضا عنه أنت تحفظ آياته، أنت معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه لا ترى أن فيه الهداية الكافية، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره. فترى أن كثيرا من شؤون الحياة لم يتناولها ولم يهتم بها. فنحن في واقعنا يجب أن نعود إلى القرآن الكريم، والقرآن الكريم كتاب عملي يتحرك ويحرك من يعودون إليه. عندما نعود إلى القرآن يجب أن نفهم أنه عملي، والمطلوب أن ننطلق لنعمل به، لنتحرك على أساسه. ثم بعد هذا الكلام الذي تحدث عنه رضوان الله عليه حول القرآن وأهميته، وأن القرآن الكريم كتاب عملي، كتاب حرك الرسول وحرك الإمام علي وحرك أهل البيت عليهم السلام، وأن المؤمنين الذين وصفهم الله في القرآن عمليون لا يهدأ لهم بال وهم يرون الله يعصى في أرضه، قال بعد هذا الحديث أننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. تكرر هذا في القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين مقابل ثمن زهيد. ثم قال أننا لما أصبحنا نحن نتثقف بثقافة اليهود وهم من يثقفوننا ويحركون أنظارنا أو وجهات أنظارنا كما يريدون، أصبحنا هكذا، همنا التنمية، همنا الدولارات، نفكر في المال. هذه مشكلة وكارثة. ثم قال رضوان الله عليه هذه الروحية اليهودية هي الآن تعمم في أوساط المسلمين دولا وشعوبا، حتى نحن همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخص هو بقدر ما يبذل. هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع؟ هل هو مستعد أن يعطينا أموالا وعدنا بها؟ فنحن معه. الاشتراء معناه الاستبدال، أن تقبل ذلك المال بأي شكل كان وعلى أي صفة وعدت به، تقبله مقابل دينك. هذا هو بيع الدين، تقبل المال مقابل الدين، تتخلى عن الدين وتربط الأمور بالمال وتتحرك مع من دفع لك المال. هكذا لقد نفذ اليهود إلى داخل نفوسنا فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا. وبيع الدين معناه أن نبيع أنفسنا ممن يوقع هذه النفس في قعر جهنم مقابل مبلغ زهيد مستعد أن يشهد شهادة زور، مقابل مبلغ زهيد يقدم له كرشوة مستعد أن يقف مع الظالم ضد المظلوم، مقابل مبلغ زهيد من الرشوة مستعد أن يكذب. هذا هو بيع الدين، إسقاط للنفس في قعر جهنم بكل ما تعنيه الكلمة. وهذه النفسية أتت من عند اليهود، طبعوا بها الكثير ممن فتح نفسه لليهود ليؤثروا عليها. بعد ذلك لأن مشكلة النفسية المادية المالية التي لا تفكر إلا في المال هي نفسية أتت من عند اليهود، يعمل اليهود على أن يجعلوا من الشعوب العربية الإسلامية لا تفكر إلا في المال، تنمية دولارات. وهنا يقول رضوان الله عليه إن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى، فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله سبحانه وتعالى، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة تعمر بشكل صحيح إذا كانت نفسه زاكية. التنمية من منظار الآخرين هي تحويلنا إلى أيد عاملة لمنتجاتهم وفي مصر

0: مسؤوليتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم، وهناك سيبدأ الله برحمته لنا. يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحقائق وأن نعلن عن وحدة كلمتنا، وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومن مساجدنا وبيوتنا. لأن اليهود بيستهدفوا القرآن الكريم، بيعملوا على تجزيمه في نفوس الأمة المؤمنة به، يريدون أن يقضوا عليه وأن يبعدوه. هم هؤلاء يحاولون إحراقه، وأحرقوه، أحرقوه في السويد ولعدة مرات وفي مناطق أخرى. لماذا؟ قد تكون عملية الإحراق أيها الإخوة عبارة عن جس نبض لمدى تمسك الأمة وعودة الأمة إلى القرآن وقداسة القرآن في نفوس الأمة. يجب أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمسح أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس، وأن نعلن أننا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم لنحيي القرآن في نفوسنا وفي واقعنا. ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر؟ يجب أن نشد أنفسنا وأن نعمل على شد الآخرين إلى القرآن، وأن نثقف أنفسنا وأن نثقف الآخرين بثقافة القرآن. وهنا يقول: من يعمل ضدنا، من يعمل ضدنا ونحن نتحرك لنثقف أنفسنا بثقافة القرآن فإنه من أولياء اليهود. ثم قال: أصبحنا لا نعود إلى القرآن الكريم عندما يقول الله فيه بأنهم لا يودون لنا أي خير، أي اليهود، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أو يصدقهم الكبار في بلد هنا أو في ذلك البلد، الحكومات تصدقهم، تصدق اليهود. إن تصديق اليهود تكذيب للقرآن، قال رضوان الله عليه: إن تصديقهم تكذيب للقرآن. لأن القرآن قال بأنهم لا يريدون لنا أي خير، فعندما تصدقهم وتؤمل أن الخير يأتي من جانبهم تكذيب للقرآن. هذا يجب علينا أن يستقر في قرارة أنفسنا، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوعي إلى الآخرين، بأن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان. فمتى ما وعدوك بتنمية لا تصدق، متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططات لهم أو مخططا لهم مقابل تنمية، فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال وتبيع الوطن بالمال وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. في آخر الكلام قال: أي عمل ضد اليهود هو نصر لله، لأنهم هم المفسدون في أرض الله، المفسدون لعباد الله، الظالمون لعباد الله، المحاربون والصادون عن دين الله. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا وأن يوفقنا لما فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا ويحفظ قائدنا ويرحم شهداء شعب فلسطين ويشفي جرحاهم ويفرج عن أسراهم، وأن ينصرنا جميعا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة.

0: القرآن منهاج حياة، من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. حينما نتأمل في حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، نجد أن من الأشياء الواضحة البارزة الظاهرة البينة في حياة رسول الله هو جانب المسؤولية، جانب الجهاد. سيجد الإنسان أن معظم حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله قضاها جهاد، وقضاها حاملا للمسؤولية. هذه المسؤولية تجاه البشرية كلها وتجاه هذه الأمة. اليوم حينما يتأمل الإنسان واقع المسلمين، يجد وكأننا أمة لسنا معنيين بمسؤولية، ليس علينا مسؤولية. تعاني الأمة من واقع سيء ومظلم، تعاني من استهداف، تعاني من تحديات وأخطار، لكنها تخضع لكل تلك التحديات والأخطار وتنحني أمامها. وهذا عكس ما كان عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الأمة أصبحت لا تهتم بمسؤوليتها، لا أمام نفسها ولا أمام غيرها. فئة واسعة من أبناء هذه الأمة تنظر نظرة وكأننا خلقنا لنعيش ونأكل لكي نعيش في هذه الحياة. ولو عدنا إلى سورة واحدة من سور القرآن الكريم لوجدنا كيف يحملنا الله سبحانه وتعالى جانب المسؤولية، كيف هو الاستنفار في القرآن الكريم. يجد الإنسان في القرآن حالة استنفار كبيرة جدا. استنفار لماذا؟ استنفار لتواجه الأمة التحديات، لتواجه الأخطار، لكي لا تخضع ولا تنحني أمامها. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، من يتأمل حياته يجد أنها كلها استنفار، كلها حركة، كلها عمل، كلها جهاد، كلها هجرة، كلها تضحيات. حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. إذن الإنسان المسلم، الأمة المسلمة الساكتة الخانعة الخاضعة التي لا تريد المسؤولية، بمن تقتدي؟ هي لا تسير خلف أي نبي من الأنبياء. كل الأنبياء حملوا مسؤولية وقضوا حياتهم كلها عمل، كلها مواجهة للأخطار، كلها أمر بمعروف نهي عن منكر. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يواجه تحديات كبيرة جدا. من تلك التحديات ما تكفل الله سبحانه وتعالى به، ومن تلك التحديات ما كلفه الله بمواجهته وأعانه على ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى حينما وصل الرسول إلى المدينة، كان أكبر خطر يتهدد المجتمع المسلم، يتهدد الدولة المسلمة والمجتمع المسلم الناشئ، كان الروم الذين يمثلون دولة كبرى في العالم في ذلك الزمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى تكفل وسلط الفرس على الروم في بداية حركة النبي في المدينة لتأسيس الدولة الإسلامية. وبعد فترة زمنية ما يقارب 7 سنوات سيكون الخطر على النبي هم الفرس، فيسلط الله الروم على الفرس، ليكون هناك صراع بين الفرس والروم ينشغلون به ولا ينتبهون لما يحدث في الجزيرة العربية. الروم لا يريدون دعوة دينية في الجزيرة، والفرس لا يريدون كيان سياسي، فيشغلهم الله ببعضهم ويقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله سبحانه وتعالى هو من يتكفل، لكن عندما تبذل جهدك وتقوم بما أمرك الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو من يتدخل في الأمور كلها. اليوم الأمة تعاني خطر، تواجه خطر الأمريكي والصهيوني على رأس كل تلك الأخطار، وما لديهم أيضا من أذرع، ما لديهم من أدوات داخل الأمة من عملاء يتحركون لمنع بناء الأمة ولضرب الأمة وتدمير الأمة من داخلها. إذن في مواجهة هذا الخطر ما هو الحل؟ كيف نواجه هذا الخطر؟ هل السكوت هو الحل؟ هل الجمود والاستسلام هو الحل؟ هل الخنوع والتجاهل لهذا الخطر هو الحل؟ اليوم نحن كشعب يمني ونحن نواجه حصار من قبل العدو السعودي على مدى أكثر من 11 عاما، حصار يحاول بكل طريقة أن يركعنا، يحاول بكل طريقة أن يفصلنا عن هويتنا الإسلامية، أن لا نقف مع غزة، أن لا نبقى على حالتنا من الحرية والعزة والكرامة التي أرادها الله لنا، أن لا نبقى على حالتنا من الحشمة والعفة والطهارة. لا يريد لنا أي خير، يحاول بكل طريقة أن يبقي اليمن عبارة عن حديقة خلفية، يبقى هو المسيطر وهو المتحكم بينما هو يتحكم به الأمريكي. ما هو الحل في مواجهة كل هذه الأخطار؟ هل في القرآن سكوت؟ هل في القرآن إذن بالسكوت، بالتخلي، بعدم حمل المسؤولية؟ أم أن القرآن كله يربينا كمسلمين على أن نحمل الشعور بالمسؤولية، أن يستشعر الإنسان المسؤولية على نحو عظيم، على نحو لا مثيل له أبدا؟ لو اتجهنا إلى القرآن الكريم الاتجاه الإيجابي لنتفهم، لنتأمل، لنتقبل، لنهتدي بآيات الله، فإننا سنحذر من الإعراض عن القرآن ونصوصه. لو اتجهنا نحو القرآن بجدية لاتجهنا نحو الحياة بجدية أيضا، ولكنا فعالين، مهتمين، نشيطين، متحركين في تحمل المسؤولية في التصدي لكل هذه الأخطار. لما كانت ظاهرة الجمود هي الظاهرة الغالبة والمسيطرة والمتحكمة بكثير من أبناء الأمة، ونحن حينما نتحدث نتحدث عن الأمة ككل، لأن مسؤوليتنا مسؤولية عالمية حتى لا تقتصر على شعب أو نطاق جغرافي. أنت كإنسان مسلم يجب أن تحمل المسؤولية على مستوى عالمي. انظر إلى المستضعفين في كل مكان في هذا العالم، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسألك عنهم يوم القيامة عندما تقف بين يديه. انظر إلى كل المسلمين المستضعفين في هذا العالم، واعلم أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله سيسألك عنهم يوم القيامة، لأنه حمل مسؤولية عالمية وحملك أنت مسؤولية عالمية. علاقتك بالنبي هي علاقة مسؤولية، علاقتك بالقرآن هي علاقة مسؤولية. لا يريد النبي هكذا فقط أن تقتدي به في أشياء بسيطة في الأخلاقيات فقط، عليك أن تقتدي برسول الله في كل شيء، في أخلاقه، في عبادته، في عمله، في مسؤوليته، في جهاده، في تضحياته، في كل شيء، لكي تلتقي بالرسول، لكي ترافق الرسول، لكي تحظى بشفاعة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى حينما يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سورة التوبة هي سورة الاستنفار، سورة النفير، سورة المسؤولية، سورة التعبئة، سورة الحشد، سورة تحرك الأمة لتواجه الأخطار لكي لا تتخاذل ولا تتقاعس. وكما قال شهيد القرآن لو أن الأمة اتجهت نحو هذه السورة، طبقت هذه السورة، لاستطاعت أن تواجه أمريكا وإسرائيل وأن تنتصر عليهما من خلال سورة واحدة من سور القرآن، ومن خلال غزوة واحدة من غزوات الرسول هي غزوة تبوك، تستطيع الأمة أن تواجه أمريكا وأن تواجه إسرائيل. لكن الأمة عميت عن القرآن، عميت عن الإسلام، عميت عن موقف وعن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في هذه الآيات القرآنية تربية، في هذه الآيات القرآنية استنهاض، يحيي فينا كمسلمين روح المسؤولية، الاستشعار للمسؤولية، التربية على التحمل للمسؤولية. أنت مسؤول عن كل ما يحدث. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى فقط سيسألك عن الصلاة والصيام وعن الشعائر العبادية، بل سيسألك عن تلك الدماء التي تسفك في أقصى بلد من بلدان هذه الأمة، عن تلك الأعراض التي تنتهك، عن تلك الإساءات التي تتوجه إلى القرآن وإلى الإسلام وإلى الكعبة وإلى الرسول وإلى كل شيء أنت معني به في هذه الحياة كمسلم. يجب أن ننظر إلى المسؤولية وأن نهتم بها فوق كل اهتمام، أن أهمية حمل المسؤولية والحفاظ على أن نؤدي هذه المسؤولية يجب أن يكون على كل اهتماماتنا في هذه الحياة، أن يؤدي الإنسان ما يبيض وجهه عند الله سبحانه وتعالى. يجب أن نحمل المسؤولية حتى وأن نحرص على حمل المسؤولية أكثر من حرصنا على سلامتنا على حياتنا. يجب أن تؤدي مسؤوليتك التي حملك الله سبحانه وتعالى، وأنت كمسلم وأنا كمسلم لم نخلق إلا لنحمل مسؤولية، فيجب أن نحمل هذه المسؤولية حتى لو كانت الشهادة في سبيل الله هي الثمن. ليس ذلك مقلق، إنما المقلق أن يلقى الإنسان الله ولم يكن ذلك الذي تحمل المسؤولية ولم يبيض وجهه بحمل تلك المسؤولية. هكذا يربينا القرآن ويربينا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أن تحمل المسؤولية وأهمية المسؤولية حتى أكثر من اهتمامك بوجودك في هذه الحياة، وأن وجودك في هذه الحياة وسلامتك من احتمال القتل أو الجرح أو الضرر نتيجة تحملك للمسؤولية لا قيمة له إذا لم تبيض وجهك عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأنبياء والمرسلين
2: وعلى آل محمد وأصحابه وأتباع المرسلين أجمعين، وبعد.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 36 إلى 39 من سورة الزخرف، وهي سورة مكية، والآيات تأتي عقب ما أوضحه الله لنا من حال المترفين المستكبرين الذين يقودون معسكر الكفر والعناد ويضلون العباد لغفلتهم ويصدون عن سبيل الله والرشاد، ويدعون أنهم أولى بالخير من سواهم وأجدر بالريادة في قراهم، بل ويحسبون أنهم أذكى وأهدى من غيرهم. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أسمعتم؟ إنهم يفرضون على الله أن يخصهم هم بالنعمة والرحمة والعطاء وبالهدى، وكأنهم هم المالكون لأسباب الرزق والعطاء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، فنيل نصيب من متاع الدنيا ومعيشتها لا يؤهل الناس لقيادة مجتمعاتهم ولا يخصهم بالإكرام عند الله والزلفى، وإنما هو ابتلاء ولا يرفع درجة الناس عند الله ويكرمهم إلا التقوى. أما جمع المال والثراء فإنما هو وزر وشقاء، ولكن الغافل يحسب أن ماله أخلده. كلا، فكل شيء هالك فاني، وليس يبقى إلا وجه الله. فمن نال رحمة الله وهداه فهو الرابح والمفلح في الدنيا ويوم القيامة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هكذا يدعون الله إلى هذه الرحمة، ويدعون إلى هذا الهدى، ويدعون إلى هذا الربح والفلاح، وإلى هذا التنافس يدعون، وإلى هذا الملك الأبقى يقول لنا: تعالوا لتنالوا من رحمتي ولتنالوا من نعمتي. إن هذا هو الخير الباقي، وهو خير مما يجمع الناس في هذه الدنيا من متاع وزينة وزخرف. لن ننال الرحمة إلا بذكر الله وشكره والإيمان، ولن ننال النعمة إلا بطاعته والإذعان وبالعبودية له في كل آن، وإلا بؤنا بالخسران ولبسنا لباس الخوف والأحزان. فيا حسرة على الإنسان، كيف ينسى الرحمن ويعبد الشيطان؟ كيف يتبع خطاه وهو العدو المبين والمضل للأولين والآخرين؟ وهذا هو ما يحذرنا الله منه في الآيات التي نقبس منها: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم، من يصيبه العشاء والعمى، ومن كانت عينه في غطاء عن ذكر الله، أي عن علمه الذي أنزله في هذا القرآن وعن هداه الذي شاءه رحمة للإنسان، من عمي عن هذا العلم والهدى وتناسى الله الذي هداه والذي هداه هو الهدى، من عمل ذلك فقد سقط في شباك الشيطان وصار له عبدا طائعا ولخطاه تابعا. فهو قرين له في كل الأفعال، وشريكه في كل ضلال، ورديفه في كل الأعمال، وقدوته في كل الأقوال، وسيده في كل حال. وتب القرين الختال والعدو القتال والمضل الضال، قرين لا يقود إلا إلى الهلاك والبوار، ولا يرشد إلا إلى الكفر والاستكبار، ولا يدعو إلا إلى الفساد والطغيان والبغي والعدوان، ولا يريد إلا عذاب الإنسان. ولكن الإنسان مصر على أن يتبع ومستمر في هذا الاتباع. ولو أن الإنسان القرين للشيطان أدرك أنه خاطئ غلطان لهان الخطب، ولكن الداهية الدهياء أنه ينخرط في جند الشيطان وهو يظن أنه حاذق ذكي، وأنه ناجح المهتدي، وأنه مفلح وغيره غبي، وهكذا يستمر في ضلاله السادرة وفي غيه مشمرة، ويطفق في طغيانه مسرورة، وبغيه فخورة، وبخسرانه محبورة. تبا له من أعمى أصم ومن أعشى أبكم، يتردى ويحسب نفسه يعلو، ويمضي إلى الهاوية وهو يظن نفسه يرتفع، يسارع إلى الهلاك ويظن نفسه ينجو، يسابق إلى المحق ويخال نفسه ينمو، يهوي في مهاوي الشهوات والهوى والبوار، ويحسب أنه يزيد ويربو. إنه الغفول المطبق، والضلال الموبق، والسعي المرهق، والخطر المحدق، والخسران المتحقق، ولكنه سادر غافل، بل يحسب نفسه سيفوز ويسبق وللنجاح يحقق. إنه الغفول والجهل يجعله يشتاق إلى المغانم مع الشيطان وإلى البغي والفحشاء، ويشد الرحال إلى ما يشاءه الشيطان وإلى ما إليه دعا بلا توان ولا استرخاء، فهو في كل حين جاهز وفي أول المقاعد حاجز، حريص على أن يكون من كل غنيمة فائز، وأن يكون على رضاء قرينه الشيطان فائز. وهكذا من سقط في يد الشيطان فإنه يقوده إلى الخسران، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكيف يكون مهتديا من خرج عن سبيل الله؟ وكيف يطمع في فلاح وسلام من اتبع الشيطان وعبده وكان له من المتبعين؟ كلا، إنما هو الضلال الأظلم والسير في طريق جهنم. ولكن الغافل عن ذكر الله، الغافل عن ذكر الرحمن، لا يدرك ذلك ولا يفهم إلا حينما يقف أمام ربه وللحساب يقدم. هناك يفوق ويندم، ولكن حين لا تمندم. وهناك يكره القرين الذي أحب وفي وجهه يغضب، ولكن حين لا مهرب. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يا للعجب، ها هو اليوم يتمنى بينه وبين القرين بعدا شاسعا، وقد كان من قبل له متقربا تابعا. ها هو اليوم يتمنى الفراق الذي لا لقاء بعده، وقد كان يحب اللقاء ويطيل أمده. ها هو اليوم ينكر المشاركة ويذم المقارنة، وقد كان يشكر المشاركة في الملذات والمطامع، ويمدح المقارنة في الشهوات والمجامع، ويهوى اللقاء على الأهواء وعلى المطامع واللغواء. ما باله اليوم يتمنى البعد والفراق، ويذم الحب والوفاق، ويخلع على قرينه صفة الشؤم والمحاق. ما باله تحول وهو المغفل، لقد رأى الحق، رأى أن الله هو الحق، وتبين له الخسران، ظهر له أنه كان الغلطان، وأن الله كان يدعوه إلى الحق، وأن الشيطان كان يدعوه إلى الباطل. الآن فقط وفي هذا المأزق عرف الحق، وتبين له أن الشيطان لحياته قد محق، واتضح له أيضا أن الله هو مولاه الحق، وتمنى أنه لهدى الله اتبع وصدق، ولكن أنى له الذكرى وقد كذب في الدنيا، فليس له هاهنا إلا العذاب واللظى، ولكل من الفريقين العذاب الأوفى، فلا يستطيع أحد أن ينفع الآخر أو يحمل عنهما وزر. كلا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لقد استهموا في المغانم والشهوات ولها اقتسموا، ولكن العذاب اليوم لا يقسم، فلكل ضعف، ولكنهم لا يعلمون. فيا حسرة على الإنسان كيف يعشو عن ذكر الرحمن وهو علم يدعوه إلى الجنة والأمان ويدعوه إلى السلام والاطمئنان، ولكن أنى لمن الشيطان له قرين أن يعرف السبيل ويستبين. اللهم اجعلنا ممن عرف ذكر الله وممن أذعن لله واتبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسام.

أعدائك وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي

هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك التكلان، ولا حول ولا

0: ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: تدارك الإمام فالسهام تترصده. نفسي فداك يا ابن رسول الله. ويلي، أرى سيدي يحيى بن عبد الله بن الحسن قد شق جسده بالسهام. لبيك يا ابن رسول الله. ربا، ماذا أرى؟ أبشروا أبشروا يا جند الخلافة بالناس، وأنت أبشر يا عدو الله بقتلك. أبشروا أبشروا يا جند الخليفة، فقد فصلنا رأس الحسين البكي عن جسده. وأنت أبشر يا عدو الله بإرسالك إلى جهنم.
3: عم الحزن أرجاء بلدان الإسلام، ولكنه ليس ذلك الحزن الذي ينتهي إلى التراجع أو إلى اليأس وخيبة الأمل والرجاء أو إلى الضعف والهوان، وإنما هو حزن لفقد إمام الأمة الشهيد الحسين بن علي الفخي ومن معه، حزن المكلوم بما حل بآل بيت رسول الله وأنصارهم من المعاناة البالغة والمآسي الموجعة للأمة جمعاء. ومع هذا، ظل أنصار الحق على يقين ثابت وعلم أكيد بأن شمس النبوة لا يمكن أن تأفل، وأن نورها الساطع وشعاعها المنتشر في أرجاء المعمورة لن يخفت، بل سيظل شعاعا ونورا مالئا للقلوب والأرواح. استشهد الإمام الحسين بن علي بن الحسن المثلث عليهم السلام، وانتهت معركة فخ. وكعادة شر طغاة الأرض، فقد تركوا جثث آل رسول الله وأنصارهم أنصار الحق في ساحة المعركة، ومنها كان للحق شعاع وللشمس قبس المتوهج، منه تحقق لشمس الحق والعدل الاستمرارية والبقاء.
4: اسمعوني يا رجال خزاعة، اسمعوني.
5: جميعنا يسمعك يا حكيم خزاعة.
4: أنترك جثث آل بيت رسول الله وأنصار الحق في العراء نهبا لأنياب الوحوش؟ أليس فينا غيرة على أحفاد الرسول صلى الله عليه وآله؟
5: فبماذا تأمرنا يا رئيس خزاعة؟
4: لقد والله خذلناهم أحياء فلا نخذلهم أمواتا. ألسنا من ندعي أننا لهم أخوال؟
5: بلى، فنحن أخوالهم وحلفاؤهم.
4: فلماذا لا نذهب لنواري جثثهم وفي غفلة من عيون الطغاة وجواسيسهم؟
5: فلماذا إذن لا نذهب الآن؟ فنحن في الهزيع الأخير من الليل، وأظنه الوقت المناسب.
6: أحمل إليكم يا قوم ساحة المعركة خبرا مهما.
4: ماذا تحمل من الأخبار يا أيها الرجل؟
6: بينما أنا أطوف على جثث القتلى وأشلائهم وجدت فارسين تملأ أجسادهم السهام ولكن ما زال على قيد الحياة.
4: ماذا قلت؟ ما زال على قيد الحياة؟ إذن ليذهب مجموعة منا لحملهما إلينا، وأنا سأذهب لإحضار الطبيب. هيا سريعا هيا.

0: كيف ترى الوضع بعد قطع رأس الفتنة الحسين الفخي ومن معه أيها الوزير؟
1: في أسعد حال يا مولاي الخليفة، والأمة بأسرها تدعو لك بطول العمر.
0: هل تقام احتفالات النصر في كل ولايات الخلافة؟ أقيموا فيها الأفراح وحولوا مجالس الناس إلى مجالس مرح وطرب وغناء.
1: أجل يا مولاي، والناس تشعر بالسعادة والطمأنينة وهي تشاهد رؤوس أعدائنا من آل البيت يطوف بها جندنا على رؤوس أسنة الرماح.
0: أريد أن يستمر عرض هذه الرؤوس وصلب قادتهم على كل المساجد ليكونوا عبرة لمن اعتبر.
1: هذا ما نفعله يا مولاي، ولكن هل لي أن أسألك سؤالا يا أمير المؤمنين؟
0: سل ما شئت أيها الوزير.
1: حين شاهدتك تنظر إلى رؤوس الأعداء وهي تعرض أمامك، رأيت في وجهك يا سيدي العديد من علامات الاستفهام.
0: هكذا عهدتك ذكيا فطنا أيها الوزير. أجل، لأنني لم أرى بين الرؤوس رأسي يحيى بن عبد الله بن الحسن وأخيه إدريس، وهما من رؤوس الفتنة. حينها تساءلت أين هما؟
1: لقد تساءلت السؤال نفسه يا سيدي، ولكن طمأنني أحد فرساننا وقال إنه رآهما وقد شك جسداهما بالسهام حتى ظهرت كالقنفذ ولا يمكن أن يسلما منها.
0: فأين جسداهما إذن؟ ولكن أمرهما سهل. اسمع أيها الوزير، اكتب لجميع ولاتنا خاصة والينا في المدينة، الجميع يبحث عن يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس في كل مكان فيأتوني بهما، فلن يستقر لملكنا حال حتى يكونا بين يدينا.

0: أتعرف من الرجلين المصابين يا حكيم خزاعة؟
1: هل تعرفت عليهما أيها الطبيب؟
0: أجل يا أخي، هما يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وأخوه إدريس عليهم السلام.
1: ماذا تقول؟ نفسي لكم الفداء يا أحفاد رسول الله، نفسي لكم الفداء. ولكن وكيف وجدت حالتهما أيها الطبيب؟
0: الأمل كبير بإذن الله في شفائهما، سأبذل قصارى جهدي والبقية على الله.
1: صدقت، سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي.

0: وتمر الأيام، ويمن الله سبحانه وتعالى بالشفاء على يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس، ويلقي الرعاية والحب والإخلاص من قبائل خزاعة. ولكن شر طغاة الأرض من يحملون الغل والحقد والكراهية والبغضاء من بني العباس وملكهم موسى الهادي كانوا لأحفاد رسول الله بالمرصاد، فقد وظفوا عيونهم وجواسيسهم ورقباءهم للبحث عنهما. وتأتي الأخبار إلى حكيم خزاعة بأن تلك العيون العمياء بضلالتها وصلت إلى قبيلة خزاعة باحثة عن حفيدي رسول الله.
1: لا أريد لك ولقومك يا حكيم خزاعة أذى وعذابا وتنكيلا بسببنا.
2: نفسي فداك يا ابن رسول الله، والله لا أخشى على نفسي وعلى قبيلتي من عذاب أو تنكيل، وإنما أخشى عليك وعلى أخيك من هؤلاء الطغاة.
1: لقد قمت نحونا بمعروف، أرجو من الله أن يكتبه في ميزان حسناتك، وأنا أتفهم مشاعرك النبيلة نحونا.
2: مصيبتنا يا سيدي أننا لا نمتلك القدرة على حمايتكم ومواجهة قوة الطاغية. أخشى أن تؤخذوا من بيننا عنوة.
1: نقدر هذا أيها الحكيم، لذا سنغادر القبيلة تحت ستار الليل وفي ثلثه الأخير.
2: ولكن إلى أين يا ابن رسول الله؟
1: سنذهب إلى ساحل البحر، وإذا أذن الله سبحانه وتعالى سنمضي إلى الحبشة أسوة بمن فروا بدينهم خشية من كفار قريش أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

قد مضى زمن الحلم ولم يعد بوسع المظلومين المستضعفين أن يحلموا بحياة العزة والكرامة والعدل والإنصاف. ها هي المدينة قد خلت من رجال الحق، ولم يبق فيها إلا امرأة ثكلة أو طفل يتيم أو أرملة بائسة. وفي هذه الحالة حق للجبناء أن ينالوا من النساء والأطفال إذا خلت صهوات الخيول من فرسانها. لكن لا، فشعاع العدل سيظل ساطعا، وستظل عيوننا أمام شمس لا تغيب، وسيبقى فكر الإمام الحسين بن علي والإمام زيد ويحيى بن زيد ومحمد النفس الزكية والحسين بن علي الفخي أضواء ساطعة تملأ قلوب أنصار الحق والعدل، نورا سرمديا تتوارثه الأجيال ما بقيت الحياة.

0: هل تصلك الأخبار من بغداد يا حكيم خزاعة؟
1: أي أخبار تحملها يا أخي؟
0: لقد رحل الطاغية موسى الهادي إلى دار الفناء محملا بأوزاره وظلمه وطغيانه.
1: إذا لم تمر سوى سنة واحدة على جريمته النكراء بحق الإمام الحسين بن علي الفخي ومن معه، حتى رحل عن الدنيا ليلقى جزاءه. هكذا هي نهاية كل طاغية لو كانوا يعقلون. ولكن إلى من آلت الخلافة يا رجل؟
0: كان يريدها لابنه، ولكن الأخبار تقول إن أمه كانت تريدها لأخيه هارون الرشيد، ويقال إنها أقدمت على قتله.
1: يا لله يا لله، كيف أن حب الحياة وعشق المال والجاه والحكم والملك تدفع بالأم إلى قتل ابنها؟ ومؤكد أن هارون الرشيد هو من آلت إليه الخلافة.
0: وهل عرفت هارون هذا أو سمعت عنه يا رئيس خزاعة؟
1: أسمع عنه، لكن لا يشرفني التعرف عليه.
0: وماذا تسمع عنه يا سيدي؟
1: رجل متبع لهواه، منقاد لشهواته، يقتل من يغضب عليه وينعم على من رضي عنه، يستأثر بالأموال هو وحاشيته دون سائر الناس.
0: يا لدقة وصفك يا سيدي، جعلتني أشاهد هارون الرشيد ماثلا أمامي. ترى كيف حال يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس في الحبشة؟
1: سمعت أنهما نزلا في ضيافة ملكها مجللين مكرمين،
0: تماما كما فعل ملكها النجاشي مع مهاجري المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أتوقع أن يعودا من الحبشة ما إن يسمع بهلاك موسى الهادي.
0: وكيف تتوقع تعامل هارون الرشيد مع آل بيت رسول الله وأنصارهم؟
1: على الأمة أن تعلم أن كل من تعامل مع بني العباس أدرك أنهم لا يرعون للعهد وفاء، يفتكون حتى بأقرب الناس إليهم، إما بالخديعة والمكر والغدر أو بقوة جيوشهم.
0: إذن هو الطغيان يتوارثه هؤلاء الخلفاء.
1: لهذا يجب على الأمة المظلومة المستضعفة أن تخرج في وجه هذا الطغيان الجائر. علينا أن نساعد في جمع أنصار الحق والعدل ونصرة المستضعفين.

0: ها هو الطاغية الجديد هارون الرشيد، يبقي الفاسد والفاسق المنافق المسمى العمري واليا على المدينة من جديد، لعلمه بأن هذا الوالي أشد حقدا وعداوة وبغضا لآل بيت رسول الله، ولهذا نراه يفرغ حقده على بيوتهم وأطفالهم ونسائهم مستغلا غياب فرسانهم الرجال، ولا يستبعد أن يداهم منزلي بحراسه بحجة البحث عن أخوي يحيى وإدريس. اللهم جنبني شر طغاة الأرض واحمني من طغيانهم وجبروتهم يا أرحم الراحمين. من سيأتيني طارقا بابي في هذه الساعة؟ يا رب يا رب احمني بحماك. من يطرق بابي؟
1: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة التي نعالج فيها أوجه الشبه بين الثورة، ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وبين ثورة

الأهداف الأمريكية والإسرائيلية والسعودية والإماراتية، وأعجزوها واستطاعوا الانتصار عليها. فأول تلك الأوجه هو الارتباط بالقرآن الكريم. ثورتنا اليوم انطلقت من القرآن الكريم، كما هو معروف أنها تتكئ على الأدبيات وعلى التي أطلقها الشهيد القائد رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي، وكذلك على الخطابات والتوجيهات والقيادة الحكيمة من قائدنا وعلمنا السيد العلم الشجاع الحكيم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. فهناك شبه كبير جدا، من يلاحظ أدبيات المسيرة وكيف أنها تجعل محورية كبيرة للنص القرآني وتجعله المهيمن على كل النصوص الأخرى وعلى الروايات الأخرى، وتجعله المقياس وتجعله الميزان والدستور والهدى. فهذا انطلاق من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، الثورة التي يقول صاحبها: خلوت مع كتاب الله 13 سنة أتدبره وأتأمله. كان لا يتوسد الإمام زيد، كان لا يتوسد القرآن ليلة من الليالي، بل كان يمر في ليالي عبادته الطويلة على آيات القرآن تأملا وتدبرا واهتداء إلى تلك التلية التي ذكرناها، وهو أنه قد شاع في أهل المدينة إذا زارها أحد العلماء وسأل عن الإمام زيد فإنهم سيجيبونه بأنه ذاك حليف القرآن، وهذا لقب لم يحظى به ابن أم منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا. الإمام زيد عندما تحرك بالقرآن استطاع أن يجمع الأمة في ذلك الحين. حركته بالقرآن الكريم جمع الأمة، ولهذا تسابق على ثورته، على الرغم من أنها لم تنجح ماديا وعسكريا، لكنها نجحت فكريا وثقافيا إلى حد كبير. فاستبق على هذه الثورة وعلى الانتماء إليها جميع طوائف الأمة ومذاهبها، حتى أولئك الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومختلف المذاهب الموجودة ومن العامة عامة الناس حاولوا أن ينتموا إلى هذه الثورة، فسميت ثورته بثورة العلماء. إن الانطلاق من القرآن الكريم لا يعني إهمال السنة الصحيحة المأثورة عن الرسول محمد، ولكن تعني التدقيق، وتعني استبعاد تلك الروايات التي تخالف القرآن الكريم، وهي المنهجية التي ثبتها الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما أمر بعرض تلك المرويات عن رسول الله على ما ورد في القرآن الكريم. فإذا وافقت كتاب الله قبلناها، وإذا خالفت كتاب الله فلا يجوز لنا أن نقبلها. الانطلاق من القرآن الكريم في واقعنا اليوم، أو في واقع أي علم أو أي حركة في المستقبل أو في الحاضر أو في الماضي، يعطي أن من ينطلقون من خلال القرآن الكريم فسيكون همهم هما واسعا، وستكون لديهم رؤية واسعة، وستكون لديهم رؤية صحيحة وحكيمة، ويجدون أنفسهم في مواجهة الظالمين والمستكبرين في هذه الدنيا. الشهيد القاعد عندما انطلق إلى إحياء حالة الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبناء حالة اليقين بما عند الله ونصره للمؤمنين، لما بات الكثير ينتظر أن يكون في قوة مادية موازية للظالمين والطاغين، وهذا أمر لم ولن يحصل، وحينها لا يعدم المتعذرون المسوغات والمبررات للقعود والتنصل عن المسؤولية، عاد الشهيد القائد في ظل هذه الأجواء إلى القرآن الكريم ودعا إلى العودة إليه، واستثار هذه الروحية العالية في الشعور بالله واليقين بما عنده. بقاء الأمة مرتبطة بالقرآن الكريم والتحالف معه هو الضمان لبقاء الروحية الثورية الجهادية في هذه الأمة العظيمة التي أثبتت جدارتها تجاه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصلف والغاشم. وكما انتصر التحالف مع القرآن الكريم في مسيرتنا الأولى للبشرية جمعاء، وقدم لهم نصرا استراتيجيا أسس لمفهوم الثورة على الحاكم الظالم الغشوم، وأسقط عروش الظالمين في فترات تاريخية عديدة، وصار مثلا أعلى ونموذجا ملهما لكل الأحرار داخل هذه الأمة وخارجها، كذلك نشهد اليوم تباشير انتصار ثورتنا المباركة، والتي تعد حسنة من حسنات إمام الجهاد والعلم والقرآن الكريم، وإن النصر لكبير ما دمنا مرتبطين بالله تعالى متوكلين عليه. هذا أولا. ثانيا، الإمام زيد انطلق قبل أن ينطلق في ثورته العسكرية المسلحة، انطلق في ثورته الفكرية والثقافية أولا. وتميزت ثورات أهل البيت على طول التاريخ بأنها ثورات واعية تعي مشروعها وواجباتها وأهدافها، لم تكن مجرد نزوات شخصية عابرة

0: ولا انفجار عاطفي برم بالحياة أو ردات فعل انتقامية، بل كانت ثورات شاملة لا ينفصل فيها الديني عن الفكري، عن الثقافي، عن السياسي، عن الاجتماعي، عن الاقتصادي. فإذا قدموا رؤية ثورية فإنها تكون رؤية شاملة كاملة تعالج حاجة الأمة والمجتمع في جميع المجالات، لأنهم على معرفة بأن كل مجال من هذه المجالات سيخدم المجال الآخر. الأمويون عندما اتكوا على أدوات كثيرة ومن الأدوات الفكرية والثقافية التي مكنتهم من السيطرة على الناس وكبحت حركة الأمة للانتصار لدينها ولثقافتها ولانتمائها إلى القرآن الكريم، بالإضافة إلى الأدوات التقليدية التي أرسوها في واقع إدارة البلدان الإسلامية كالمال والسيف، أوجد الحاكم الأموي وصنع تيارات فكرية مناقضة للمبدأ الإسلامي الأصيل وجهها إلى مصلحة بقائه. فدأب الأمويون إلى تصوير حكمهم بأنه سيف مسلط على رقاب الأمة لا يرد ولا يحد، وما فتئ خطباؤهم يبشرون أنهم قدر الله النافذ على هذه الأمة الذي لا بد منه، وأنهم قدر الله المستمر على هذه الأمة حتى قيام الساعة. وثبت من مصادر عديدة كما ذكرنا سابقا أن فكرة الجبر الإلهي كان مؤسسها هو معاوية بن أبي سفيان، وكان يهدف من ورائها إلى إماتة نزعة التغيير من عقول أبناء الأمة. سعوا أيضا إلى التبشير بفكر المرجئة، بل دعموا هذا الحزب ودعموا العلماء أو من يسمون أنفسهم علماء، علماء البلاط الذين تحركوا تحت هذا الفكر، وهو فكر يرجئ مظالم الظالمين والحكم على سلوكياتهم إلى يوم القيامة بحجة أنه يكفي أنهم مسلمون ولا يجوز الحكم على ظلمهم أو جورهم. كان هذا التيار قد راج بكثرة في العصر الأموي منذ مقتل الإمام الحسين واقتحام المدينة وقصف الكعبة في أيام يزيد، وتيسر للأمويين بعض الزاهدين العاجزين عن اقتحام معارك مواجهة الشهوات، فدعوا لحالة القناعة والتواري بدلا من الحضور والتغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من وقوع مظالم فاحشة وكبيرة. أي أن هؤلاء المتدينين بدلا من أن يجعلوا من مجزرة كربلاء واستباحة المدينة المنورة وقصف الكعبة موجبا للتحرك الجهادي ضد من نفذها، ذهبوا إلى التخويف بها وجعلها مادة للتحذير من الثورة على من فعلها وارتكبها. كما يعمل ويعمد عملاء السعودية اليوم حينما يظهرون وراء كل جريمة يرتكبها العدوان ليحذروا الشعب اليمني من مغبة مواصلة الصمود والصبر والتحرك الجهادي بحجة أن العدوان وحشي ومتوحش. وكما نرى أن بعض عملاء إسرائيل في فلسطين وفي الشام وفي العالم العربي والإسلامي وفي العالم ينطلقون بعد كل مجزرة تنفذها إسرائيل بحق إخوتنا الفلسطينيين أو اللبنانيين، يحذرون أنكم يجب ألا تستفزوا إسرائيل وألا تتحركوا وألا ترموها بالصواريخ فإن هذا سيعيدها إلى أن تضرب بقوة هذه شنشنة قديمة نعرفها من أخزم أمس وأخزم اليوم، وهي نظرة قاصرة وهدامة وكابحة لأي تحرك ثوري قادم. أدركها الإمام زيد وتحرك لتفنيدها والرد عليها منذ وقت مبكر في جهاده من خلال القرآن الكريم وحججه ومن خلال المناظرات، وبالتحذير من هذين الحزبين، حزب المرجئة وحزب المجبرة، ومن مقولاتهم، بل وحذر حتى من الصلاة خلفهم أو تسليم الزكاة لأيهم، يريد بذلك أن يعزلهم عن التأثير في المجتمع وأن يقبح طبيعة تحركهم ومضمونه. كما قدم سلام الله عليه ضمن هذه الثورية الفكرية الثقافية السلمية ملامح منهجية هامة للتعامل الإسلامي مع القرآن الكريم ومع المرويات النبوية، وأوجب عرضها على القرآن الكريم وعلى المعلوم من السنة النبوية، بل انطلق هو بنفسه يطبق هذه المنهجية الرائعة، وذهب يفسر القرآن ويستوحي ويستهدي بالقرآن حتى في عبر دار الأمويين في دمشق وفي الرصافة ليحيى في الناس روح القرآن وتعاليمه. ولولا إدراك الأمويين خطورة استمرار السماح له في التعريف بثقافته وفكره فمنعوه من الاستمرار في ذلك لكان قد أثر تأثيرا كبيرا، لكنهم أصدروا الأوامر والمراسيم بمنع الناس حتى من السماع له بحجة قوة تأثيره وبيانه. من الأمور التي اتكى عليها الأمويون أنهم كانوا يقولون بأنهم أهل الحق، لأن الكثرة الكاثرة من الأمة تبع لهم، وهذا ما دفع الإمام زيد أن يصدر مناظرة وأن يكتب كتابا أو كتيبا فيه سماه مدح القلة وذم الكثرة. القرآن الكريم استهدى بالقرآن الكريم في تبيين خطأ نظرية حقية الأكثرية وباطلية الأقلية. وهناك من يشنع اليوم ويقول بأن اليمنيين على خطأ لأنهم أقلية مظلومة في مواجهة أكثرية ظالمة وغشومة. دول العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي دول عديدة وشعوب كثيرة، وبالتالي هم على الحق، وأهل اليمن المظلومون المدافعون عن أنفسهم وعن شعبهم وعن حريتهم وكرامتهم هم الظالمين. وكان معظم العلماء ركائز الحكم الأموي وهم علماء البلاط طبعا، ينخرط بعضهم ويدور في مشروع الأمويين التسلطي، وبعضهم يتخلى عن مسؤوليته في مواجهتهم، فقد استنهضهم الإمام زيد وحاجهم بالقرآن الكريم وبين مسؤوليتهم وخطورة تأثيرهم على العامة، وبين أنهم هم من يتحملوا المسؤولية العظمى، وحثهم بكلام أقام به منار الحجة البالغة وأعلى لواء المحجة الواضحة، وذكر لهم أنهم شركاء في الجريمة التي يرتكبها الأمويون. كل جريمة فعلوها وكل أمر أقاموه وكل ظلم نشروه وكل طغيان أوجدوه وكل دم سفكوه وكل مصيبة ارتكبوها إلا وهؤلاء الذين يسمونهم أنفسهم علماء شركاء في هذه الجريمة لأنهم سكتوا على جرم المجرم. وهذه نقطة أيضا نحن يجب أن نذكر أنفسنا، فالذين ليس لهم موقف من هذا العدوان السعودي الأمريكي اليوم ولا تحركوا لا بأنفسهم في المرابطة والجهاد والقتال ولا بأموالهم في الإنفاق في سبيل الله ولا بمواقفهم ولا بكتاباتهم ولا بمؤلفاتهم ولا بخطبهم ولا بمحاضراتهم، يعتبرون شركاء لهذا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في كل جرائمه التي يرتكبها بحق اليمن. وهذه قضية ركز عليها الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهنا نقطة مهمة أنه يجب أن نعزل أولئك الذين يدعون أنهم علماء ومفتون ووعاظ عن التأثير في المجتمع الإسلامي إذا ما سكتوا عن الجرائم التي يرتكبها الظالمون، أو إذا ما قاموا وأيدوا العدوان وفي قتله للشعوب وإحداث الفتن في المجتمع الإسلامي، والأحداث تتولى تباعا لتكشف أن أولئك الذين يقفون في صف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي يرتبطون ارتباطا واسعا وعميقا بمشاريع أعداء الإسلام. وليس ببعيد عن هذا التصريح السديس عن ترامب وسلمان بن عبد العزيز وأنهما يقودان العالم إلى مرافق السلام والرفاه والطمأنينة. ومن هنا تأتي أهمية أن يخاطب العلماء الربانيون من يظن فيهم بقية خير من المخدوعين من العلماء لا سيما البعيدين عن الإقليم، كما خاطبهم الإمام زيد بن علي عليه السلام. وهذا يستوجب أن يتحرك العلماء في صف الحق وفي جبهة الحق لمخاطبة العلماء في الساكتين والمحايدين والعلماء أيضا الواقفين في صف العدوان وإقامة الحجة عليهم. ثالثا من الأمور التي هناك تشابه بين ثورتنا نحن اليوم كيمنيين وثورة الإمام زيد أن هناك محاولات للإصلاح السلمي، فالمصلحون في الأمم وقادة التغيير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لا يلجؤون إلى العمل المسلح إلا باعتباره خيارا اضطراريا حين تنسد أمامهم أبواب التغيير السلمي، وحين تتم ملاحقتهم وأتباعهم بالسجن والأذى والقتل والاضطهاد، وحين يمنع الظالمون المستبدون وصول صوت الحق إلى الجماهير. في هذه الحالة يضطر القادة وأعلام الهدى إلى خوض طريقة أخرى هي طريقة الكفاح المسلح. من المعروف أنه في بداية هذه المسيرة الإحيائية التجديدية النهضوية التي أسسها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في بداية القرن الواحد والعشرين عندما عربدت أمريكا وإسرائيل بشكل مزعج ومذل ومهين للأمة الإسلامية، وحشرت الأنظمة العميلة في المنطقة العربية والإسلامية في وضع مزر، فارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا خانعين مستكينين يسيرون في ركاب الأمريكان المستكبرين للتنكيل بالشعوب واستنزاف ثرواتها وخيراتها. فغزا الأمريكان أفغانستان ثم العراق، فلسطين ظلت ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني في ظل صمت عالمي مخزن، وسادت الأمة حالة رهيبة من الصمت الجبان. هنا أطلق الشهيد القائد صرخته المدوية كوسيلة من وسائل كسر هذا الجمود الفاضح. انطلق الشهيد القائد انطلاقة ثقافية سلمية تغييرية شجاعة موقنة بواجباتها واعية لمسؤولياتها، متزودا بمفاعيل المبادئ والقيم والتصورات والسلوكات الإسلامية القرآنية في واقع الأمة، وانطلق يحث الأمة على تفعيل واجبها الجماعي الجهاد، وأن تربي نفسها وأجيالها على الجهاد في سبيل الله والاستعداد له. الجهاد هو الذي يضمن للأمة أن تحرر مقدساتها، وأن تصون أعراضها المستباحة، وأن تحاسب على مقوماتها الكثيرة، وأن تحفظ كيانها المنهار. لكن الأمريكان والصهاينة أدركوا خطورة هذا الحراك السلمي والثقافي، فسلطوا عملائهم، سلطوا النظام السابق على هذه الثورة وعلى الشهيد القائد رضوان الله عليه، وحركوا على هذه المسيرة الحرب الأولى التي انتهت باستشهاد الشهيد القائد، ثم على أتباعه وأنصاره حركوا حربا خطيرة وأداروا حروبا عديدة، 6 حروب متوالية متتابعة، وثم حربا سابعة، ثم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي لا زلنا نعايش تفاصيله ونحن قاب قوسين بإذن الله عز وجل من النصر العظيم الذي سيحققه اليمنيون في مواجهة هؤلاء المستكبرين الطامعين. فالإمام زيد نفسه كان تحركه تحركا سلميا، ونحن تكلمنا فيما مضى وقلنا أن الإمام زيد بن علي عليه السلام خاطب جميع الفئات، وخاطب الثوار، وخاطب العلماء، وخاطب وكان يبتغي الإصلاح السلمي، بل إنه كان يكاتب في شبابه وفي فتوته، كان يكاتب عمر بن عبد العزيز وينصحه، لأنه رأى في هذا الرجل خيرا، وأنه يقدم بعض الإصلاحات وبعض الإجراءات الناجحة. الإمام زيد كان له نعم الوزير ونعم الظهير على هذه التحركات، أي أن أعلام الهدى هذا هو دأبهم في التحرك سلميا إذا ما وجدوا فرصة في ذلك، وبالتالي فإنهم لا يتحركون من خيار الإصلاح السلمي إلى الخيار العسكري إلا في حالة الضرورة. نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
1: صانعة الأجيال.
2: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. يمثل نهج الإمام زيد بن علي عليهما السلام مدرسة متكاملة في الوعي والبصيرة والتحرك القرآني، اتسمت مسيرته في الارتباط الوثيق بكتاب الله عز وجل، حيث عكف على تدبره 13 عاما حتى لقب بحليف القرآن، وصدع بثورته الشهيرة لإحقاق الحق ورد المظالم ومقارعة الطغيان الأموي. أما عن أبرز معالم ثقافة ونهج الإمام زيد بن علي عليه السلام والتحرك العملي والأمر بالمعروف، حيث لم يكتفي الإمام زيد بالمعرفة النظرية، بل جعل ثورة والجهاد ضد الحكام الجائرين والدفاع عن المستضعفين محورا أساسيا في دينه. وقد عرف عنه قوله: والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت. كما أنه رفع شعار الوعي والبصيرة داعيا الأمة والعلماء إلى التسلح بالوعي لكشف زيف المضلين، وتجلت مرجعيته العلمية في فقهه وحديثه وتفسيره، حتى وصفه الإمام أبو حنيفة بقوله: ما رأيت في زمنه أفقه منه، ولا أسرع جوابا، ولا أبين قولا. وقد أسس المدرسة الفقهية المتميزة عبر تلك المرجعيات والمصنفات، ويعد كتاب مسند الإمام زيد من أهم المراجع الحديثة والفقهية التي حفظت تراث أهل البيت عليهم السلام.

في ذكرى استشهاد الإمام الأعظم الإمام زيد عليه السلام، زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عندما نتحدث عن مثل هذه المناسبة، مثل هذه الأحداث التاريخية وعن رموز وأعلام الأمة، هو يحمل دلالة وأهمية كبيرة جدا. فنحن كأمة مسلمة في أمس الحاجة لاستلهام الدروس والعبر من هذه المناسبات، ولما لها من علاقة مهمة بواقعنا وحاضرنا وما تواجهه أمتنا من تحديات وأخطار، لأن واقع الأمة اليوم هو نتاج لماضيها. وإذا اتجهت الأمة لتصحيح وضعها الحالي وتصويب مسارها العملي، فلا بد أن تحمل الوعي تجاه الماضي وأن تقيمه بشكل صحيح. ونحن نعيش ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ندرك أن هذه المناسبة ذات أهمية كبيرة، لأنها تربطنا وتذكرنا بنهضة مباركة امتدت آثارها وبركاتها، فحركته ونهضته إلى يومنا هذا، وقيامه يعد امتداد لقيام ونهضة جده الإمام الحسين عليه السلام. والمرحلة التي نهض فيها كانت مرحلة حساسة وخطيرة جدا، فهي مرحلة استحكمت فيها سيطرة الطغيان الأموي على الأمة بشكل رهيب، بكل ما فيه من ظلم وظلمات وإفساد وإذلال واستعباد للأمة. في مقابل حالة السكوت والاستسلام والخنوع والخضوع واليأس في أوساط الأمة، كانت الأمة بعد استشهاد الإمام الحسين قد تحركت في ثورات متعددة بالإضافة إلى الصراع الأموي الزبيري، لكن ما بعد ذلك عادت السيطرة الأموية على الأمة من جديد، واستحكمت القبضة الأموية على الأمة الإسلامية بشكل كامل بكل ما تمتلك من رصيد إجرامي ظلامي رهيب جدا. فمن تدمير وإحراق الكعبة المشرفة إلى استباحة مدينة رسول الله إلى إبادة العترة المطهرة والصحابة الأخيار، فالطغيان الأموي استهتر بكل المقدسات الإسلامية، فاستخف بالقرآن الكريم واحتقره، واستخف بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مجالس حكام بني أمية، فكان اليهود يحضرون في تلك المجالس معززون مكرمون، ويوجهون سبهم وإساءتهم إلى رسول الله، ويوجهون سخريتهم منه دون أن يكون للحكام أي ردة فعل، وهم من يقدمون أنفسهم على أنهم حكام للأمة الإسلامية، ويسمون أنفسهم بخلفاء رسول الله. وقد وصل بهم الحال إلى ذلك المظهر الواضح من الاستهتار التام بأقدس مقدسات المسلمين والإسلام، حتى وصل بهم الحال في قبضتهم وسيطرتهم على الأمة إلى أن اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وما له دولا، كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كثفوا كل جهودهم لإضلال الأمة، وعملوا على استعباد الأمة وإذلالها وإخضاعها تماما. أرادوا للأمة أن تكون علاقتها بهم علاقة العبودية والخضوع التام والطاعة لهم في معصية الله ومخالفة القرآن الكريم. في ظل تلك الوضعية التي كان يقابلها خضوع من الأمة، كان تحرك الإمام زيد عليه السلام في تلك الظروف الصعبة جدا تحركا مهما وعظيما، يستند إلى واقع إيماني عظيم ومتميز، وإلى كمال وعي وإيمان على مستوى عظيم وعلى مستوى متميز أيضا. أهمية نهضة الإمام زيد في تلك الظروف الصعبة جدا، حيث أن نهضته المباركة تتميز بالعديد من المميزات التي توضح أهميتها في مجالات كثيرة، أبرزها شخصية الإمام زيد كقائد لهذه النهضة المباركة. فالإمام زيد عليه السلام هو سليل بيت النبوة، أبوه الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين، وجده الإمام الحسين بن علي عليهم السلام سبط رسول الله، وما عرف به الإمام الشهيد زيد بن علي في أوساط الأمة بشكل عام بمختلف اتجاهاتها الثقافية والفكرية وبمختلف أطيافها، ما عرف به من مكانته العظيمة، فهو معروف بمقامه العظيم على المستوى العلمي والثقافي والأخلاقي والقيمي، وهو المعروف بين الأمة بحليف القرآن لعلاقته الوثيقة بالقرآن الكريم، علاقة العلم والمعرفة والعمل والالتزام الأخلاقي والإيماني والارتباط الوثيق الذي يشمل كل شيء. أيضا من المميزات التي تميزت بها نهضة الإمام زيد هي طبيعة القضية التي تحرك من أجلها الإمام الشهيد زيد بن علي،
فالقضية متعلقة باستنقاذ الأمة وإخراجها من الوضعية التي كانت فيها من الظلم والقهر والإذلال. مهما كانت التضحيات، يعبر عن ذلك قوله: والله إني لوددت أن يدي ملصقة بالثريا وأقع حيث أقع، ثم أتقطع قطعة قطعة على أن الله يصلح بي أمة جدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كما تتميز نهضته عليه السلام بمقدار التضحية التي قدمها وحجم المظلومية التي تعرض لها، كل هذا جعل لهذه النهضة موقعها البارز والكبير والمتميز في كتب التاريخ، وكان لها أثرها في واقع الأمة على امتداد الأجيال. أيضا مما تميزت به نهضة الإمام زيد هو بوزنها وأهميتها على المستوى الأخلاقي والقيمي والمبدئي، فهي نهضة يستند فيها إلى كتاب الله، إلى قيم ومبادئ هذه الأمة، المبادئ الأصيلة والتي تمثل الامتداد الحقيقي للنهج المحمدي الأصيل. وهي نهضة سعى من خلالها الإمام الشهيد إلى إنقاذ الأمة من الاستعباد والإذلال والاضطهاد، وسعى لإنقاذ الأمة من حالة الاستسلام والخنوع في ظل وضع كارثي تعيشها الأمة ذلك الوقت نتيجة لاستحكام سيطرة طغاة بني أمية عليها واتخاذهم دين الله دغلا وعباده خولا وما له دولا. فأتت ثورة الإمام زيد كضرورة دينية تمثل الامتداد المحمدي، وقدمت لنا النموذج والقدوة والأسوة الذي نكتدي به ونتأسى به، وهي أعطت للحق حيوية في واقع الأمة، وأسهمت بشكل كبير في إسقاط الكيان الأموي الطاغوتي، ولها أهمية الكبرى وعلاقتها بنا وبواقعنا. فقد كان لثورة الإمام زيد عليه السلام أسس وعناوين مهمة انطلق منها سلام الله عليه لإصلاح وضعية الأمة. كان من أبرز تلك الأسس والعناوين والمعالم هو سعيه لإعادة ارتباط الأمة بالقرآن الكريم على أساس الاهتداء والاتباع العملي. وهذه قضية مهمة وجوهرية، لأن علاقة الأمة بالقرآن الكريم في ظل سيطرة الطغاة والمجرمين تتحول إلى علاقة شكلية، ويبقى القرآن في أوساط الأمة مجرد رسوم، فتقوم الأمة بتعليم للقراءة للتلاوة، ولكن مستوى الاهتداء والتمسك بمفاهيمه والاتباع العملي له كمنهج حياة يغيب عن الأمة بشكل كبير. الإمام زيد عليه السلام كانت صلته بالقرآن وثيقة وعلاقته به عظيمة، حتى عرف في المدينة بحليف القرآن. عرف أيضا وظهرت معرفته الواسعة بالقرآن في نشاطه التثقيفي والتوجيهي والتعليمي، في رسائله وفي مختلف أعماله التي يسعى من خلالها إلى تبصير الأمة وإلى إعادة ارتباطها بالقرآن الكريم. ومن كلامه عليه السلام في هذا السياق يقول: أوصيكم أن تتخذوا كتاب الله قائدا وإماما، وأن تكونوا له تبعا فيما أحببتم وكرهتم، وأن تتهموا أنفسكم ورأيكم فيما لا يوافق القرآن. أيضا كان من العناوين والأسس التي ركز عليها الإمام زيد هو البصيرة، ويعني الوعي. البصيرة البصيرة، كان ينادي في الناس: عباد الله البصيرة البصيرة، لأن الأمة بحاجة إلى الوعي، والوعي القرآني الذي يعطي الأمة بصيرة عالية وفهما صحيحا عن الإسلام، عن مسؤوليتها، عن أعدائها، عن واجباتها. الوعي الذي تحتاجه الأمة في مواجهة كل فئات الضلال، والأمة بحاجة ماسة إلى الوعي وإلى البصيرة. ومن أهم عطاءات القرآن هو الوعي العالي الذي يحصن الأمة من كل أشكال الاستهداف، بما في ذلك الاستهداف الفكري وغيره مما يندرج تحت مسمى الحرب الناعمة. أيضا من العناوين التي سعى الإمام زيد لإحيائها من خلال حركته ونهضته المباركة هو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من المبادئ التي يعمل الطغاة والمستكبرون على تحريف معانيها ومضامينها من جهة، وعلى إضاعتها من واقع الأمة من جهة أخرى، وهو من العناوين المهمة في القرآن الكريم، كما أنه من المهام الكبرى للأمة الإسلامية، وارتبطت خيرية هذه الأمة به. ولهذا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهدات هذه الأمة وأخيارها بدءا من رسول الله من أعظم ما تميزوا به هو هذه المواصفات العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. ومسؤولية الأمة أن تسير سيرتهم وتحذو حذوهم، فالإمام زيد سعى من جديد لإحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
لأن نقص هذا المبدأ العظيم وشطبه يغير واقع الحياة إلى واقع مظلم مليء بالمفاسد والجور، مليء بالمنكرات، يحول الإسلام إلى حالة شكلية فقط، وهذا بعيد عن ثمرة الإسلام. فنجد الإمام زيد عليه السلام يقول عندما رفرف لواء الجهاد فوق رأسه: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، أما والله لقد كنت أستحي أن أقدم على رسول الله يوم القيامة، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. كانت هذه أبرز الأسس والعناوين التي قامت عليها نهضة الإمام زيد.

0: في الجانب الميداني سمعينا الكرام، نظمت الهيئة النسائية في مختلف المحافظات الحرة فعاليات خطابية إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام تحت شعار بصيرة وجهاد، وتأييدا لبيان القوات المسلحة. الكلمات التي ألقيت في هذه الفعاليات ركزت على أهمية استلهام الدروس والعبر من شجاعة حليف القرآن الإمام زيد عليه السلام، وتعزيز عوامل الصمود واستحضار معاني التضحية في مواجهة الطغاة والمستكبرين. كما أن النساء اعتبرن إحياء هذه الذكرى محطة إيمانية لتعزيز الهوية الإيمانية وثقافة القرآنية، ومناسبة للتعرف على شخصية أيقونة الثورة وقبلة الأحرار الإمام زيد بن علي عليهما السلام عليهما السلام بمواقفه الجهادية ومواقفه في الخروج على الظالمين. كما أن الكلمات التي ألقيت في هذه الفعاليات دعت إلى الاقتداء بالإمام زيد عليه السلام في نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرات إلى أن حليف القرآن خرج لمواجهة طاغية ذلك العصر وإعادة مسار الدين الإسلامي الصحيح. كما أكدنا حجة الأمة اليوم إلى العودة إلى الله والقرآن الكريم ورسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهل البيت وأعلام الهدى، ومعالجة ما أصابها من نكسات وقهر واستعباد. كما أن المتحدثات في هذه الفعاليات أشرنا إلى أن ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام استمدت ثقافتها وأهدافها من القرآن الكريم، ومثلت امتدادا لثورة الإمام الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء. كما أنهن استعرضن القيم والمبادئ التي خرج وتحرك من أجلها الإمام زيد عليه السلام وأهداف ثورته في تصحيح الانحرافات ورفع الوعي والبصيرة لمواجهة أعداء الإسلام. وأوضحنا أن أهل الحكمة والإيمان وأحفاد الأنصار ماضون على نهج الإمام زيد، متسلحين بقيم ومبادئ وأخلاق وشجاعة أهل البيت عليهم السلام. تخللت الفعاليات فقرات وقصائد عبرت عن عظمة المناسبة، وعقب الفعاليات تم تنظيم وقفات لتأييد بيان القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية. باركنا في البيان الصادر عن الوقفات ما جاء في بيان القوات المسلحة وما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الهجرة، وأكدنا الرفض المطلق لاستمرار حصار تحالف العدوان الأمريكي السعودي على مطارات وموانئ الجمهورية اليمنية، وأن أي اعتداء أو خرق للأجواء سيقابل برد حاسم وقوي. كما أعلننا في البيان التأييد المطلق لخيارات القيادة الثورية والتضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ورفضنا الانتهاكات الأمريكية المستمرة. كما أنهن جددنا التأكيد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، معلنات الاستعداد العالي لمواجهة أي تصعيد من قبل الأعداء. كما أكدنا ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مسار التحرر وتمسكهن بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أنهن دعينا أحرار الوطن في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن واستعادة ثرواته الوطنية المنهوبة وتحقيق حريته واستقلاله الكامل.
1: شهيد يتبعه شهيد، حملوا القرآن نورا وبصيرة للمستبصرين، عظماء الحق تضحية وفداء للدين ومقارعة لقوى الطغيان والاستكبار. وفي ذكرى استشهاد إمام الثائرين الإمام زيد عليه السلام نظمت بصعدة عدد من الفعاليات والوقفات المؤيدة لبيان القوات المسلحة بكسر الحصار لإنهاء العدوان. ففي مديرية صعدة نظمت الهيئة النسائية فعاليات ثقافية بفقرات متنوعة مستلهمات إقدام حليف القرآن في خطى آبائه وعترته وآل بيته سلام الله عليهم، ووقفنا عقبها إعلانا للثبات والجهوزية والاستنفار. في مدينة ضحيان بمديرية مجز أحيت الحرائر ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام ومؤكدات في وقفة جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار تأييدهن للقوات المسلحة عملا بقوله عليه السلام ما يدعني كتاب الله أن أسكت متخذات من القوة موقفا ومن زيد قدوة ونبراسا. وفي مديرية مران فعاليتان ثقافيتان للهيئة النسائية في عزلتي ولد يحيى وولد جعشن ووقفتا جهوزية واستنفار مؤكدات التوكل على الله في نصره وتأييده لأحرار القضية على خطى زيد عليه السلام وأجداده العظماء وتحت لواء السيد القائد في خوض غمار الموت بكل شجاعة وإقدام. ونظمت الهيئة النسائية بمديرية الصفراء في عزلتي نشور والمقاش فعاليتين بالمناسبة ووقفتي جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار بشجاعة حليف القرآن في سبيل مبادئه السامية والتي ستظل منارة للعدالة والعزة عبر القرون. الهيئة النسائية بمديرية رازح الحدودية نظمت فعاليتين ووقفتين مركزيتين في القلعة بمنطقة غمار وحي الثورة بمدينة النضير تحت شعار بصيرة وجهاد ونهوضا بالحق واهتداء بزيد جاعلات من سيرته مدرسة لتربية الأجيال على الإيمان والكرامة زهدا وشجاعة وتوحدا في سبيل الله. وأخيرا نظمت الهيئة النسائية بمديرية ساقين فعاليتين ووقفتين منفصلتين في مدينة ساقين وعزلة الشعف إحياء لثورة الحق في وجه الطغيان ومواجهة للعدو الصهيوني الأمريكي في معركة الحق ضد البغي والفساد والعمالة والارتهان لأعداء الإنسانية ومقدسات الإسلام.

0: سامعين الكرام، وفي ذكرى استشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي عليهم السلام، نستحضر ملحمة خالدة سطرها بدمه الزكي حين ارتقى شهيدا للحق ثابتا على المبدأ صادعا بكلمة الله، فخلد للأمة مدرسة في البصيرة ومنهاجا في الثبات وميراثا من العزة والكرامة لا يبلى بمرور الزمن. ووفاء لهذا النهج المبارك واستلهاما لقيمه الخالدة في صدق الموقف وثبات المبدأ وعزة الإيمان وتجسيدا لشعار بصيرة وجهاد، خرجنا نساء اليمن وكان لهن العديد من التصريحات والمشاركات في هذه الفعالية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نساء اليمن، حرائر اليمن، نستمد إمامنا الإمام زيد عليه السلام عندما خرج ثائرا في وجه شام لعنة الله عليه. كان جليسه يهودي كما زعماء العرب، مثل ما زعماء العرب في هذا العصر يجالسون اليهود والنصارى ويستمدون من اليهود والنصارى العون والثبات والإصرار والقوة. أما نحن نساء اليمن وحرائر اليمن نستمد العون والتوقع، نستمد من الله العون والثبات والإباء أن نثور ضد هؤلاء الظالمين المجرمين، فإن احنا واثقين من الله سبحانه وتعالى أنه سينصرنا كما نصر الإمام زيد، كما نصر الإمام الحسين، كما نصر الأئمة من قبلنا. نحن واثقين أن هذه المسيرة هي المسيرة القرآنية، هي مسيرة مقدسة، هي مسيرة لا يمكن أبدا أن يهزمها اليهود والنصارى. نقول لآل سعود الذين يتبعون الإسلام ويتبعون أنهم مسلمون، نقول لهم ليس بيننا وبينكم أي شيء، نحن عرب، نحن مسلمون، ننصحكم ألا تورطكم أمريكا وإسرائيل أن تدخلوا في حرب معنا. أما نحن احنا مستعدون، لأن احنا مستعدون وثابتون، ما عاد هناك أي شيء نخسره، أي حاجة نخسرها. احنا ما نريد إلا الجنة ورضا الله واتباع أهل البيت وسكينة النجاة، سكينة النجاة الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ركبها نجاة ومن تخلف عنها غرق وهوى. ما نريد إلا هذا، ونريد من الله الرضا والجنة فقط. لقد قدمنا فلذات أخبادنا، قدمنا أزواجنا وجهالنا ويعني أبناءنا وأباءنا وما عاد هناك أي شيء، يعني مستعدين لأن نواصل حتى آخر قطرة من دمائنا إن شاء الله، حتى آخر قطرة من دمائنا وتحرير آخر الشبر في هذا الأرض، في هذا الأرض وفي كل يعني في كل بلد مسلم إن شاء الله. لا نريد فقط أن نحرر اليمن بس، نريد أن نحرر فلسطين، نحرر العراق، نحرر نقاتل وين ما وقعوا اليهود وأعمال وعوانهم، نقاتلهم وسنكون إن شاء الله لهم في المرصاد، سواء رجالا نساء أطفالا، كأن نقاتلهم كما قاتلهم الإمام زيد عليه السلام، ونكون لهم بالمرصاد كما كان لهم الإمام زيد عليه السلام. وهذا أمة لن تهزم أبدا، لن تهزم إن شاء الله أبدا، لن تهزم أبدا مهما فعل المجرمون والظالمون واليهود والنصارى، لا يمكن أبدا أن يهزمونا ولا يذلونا مهما كانت قوتهم ومهما كانت جبروتهم، لأن احنا مستمدين العون من الله وهم يستمدون العون من أمريكا وإسرائيل، من عبدة اليهود، عبدة الخنازير والقردة ومن داس القرآن لعنة الله عليهم، هم أعوانهم ومن اتبعهم. نحن سنكون لكم في المرصاد، ننصح كل نساء العالم نصيحة أخت يمنية لكل نساء العالم أن يخطن الخطوة الصحيحة، وأن ينصحن أزواجهن وأهاليهن أن يبتعدوا من أمريكا وإسرائيل، وأن يتبروا من أمريكا وإسرائيل، وأن يكونوا كما كنا راكبين سفينة أهل البيت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
2: نحن حرائر اليمن الثائرات، كما خرج الإمام زيد عليه السلام في وجه الظالم هشام، نخرج لعنها مدوية ونقول كما قال الإمام زيد عليه السلام: والله لا يدعنا كتاب الله أن نسكت، سنتحرك ولن نخذل ولن نترك إخواننا في أي بقاع الأرض. ونقولها كما قال الإمام زيد عليه السلام: من أحب الحياة عاش ذليلا، ولن يدعنا كتاب الله أن نسكت عن ما يجري من ظلم، من انتهاك للمقدسات وإحراقا لكتاب الله وتدنيسا لبيت الله الحرام. سنظور في وجه كل طاغية وفي كل وجه هشام هذا العصر.

0: سيظل الإمام زيد حيا في نفوس ومشاعر نساء اليمن يقتدين به ويربين أبناءهن على حب الإمام زيد. فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال.
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب يومكم بكل خير ومسرة مزارعينا الأعزاء، وأهلا بجميع المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير برنامجكم الزراعة والحياة الإرشادي. نلتقي اليوم لنفتح نافذة زراعية غاية في الأهمية والتوقيت، نتحدث عن شجرة سقيت بعرق الأجداد وتدلت عناقيدها الذهبية والياقوتية في الوديان لتشهد على عظمة المزارع اليمني وارتباطه بأرضه. نعم، حديثنا اليوم عن شجرة العنب، هذه الثروة الوطنية والفاكهة المباركة التي نعيش هذه الأيام أجواء حصادها وترقب مواسم خيرها. الزراعة مواقيت، وحصاد العنب وخدمته في وقته المحدد ليس مجرد مهمة عادية، بل هو الفارق بين الربح والخسارة وبين جودة تنافس في الأسواق وتلف قد يضيع جهد عام كامل بسببه. اليوم ومع اقتراب موسم أمطار الخريف المباركة، يقف المزارع أمام نافذة زمنية حرجة تتطلب وعياً وإدارة فنية دقيقة لحماية المحصول من الآفات وعوامل الطقس. فكيف ندير هذه المرحلة؟ وما هي أهم العمليات الصحيحة للحصاد؟ وكيف نحمي عناقيدنا من مباغتة الأمطار والآفات؟ تابعوا معي في هذه الحلقة الإرشادية الخاصة حول العنب، وسأنقل لكم العديد من المعلومات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: نظر إلى الكرم. إن شجرة العنب شجرة حساسة وذكية، تتأثر بكل تفاصيل البيئة المحيطة بها، والخدمة المؤقتة للحصاد تعد من أهم مراحل العمليات الزراعية. لماذا نؤكد على الحصاد في وقته؟ لأن قطف العنب قبل اكتمال نضجه يفقده نسبة السكريات المطلوبة والنكهة المميزة التي اشتهر بها العنب اليمني كالرازق والعاصم والأسود. وفي المقابل فإن تأخير الحصاد وترك العناقيد الناضجة أكثر من اللازم على الشجرة يضعف البنية الحيوية للقصبات أو غصون الشجرة ويدعوها للاستنزاف، فضلاً عن جعل الثمار عرضة للتساقط والتلف وهدفاً سهلاً للطيور والحشرات. فمتى بالضبط نحصد العنب؟ هذا ما سنعرفه من المهندس المتخصص.
1: الموعد حصاد العنب يعتمد على النضج الفسيولوجي وبعدين نضج الثمرة للاستهلاك. والمزارع يعرف الكلام هذا لأنه يتعامل مع الشجرة من بداية ما يفك الشتاء من شهر فبراير، يقوم بعملية التقليم والري السقي، وبعدين يتابع عمليات الزراعية تماما، كان في ظهور الأوراق والفروع والعناقيد وخروج الأزهار تفتحها وعقد الأزهار، وبعدها يأتي الثمرة، تتشكل الثمرة لما تكون صغيرة وخضراء يسموها كحل، وبعدين عملية التوكبة، يعني يأخذ كل صنف شكله، العاصمي والجوبري والرازقي كل واحد له شكل في ثماره. وبعد التوكبة يجلس شهر لشهرين ينضج، وبعدين يحصدوه وينزلوا الأسواق.
0: أيضاً خدمة شجرة العنب خلال فترة الحصاد وما بعدها مباشرة تهيئ الشجرة للموسم القادم، فالعنب يحتاج إلى تنظيم الري قبل الحصاد بفترة مناسبة، حيث يجب على المزارع تقليل الري أو إيقافه تماماً عند بدء نضج الثمار. مرحلة تلون العناقيد، هذا الإجراء البسيط يضمن تركيز السكريات داخل الثمرة ويمنع تشقق حبات العنب ويرفع من قدرتها التخزينية أثناء النقل والتسويق. أما الخدمة ما بعد الحصاد من تقليم وتنظيف للسرطانات والأوراق الجافة، فهي بمثابة إعادة الروح للشجرة لترتاح وتخزن طاقتها للشتاء استعداداً لموسم قادم ومبشر بإذن الله تعالى. لكن ماذا عن أهم الإرشادات لوقاية المحصول من الأمراض والآفات لموسم قادم؟

0: أما خدمة الشجرة بعد الحصاد يتم ترك الشجرة، لأنه بتعرفوا بالآخر إيش الذي بيحدث، إنه في الشتاء تتساقط أوراق الشجرة تماما، ويفضل بعد الحصاد إنه تدي له يعني يسمدوا علشان ما يحصلش نقص من محصول العام القادم، لأنه خدمة السنة هذه هي ثمرة السنة القادمة اللي بعدها. يعني فقط يعمل عملية سماد يابي العشرينات 2020 أو سماد بوتاسيوم، ولما هي تفقد أوراقها في العام القادم في فبراير بالذات نصف فبراير تبدأ المناطق الدافية بانتفاخ البراعم. طبعا قبلها يتم عملية البقس، البقيس اللي هو التقليم، تقليم وتصفية الشجرة من بعض الآفات ومن بقية العناقيد ومن بقية الأوراق العام الماضي. يقوم بعملية التقليم، وبعد التقليم يرش بكبريت أو يرش بأي مبيد فطري علشان الفطريات الذي يعني بقيت من العام القادم على الأفرع، ويرش ضد البق الدقيقي والحشرات.
1: نشكر المهندس عبد الحكيم الشرعبي، استشاري ومتخصص في وقاية النبات ومكافحة الأمراض والآفات. تبقى الطرق الفنية الصحيحة لعمليات الحصاد هي الأهم. دعونا الآن أيها الأخوة المزارعون ننتقل إلى الميدان، إلى لحظة الجني والحصاد. هذه العملية ليست مجرد قطف عشوائي، بل هي هندسة زراعية تحتاج لخطوات فنية تضمن الحفاظ على جودة الثمار. فاختيار التوقيت اليومي المناسب هو ما يجعل حبات العنب ذات جودة عالية في الأسواق. وإياكم إياكم وقطف العنب في وضح النهار تحت أشعة الشمس الحارقة، أو في الصباح الباكر والندى لا يزال يغطي الثمار. القطف والندى موجود يسبب تعفن للثمار سريعا داخل الصناديق، ويبقى الوقت المثالي هو في الصباح المتوسط بعد جفاف الندى، أو في المساء بعد انكسار حدة الشمس، حيث تكون الحرارة منخفضة مما يحافظ على نضارة الحبات. مزارعينا الكرام، ربما نحتاج إلى حلقات أخرى لمحصول العنب، فحلقة واحدة لا تكفي لهذا المحصول القيم. بقي الآن أن نذهب إلى تقية ورضية لنتعرف على أهمية تغذية الأطفال بالسمسمية.
2: الله يا تقية، أمانة عاد تتذكري كيف كان وجدتي وإحنا صغار بسلطونا بزيت السمسم لأجل شعورنا يطول ويقعد فيه.
3: ما أحلاها من أيام. كنا نخرج نلعب والشمس تصرعنا لو ما يرجع ريحتنا صنة.
2: وعد جدي الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة كانوا يخلونا ناكله بين اللحوح والهريش والعسل.
3: آه يا أختي، قديمك نديمك، ولو أغناك الجديد حط الطحينية الشعر كنا نتسابق عليها لأجل نحلي منها.
2: ولا قديم ولا شيء، العلم الحديث أوصى بزيت السمسم لأنه يوازن الكوليسترول ومغذي ومفيد جدا لصحة العظام، لأنه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم وهو ملك الصناعات الغذائية من صدق.
3: إيه والله، حلاوة الطحينية والطحينية السائلة المفيدة لإنقاص الوزن مع التمر، والزيت والمشروبات والمأكولات والحليب المصنوع من السمسم.
2: قررت من اليوم أعود نفسي لزيت السمسم الجلجلان، لكن علميني كيف أعرف الزيت الأصلي من الزيت الذي مش هو أصلي.
3: من رائحته، رائحته النفاذة الذي بترد الروح، ولونها الذهبي القاتم وقوامها الملتصق باليد.
2: أمان خورتيني، أسير أجر لي سمسم بلدي ذاك البني وارجع أعمل لي فت بتم. يوه مع السمسم يا جناناه، وازف علي قهوة القش. يو سلام ربي عليهم مزارعين، وأحلى مزارعين اليمن.
3: السمسم اليمني مش مجرد غذاء بس، هو إرث وتاريخ وصحة تسكن في قواريرنا.
2: وعادي يختي مفيد قوي لبلش، حين قلتي إنه نموه بطيء وخطواته لا زالت صعبة.
3: كيف يا رضية؟ وما درج إنه مفيد للأطفال؟
2: حين كان ولدي صغير نصحني الدكتور أديه في الرضاعة حليب السمسم، لأنه به كالسيوم وفسفور وما شاء الله كان مفيد

0: للأطفال حكنا
1: الذي قدم بعاء.
2: وما هي الفكرة يا أم الأفكار؟ قلنا لش قلنا سقر الجو ما شاء الله عليكم.
1: ما شاء الله علي، أعمل لهم كرات التمر بالسمسم وأغلفها بجوز الهند، وأزيد أكتب الطريقة للأمهات داخل التوزيعات لأجل طبقين الطريقة ويستفيدنهن لجهالهن.
2: هنيت لشهن خيالش واسع يا زمردة كوكب البنات، ذكرتيني بقصص الأطفال. ما هو هذا الحكاية أختي؟
0: إنه هولا ذولية الذي بيفعلوا الجعالة في قراطيس. قراطيسهم كلها ملونة ما رأيش ماهن، غير لأجل يجذب الأطفال يشتروهن، لأن الطفل هو مسحب بصره، ما هو داري ما هو الذي يفيده وما هو الذي ما بيفيده.
2: ما هذه عندش حق فعلا، لو قرطستيها حالي بالألوان والكرمشة عايعجب الأطفال ويأكلوها.
1: وبعدها همهم الطعم، وأنا شاسبر الطعم والحلاوة كأنها من المسلق الإيطالي.
2: هيا جربي ونبيني ما قالوا على جعالة السمسم حق رضية.
0: ابشري يا شركة المشوار التنموي، ما نداري لما جلس معيش بتطلع لنا أفكار ضخمة وحالية.
2: لأننا بين أكل سمسام وهو ينمي الذكاء يا أختي.
1: الله عليكم يا أم الذكاء، هيا خاطر شا أسير السوق عشان أشل بضاعتي.
2: الله معاكم يا أختي.
3: وفي رسالتك وصلت مستمعين الأفاضل مزارعين الكرام، ما من علم يضاهي علم الأرض الذي يتورثه الأبناء عن الآباء والأجداد. وفي موضوع حصاد العنب وتسويقه هناك أسرار مهنية ومهمة وخبرات متراكمة يرويها لنا مزارعو العنب الذين عايشوا هذه الشجرة المباركة وعلموا تفاصيلها. لقد استقبلنا مجموعة من الرسائل والشهادات من مزارعي العنب في مناطق بني حشيش وخولان وصعدة يشاركوننا فيها خبراتهم الذهبية. هيا معا إلى صندوق البريد.

هذه أولى رسائل خبرة الفرز والقطف الفني من والد الحاج يحيى من بني حشيش. يقول الحاج يحيى في رسالته: يا ولدي، العنب ليس كباقي الفواكه، العنب حساس مثل الدجاج. نحن في بني حشيش تعلمنا من أجدادنا ألا نمد أيدينا لقطف العنقود إلا بعد أن نرى حباته قد صفت وأصبحت شفافة تظهر بذورها من الداخل تحت أشعة الشمس، وهذا دليل على نضج السكر. وهناك سر آخر: إحنا ما بنجمع العنب في سلال عميقة جدا، لأن ثقل العناقيد فوق بعضها يهرس الحبات السفلية ويسيل عصارتها، مما يتسبب في تلف الشحنة كاملة قبل وصولها إلى السوق. كنا نستخدم المقاطف الخشبية المبطنة بالقش لحمايتها. هذه رسالتي وخبرتي، ورحم الله والديكم. الله يعطيك العافية حاج يحيى على رسالتك، ونشكرك، كتب الله أجرك.

فيما هذه الرسالة الأخرى من أمين صولان من خولان، وهو يقول يصف نفسه بأنه المزارع الشاب. المزارع أمين يشاركنا تجربة تسويقية ذكية، يقول السر في تسويق العنب بنجاح والحصول على سعر عادل هو التوقيت وتجنب العشوائية. في السابق كان بعض المزارعين يقطفوا حقولهم دفعة واحدة وينزلوا بها إلى الأسواق في نفس اليوم ويسبب تكدس للمنتج وانخفاض حاد في الأسعار. اليوم تعلمنا إن الحصاد لابد ما يكون على دفعة جني انتقائي، يعني نقطف العناقيد الجاهزة تماما ونترك البقية لتنضب براحتها. طبعا رسالة أمين طويلة، لكن إحنا بنختصرها إنه أحرص على عدم نقل العنب في سيارات مكشوفة للشمس الحارقة أثناء السفر إلى المدن. يقول هنا قم بنقله في الفجر أو المساء لكي يصل إلى المستهلك بنظارته ونداوته وكأنه قطف حالا. شكرا لك أمين صولان من خولان، رسالتك وصلت. فيما الرسالة الأخرى، يقول تحويل الفائض إلى زبيب، الوالد أبو صالح من صعدة. في رسالة مميزة من الوالد أبو صالح حقيقة، في طويلة لكن

اختصرناها إنه تحدث فيها عن كيفية التعامل مع الفائض أو مباغتة الأمطار قائلا: إذا رأينا أن موسم أمطار الخريف ستشد وتشتد وتشد، أو أن السوق قد امتلأ بالعنب الطازج، نلجأ فورا إلى خبرة الأجداد وهي التجفيف لصناعة الزبيب. ما بجداعي ننزل كلنا للسوق ونبيعه زبيب، ونقوم باختيار الأصناف المناسبة كالعاصمي والرازقي، ونجهز المساطح النظيفة والمعرضة للشمس والمهوى جيدا، ونقلب العناقيد بحذر. الزبيب اليمني مطلوب طوال العام داخلي وخارجي، ما عاد بيع باليمني وإنما بتبيع بالدولار، وبهذه الطريقة تحفظ المحصول من التلف، ونحول الأزمة إلى استثمار مربح ومستدام لا يخسر أبدا. وأنا المزارعين ما بش داعي نزاحم في السوق المركزي وبيع العنب طازج، والله إن بيعه زبيء له فائدة مادية كبيرة. كتب الله أجرك أبو صالح من صعدة على هذه النصيحة القيمة. يا لها من كلمات تقطر حكمة وخبرة. تأملوا كيف يمتزج الحرص على جودة المنتج بالذكاء التجاري والتسويقي. هذه الرسائل صراحة من مزارعين تثبت أن الالتزام بالمعايير الصحيحة في القطف والرفق بالثمرة أثناء النقل والفرز الجيد هو الذي يجعل العنب اليمني هيبة وقيمة. بقي أن نستمع لهذه الرسالة من مبروك ونصار.

0: ما هو هذا يا مبروك من فجر الله فاتح الماء؟ هذا قدوم مسباح مش حق العناب.
1: أنا كثر الماء يكثر العناب، خلي الشجر يشبع ونغنى موعدنا في المضخة.
0: تشبع يا مبروك مشي بقرة يا رجل، هذا الشجرة ولو هي بقرة إن قد بركت من كثر الماء.
1: أصبح وخل من قبالي لنصايح حكاك، كل المذاليل هصياء أما العناب صيبها الماء.
0: لكن يا مبروك عملية ري العنب تحتاج تنضي، والري الزايد يا مبروك يخنق الجذو ويزيد الأمر ويشقق العنب.
1: ننظم الري، نعمل الطابور الصباح وإذا عمت رسية. قلنا رقت خرفت يا نصار من كثر الإنترنت.
0: مشوا كلام الإنترنت، هذا كلام جدي وجدتك. تقي العنب عند خروجه، وحين تحت سريره، وحين يشرع يكوكب، وحال ساعة قطيفة.
1: أها، أبشر كيف كان يشكو العنب؟
0: أيوة يا مبروك، هن أربع ريا.
1: قد عاي خلي العنب يعتد من حق العنب يا نصار، مشوا حق الحري.
0: ورجع حسبنا الله فيه، بعت العنب ببخس من تشكك السماء وانتشار البياض الزغبي والغفن.
1: اتعوذت من ابليس يا نصار، وخلي منطقك خي، قد بتتساول على النوع عن بيع العنب ببخس.
0: يا مبروك يا مبروك، من زرع حصد وقانون الري في العنب هن أربع رياء، عند ظهور العناقيد الصغيرة، وعند ظهور كرمة رأس العنب، وحين يشرع كوكب يعني تكون الثمرة في نصف نضجها، وبعد جني الثمرة أخطى معي وانت في وجهي، وحق لك هو حق لي.
1: وأنا محكم لك وعد أفعال بنصيحتك، وأنا في وشك.
0: ابشر بعزك، أوقف معك ونختم الحق ونراقبه بشكل دوري للوقاية من الأمراض والآفة، لأن خيركم هو خير للوطن، ولا بد ما نتراحم فيما بيننا.
1: صابر، وهذا هو كلام الرجال.
2: يعد العنب اليمني أشهر وأجود أنواع الأعناب عالمياً لتميز مذاقه وألوانه وقيمته الغذائية والعلاجية. العنب اليمني المحصول الأول بين محاصيل الفاكهة سواء داخل اليمن أو خارجها، يوجد حالياً في اليمن أكثر من 20 صنف للعنب، ويطلق عليها الجواهر العابرة للحدود. يصنف العنب في اليمن إلى مجموعة الأصناف: البياض، مجموعة الأصناف الملونة، أصناف من العنب اليمني البياض بدون بذرة، وهي الروضي، المسوري، الخولاني، البياض الجبري، البياض الجوفي، البياض القواريري، الرازق الصغير. أصناف من العنب اليمني البياض بالبذرة، وهي الرازق الكبير، الأطراف، العرقي، أصابع زينب، الرازق الأبيض الطويل، الجبري، العيون، بيض الحمام، الدمشقي. صنف من الأصناف الملونة للعنب اليمني، وهي الأسود الحاتمي، الأسود، الذيبيني، الأسود الخولاني، الأسود البني، الرازق الأحمر كبير الحبة، الرازق الأحمر صغير الحبة، العيون السود، الرازق الملون طويل الحبة، العاصم الأحمر، العاصم الأخضر، العاصم الملون أبيض وأحمر، الجرشي ملون أخضر وأحمر.
3: أما نحن رسالتنا الختامية لكل مزارع عنب: الأرض أمانة والشجرة الثروة، وحصادها في وقته وحمايتها من عاديات الطقس وأمطار الخريف هو واجب واقتصاد وأمن غذائي. لا تترددوا في استشارة المرشدين الزراعيين المتواجدين في مناطقكم عند ملاحظة أي أعراض غريبة على أشجاركم. نتمنى لجميع مزارعينا موسما وفيرا وخيرا بركا ومباركا، وعناقيد تسر الناظرين وتجبر خاطر المزارع اليمني الصابر المكافح. نلقاكم على خير وعافية في حلقات أخرى. لا تنسوا رقم البرنامج 3748-1115. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وموعدنا وإياكم الآن مع أحوال الطقس. درجة الحرارة المتوقعة لهذا اليوم بمشيئة الله. معنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ عبد القادر السهلي. صباح الخير أخي عبد القادر.
1: سعد الله صباحكم أختي الفاضلة، صباح الجميع.
0: أخي عبد القادر، ما الجديد لديكم في حالة الطقس، خصوصا أن أمس شهدنا أمطار غزيرة يعني ولله الحمد والمنة، هل ستتواصل أو سيتواصل هطول الأمطار، وما الجديد لديكم في درجات الحرارة؟
1: بكل سرور، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحب في البداية بدأنا نستهل النشرة بالطقس الحالي على معظم المحافظات، تقريبا أجواء مستقرة عدا انخفاض في الرؤية الأفقية في محافظة حزم بسبب الأتربة العالقة، ايضا شابورة مهية في محافظة سعد ربما انتهاك الرؤية الأفقية بالنسبة للطرقات الجبلية، وجب أخذ الحيطة والحذر من قبل السائرين. بالأمس حضرت أمطار، كانت أعلى كمية لها كانت في محافظة عمران 21 مليمتر، طبعا رافقها في كثير من المناطق طول حبات البرد. أيضا شهدت أمانة العاصمة أمطار بعضها قذيرة في بعض المناطق، رافقها طول حبات البرد. الأجواء عزيزتي لا زالت غير مستقرة بحكم أننا في فصل الصيف، وبالتالي يتوقع حصول مزيد من الأمطار خاصة على المتبعات الجبلية، وتمتد حتى هضبتي حضرموت والمهرة. أيضا سهل تهامة ينالوا النصيب بإذن الله تعالى. في مثل هذه الأجواء المركز الوطني يحذر الإخوة المواطنين، خاصة قاطنة تلك المناطق التي تحصل عليها أمطار، التي يتوقع أن يحصل عليها الأمطار، بضرورة الابتعاد عن مجال السيول وكذا الاحتمال العواصف الرعدية. أيضا سائقي المركبات بعدم التهور في عبور جسور الأرضية، وكذا أخذ الحيطة والحذر من التدني في مدار الرؤية الأفقية بسبب الضباب وهطول الأمطار. إجمالا لا زالت الأجواء حارة على الصحارى والسهول التحرية، حيث تصل إلى 45 درجة مئوية أعلاها، وبالتالي على المواطنين في أقاطني في تلك المناطق أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد بالفترة الطويلة خلال خاصة خلال فترة الظهيرة حتى المساء نتيجة اشتداد درجات الحرارة وكذا تواجد أشعة الشمس. الرياح لا زالت الموسمية نشطة وقوية على قبيل سقطرة وخليج عدن. طبعا في مثل هذه الأيام عادة يكون هناك مهرجان يسمى مهرجان البلدة، جمع فيه كثير من المواطنين في محافظة حضرموت، وجب أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور في ممارسة السباحة. هذا بالنسبة للطقس الحالي واتجاه الطقس. أما درجات الحرارة العموم المتوقعة لهذا اليوم والصغرى اليوم غدا أختي الفاضلة، في صنعاء 32 العظمى الصغرى 15، عدن 38-30، في تعز 34-22، المكلا 34-27، في الحديدة 37-31، تيئون العظمى 44-24، الصغرى 28، سقطرى 34-27، في ذمار 28-13، إب 30-16، في الغيدة 30-24، زنجبار أبيان 24-40، العظمى الصغرى 29، الضالع 35-22، في الحوطة على حق 41، العظمى الصغرى 29، عتق 40-28، مارب 42-26، في صعدة العظمى 33، الصغرى 17، المحويط 30، العظمى الصغرى 17، عمران 30-13، في الجوفة 42-27، حجة 32-23، في البيضاء 32-17، وفي الجبيل ريمة 26 عظمى الصغرى 15. هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة فيما يخص الطقس الحالي واتجاه الطقس وكذا درجات الحرارة العظمى والصغرى. شاكرين تواصلكم أختي الفضل معنا، نهاركم سعيد برعاية الله.
0: شكرا جزيلا لك أخي عبد القادر السهلي، كنت معنا مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وقد تعرفنا من خلالك على حالة الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة لهذا اليوم بمشيئة الله. تحية لكم ولكل الزملاء في المركز.

الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة، معه البريطاني معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أنه وأمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. وزير الدفاع يحذر النظام السعودي ويؤكد جاهزية كافة تشكيلات القوات المسلحة لخيارات السيد القائد. ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة. الحرس الثوري والجيش الإيراني يدكان القواعد والتعزيزات الأمريكية في الأردن وقطر والكويت وسوريا. إلى التفاصيل. حيا فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني على خروجهم العظيم والمهيب في مسيرات جمعة التحذير والنفير استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: شكرا لشعبنا العظيم الذي خرج خروجا مشرفا تلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، روحي له ولكم الفداء. وأضاف: عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يمن الإيمان والحكمة رسميا وشعبيا، فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. وأكد الرئيس المشاط أنه أمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. وكانت العاصمة صنعاء والمحافظات قد شهدت أمس خروجا مليونيا غير مسبوق تلبية لدعوة قائد الثورة وتأكيدا على الجاهزية للتصعيد. وأكدت الحشود والبيانات الصادرة النفير العام لكسر الحصار وانتزاع الحقوق المشروعة والتفويض المطلق للقيادة في اتخاذ خيارات الردع بالمثل لردع العدوان السعودي. وأهاب المشاركون في المسيرة المليونية بكل أحرار الشعب اليمني إلى رفض معسكرات التدريب والتأهيل ودعم الأيادي الطولة للقوات المسلحة اليمنية المتمثلة في السلاح الجوي المسير والقوات الصاروخية والقوات البحرية. وفي المسيرة المليونية بالعاصمة صنعاء أوضح مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين مخاطبا الأحرار في داخل اليمن وخارجه وفي كل الساحات بأن نظام آل سعود ارتكب بحق الحرمين الشريفين وفي حق الله ورسوله وفي حق الكعبة المشرفة ما يجب على الأمة جمعاء أن تقوم في وجههم وأن تخرج عليهم انتفاضا من أجل الله وإعلاء لكلمة الله. وأكد العلامة شرف الدين أن الخروج على آل سعود والوقوف في وجوههم والحرب ضدهم واجب ديني مقابل كل ما حصل ويحصل منهم من ظلم مرير، وسيظل حاضرا إن بقوا على ما هم عليه وما هم فيه، مما يستوجب من الأمة جمعاء أن تقف في وجههم وأن تخرج عليهم. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي جاهزية القوات المسلحة بكافة تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إذا استمر الحصار على الشعب اليمني. وحذر اللواء العاطفي دول العدوان وتحديدا العدو السعودي ومن يقف خلفه من خيارات مفتوحة، معلنا رفع مستوى الجاهزية في كافة صنوف القوات المسلحة والاستعداد الكامل لتنفيذ معادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وأشار إلى أن اليمن الذي صمد لعشر سنوات بات قادرا على فرض المعادلات وانتزاع الحقوق وإيقاف التدخلات الأجنبية، محييا مواقف القبائل الأبية والتحام الشعب إلى جانب القيادة. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن النظام السعودي ينفذ أجندة صهيونية أمريكية وأنه أمام خيارين: إما رفع يده عن اليمن أو التوجه نحو التصعيد الشامل الذي سيقابله اليمن العزيز بالرد بالمثل، وسيطال تدمير عمق السعودية عاجلا أم آجلا. أكد مصدر في الوفد الوطني أن إعلان بعض الجهات فتح رحلات إلى العاصمة صنعاء مرحب به، شريطة أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل مع الجهات المختصة في صنعاء دون قيد أو شرط، وبما ينهي الوصاية على اليمن كليا. وأوضح المصدر أن محاولات الالتفاف بخطوات شكلية
يمكن أن تتوقف في أي منعطف لتستخدم للابتزاز والمقايضة من قبل النظام السعودي، باتت مسألة مرفوضة وسئمها الشعب اليمني، مشددا على أن المطالب باتت واضحة في فتح المطار لكافة الوجهات دون استثناء وحسم كافة الملفات الإنسانية العادلة وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين. إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن ما تطالعون به إعلانات بعض شركات الطيران عن استئناف رحلاتها إلى مطار صنعاء هو شأنها ومزايدة تافهة في ظرف حساس. وجدد نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ التأكيد على أن الشعب اليمني قرر اليوم أن ينتزع كامل حقوقه وليس الرحلات الجوية فقط وبدون استجداء من أحد. أخبارنا العربية والعالمية، والبداية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس إلى 14 شهيدا إثر قصف وإطلاق نار من قوات العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت المصادر الطبية والمحلية بارتكاب جيش العدو مجزرة وحشية بمخيم النصيرات وسط القطاع أسفرت عن استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين وإصابة 19 آخرين إثر قصف طيران العدو الحربي تجمعا للمواطنين أثناء تشييع جنازة الشهيد إمام مسجد أحمد ياسين في منطقة سوق البلاطة. وتوزع بقية الشهداء في مناطق متفرقة من القطاع ومدينة غزة. أعلن الجيش الإيراني مساء أمس أنه استهدف سفينة حربية أمريكية بصاروخ كروز، وذلك ضمن المرحلة 13 من عملية صاعقة ردا على العدوان الأمريكي. وقال الجيش في بيان نشرته وكالة مهرة الإيرانية، إطلاق الصاروخ من قبل القوة البحرية أدى إلى إثارة الذعر والرعب في صفوف العدو ودفع السفينة المعادية إلى الابتعاد عن مدى النيران المحاربين الشجعان لهذه القوة. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني عن دك مواقع وتجمعات القوات الأمريكية في المنطقة عبر موجات عملياتية متتالية، حيث تم استهداف المقاتلات وطائرات التزود بالوقود الأمريكية الرابضة في قواعد عسكرية بالأردن بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أدى لتدميرها وإلحاق أضرار بالغة بها. كما شنت القوة الجو فضائية هجوما استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر أسفر عن تدمير منظومة رادار بعيدة المدى وطائرات استراتيجية بالتوازي مع تدمير منصة وصواريخ هايمارس ومواقع تمركز القوات الأمريكية في الكويت. وأيضا استهداف مركز قيادة العملية الخاصة في منطقة التنف بسوريا. وأسقطت منظومة الدفاع الجوي التابعة للبحرية في حرس الثورة الإيراني طائرة مسيرة معادية من طراز MQ-9 في أجواء بوشهر. الخبر الأخير، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على منصة ماكس إسقاط أكثر من 360 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه العاصمة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. وتواصل قوة أوكرانيا استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل يومي. وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية لإبعاد قوة أوكرانيا عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أنه أمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. وزير الدفاع يحذر النظام السعودي ويؤكد جاهزية كافة تشكيلات القوات المسلحة لخيارات السيد القائد. ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة. الحرس الثوري والجيش الإيراني يدكان القواعد والتعزيزات الأمريكية في الأردن وقطر والكويت وسوريا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى.

مستمعينا الأعزاء، وتواصلاً معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، أيها الأحباء، موعد الآن مع استعراض لأبرز العناوين الواردة في صحافتنا المحلية الصادرة صباح يومنا هذا السبت 4 شهر صفر عام 1448 هجرية، الموافق 18 من شهر يوليو عام 2026 للميلاد، والبداية من الصفحة الأولى لصحيفتنا. سيد الجهاد والمقاومة في خطابه يوم الخميس الماضي يقول أن النظام السعودي يبتهل الأزمات ويخدم المشروع الصهيوني. إيران حصن شعوب المنطقة وانتصارها انتصار للأمة. المقاومة حق مشروع للبنان والمحور لن يتخلى عنها. استمرار الحصار على اليمن مرفوض والتصعيد سيقابل بالمثل. مطار صنعاء بمطار الرياض والموانئ بالموانئ.

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ توجيهات قائد الثورة. ردا على إعلان الملكية الأردنية: الوفد الوطني نرحب بعودة الرحلات إلى صنعاء ضمن اتفاق ينهي الوصاية. مليونية التحذير والنفير حين ينطق القائد ويفوضه الميدان. قصف المطار ينقل صنعاء من الردع إلى الحسم. أما ملف 21 السياسي الملحق الصادر كل سبت في صحيفة لا، فقد تضمن في صفحته الأولى عددا من العناوين: المفتتح، ليات المحور، وأنبوبة اثنين الخالدة. هي ضربة من 300 ألف غارة يا شيخ، أين هي السيادة حين لطموا هذه؟ ومن ضمن العناوين البارزة في ملف 21 السياسي: عبقرية اللحظة وغباء أمير الألعاب الإلكترونية. وحل البر الفارسي، فخ من تحته فخ. وبالصفحة الأخيرة لملف 21 السياسي: عندما يفسر الكاوبوي القرآن فيعطيه الأعراب الجزية. الحرس الثوري الإيراني ساعة الصفر للهجوم على قطاع سانتكوم اقتربت. فانس يكشف عن مساعي صهيونية لإفشال المفاوضات مع إيران. النصر اثنين يدك عديد قطر وأزرق الأردن وتنفأ سوريا. 38 شهيدا إيرانيا وأكثر من 400 جريح جراء العدوان الأمريكي منذ 22 من حزيران. في صفحة مقالات هناك مقالين لإسحاق المساوى: لماذا يبدو استهداف مطار أبها هاما وفق الحسابات السعودية؟ وهيثم خزال وهو كاتب لبناني تحت عنوان: الولايات المتحدة بين القبول بالهزيمة أو الذهاب للانتحار. مستمعينا الكرام، كانت تلك هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا الورقية لصباح يومنا هذا السبت. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا وتواصلنا مستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

الفترة المفتوحة المباشرة تحيا اليمن. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري جديد يجمعنا بكم في فترة مباشرة تبدأ من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، نتابع من خلالها وإياكم كل التطورات وكل المستجدات، ونحاول من خلال فقرتي المتنوعة أن نقدم لكم كل جديد ومفيد. وفي رحلتنا الأثيرية يسرنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري من الإعداد وتقديم ذكرى جحاف وإشراق النقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرسي. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية جمال سريع. وهذه أجمل ورقة تحية من الزميلة المخرجة هدى صبر.

أرأيت من مر السحاب بأمره؟ هو قادر يحيي عظامك إن أمر. فهو الذي جعل الرذاذ سحابة، وهو الذي أمر السحابة فانهمر. وإذا أراد الله منحك نعمة ما ردها أحد، فآمن بالقدر، سلم أمورك للقدير، فإنه لو شاء أنزل بين كفيك القمر.

ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. هنا الإيمان، وهنا طمأنينة الروح وقرة العين وطيب العيش والرضا بأقدار الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما وإياكم سامعين الكرام في نعيم الرضا، نسعد ونطمئن، فما من أحد منا رضي بحكم الله وبقضائه وقدره إلا أرضاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بما لم يكن يحلم به أبدا. فالله سبحانه وتعالى قد قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى.

وإذا القلوب توكلت ما ضرها عسر الحياة وربها يكفيها. وهذا هو لسان حال المؤمن الذي يكون على يقين كامل بأن الله سبحانه وتعالى يخبئ له من النعم الشيء الكثير. ومن نعمة الله علينا التي منا بها يوم أمس هي نعمة الأمطار الغزيرة التي تنفسنا من خلالها السعداء، وكانت هناك نسمات باردة

عدلت لنا من حر الجو، فكانت سقيا للأرض وسقيا للروح. وهنا نتأمل، إذا فتح الله أبواب الخير فلا أحد أبدا يستطيع أن يقفلها، وأبواب السماء انفتحت بخير من الله من به على البشر والشجر، فكانت نعمة من الله لا تقدر بثمن.

مستمعينا الأعزاء، ليس من الحكمة أن يصر الإنسان على تعلم كل شيء من أخطائه الشخصية. عندما نريد فعلا أن نتعلم، علينا أن نتعلم أيضا من أخطاء غيرنا التي نعيش اللحظة فيها. يعني لا يكفي أن تعيش تجربة شخصية وأن تتعلم منها، ولكن أيضا لابد أن تتعلم من أخطاء غيرك طالما وقد علمت بها. العمر أقصر من أن يخوض المرء فيه جميع التجارب بنفسه، والعاقل هو الذي يضيف إلى عمره أعمارا أخرى فيتعلم من نجاحات الناس كما يتعلم من إخفاقاتهم. يقول الأخصائيون النفسيون وأيضا التربويون إن رؤية خسارة غيرنا ينبغي أن تدفعنا إلى البحث عن أسبابها، لا إلى انتظار أن نقع في الخطأ نفسه. التجربة مهما كانت نافعة يبقى ثمنها باهظا إذا كان بالإمكان تجنبها. لهذا كانت قراءة التاريخ وسير الناجحين وتأمل مصائر الأمم والأفراد من أقصر الطرق إلى النضج، لأنها تمنح الإنسان خبرات لم يعشها وتجنبه دفع أثمان دفعها غيره قبله. لذلك نقول إن من علامات العقل الراشد أن يتعلم الإنسان من أخطاء الآخرين قبل أن يضطر إلى دفع ثمنها من عمره وماله وجهده وطمأنينة قلبه.

مستمعينا الأعزاء، وكما تحدثنا بأننا حتى نستطيع أن نشكل رقما في هذه الحياة، فعلينا أن نفهم من نحن وماذا نريد وما الهدف الذي وجدنا من أجله. لذلك فهم الحياة وفهم الرغبات التي نريدها هي أشياء مهمة جدا ستوصلنا إلى الطريق الصحيح التي نريد أن نحيا فيها. فلا طريق بلا هدف، ولا هدف بدون فهم معناه.

مستمعينا الأعزاء، يقول أخصائيو التربية من أكثر الأوهام التي أرهقت جيلا من الآباء والأمهات في عصرنا فكرة الأب المثالي، ذلك الأب الذي لا يغضب ولا يخطئ ولا يرفع صوته ويعرف دائما ماذا يقول ويتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح ويفهم أبنائه في كل مراحلهم أو يفهم أبنائه في كل مراحلهم، يمنح كل واحد منهم ما يحتاج إليه دون زيادة أو نقصان. لكن في الحقيقة هذا الأب لا وجود له. التربية في حقيقتها هي علاقة بين بشر، أب وأم لهما طباعهما وظروفهما ونقاط ضعفهما، ولكل أيضا الأبناء لكل واحد منهم شخصيته، احتياجاته، تحولاته. لهذا فإنه من الخطأ ليس أمرا طارئا على العملية التربوية، بل هو جزء طبيعي منها. المشكلة ليست في أن يخطئ الأب، وإنما في أن لا يتعلم من خطأه. قد يغضب الأب في موقف معين كان يحتاج فيه إلى الهدوء، وقد يقسو حين كان ينبغي أن يرفق أو أن يكون أكثر هدوءا. قد ينشغل عن ابنه في لحظة كان الابن يحتاج فيها إليه فعلا، ثم يعود في نهاية يومه محملا بالندم ويبدأ في محاكمة نفسه. هل أنا أب سيء؟ هل أفسدت أبنائي؟ هل كان ينبغي أن أتصرف بطريقة مختلفة؟ جميل جدا أن يكون هناك مراجعة للنفس، فهي مطلوبة، ولكن هناك فرق كبير بين مراجعة النفس وبين جلد الذات. فمراجعة النفس تقول أخطأت فكيف أصلح خطأي، أما جلد الذات فيقول أخطأت إذن أنا أب فاشل. بالنسبة للأولى فهي تفتح باب الإصلاح، والثانية تستنزف الإنسان وتجعله يعيش أسيرا للشعور بالذنب. لكن يقول أخصائي التربية الأبناء في الحقيقة لا يحتاجون إلى أب كامل، إنما يحتاجون إلى أب صادق في محبته، حاضر حين يستطيع، يعتذر حين يخطئ، يتعلم كلما اكتشف قصورا في أسلوبه. ولعل من أجمل ما يتعلمه الطفل داخل أسرته أن يرى والده يخطئ ثم يعتذر، فهذا لا يسقط هيبته كما يظن البعض، بل يعلم الابن درسا بالغ الأهمية أن الإنسان يمكن أن يخطئ، يمكن أن يكون دون أن يكون سيئا، وأن الاعتراف بالخطأ يشكل قوة، وأن العلاقات يمكن إصلاحها بعد أن تتعرض للخدش. التربية الجيدة لا تعني بيتا بلا أخطاء، وإنما بيتا يعرف أهله كيف يصلحون أخطاءهم. وهنا ينبغي ألا يحمل الآباء أنفسهم مسؤولية كل شيء يحدث لأبنائهم، فالطفل ليس صفحة بيضاء يكتب الوالدان عليها ما يشاءان، وإنما هو إنسان له تكوينه الخاص وله طباعه واختياراته، كما تؤثر فيه المدرسة والأصدقاء والمجتمع والبيئة الثقافية وعشرات المؤثرات الأخرى. ما يجب علينا أن نعرفه بشكل كبير بأننا مسؤولون عن بذل ما نستطيع من التربية والتوجيه والرعاية، ولسنا من نمتلك النتائج. من الظلم أن ينظر الأب إلى موقف واحد أخطأ فيه وينسى مئات المواقف التي احتضن فيها أبناءه، وأن يختزل سنوات من الحب والرعاية والتعب في لحظة غضب ندم عليها. التربية أيها الأحبة رحلة طويلة، ولا يحكم على الرحلات الطويلة من عثرة واحدة. الأب الجيد الذي لا يسقط أبدا ليس الذي لا يسقط أبدا، وإنما الذي يظل مستعدا لأن يتعلم ويعيد النظر ويقترب من أبنائه ويصلح ما يستطيع إصلاحه. فبدلا من البحث عن الأب المثالي، ينبغي البحث عن الأب النامي، الأب الذي يصبح اليوم أكثر وعيا مما كان بالأمس، وأكثر فهما لأبنائه، وأقدر على إدارة غضبه، وأسرع إلى الاعتذار، وأرحم بنفسه وبمن حوله. فالأبناء لا يحتاجون أن يروننا كاملين، بل يحتاجون أن يروننا أو أن يروا فينا بشرا يحبونهم ويجتهدون من أجلهم ويخطئون أحيانا، ثم يملكون الشجاعة ليعودوا ويصلحوا. فعلينا ألا نجعل من السعي إلى التربية المثالية يحرمنا من جمال التربية الإنسانية. في نهاية كل يوم بدل أن يسأل الأب نفسه هل كنت أبا مثاليا اليوم، لعل السؤال الأجدى أن يكون هل أحببت أبنائي؟ هل تعلمت شيئا جديدا عنهم؟ وهل هناك خطأ أستطيع إصلاحه غدا؟ هذا يكفي لبداية يوم جديد.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. حيا فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني على خروجهم العظيم والمهيب في مسيرات جمعة التحذير والنفير استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكد الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه أمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. أكد وزير الدفاع لواء الركن محمد العاطفي جاهزية القوات المسلحة بكل تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إذا استمر الحصار على الشعب اليمني. وحذر لواء العاطفي دول العدوان وتحديدا العدو السعودي ومن يقف خلفه من خيارات مفتوحة، معلنا رفع المستوى الجاهزية في كافة صنوف القوات المسلحة والاستعداد الكامل لتنفيذ معادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس إلى 14 شهيدا إثر قصف وإطلاق نار من قوات العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن الجيش الإيراني مساء أمس أنه استهدف سفينة حربية أمريكية بصاروخ كروز ضمن المرحلة الثالثة عشرة من عمليات صاعقة ردا على العدوان الأمريكي. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني عن دك مواقع وتجمعات القوات الأمريكية في المنطقة عبر موجات عملياتية متتالية، حيث تم استهداف المقاتلات وطائرات التزود بالوقود الأمريكية الرابضة في قواعد عسكرية بالأردن بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أدى لتدميرها وإلحاق أضرار بالغة بها. كما شنت القوات الجو فضائية هجوما استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر أسفر عن تدمير منظومة رادار بعيدة المدى وطائرات استراتيجية بالتوازي مع تدمير منصة وصواريخ هايمارس ومواقع تمركز القوات الأمريكية في الكويت واستهداف مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة التنف بسوريا. وأسقطت منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوات البحرية في حرس الثورة طائرة مسيرة معادية من طراز MQ-9 في أجواء بوشهر. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
6: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
7: بينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: ينطق القائد ويفوضه الميدان. اثنى عشر عاماً من الحرب لم تطفئ جذوة المواجهة، بل زادت نارها اشتعالاً، واليمنيين إصراراً على انتزاع حقوقهم وتحرير أرضهم. وفي اللحظة التي ظن فيها أعداء اليمن أن الحصار أنهك الإرادة، تخرج الساحات من جديد لتقول إن الشعوب لا تركع، وإن الميادين التي امتلأت بالملايين لم تكن تحتشد لاستذكار الماضي، بل لتعلن أن ما بعد اليوم ليس كما قبل.
1: بعد انسداد الأفق وانغلاق الطرق للسلام، ولأن العبد لا يفهم إلا النار، خرج الثوار الأحرار براكين في جمعة التحذير والنفير، ليسمع العالم من حرقة وألم في يوم لا ينفع المعتدين الندم.
2: احنا صابرين عليه لنا أكثر من 12 سنة، واحنا صابرين مغلقين جاوعين بر وبحر وجو. إلى اليوم انتهى الوعد، لابد أن ننتزع حريتنا.
3: والله إذن احنا ضيقين، والله ضيقين، ما لقينا حق الحب الزبادي ويحاصرنا. أقسم بالله لا ندخل له، ومرهن لقلمة السيد غني يصرح لنا وبرحنا أمزع عجيب قلمته.
4: والله أنقض الشعب باقر لهم للركاب لو قاتلنا حتى بالجنابي.
5: عيد كل الشعب طبحنا من لا سلم ولا حرب، فنشتي حرب طاحنة توكل أخضر ويابس ما نموت حنا ولا هم.
6: والله وأقسم بالله العظيم لو دخلنا لآل سعود حافي القدمين ولم يتحرم مننا رجل واحد.
7: وجاهزين لليوم هذا ومنتظرين لليوم هذا.
8: أقسم بالله إن إحنا معيدين عيد، إن إحنا لا نقلع عيونكم يا سعودية يا محمد بن سلمان. اليمن اليوم، يمن اليوم ماشي على اليمن أمس، يمن اليوم ثانية.
9: أعلن الحرب على السعودية، والله لو افترقنا الأرض والتهبنا السماء وأكلنا أوراق الشجر ما تخلفنا عنك يا سيدي. اعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
10: والله لا نذويها الويل.
11: أتريدون أن نستأذنكم في كل شيء؟ ولدنا أحرار وسنظل أحرار، ونقول للمستعمرين الجدد بوسائلهم خابت آمالهم، نحن شعب يشهد لنا التاريخ.
12: حريتنا إيمان، حريتنا كرامة، حريتنا جزء من ديننا، حريتنا جزء من هويتنا.
13: هل مع ماذا الحرب؟ هالحرب احنا لا نبالي بالموت، احنا خلقنا للحرب وللجهاد.
14: طبح الكيل، طبح الكيل يا علي سعود. نحن اليوم في ميدان السبعين خلقنا ابناء الشعب اليمني لاستجابة لدعوة السيد القائد حفظه الله، لان الشعب اليمني لن يستمر. وفوضناك يا سيدي عبد الملك، فوضناك
15: مع السيد حتى الموت.
16: قسما بالله ما نجعلكم تحاصرونا واحنا موجودين، لو نطير احنا وياكم ملح، والله العظيم لو نطير ملح.
17: حارس على الصفر وفوضنا، وايش ما بدنا نسبر برا.
18: مشتاقين فوقهم مشتاقين لدخلة السعودية.
19: كيف لكم ان تخضعوا شعبا وان تجوعوا شعبا زاده العزة والكرامة ومشربه الحرية والإباء؟
20: أبعد من الشمس يا سلمان، استسلم، لا يسلم إبليس ما نخضع.
21: أخرجنا إلا لنعلن استعدادنا للحرب ضد هذا النظام العميل.
22: زين مستعدين نأخذ بظهر الشعب اليمني.
23: صبرنا فض ولا عد باقي صبر فينا، سنتحول إلى براكين وصواريخ إلى هذا النظام العميل وهذا النظام الخائن الذي دمر الشعب اليمني وحاصره 12 عام، لكن قربت زوالهم على أيدينا بإذن الله.
24: من يحق للسعودي أن يحاصر مطارنا وأرضنا واقتصادنا؟ من السعودي؟ من علشان يحاصرنا؟
25: إما سلاما وسلام، وإما حربا جعلناها كصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود.
26: زيد ما احنا تحت إشارة السيد القائد رضوان الله عليه، سلام الله عليه، سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الله يحفظه، جاهز للإشارة. جو بح فوق الساعة تحت الأرض.
27: من حضرتك لما تفتح الشعب اليمني أو تحاصرنا، سنلقي لك درسا لن تنسى بإذن الله.
28: حرب التصعيد والهجوم،
29: حرب التصعيد والهجوم.
1: النظام السعودي المجرم أطلق النار على نعشه ولينتظر الغد. ومن السبعين إلى سيد الأحرار والثائرين، أرواحنا لك الفداء ولك العهد بسحق المعتدين، كما كان الأجداد في سحق المنافقين والمتآمرين.
30: إن رؤوسنا يا سيدي
0: وقلوبنا وجوارحنا ودماؤنا ولحومنا فداء لك نحن وأبناؤنا وأحفادنا. والله ويشهد الله على ما نقول أن ودنا أن لا تشاك شوكة وأن نقطع عربا عربا ولا أن يلالك من أعداء الله.
2: هذا الرأس فداك يا سيدي، فداك يا سيدي عبد الملك، ويشهد الله وملائكته أن احنا معك وفدان لهذا الشعب.
3: أنا يجعلنا في الوعد قرب، احنا فدا السيد تسليم مطلب.
4: جزال للسيد الشكر والتقدير لكلمته الذي جابها بالأمس التي كانت لنا شعلة.
27: وعليهم أن يفهموا أن كلام السيد كلام واقعي وكلام بعده أفعال، ونحن الشعب اليمني مستعدين للتضحية، مستعدين للشهادة، مستعدين أن ندوس على أناف آل سعود.
5: شعب ثابت وصابر، وهكذا هو الصمود اليمني في مواجهة قوى الاستكبار العالمي. الإرادة الشعبية هي التي واجهت التحديات والمؤامرات بثبات وعزيمة. وفي هذه الدقائق أيها الأحبة سنتابع وإياكم وثائقي يعرض حقائق الصراع ومواقف الشجاعة التي جسدها الشعب اليمني في معركة الدفاع عن الأرض والكرامة.

يعد رسوخ هوية اليمن في مواجهة قضايا الأمة تجسيداً لصلابة ثقافية وسياسية نابعة من تاريخ طويل من المقاومة والانتماء الوطني. فالهوية اليمنية المستمدة من جذور إسلامية وعربية عميقة تشكل حجر زاوية في الدفاع عن القضايا العربية المشتركة، ومن خلال الحفاظ على تراثها اللغوي وتراثها الفكري ومقاومتها للهيمنة، يثبت اليمن دورا محوريا في صناعة التفكير الاستراتيجي العربي. هذا الرسوخ لا يقتصر على الدفاع عن النفس، بل يمتد ليوجه رسالة تضامن مع الأمة بأكملها. في إطار الموقف الإيماني الجهادي العظيم للشعب اليمني، شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات خروجا جماهيريا مليونيا أكد اليمنيون من خلاله على وحدة المعركة ضد قوى الطغيان والإجرام ومواجهة المخطط الصهيوني اليهودي الذي يستهدف الأمة. المسيرات المهيبة والخروج الحاشد والكبير تحت شعار محور واحد صف واحد في مواجهة الطغيان الأمريكي الإسرائيلي مثلت رسالة ثبات وتأكيدا على الاستمرار في درب العزة والكرامة في الاهتمام بقضايا الأمة الكبرى في ظل القيادة القرآنية الحكيمة. أكد اليمنيون بخروجهم الواسع على أنهم شعب الإيمان والحكمة الذي يلتف حول قيادته وأمته وقضاياه الكبرى، وأنهم على وعي كامل بكل ما يحيكه الأعداء من مخططات خطيرة ضد شعوب الأمة الإسلامية، وإدراكا منهم لأهمية هذا الخروج في إغاظة الأعداء وإحباط مؤامراتهم، يواصل أبناء الشعب اليمني المضي بثبات في إطار موقفهم المساند والمناصر للقضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة، وفي تحدي صريح للعدو الإسرائيلي الذي يتلقى ضربات القوات المسلحة اليمنية.

الحشود خلال المسيرات تؤكد تأييدها الكامل للعمليات العسكرية المشتركة مع محور المقاومة ضد أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب، معتبرة العمليات العسكرية رداً مشروعاً على الاعتداء المستمر وخطوة عملية للدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

0: سنثبت على هذا الموقف لأنه أساسي وجزء وثيق وجزء أساسي من إيماننا وديننا وكرامتنا وحريتنا وإنسانيتنا، ونحن ثابتون عليه مهما كان وواثقون بنصر الله سبحانه وتعالى. تطور قدراتنا العسكرية باستمرار.
1: الحشود تعكس مستوى متقدم من وحدة الموقف والهدف، وتؤكد أن قوى المقاومة باتت أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات وردع العدوان وتحقيق النصر وصون كرامة الشعوب. المسيرات تجسد وحدة الصف والتلاحم الشعبي في مواجهة المشاريع العدوانية لدول الاستكبار العالمي، وتؤكد الثبات على الموقف في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في غزة ولبنان والوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران. المسيرات أيضاً أكدت بأنها ستظل حاضرة في مختلف المحطات، وسيواصل أبناؤها الخروج والتعبير عن مواقفهم الحرة إلى جانب قوى الأمة الحرة والمناهضة للهيمنة الصهيونية والأمريكية.
0: شعبنا العزيز بإيمانه بالله، بضميره ووجدانه الإنساني، بأخلاقه وقيمه وقبيلته، بشرفه وحريته وإبائه، لن يتراجع أبداً عن هذا الموقف.
1: في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، تتعدد أشكال الدعم التي تتلقاها حركات المقاومة الفلسطينية من أبرز هذه القوى التي تقدم دعماً فاعلاً هو اليمن، قيادة وشعباً وجيشاً، التي ترى في دعم فلسطين جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها العقائدية والسياسية في مواجهة الهيمنة الغربية والصهيونية.

0: هذا الدعم الذي يتجاوز البعد السياسي ليصل إلى التعاون العسكري والتقني يعكس مدى التزام اليمن بالقضية الفلسطينية ويشكل جزءاً من محاور استراتيجية أوسع. ينبع الدعم اليمني من أسس دينية وعقائدية عميقة تجمع بين الشعبين العربيين في اليمن وفلسطين، وترى أن الدعم للمقاومة الفلسطينية هو واجب ديني وأخلاقي، حيث يعتقد اليمنيون أن الصراع في فلسطين هو جزء من معركة أوسع ضد الظلم والاحتلال في المنطقة. دعم اليمن للمقاومة الفلسطينية هو جزء من رؤية استراتيجية أوسع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي للهيمنة الغربية. هذا الدعم العسكري الدبلوماسي والتقني يعزز من قوة محور المقاومة في المنطقة ويضع اليمن في موقف قوي على الساحة الإقليمية والدولية. ورغم التحديات التي تواجهها تظل اليمن متمسكة بمواقفها الثابتة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية استراتيجية في السياسة الإقليمية والداخلية للبلاد.
1: كان هناك 10 عمليات نفذت ب26 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة وزورق حربي، استهدفت 8 سفن، ولذلك يبلغ العدد الإجمالي للسفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني 153 سفينة، عدد كبير ومؤثر على الأعداء.
0: على الصعيد الداخلي، يعكس الدعم اليمني لفلسطين روحاً من التضامن الشعبي، في ظل المعاناة الكبيرة التي يواجهها الشعب اليمني جراء الحرب والحصار. يصبح الدعم لفلسطين جزءاً من الوعي الشعبي الجماهيري. المسيرات والمظاهرات في اليمن تشكل منصة تعبير قوية عن التزام الشعب اليمني بالقضية الفلسطينية، وتظهر مدى تأثير هذه القضية على الوعي السياسي والاجتماعي. دعم جعل اليمن تمثل القوة الإقليمية التي تسعى إلى مقاومة العدوان الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.
2: هذا شرف عظيم لكل يمني حر أن يقوم بدوره ويكون حاضر حضور مباشر في الميدان. اليوم نحن في مرحلة جديدة، مرحلة مقارعة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعدو الصهيوني.
0: الدعم العسكري والتقني يعد جزءا من الاستراتيجية التي تتبناها اليمن في دعم المقاومة الفلسطينية، على الرغم من التحديات التي تواجهها بسبب الحرب المستمرة والحصار المفروض عليها. الدعم يشمل توفير تقنيات متطورة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، وهي التقنيات التي طورتها اليمن خلال العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي. تقارير تشير إلى أن اليمن قدمت للمقاومة الفلسطينية صواريخ وطائرات مسيرة لتعزيز قدرتها على مواجهة الهجمات الإسرائيلية الجوية، وهي تقنيات يمكن أن تكون لها تأثيرات استراتيجية كبيرة في ميدان المعركة. إضافة إلى ذلك، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية في البحر الأحمر، استهدفت السفن الإسرائيلية أو التابعة لحماة كيان الاحتلال، في خطوة لتعزيز الضغط على إسرائيل وتحقيق الردع العسكري. هذه العمليات تكشف عن قدرة اليمن على تنفيذ هجمات معقدة باستخدام تقنيات متطورة مثل الطائرات المسيرة، مما يساهم في تعزيز محور المقاومة في المنطقة.

0: صباح اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، يوم أمس لم تكن مجرد مسيرة ولا مظاهرة، بل كانت ثورة شعبية جارفة وكان طوفانا بشريا هادرا. الحضور فاق استيعاب الميدان، حيث وصلت الحشود إلى الشوارع الفرعية المؤدية له، حتى أن منصة الفعالية التي تقع دائما في بداية الميدان شمالا ظهرت وهي في منتصف الحضور، ليس بسبب نقلها بل بسبب كثرة الحشود الهادرة، حشود لم يسبق لها مثيل حتى في المناسبات السابقة. وهنا نجد أن الشعب وجه رسالة واضحة، أنه وبكل فئاته وبمختلف توجهاته مع قرار القيادة في إنهاء العدوان وفك الحصار وطرد الاحتلال، كما هي رسالة قوية للنظام السعودي، وعليه أن يعقل ويحترم نفسه وأن يترك اليمن وشأنه، ما لم فإنها حرب لا تبقي ولا تذر. خرج الشعب وهو بركان ثائر وسط سخط عارم ضد النظام السعودي، لأن الشعب اكتوى بناره طوال 11 عاما وهو متحمل وصابر، ولكنه من اليوم وما بعده سينفجر براكين ثأر وانتقام، وسيعرف السعودي ذلك خلال الأيام القادمة إذا أصر على كبره وغروره وسيتمنى أنه ما دخل في حرب مع اليمن. وشكرا لهذا الشعب العظيم، شعب الإيمان والحكمة، هذا الشعب الذي خرج تلبية لنداء قائده وحضر حضورا استثنائيا غير مسبوق في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات الحرة. للحديث أكثر عن الخروج الجماهيري المهيب يوم أمس تلبية لدعوة قائد الثورة التي دعا بها الشعب يوم الخميس الماضي في جمعة التحذير والنفير بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ أمين المهدي الناشط الثقافي.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله أستاذ نبيل.
1: نعم
0: أستاذ نبيل، يوم أمس كان هناك خروج مهيب، خروج لم يسبق له مثيل، الشعب تداعى مع دعوة القائد العظيم، هذا القائد الذي يرفض أن يكون هناك ذل وخنوع ويعرف بأن الشعب اليمني أيضا شعب حر لا يقبل بالخنوع ولا بالذل ولا بالاستسلام، شعب يرفض الحصار وسيسعى بكل الطرق الممكنة وبكل السبل المتاحة لديه لأن يفك هذا الحصار ولأن يحيا بالشكل الصحيح الذي من المفترض أن يحيا عليه. لو تحدثنا عن هذا الخروج وعن الرسائل المهمة التي وجهها الشعب، سواء رسائله للقيادة وللقوات المسلحة ولعملاء الداخل، وأيضا رسائله للخارج سواء للعدو السعودي ومن خلفه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المستمعين الأكارم، وتحية لشعب الإيمان والحكمة، الشعب المجاهد الصابر المؤمن، الشعب الذي تحمل العناء طويلا ولا زال في عنفوانه في صموته في صبره في مواجهة لكل المتآمرين على هذا الشعب. الشعب اليمني عندما لبى نداء السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وخرج ذلك الخروج الذي كان فعلا مذهلا للصديق وللعدو، غصت الساحات وامتلأت الأماكن بالحشود الكبيرة جدا، 70 ليس إلا الساحة الرئيسية في اليمن، وإلا هناك أكثر من 1000 ساحة وربما أكثر بكثير، الملايين من خرجوا، الملايين من لبوا، الملايين من تحركوا ليعبروا عن عدة أشياء بخروجهم ذلك الذي كما تفضلتم كان غير مسبوق وكان مذهل. عبر الشعب اليمني في خروجه يوم أمس أولا عن إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوحيده لله سبحانه وتعالى وكفره بكل الطواغيت والمجرمين ورفضه للظلم والاستبداد والاستعباد والقهر الذي تمثله أمريكا وإسرائيل وأوليائهم النظام السعودي، لأنه كما دعا السيد أن يكون هناك توحيد لله، الخروج يعبر عن توحيدنا لله سبحانه وتعالى ورفض الخضوع والركوع لغير الله. أيضا الشعب اليمني بخروجه الغير مسبوق عبر عن صلته القوية وولائه للقيادة القرآنية الإيمانية، وأنه مستجيب لها رغم كل المؤامرات، رغم كل الإعلام الذي يحاول أن يبعد الناس ويزيل الناس ويزيل أبناء الشعب اليمني عن هذه القيادة الإيمانية التي حملت في صدرها هم الأمة كلها. جدا السيد يتحدث ليس فقط عن هموم اليمن، إنما بدأ كلمته وتحدث عن مشاكل الأمة، قضايا الأمة، على رأسها القضية المركزية في فلسطين، كذلك في لبنان والمؤامرات على إيران والمؤامرات

روحه بنفسه بكل ما يملك، والشعب باد له الوفاء بالوفاء. أيضا الشعب اليمني بخروجه ذلك عبر عن غضبه، عن سخطه، عن ألمه، عن مستوى ما وصل إليه من القهر والظلم والعدوان الذي تواصل على مدى سنوات طويلة جدا. عدوان النظام السعودي على اليمن ليس فقط حتى بدأ في 26 مارس عام 2015، إنما من قبل ذلك. نحن لازلنا نتذكر تنومة ونتذكر ما حدث من مجازر من مآسي حتى في أيام الرئيس الحميدي وغيرها، والمؤامرات على هذا الشعب مستمرة. إنما جاء بعدوان كبير في العام 2015 وقتل الشعب اليمني على مدى 8 سنوات، ثم دخل في مرحلة خفض التصعيد عندما عجز عن كسر يد أبناء الشعب اليمني وتحويله إلى حديقة خلفية، وبدأ بالمؤامرات من خلال الخلايا التجسسية ونقض العهود والمواثيق ومؤامرات كبيرة جدا. لم نصل إلى أي حل معه من خلال هذه 4 سنوات والمفاوضات وغيرها. الشعب اليمني عبر عن غضبه، عن ألمه، عن قهره مما يحدث، وأنه قد وصل السيل الزبا كما يقال، وألقى بكل الخيارات. بالأمس كان القرار للشعب ألقى بكل الأوراق، أوراق المفاوضات، أوراق تلك التي لم نصل إلا كما يقال إلى نقض عهود ومواثيق والتنصل عن المسؤولية وعن استحقاق هذا الشعب. ألقاها وحمل خيار القوة، الخيار الوحيد الذي يفهمه هذا النظام وتفهمه أمريكا وإسرائيل أوليائه. ولهذا في الشعب اليمني أصدر قراره وفوض القيادة بكل ما تفعل. واليوم مثل ما قال السيد، قال أخرجوا غدا وبعد غد لنا خيار وقرار. اليوم القرار بيد القيادة. الشعب اليمني عبر عن هذا الغضب وهذا الألم وهذا القهر الذي يعانيه على مدى سنوات، والمظلومية التي يعانيها على مدى سنوات من قبل هذا النظام المجرم المستكبر المستبد، والذي جعل من موقفنا وإسنادنا لغزة جريمة كبرى يضاعف عليها بسببها الحصار علينا، ويشدد ويحاول أن يحولنا إلى حديقة خلفية كما اعتاد خلال سنوات النظام السابق وما قبل ذلك، وما حاول أن يعيد الشعب اليمني إلى

يعني أمام العدو 10 سنوات كاملة، كان عليه أن يتخذ القرار الذي يناسبه حتى يخرج بماء وجهه، كما كانت تتحدث دائما وسائل الإعلام الخاصة بهم أما الشعب فقد وصل لمرحلة فعلا لم يعد قادر أن يتحمل فيها هذا الظلم وهذا الجور، لم يعد يتحمل أن يظل العدو ينظر إليه أنه حديقة خلفية وأن يتم التحكم بمصيره، لذلك قرر فعلا أن يكون أو أن تكون القوة هي المفتاح الوحيد لأنها الشيء الوحيد الذي يفهمه العدو. هنا دكتور نبيل عندما نتحدث عن القوة فإننا نتحدث عن الجهاد، الجهاد في سبيل الله، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ومفهوم القوة يرتبط بالجهاد في سبيل الله، هذا بالنسبة لمن كان مؤمن ويعرف ما هي أهمية الجهاد وكيف تسترد الحقوق عن طريقه، لكن عن طريق الحرب الناعمة تم تغيير هذا المفهوم دكتور، لذلك نلاحظ أن هناك لعب بعقول الناس والمواطنين بالذات عندما يكون هناك ناس بسطاء لم يتمكن الإيمان من قلوبهم بالشكل الصحيح، لم يعرفوا الإسلام أيضا بشكله الصحيح، وإنما أخذوه من مصادر العدو التي جاءت لهم به كما يريدونه هم وليس كما هو بالشكل الأساسي. هنا أهمية الوعي في تشكيل ثقافة جهادية حقيقية يستطيع من خلالها المواطن

0: قد على أراد أن تكون هذه السنة يفهمها الجميع، أن هناك من يفهم من خلال الكلام، هناك من يفهم من خلال التذكير، هناك من يفهم من خلال التحذير، هناك من لا يفهم إلا هذه اللغة، ولذلك الله سبحانه وتعالى شرعها وفرضها وأراد من الناس أن يتحرفوا في هذا المبدأ وفي هذا الخط وفي هذا المسار الجهاد في سبيل الله، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أيضا آيات كثيرة جدا تأمرنا أن نواجه أولئك في سبيل الله، أن نقاتلهم في سبيل الله، أن نسترد حقوقنا في سبيل الله، لأنهم طغاة مستكبرون مجرمون لا يرعون حرمة ولا ميثاق ولا عهد ولا قيم ولا أخلاق ولا إنسانية ولا أي شيء. ولذا جعل الله سبحانه وتعالى الجهاد من أهم المبادئ التي يجب أن يتحرك فيها أبناء الأمة الإسلامية لمواجهة الطغاة والمستكبرين. الشعب اليمني هو شعب مؤمن، شعب مجاهد، شعب صابر، شعب علاقته بالله قوية وبالقرآن وبالإسلام وبالنبي صلوات الله عليه وعلى آله، وعلاقته أيضا قوية بالجهاد في سبيل الله، ولذلك هو خرج كمجاهد في سبيل الله وهو يعرف هذا المنطق وهو يعرف هذا المسار. الأعداء يحاولون بكل وسيلة أن يحولوها إلى مصطلحات أخرى كما تحدث شهيد القرآن، مثل مثلا مقاومة أو مواجهة أو لكن المنطق القرآني سماه جهاد، جهاد في سبيل الله بمعنى أن تكون له قدسية وعلاقة قوية بالله سبحانه وتعالى وارتباط بالله سبحانه وتعالى. الشعب اليمني بفضل الله وصل إلى حالة من الوعي وخروج الأمس ويعبر عن وعي، عن بصيرة، عن فهم لكل المؤامرات. يعني لاحظنا بعد خروج أبناء الشعب اليمني كيف أن حرب المصطلحات والحرب الإعلامية تحاول أن تقول لنا أن الشركة الطيران الأردنية ستفتح الخط، هذه عبارة عن حرب، عبارة عن مؤامرة، عبارة عن لف ودوران على ما يطلبه أبناء الشعب اليمني من فك شامل للحصار، ليس فقط مطار صنعاء بل كل المطارات وكل الموانئ، وأن تعاد الحقوق وأن تعمر يعمر هذا العدو ما خرب، وأن يعيد المرتبات وأن يعيد للشعب ثرواته المنهوبة والمسلوبة على مدى سنوات. فهذا عبارة عن التفاف ومحاولة التزييف الوعي. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الإنسان في حالة بصيرة، فإنه يسمى القرآن بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ونحن لدينا في ذكرى استشهاد ثورة الإمام زيد عليه السلام الذي كان من أهم المبادئ التي رسخها البصيرة، البصيرة ثم الجهاد، من أن يكون الناس على حالة من البصيرة من الوعي من الإدراك. النظام السعودي يحاول أن يصور مثلا من الحرب الإعلامية حرب البصيرة أنه يحاول أن يصور أن المشكلة بيننا وبينه أن هناك طائرة إيرانية جاءت إلى اليمن نقلت الجرحى ونقلت الوفد المشارك في تشييع الشهيد سيد علي خامنئي، وينسينا الجرائم والقتلى والشهداء والعدوان على مدى 8 سنوات، ينسينا أكثر من 60,000 شهيد وجريح من أبناء الشعب اليمني من المدنيين، ينسينا ما قتل من الأطفال والنساء، ينسينا ما دمر من كل مقومات الحياة التي لم يترك شيئا حتى وصل إلى ضرب المقابر، يريد أن ينسينا كل تلك المؤامرات. والشعب اليمني بفضل الله له قيادة قرآنية تعيده إلى القرآن دائما وتذكره دائما، يكون على وعي على بصيرة كاملة وفهم كامل من هو هذا العدو، من نحن في مواجهة هذا العدو، من هو الممول لهذا العدو، من هو الذي يدير هذا العدو، أنه الأمريكي هو العدو الأساسي، وهذا عبارة عن رأس حربة فقط، عبارة عن ذنب من أذنابه يتحرك ليبعدنا عن هويتنا الإيمانية، عن إسنادنا لفلسطين وغزة، عن مبادئنا التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، ويبعدنا حتى عن حريتنا ويزيل عنا حريتنا وكرامتنا. ولذلك فالوعي في الشعب اليمني عندما يشاهد الإنسان يجد أن هناك حالة من الوعي كبيرة جدا استفاد فيها الشعب اليمني من التجارب، استفاد فيها من الدروس التي مرت في خلال مواجهتي لهذا العدو، أيضا جولتين من الصراع مع العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي خلال طوفان الأقصى، هي عبارة عن تجارب كبيرة جدا وكثيرة ومهمة. فالإنسان يستفيد من القرآن بصيرة ووعي كامل، ويستفيد أيضا من الأحداث عندما يتأمل الأحداث يستفيد من الدروس. نلاحظ أن العدو السعودي لا يستفيد من الدروس ولا من الأحداث، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى سنتحرك كما أمرنا الله، إنما قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الله سبحانه وتعالى أيضا قال ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإحنا نتحرك كجهاد في سبيل الله، مثلما نحرر أرضنا جهادا في سبيل الله، نستعيد ثرواتنا جهادا في سبيل الله، نسترد مظلوميتنا وندافع عن مظلوميتنا في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم دكتور نبيل، أيضا الخروج جسد كما قلتم مدى ارتباط الشعب اليمني بقيادته ومدى ارتباطه بالقرآن ومدى ارتباطه بالرسول صلى الله عليه وآله وأيضا أعلام الهدى. يعني مرت علينا ذكرى استشهاد الحسين، ومرت علينا ذكرى

0: شهادة الإمام زيد عليهما السلام. وجئنا الآن يعني نستطيع أن نقول لأوقات حاسمة لم يعد هناك مجال للتفاوض فيها. الشعب يعرف بأن العدو يتلاعب، ولذلك نحن لاحظنا أنه تم تأجيل الملف الإنساني وخروج الأسرى الذي كان من المقرر أن يتم الأسبوع الماضي، ولكن هذا ديدا العدو. لذلك كانت القرارات حاسمة بالنسبة لسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بأن وجه الأمر للشعب في استفتاء من قبله حتى يكون على علم بأن العدو لن يفاوض بشكل جدي، ولكن القوة هي من ستجعله فعلا يعود إلى رشده. لكن دكتور نبيل، يعني نحن نلاحظ أمريكا تقود المنطقة إلى حرب شاملة، يعني لم يعد الغرض منها لا اليمن ولا سوريا ولا لبنان ولا فلسطين ولا حتى إيران، يعني نلاحظ أن هناك تصعيد شامل، حرب شاملة على الإسلام، وكما قالها قائد الثورة سابقا في خطابات سابقة أيضا، هي حرب صراع وجودي، حرب بين الإيمان والكفر. العدو الإسرائيلي يحاول أن يمضي بسرديته، أن يجعل الحرب دينية عقائدية، وهي فعلا هي حرب دينية عقائدية. لذلك نلاحظ يعني بالنسبة لمن ينخرط في هذه الحرب، لم يوجد حتى الآن من يستطيع أن يقف في وجه الحكام العرب المطبعين للأسف، يعني بالنسبة للشعوب لم ينبري للمواجهة هذه إلى محور المقاومة. كان العاتق الأكبر يقع على الجمهورية الإسلامية في إيران، أيضا اليمن كان لها دور كبير جدا في نصرة غزة، أيضا نصرة إيران. الحرب التي شنت علينا وما زالت مستمرة من قبل أمريكا، من قبل إسرائيل، حتى بريطانيا التي هي المسؤولة عن ملف اليمن في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كل ذلك دكتور نبيل يجعلنا نفكر ونعيد التفكير في الوضع القائم، الوضع الذي نحن فيه. ما زلنا في إطار الوعي، نتحدث عن الوعي، نتحدث عن البصيرة، إن لم نستفد من التاريخ الماضي الذي مرت به الأمة العربية والإسلامية والمؤامرات التي تحاك ضدها من قبل أعدائها الذين هم نفسهم اليوم ولكنهم بحلة جديدة أو بتسمية جديدة فقط، أيضا كيف نستطيع فعلا أن نمسح الغبار من على العقول حتى تستطيع أن تواجه بشكل كبير جدا، يعني المعطيات على الواقع تثبت بأن هناك حرب كبيرة ستلتهم الأخضر واليابس للدول جميعها، يعني ليس لدول محور المقاومة التي يعني اعتبرتها البروبوغندا الإعلامية يعني لا تغطي إلا عليها فقط، ولكن في الحقيقة كل الدول العربية والإسلامية ستدخل في حرب شرسة، سوف يكون هناك سلب للحرية، سلب للكرامة، سلب للاستقلال، فكيف يستطيع الكل أن يواجه وليس محور المقاومة فقط؟
1: أولا يجب أن يحمل الإنسان المسلم بشكل عام الوعي الكامل والثقافة القرآنية، الوعي الكامل والبصير الكامل من خلال القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أتى بالقرآن تبيانا لكل شيء، وكتاب مبين يوضح يبين يرشد يبين للإنسان كمنهج حياة كل ما يمكن أن يتعرض فيه في هذه الحياة. الإنسان المسلم اليوم مطالب أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعود إلى القرآن، إلى منهج الله، إلى البصائر، إلى الهدى الكامل، إلى النور، إلى الشفاء، إلى الضياء،
0: نعم،
1: كما وصفه الله سبحانه وتعالى. وأيضا عليه أن يستفيد من الأحداث، لأن المؤامرة كبيرة جدا، نحن في عصر مؤامرة على الإسلام بالكامل، على أمة الإسلام بالكامل، إنما يخدع هذا ويخدع هذا حتى يتم الاستفراد بعدو واحد ثم يتم القضاء على الجميع. الجهات والمقاومة اليوم يمثل عامل ردع، يمثل عائق كبير جدا عن احتلال سوريا، عن احتلال لبنان، عن احتلال السعودية، عن احتلال العراق، عن احتلال تلك المنطقة التي يعتبرها اليهود أرض الميعاد ويريدون إقامة دولتهم ما بين الفرات وما بين النيل في تلك المنطقة. فما الذي يعيقهم عن فعل ذلك؟ لأنه حتى سوريا كما قال السيد التي ظهر فيها تلك الجماعات مطبعة عميلة خائنة، هل سيمنعهم ذلك عن احتلال سوريا؟ لا، هو هدف يعتبرونه مقدس لديهم وسيستهدفون الجميع ولن يعفو عن أحد، حتى السعودية لهم هدف أن يصلوا إلى مكة وإلى المدينة وأن تبلغ دولتهم إلى هناك، ولهم تحركات ولهم أيضا نبوءات يسمونها أن الصحراء التي تاه فيها بنو إسرائيل هي صحراء شمال السعودية وأنها أرض مقدسة أصبحت بالنسبة لهم ويريدون أخذها ولذلك المفترض أن يعي الإنسان المسلم العربي أن المؤامرة على الجميع، وأن هذا العدو كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكما قالت على تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، فهم لا يعفو عن أحد ولا يسلطون عداوتهم على طرف معين. موقف الجمهورية الإسلامية في إيران هو موقف أعاك المشروع الصهيوني حتى ضد الدول العربية التي تتحرك، وكأن هناك مشروع مثل ما يقولون مشروع فارسي ومشروع كذا وكذا، وينسون المشروع الصهيوني المستهدف للجميع. هم يقاتلونك على أساس أنك مسلم وأنك لديك ارتباط بالله بالقرآن بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا الأحداث كثيرة جدا. إمام علي عليه السلام يقول: العقل حفظ التجارب. الله سبحانه وتعالى عرض علينا في القرآن تجارب كثير من الأمم، تجارب ناجحة وتجارب فاشلة، تجارب لقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى، وتجارب كثيرة جدا مفترض أن يستفيد الإنسان منها. نحن كأمة إسلامية لدينا مرحلة طويلة من التجارب منذ أن جاء النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هناك الحروب الصليبية، هل كانت تستهدف جهة معينة أم أنها تستهدف كل أبناء الأمة؟ حملات كثيرة، أكثر من 12 حملة صليبية على الأمة الإسلامية، ماذا فعلت؟ كم قتلت؟ كم استعبدت؟ أيضا حروب التتار وما قتلوا وما فعلوا من هذه الأمة ومن أبناء هذه الأمة، هل توجهوا إلى جهة معينة فقط وقتلوا من كان يقاتلهم ويواجههم، أم أنهم قتلوا الجميع؟ لو عاد الإنسان إلى التاريخ مراحل الاستعمار، عندما جاء الاستعمار البريطاني والفرنسي واستعمروا البلدان العربية بشكل رهيب جدا، كم قتلوا وكم استهدفوا، وهل كان استهدافهم أيضا لجهة معينة أم أنه للجميع؟ اليوم العدو الإسرائيلي عندما يقيم قاعدة في الصومال، هو يريد أن يخنق كل الدول المشاطئة للبحر الأحمر ومنها السعودية ومصر وغيرها، تلك الدول التي طبعت مع العدو ورأت أنها قد سلمت من الخطر. هذا العدو لا يرضى عن أحد، ما دمت مسلم حتى ما دمت عربي لو خرجت عن إسلامك فسيتهمك أنك لازلت عربي وفي عروقك تجري دماء العروبة، ولن يرضى عنك أبدا كما قال الله سبحانه وتعالى. من أكبر أزمات الأمة أنها لم تثق بالله، لم تثق فيما كلمها الله وبين الله سبحانه وتعالى لا في كتاب العزيز، لم تثق في وعده ولا في وعيده ولا في بصائره ولا في عرضه وشرحه وتشخيصه لهذا العدو الذي يعتبر من أعظم نعم الله علينا كأمة مسلمة، أن شخص لنا العدو بشكل كامل في ماضيه وعلاقته بالأنبياء وبالأمم السابقة وبالله وبالملائكة وبالكتب، وفي علاقته أيضا في هذا الزمن كيف أنه يرتكب كل الجرائم بما يتحدث عنه القرآن، عن جرمهم وعن عداوتهم وعن قسوة قلوبهم وعن نقضهم للعهود والمواثيق، بل أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن نواياهم عن مستقبلهم وما يريدون من هذه الأمة. ولذا فالإنسان المسلم اليوم من أكثر ما ضربه هو حالة فقدان الوعي والبصيرة، حالة ضياع كبيرة جدا، حالة حارف لبوصلة العداء حتى أصبح لا يعي ولا يفهم ولا يدرك من هو العدو. أيضا حالة اهتمام بتوافه الأمور، حالة اهتمام بأشياء بسيطة وتافهة، واهتمام كبير جدا وبذل الأموال والتفريط للوقت من أجل أشياء تافهة جدا. قد نجد المواطن العربي يهتم بكرة القدم وبكأس العالم أكثر من اهتمامه بالقرآن وإحراق القرآن وتدنيس الكعبة والإساءة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كل هذه عبارة عن عوامل خطيرة جدا تجنيها الأمة في واقعها ذلة وإهانة واستعباد واستعمار وقتل وإبادة واحتلال أشياء رهيبة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى الأشياء المهمة أراد أن نهتم بها وركز عليها وشخصها بشكل كامل وأكثر من العرض عنها والحديث عنها في القرآن الكريم، وركز عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله تجسيدا وعملا. ولذا المطلوب من الإنسان المسلم أن يعي وأن يستبصر وأن يفهم من خلال القرآن ومن خلال الأحداث، كما قال شهيد القرآن: عين على القرآن وعين على الأحداث، ليعرف ما هي مسؤوليته ولماذا خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة وكيف يجب أن يستفيد من الدروس. صراعنا مع العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من 77 عام فيها الكثير من الدروس. ما الذي جنته منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، منذ عام 93 في توقيعها لاتفاقية أوسلو؟ هل سلمت؟ هل أقيمت تلك الدولة التي وعدوا بها ياسر عرفات وعدوا بها الفلسطينيين أكثر من 32 عام وهم يخادعونها وهم يكذبون على أبناء الشعب الفلسطيني؟ الآن يتهمون الضفة الغربية ويكادوا أن يقضوا تماما على الضفة الغربية، المستعمرات، المغتصبات ينشئونها يوميا، قتل يومي، أسر، مساطرة أراضي، تدنيس للأقصى، للخليل، بكل ما يمتلكون من قوة. فهل في ذلك دروس مهمة جدا للأمة الإسلامية؟ ما الذي جنته مصر أيضا من اتفاقية كامب ديفيد؟ ما الذي جناه كل من دخل في اتفاقيات مع هذا العدو؟ هل هناك تقدير واحترام؟ ما الذي جناه الذين تولوا أمريكا وتولوا ترامب؟ هل قدرهم؟ هل احترمهم؟ هل أعزهم؟ هل أكسبهم عزة؟ من هو يذلهم يوميا ويهينهم يوميا؟ فالواقع مليء بالدروس، والمفترض أن يفهم الإنسان المسلم أنه حتى لو كان لو لم يكن هناك حالة مثل ما يقال استفزاز، أن هذا العدو إنما يستفز، من الذي استفز الصهيوني؟ من الذي استفز البريطاني قبل ذلك حتى أتى ليحتل فلسطين؟ من الذي استفز الصهاينة حتى أتوا ليحتلوا فلسطين؟ هل كان هناك استفزاز؟ هل كان هناك موجودة حماس والجهاد والمجاهدين في فلسطين؟ أم أنه كان هناك شعب مسالم مزارع يصطادون ويزرعون ولا يحملون عداوة لأي طرف؟ ما الذي حمله أبناء الشعب العراقي؟ ما الذي حمله أبناء الشعب اليمني؟ أبناء الشعب الليبي لا يحملون أي شيء. القضية ليست أن هناك استفزاز لهذا العدو، هذا العدو مجرم، هذا العدو مستفز من تربيته ومن ثقافته الإجرامية ومن عقائده الباطل التي يحملها من التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، ويرى صحيح. أن في قتل هذه الأمة قدسية وقربة إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، لذلك دكتور الحل الوحيد فعلا أن يكون هناك وعي وبصيرة بالعدو ومعرفة تامة بالدين، وأن يكون هناك بصيرة بما جاء في القرآن الكريم. الحديث ذو شجون دكتور، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها بشكل أوسع ويكون لدينا وقت أكثر. أشكركم كثيرا دكتور نبيل المهدي مشاركتنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. حيا فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني على خروجهم العظيم والمهيب في مسيرات جمعة التحذير والنفير استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكد الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه أمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال اعتداء على قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما أصيب مواطن فلسطيني اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي شرق مدينة غزة. أعلن الجيش الإيراني أمس أنه استهدف سفينة حربية أمريكية بصاروخ كروز، وذلك ضمن المرحلة الثالثة عشرة من عملية صاعقة ردا على العدوان الأمريكي. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني عن دك مواقع وتجمعات القوات الأمريكية في المنطقة عبر موجات عملياتية متتالية، حيث تم استهداف المقاتلات وطائرات التزود بالوقود الأمريكية الرابضة في قواعد عسكرية بالأردن بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أدى لتدميرها وإلحاق أضرار بالغة فيها. كما شنت القوى الجو فضائية هجوما استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر، أسفر عن تدمير منظومة رادار بعيدة المدى وطائرات استراتيجية بالتوازي مع تدمير منصة وصواريخ هايمارس ومواقع تمركز القوات الأمريكية في الكويت واستهداف مركز قيادة العملية الخاصة في منطقة التنف بسوريا. وأسقطت منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوة البحرية في حرس الثورة طائرة مسيرة معادية من طراز المكيو 9 في أجواء بوشهر. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على منصة ماكس إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه العاصمة موسكو منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة أعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: قمامة الجيران الطيبين.
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
4: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه بالعدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.
1: ارفعوا أيديكم عاليا وبصوت قوي وهادر ومزلزل بثقتنا العظمى بالله، بثقتنا العظمى بالله، سنجاهد أعداء الله،
2: سنجاهد أعداء الله،
1: تحذير يمني صارم،
2: تحذير يمني صارم،
1: بالله سنشتث الظالم،
2: بالله سنشتث
1: الظالم،
2: بالله سنشتث الظالم،
1: لا هدنة من بعد اليوم،
2: ولا هدنة من بعد اليوم،
1: حرب تصعيد وهجوم،
2: حرب تصعيد وهجوم،
1: ولا هدنة من بعد اليوم، ولا هدنة من بعد اليوم،
2: حرب تصعيد وهجوم،
1: حرب تصعيد وهجوم، الغضب اليمني العارم،
2: الغضب اليمني العارم،
1: سيزلزل مدنا وعواصم،
2: سيزلزل مدنا
1: وعواصم،
2: لن يبقى اليمني محاصر،
1: لن يبقى اليمني محاصر،
2: سنزيل العدوان الجائر،
1: مطلبنا حق مشروع،
2: مطلبنا حق مشروع،
1: لسنا من يقبل بخضوع،
2: لسنا من يقبل بخضوع،
1: يا ابن سعود البادي أظلم،
2: يا ابن سعود البادي أظلم،
1: يا ابن سعود البادي أظلم، وسيأتيك الرد الأعظم،
2: وسيأتيك الرد.

0: العدوان بالعدوان،
1: العدوان بالعدوان،
0: العدوان بالعدوان،
1: العدوان بالعدوان،
0: والخزي لحلف الشيطان،
1: والخزي لحلف الشيطان،
0: والخزي لحلف الشيطان،
1: والخزي لحلف الشيطان،
0: بمسير وبفرط صوتي،
1: بمسير وبفرط صوتي،
0: بمسير وبفرط صوتي،
1: بمسير وبفرط صوتي،
0: سيرا على سعود الموجي، سيرا على سعود الموجي، الويل لكم آل سعود،
1: الويل لكم آل سعود،
0: من غضبة يمن الصمود،
1: من غضبة يمن الصمود،
0: الدوائر بات يدور.
2: شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية يوم أمس الجمعة مسيرات جماهيرية حاشدة تحت شعار جمعة التحذير والنفير. أعلنت الحشود من خلالها تفويضا واسعا لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ ما وصفته بالقرارات الاستراتيجية والعسكرية اللازمة لمواجهة استمرار الحصار والقيود المفروضة على اليمن. وكما نتابع الهتافات مستمعينا الكرام، فإن المشاركين قد أكدوا استمرار أن الاستمرار في الحصار الاقتصادي والمعيشي لم يعد ملفا إنسانيا فقط، بل اعتبروه حربا مكتملة الأركان، وشددوا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة الرد بالمثل ورفع سقف المواجهة في حال استمرار ما وصفوه بالضغوط المفروضة على البيان. في الخروج المسيري كان هناك، أو في الخروج الجماهيري كان هناك بيان للمسيرات. هذا البيان تم إعلان التفويض العام من خلاله تفويض مطلق لسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ كل القرارات لكسر الحصار وفتح جميع مطارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته. الحشود وجهت رسالة تأييد لقائد الثورة مؤكدة: نقول للسيد القائد إن شعبنا يبادلك الوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك.

البيان حمل الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا والسعودية مسؤولية استمرار الأوضاع القائمة، قائلا إن المسيرات خرجت تحذيرا لأذرع الصهيونية المتمثلة بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأدواتهم القدرة المتمثلة بالعدو السعودي، ونفيرا أيضا لكسر الحصار.

0: وفي رسالة مباشرة للقوات المسلحة اليمنية دعا البيان إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأي خيارات مقبلة، وأكد البيان: ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونؤكد أننا على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفد للجبهات ومن تضحيات. المشاركون شددوا أيضا على تمسكهم بما وصفوه بخيار الحرية والاستقلال، مؤكدين: خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، ولن نقبل بالعبودية والخنوع للعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي.
1: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

0: أما في الجانب الإقليمي فقد عبر البيان الخاص بالمسيرة عن تقديره للمواقف الداعمة لرفع المعاناة الإنسانية عن اليمن، وأشار إلى ما وصفه بالخطوة الإيرانية لكسر الحصار عبر إرسال طائرات مدنية لنقل المرضى والعالقين. وجددت كذلك المسيرات تأكيدها على موقف صنعاء تجاه القضية الفلسطينية، معلنة استمرار دعم غزة والوقوف إلى جانب حزب الله وإيران والقوى المنضوية ضمن محور المقاومة وفق ما جاء في البيان.
1: لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا

وحول الاستعداد والجاهزية للقوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع في صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي رفع مستوى الجاهزية القتالية في مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مؤكدا استعداد القوات لتنفيذ ما وصفه بتوجيهات القيادة بشأن مواجهة استمرار الحصار والقيود المفروضة على اليمن عبر معادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وأكد العاطفي أن القوات المسلحة في حالة استعداد كامل لأي خيارات مقبلة، وحذرا التحالف على رأسه السعودية من استمرار ما وصفه بالتعنت، وقال السعودية أمامها خياران، إما رفع يدها عن اليمن وهذا ما سيحدث بفضل صمود شعبنا، وإما التوجه نحو التصعيد الشامل وهذا ما سيقابله اليمن بالمثل عبر يده الضاربة.

أيضا العاطفي أكد أن المعادلات العسكرية تغيرت خلال السنوات الماضية، وأضاف على العدو أن يدرك أن الشعب اليمني بات لديه قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض المعادلات، وأن اليمن الذي صمد خلال 10 سنوات الماضية يستطيع الصمود والانتصار خلال الفترة المقبلة. وأوضح وزير الدفاع أن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان استكملتا ترتيباتهما الميدانية وفق توجيهات صدرت خلال الأيام الماضية، وأشار إلى أن القيادة تدرك حجم المعاناة الإنسانية وأن هذا الوضع حسب قوله لن يستمر أبدا. وأيضا تحدث عن التطورات الأخيرة، واعتبر وزير الدفاع أن التحركات السعودية لا تخدم أمن واستقرار المنطقة، وقال إن السعودي لا هدف له في اليمن إلا تنفيذ الأجندة الصهيونية والأمريكية. وفي نفس الوقت أكد وزير الدفاع العاطفي امتلاك اليمن وفق تعبيراته للإمكانات وكذلك القدرات التي تؤهله للنهوض اقتصاديا وتحقيق الاكتفاء في حال توقفت التدخلات الخارجية ورفعت القيود عن موارده ومنافذه السيادية. كما اختتم حديثه بأن أشاد بمواقف أبناء اليمن والقبائل، واعتبر أن حالة التماسك الشعبي تمثل عاملا أساسيا في مواجهة الضغوط، وقال إن كافة أبناء الشعب اليمني متحدون ومتماسكون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جانب القيادة لانتزاع الحقوق وإيقاف تدخل السعودي في بلادنا.

0: أما رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط القائد الأعلى للقوات المسلحة فقد أكد أن التحذيرات التي أطلقها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وما وصفه بالتفويض الشعبي الواسع خلال مسيرات جمعة التحذير والنفير تمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة في مواجهة الحصار المفروض على اليمن. وقال: عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يمن الإيمان والحكمة فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء، في إشارة إلى أن صنعاء تستعد لاستخاذ خطوات تصعيدية ردا على استمرار القيود والحصار. مستمعينا الكرام، للحديث أكثر حول التطورات الأخيرة وما ستؤول إليه الأحداث في اليمن وأيضا في محور المقاومة في قادم الأيام، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي والذي نرحب به باسم الفترة المفتوحة تحية اليمن، وأيضا باسمكم سامعين الكرام مرحبا بك دكتور محمد معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة.
0: حياك الله دكتور محمد. طبعا يوم أمس كان الخروج المهيب للشعب اليمني والتفويض المطلق للقيادة الثورية وللقوات المسلحة اليمنية باتخاذ القرارات المناسبة لإنهاء الحصار وفكه عن اليمن كان مهيبا بحسب ما تابعنا يعني التصريحات وحتى ردود الفعل لمن تابع تلك الخروج وأيضا البيان شديد اللهجة الذي وجه في ميدان السبعين. كيف تقرؤون هذا الخروج دكتور محمد، خصوصا أنه جاء بعد تحذير شديد اللهجة من قبل قائد الثورة في خطابه يوم الخميس الماضي حول آخر التطورات والمستجدات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا أمس يا سيدتي كان الخروج المليوني غير المسبوق، هذا يعني غير مسبوق بكل ما تعني الكلمة من معنى. ميدان السبعين كان مليئا ليس فقط بالبشر ولكن أيضا بالهتافات العظيمة الذي تدل على أن الشعب قد بلغ سيل الزبا بالنسبة له، كما الزيادة بزيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وخاصة خطابه الذي ألقاه والذي كان فصل الخطاب في كل ما تعنيها الكلمة من معنى، خاصة في السرد التاريخي للأحداث الذي جرت بين اليمن والسعودية على مدى أكثر من 100 عام، حوالي 100 عام، وهذا مهم جدا وخاصة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد التوقيع على خارطة الطريق والذي كان على السعودية أن يلتزم. وقد كانت بدأت المفاوضات على أساس أولا الملف الإنساني وهو إطلاق الأسرى، ولكنه طبعا بالدفع الأمريكي الصهيوني الذي وعد ليس فقط السعودي ولكن دول الخليج والنظام العربي الرسمي بأن الانتصار قادم على محور المقاومة، وهذا مهم جدا، يعني هو يعمل بما يأتي من الأمريكي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لذا أنا في اعتقادي بأن ما حدث أمس الخروج الكبير الغير مسبوق هذا كان دليل قطعي على أن اليوم من يتخذ القرار هو الشعب، وهو الضاغط اليوم على القيادة السياسي وعلى الجيش لأنهم أبنائه، قائد الثورة وكذلك الحكومة وكذلك حتى على مستوى الجيش هم أبناء الشعب اليمني الذي خرج أمس في أكثر من 100 ساحة أو أكثر من 100 ساحة أي بمعنى أن اليوم الشعب اليمني أخذ الخيار، والخيار ما هو؟ خيار القيادة الذي وضعته، بأن القيادة اليوم لا يمكن أن تستمر في التفرج على ما يحدث، خاصة عندما تم نقل البنك المركزي وكانت الوعود كاذبة، وأيضا حتى على مستوى الأمور الإنسانية الأخرى الذي لم يلتزم بها الكيان السعودي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. طبعا أنا في اعتقادي التصريحات سواء كان لوزير الدفاع أو لرئيس الجمهورية الرئيس المشير مهدي المشاط كانت دليل قطعي بأن القيادة الثورية وكذلك القيادة العسكرية والسياسية وكذلك الشعب اليمني أمس اكتمل يعني الملف كاملا، وهو القيادة الثورية والدولة أيضا قيادة الجيش وكذلك الحكومة وكذلك الشعب، أي بمعنى أن الجميع متفق على أن أخذ الحقوق ليس فقط أخذ الحقوق ولكن انتزاعها إذا رفض السعودي. اليوم الكرة في مرمى من؟ في مرمى السعودي. اليوم على السعودي أن يتخذ القرار المهم والجدي لكي أولا يحافظ على ثرواته من العمليات العسكرية اليمنية. اليوم اليمن مختلف تماما، لأن المعادلات الجديدة التي وضعتها اليمن على مستوى النظام الإقليمي أصبحت كبيرة جدا، وخاصة في المعادلات العسكرية. والكل يعرف والسعودية تعرف أن الجيش اليمني قد واجه الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر في طوفان الأقصى في عملية الإسناد لإخواننا الفلسطينيين، واستضاع الجيش اليمني العظيم والشعب اليمني العظيم والخروج المليوني الأسبوعي لمدة عامين مع إخواننا الفلسطينيين، استطعنا أن نحقق انتصار كامل، وهو بذهاب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوسيط العماني لإيقاف العمليات العسكرية. كذلك حتى على مستوى الحلف الأوروبي، وكذلك حتى على مستوى السعودية التي شاركت فيما سمي في تلك الفترة بمناورة ماذا؟ حماية التجارة الدولية في البحر الأحمر أثناء ما كان اليمن طبعا محاصر للكيان الصهيوني ومن يعاون، سواء كان من دول أو من شركات. وبعد ذلك انتقلت المناورة إلى أين؟ إلى خارج مضيق باب المندب على مستوى خليج عدن والبحر العربي في بدايته، وقالوا أنها قد تمت المناورات. أي بمعنى اليوم السعودي هو يعرف بأن المعادلات قد تغيرت على مستوى النظام الإقليمي وخاصة مع اليمن. اليوم اليمن هو لا يحتاج جيوش وطائرات مأهولة وغير ذلك، اليوم مع الجيش اليمني القوة الصاروخي والطيران المسير والتطور التكنولوجي العسكري يعني متسارع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لذا على السعودية اليوم أن تعرف بأن الأحداث القادمة هي ليست في مصلحتها وهي الخاطر الأكبر، ضروري تعرف لأن لديها مصادر ضاقة 12 مليون، طبعا هذا فقط المعلن عن 12 مليون برميل الانتاج اليومي عفوا الانتاج اليومي غير الذي يتم سحبه خارج نظام طبعا منظمة الأوبك، وهذا معروف. أي بمعنى أنها ستخسر مصادر الطاقة البتروكيماوية، طبعا ستخسر الكثير، وأيضا حتى على مستوى الأهداف الحساسة والاستراتيجية، وهي تعرف مصادر الطاقة وغيرها والمياه المحلة من البحر، لأن السعودية ليس لديها مشاريع مياه كبقية الدول في العالم، يعني مياه تحلية بالخزانات يشتروا، وهذا معروف عنهم. أي بمعنى أن اليوم السعودية ستكون الخاسر الأكبر إذا لم ترجع إلى خارطة الطريق ويتم التنفيذ. وأنا في اعتقادي بأن قد حركت الدبلوماسية خاصة حق الأمم المتحدة، وأيضا هناك دولة جديدة كقطر، وأيضا حتى على مستوى الأردن عندما قالت بأنها سترسل رحلات إلى صنعاء، وأيضا طبعا المسؤول الأممي للتوسط وكذا، لكن لا يجب أن يكون الالتزام كامل وكبير كل ما تعنيها الكلمة بالمعنى.
0: صحيح دكتور، يعني يمكن أن يكون ما تقوم به السعودية الآن مجرد ذر لرماد على العيون أو محاولة منها لأن تثبت للعالم بأنها تنشد السلام، ولكن ما تقوم بعمله على أرض الواقع هو لا يدل أبدا، خصوصا بعد صفقة الأسلحة الأخيرة التي اشترتها من الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ قيمتها ملياري دولار، أجهزة حديثة، ويبدو أن أمريكا لا تريد أن تواجهنا مباشرة في هذه الحرب، ولكنها تريد أن تواجهنا عن طريق السعودية بزعم أنها ستقف مع السعودية في تأمين نفسها وحماية نفسها، ولكن الحقيقة هي لم تستطع أن تؤمن نفسها في البحر الأحمر وخرجت دليلة منكسرة أمام القوات اليمنية، فكيف ستستطيع أن تواجه مع السعودية دون أن تخسر وهي تعرف أن اليمن على حق وأن الشعب مستميت من أجل الحصول على حقوقه، وبالذات الورقة الاقتصادية التي يتم الضغط بها بشكل كبير على اليمن، وأيضا الملف الإنساني الذي يماطلون ويتلاعبون به بشكل كبير جدا. القيادة السياسية دكتور تحدثت بأنه يعني عندما يصرح الرئيس ويقول عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يعني الشعب واضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء، هنا هذه الكلمة يعني لم تأتي هنا جزافا ولكن لها يعني معانا يعني فعلا لها معاني كبيرة جدا، خصوصا أنه أيضا قائد الثورة قال ما سيحصل بعد جمعة النفير يعني التحذير والنفير لن يكون كما بعد، يعني اليوم نحن ننتظر صدور قرارات ميدانية، ليس مجرد صدور قرارات بأنه سنقوم بعمل، ولكن يعني فعلا الشعب يعني لم تمضي علينا ليلة أمس إلا ونحن نترقب الأخبار ونحاول أن نستشف شيء، يعني وكأننا سنسمع عن أحداث عملية كبيرة ومواجهة بيننا وبين العدو السعودي لانتزاع الحقوق منه فعليا.
1: طبعا هذا الموضوع ذو شقين، الشق الداخلي اليمني طبعا كلام السيد كان واضحا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أيضا حتى على مستوى كلام الرئيس المشير مهدي النشاط لما قال اضبطوا على توليد صنعاء، لأن في كلمة السيد لبا أنا طبعا قلت فصل الخضاب، وأيضا هو صاحب الفعل وليس الكلام، وهذا معروف عن السيد القائد، عندما يتخذ القرار يتخذ القرار، قد يكون اليوم هناك بيانات عسكرية وليس فقط أنه إصدار قرار على أساس أنه سنقوم بعمليات أو كذا أو كذا، لا، ولكن بالفعل يعني أعمال تكون ميدانية داخل الأراضي السعودية، خاصة على مستوى النفط، على مستوى الكيماويات، وأيضا الأهداف الحساسة الأخرى التي تمتلكها السعودية، لأن السيد في إحدى خضاباته عندما تم نقل البنك المركزي عندما ضرب من الصرافين والبنوك أيضا الخاصة كالبنك اليمن الدولي وغيرها من البنوك الأخرى بأن عليهم الانتقال، عندما اتخذت السعودية هذه الورقة للبنك على أساس الملف الإنساني، لذا هي تتلاعب بالملف الإنساني، تعتقد بأن هذا البلد يمكن أن تحكم إلى ما لا نهاية، هي لم تستطع أن تؤمن بأن اليمن اليوم أصبح مختلف تماما بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأن العالم قد أشاد بذلك والعالم يعرف ذلك، والعمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني سواء كان على مستوى عاصفة الحزم أو في طوفان الأقصى أو في الحرب التي دارت في بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني واليمن بسبب عملية الإسناد. إذن هنا اليوم طبعا الكلام الذي أنا في اعتقادي بأن هناك سيكون بيانات عسكرية وليس اتخاذ فقط قرار، القرار هو البيان العسكري الذي سيتريها العميد يحيى سريع. لماذا؟ لأنه من أمس أو من أول أمس بدأت تتحرك بعد خضاب السيد، بدأت تتحرك الوسادات على أساس أنه إيقاف التصعيد أو رفع مستوى التصعيد، لأنه كان على أساس أنه تصعيد العادة، يعني على أساس أنه أن السعودية كانت تعتقد بأنها ستنضلي على اليمن ما تقوم به، ولكن اليوم الشعب قد قرر وكذلك القيادة وغيرها. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد مواجهة اليمن؟ أولا يا سيدتي لأنها قد واجهت اليمن وعرفت بأنها خرجت فارة هاربة من البحر الأحمر، سواء خمس حاملات طائرات وليست حاملة طائرة واحدة. أيضا هي تريد اليوم من الخليج والنظام العربي الرسمي هو الذي يقوم بالحرب نيابة عنها، سواء كان على مستوى إيران وهذا هو الشكل الآخر، وأيضا على مستوى اليمن بالنسبة للسعودية، أي بمعنى أن اليوم اليمن تمتلك الجيوستراتيجية وهذا مهم جدا، والأمريكي يخاف مما سيحدث لأن مضيق هرمز تم إغلاقه تماما اليوم. إذن طبعا عندما قال السيد في كلمة الحصار بالحصار وليس كذلك، الحصار الجوي تم تنفيذه، وقد حذر في البيان العسكري الذي ألقاه العميد يحيى سريع بأن تأخذوا تحذيراتنا على محمل الجد، أي بمعنى أن اليوم الحصار الجوي على السعودية قد تم تنفيذه وهو ساري المفعول، وهذا مهم جدا، أي بمعنى أن اليوم العمليات العسكرية التي سيتم اتخاذها إذا كان هناك في بيان عسكري معناها أن الحصار الجوي تم إطباقه وتم تنفيذه كاملا. اليوم الحصار بالحصار البحر الأحمر في باب المندب، والكل يعرف بأن السعودية قد حولت كافة إنتاجها النفطي عن طريق ينبع إلى عين إلى البحر الأحمر، أي بمعنى أن السعودية اليوم سيتم حصارها بحريا أيضا، وهذا مهم جدا، وأيضا قد يكون البيان أو البيان الذي سيلقيها العميد يحيى سريع هو أنه سيتم تطبيق الحصار كليا البر والبحر وأيضا الجو، وأنا في اعتقادي أن هذا البيان الآتي القادم، لأننا ننتظر اليوم الشعب اليمني
0: متشوق فعلا
1: حتى على مستوى أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة، اليوم هم تواجون إلى أن يتم ضرب هذه الدويلة هذا الكيان الذي هي تصرفاتها مثل التصرف الصهيوني. تخيلي غزة اليوم أكثر من 25 عام وهي محاصرة، أليس كذلك؟ أما تم في عملية الإبادة لإخواننا الفلسطينيين وتدمير البنى التحتية سواء كان على مستوى المدارس، المستشفيات، المساجد، الطرقات، كل شيء، ما حدث عندنا في عاصفة الحزم. السعودية قامت بكل ما قام به الكيان الصهيوني في غزة. إذن هذا الكيان الصهيوني والكيان السعودي هما وجهان لعملة واحدة، وهما اللذان اليوم ينفذان السياسة الأمريكية على مستوى المنطقة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعد ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، أي بمعنى أسانيدها أو الدعم اللوجستي الذي كانت تتلقاه من القواعد أو استخدام القواعد، اليوم 70% أو 80% الخروج عن الخدمة. أي بمعنى اليوم الأمريكي لا يريد أن يواجه، ولكن يدع أذياله، وطبعا عز الله السامعين نعالب بأن تقوم نيابة عنه، وفوق هذا سيتم الدفع للولايات المتحدة الأمريكية. وما الخمسة تريليون الذي تم دفعها من قبل دول الخليج إلى إنهاء النظام في إيران وإنهاء محور المقاومة واليمن يجزء لا يتجزأ من محور المقاومة. اليوم السعودية ستواجه ليست فقط حرب واحدة من اليمن، ستواجه حربين، حرب محور المقاومة والحرب اليمنية. أي بمعنى أن اليوم المشروع محور المقاومة هو الذي يقف أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى، وهؤلاء بما فيها السعودية، دول الخليج والنظام العربي الرسمي الذي يسعى لتهيئة المنطقة ككل، لجعل ماذا؟ هذه المنطقة تخضع للكيان الصهيوني. وهم يعرفون بأن نتنياهو والرئيس الأمريكي قد أعلنوا في الأمم المتحدة وأعلنوا من داخل الكيان المحتل بأن الدول التي سيتم احتلالها لبنان، سوريا، أجزاء كبيرة من مصر، الأردن، العراق، أجزاء كبيرة من السعودية، وليس فقط السعودية، حتى على مستوى الكويت، حتى على مستوى الإمارات وغيرها، لأن هذه الدول لديها مصادر الطاقة البترولية الذي تهم الولايات المتحدة الأمريكية، كون الولايات المتحدة الأمريكية رابطة الدولار بأسعار النفط. أي بمعنى من يشتري مصادر الطاقة لا يشتريها إلا بالدولار، ليس لديها غطاء تأميني ذهبي كما للعملات الأخرى على مستوى العالم. هنا الولايات المتحدة تعلم بأن مصالحها سوف تنهار وسيؤدي إلى خروجها من المنطقة، لأن محور المقاومة خاصة إيران عندما وضعت دول الخليج وقالت لها وبلغتها بأن لا يتم استخدام أراضيها في الهجوم على إيران، تخيلي هذا مهم جدا. اليوم على الدول الخليج أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من أراضيها، لأن الضربات التي تتلقاها من إيران أو ستتلقاها من اليمن معروف بأنها ستكون مضر لمن؟ للشركات الأمريكية ولمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على مستوى الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، هنا نقطة مهمة جدا دكتور محمد، ما تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية ما زال في إطار محاولتها لتفكيك وحدات الساحات. يعني لو لاحظنا التصعيد الأخير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تنصل عن مذكرة التفاهم بينها وبين إيران، بعد ذلك يكون هناك اعتداءات متفرقة، بعد ذلك اعتداءات متواصلة، الجبهة اليمنية محاولة لإثارتها من جديد، يعني بدأوا بإثارتها يعني من خلال المرتزقة، بعد ذلك بدأ استخدام مطار صنعاء الدولي كحجة، وقاموا بانتهاك السيادة اليمنية مدعين أن إيران هي من انتهكت هذه السيادة عن طريق الطائرة المدنية التي

0: ذلك. كل هذه أدوال، ما يحصل في العراق، ما يحصل الآن يعني في اليمن والمواجهات المباشرة وكل ذلك، أمريكا يعني إلى أين تريد أن تصل؟ يعني إن قامت هناك حرب إقليمية فالخاسر الوحيد منها لن تكون الدول العربية والإسلامية، بالعكس ستكون ربحت شيء مهم جدا، أنها ستكون منضمة لمحور المقاومة شاءت أم أبت، لأنها لن تستطيع الصمود في وجه الأمريكي لوحدها، ومحور المقاومة لن يترك المنطقة تعاني من ويلات العدو الأمريكي ولا تستباح من قبل الكيان الصهيوني الغاصب. فكيف تقرأون المشهد؟ تفضلوا.
1: طبعا أولا يجب على الجميع أن يعرف بأن المشغل الحقيقي للكيان السعودي أو الكيان الصهيوني هو الأمريكي. إذن المشاريع الأمريكية الذي أصلا قامت بالاعتداء على إيران أو بالاعتداء على اليمن أو بالاعتداء على لبنان أو بالاعتداء على المقاومة في العراق أو على إخواننا في فلسطين هو مشروع أمريكي بكل ما تعني الكلمة من معنى. والمشروع هذا أصلا كان له خطوات بدأت في 2016 عندما وصل المجرم ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. أولا عندما أعلن القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، أليس كذلك؟ وهذا اعتراف كلي بأن في هناك مشروع، والمشروع الآخر وهي صفقة القرن الذي ما على أساسها أتى التطبيع الذي بدأت بها الإمارات والبحرين وأيضا على ما أعتقد السودان وغيرها. هؤلاء هذا المشاريع هي مشاريع أمريكية، وكان يعتقد ترامب أنه لابد أن، وأيضا حتى الدولة العميقة للدولة للكيان للصهيوني العالمي الحاكم للولايات المتحدة الأمريكية، أرادت ترامب أن يعتلي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لتنفيذ المشروع، وهو قامت إسرائيل الكبرى لأنه على أساس أنه قد ولد المشروع، مشروع التطبيع، مشروع صفقة القرن، كذلك أيضا القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، ولكن عليها اليوم أن يكمل بقية المشروع وهو الاتفاقية الإبراهيمية، إخراج الفلسطينيين الموجودين في غزة إلى مصر، وأيضا إخراج طبعا الضفة الغربية إلى الأردن، وهذا مهم جدا. كان يعتقد بأن الحرب ستكون في المنطقة الرخوة، فجاء الضوفان الأقصى هو أولا لفضح أولا النظام العربي الرسمي أين هو واقف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهذا مهم جدا. أيضا في عملية الضوفان الأقصى استضاع محور المقاومة أولا في عملية الإسناد سواء كانت اليمنية أو المقاومة العراقية وكذلك على مستوى حزب الله وكذلك على مستوى إيران على 12 يوم. هذا أدى إلى أولا توضيح الصورة للأمة العربية والإسلامية بأن ضوفان الأقصى أتى لماذا؟ من أجل هذه الأمة، لكي طبعا تتحرر من المشروع الأمريكي الصهيوني على مستوى المنطقة، وبأن الكيان الصهيوني ليس بالقوة الذي يعتقد كانت تعتقده الأمة العربية أكثر من 70 عام وهو محتل للأمة العربية. فالحروب التي قام بها الكيان الصهيوني على مستوى لبنان، على مستوى العراق، والبرنامج النووي والكيميائي في العراق، والبرنامج أيضا اجتياح لبنان، أيضا حتى على طبعا ما حدث في ليبيا وما حدث في الصومال وما حدث في أيضا في السودان وما حدث في اليمن، هذا كلها مشاريع أمريكية يقوم بتنفيذها وإعدادها هو الصهيوني. لماذا؟ لأنهم يريدوا إدامة المشروع الكبير والذي ظهر في ضوفان الأقصى. فكان ضوفان الأقصى أتى لفضح الولايات المتحدة الأمريكية ومشروعها بالنسبة للكيان الصهيوني داخل النظام الإقليمي، ولكنه لم يستطع. دخل أيضا في الاعتداء مع الكيان الصهيوني على إيران بسبب البرنامج النووي وأيضا البرنامج الصاروخي سواء كان على مستوى البالستي أو الطيران المسير، أليس كذلك؟ ولكن لم يستطيعوا أن يحققوا انتصار، وانتقلت إيران إلى ملف جديد بجانب الحرب العسكرية إلى الملف الاقتصادي وهو السيطرة على مضيق هرمز. اليوم الأمريكي لم يستطع أن يخرج من هذه الحرب. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يحقق الانتصار. إذن هو يذهب إلى أين؟ يذهب إلى تفتيت محور المقاومة. فما حدث مع الحكومة اللبنانية وما يحدث اليوم مع اليمن هو ماذا يريد؟ يريد أن يجعل كل جزء من محور المقاومة في ملف خاص به لكي يستطيع التفرغ وقيام حرب كبيرة جدا مع إيران. إيران لم تعطيها الفرصة في ماذا؟ في التخلي عن مضيق هرمز لأنه كان مفتوحا أصلا، ولكن الاعتداء الأمريكي الصهيوني هو الذي أغلق مضيق هرمز وجعل من إيران أن تسيطر عليه، وأيضا تتفق مع عمان على أساس السيطرة الكلية وإدارة مضيق هرمز بحسب الطلب الأمريكي. المأزقة الاستراتيجية اليوم الذي تقع في أمريكا بالنسبة لمضيق هرمز

0: ايضا ايضا هناك مأزق استراتيجي اخر، وهو اذا تم اغلاق مضيق باب المندب في العمليات العسكريه التي ستتم بين اليمن والسعوديه، وهذا مهم جدا لان اليمن سيقوم على الحصار بالحصار كما قال السيد حفظه الله، والحصار بالحصار، وهذا مهم جدا. اي بمعنى المأزق الامريكيه الجديده ستؤدي الى ان الولايات المتحده الامريكيه ستخرج عن ماذا؟ عن المنطقة. لابد أن تخرج من المنطقة لأن هذا هدف استراتيجي لمن؟ لمحور المقاومة. فأمريكا اليوم تريد دول الخليج أن تقوم بالدفع، وهذا مهم جدا، وأن تقوم بعملية الحرب وتستأجر القوات، والكل يعرف بأن هناك أكثر من 15 ألف جندي في باكستان. تخيل يا الباكستاني عندما يقول أو يصرح يعني أي اعتداء على المملكة السعودية هو اعتداء على باكستان، لماذا؟ هذا تلاحظي الأمريكي ماذا يعمل بين الدول الإسلامية والعربية من تفكيك المواقف. يعني تخيلي باكستان واقفة مع إيران، ولكنها ستكون من ضد من؟ ضد اليمن إذا في اعتداء على السعودية. إذن اليوم السعودية تريد أن تخسر كل شيء، وكذلك حتى على مستوى دول الخليج. فالولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أي انتصار، إذن لابد من تفكيك محور المقاومة، وهو الهدف الرئيسي اليوم للولايات المتحدة الأمريكية. أي بمعنى أن إغلاق مضيق هرمز وإغلاق باب المندب على مستوى التجارة العالمية، أكثر من 40% من صادرات الطاقة تمر من مضيق هرمز ومضيق باب المندب. أيضا حتى على مستوى قناة السويس، الكل يعرف بأن السفن الآتي من أماكن أخرى ولو أتت من أوروبا لا يمكن أن توصل السير في البحر الأحمر. لماذا؟ لأنها تعتبر معادية للجمهورية اليمنية في أثناء الحرب وقد طبقت الحصار. تخيلي عندما قال العميد يحيى سريع بأن على الخطوط الجوية الدولية أن تأخذ تحذيراتنا على محمل الجد، أي بمعنى أن تطبيق الحصار البحري سيكون مقابلة الحصار الجوي على السعودية. إذن السعودية أمريكا لا يمكن أن تقدم لها شيء، ومعروف عن أمريكا وكذلك الكيان الصهيوني في نقض العهود لأنهم لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، والسعودية هي جزء لا يتجزأ من المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، وكذلك حتى على مستوى مشاريع أخرى وما حدث في أفغانستان ومن مول الحرب الذي قامت بها أمريكا ضد روسيا وما سمي بالجهاد الأفغاني، ما حدث في البوسنة والهرسك، ما حدث في كل مكان، هي السعودية هذه الدولة اليوم لابد عليها أن تعود. أما أن تعود إلى الحضن العربي كما قالت بأنها تريد إخراج اليمن من الحضن الإيراني، اليوم محور المقاومة يريد إخراج السعودية من الحضن الأمريكي الصهيوني إلى الحضن العربي الإسلامي، لأن اليوم المشروع الذي لدى محور المقاومة هو من أجل الأمة، من أجل كل الأمة العربية والإسلامية في تحقيق مصالحها وسيادتها واتخاذ قراراتها، لا تأتي من واشنطن كما كانت تأتي طبعا كما هو معروف قبل ثورة 21 سبتمبر، كانت تأتي من السعودية حتى على مستوى تعيين مدير قسم أو على مستوى تعيين محافظ أو على كل المستويات، لا تأتي إلا من السفير السعودي والسفير الأمريكي داخل صنعاء في العاصمة صنعاء. اليوم اليمن تستطيع أن تتخذ قراراتها. فما سيحدث؟ أنا في اعتقادي بأن المملكة السعودية اليوم، أنا في اعتقادي إذا لم يعني تفكر أكثر من مليون مرة قبل أن تتخذ أي قرار، لأن اليوم أنا في اعتقادي أن البيان الذي أصدرته باكستان أي اعتداء على السعودية يعتبر اعتداء على باكستان، هنا مربض الفرس. أي بمعنى اليوم محور المقاومة لن يواجه فقط باكستان، بل ستكون حرب شاملة إقليمية وقد تتطور إلى عالمية. وهنا أنا أعتقد أن اليوم العالم على حافة الهاوية، خاصة عندما يتم إغلاق مضيق باب المندب بجانب مضيق هرمز، ستكون الكساد الاقتصادي العالمي سيظهر خلال الأيام الأولى من إغلاق مضيق باب المندب.
1: نعم، إذن دكتور يعني نحن أمام مشهد لا يتعلق بتقديم دول الخليج قربانا من قبل الأمريكي لإسرائيل في المنطقة لتخوض حرب نيابة عنها مع إيران للتخلص من الدول القوية في المنطقة ليصل على إسرائيل السيطرة عليها، ولكن أيضا حرب ضارية بين الدول الإسلامية عن طريق اتفاقات الدفاع المشترك. دكتور، الخطورة التي تمثلها مثل هذه الاتفاقيات على أمن وسيادة الدول، يعني الآن مثلا باكستان والسعودية العام الماضي تم توقيع هذه الاتفاقية، أو في يعني الشهور الأولى من هذا العام تم توقيع هذه الاتفاقية. الباكستان هناك قوات في محافظتنا الجنوبية والشرقية تم استجلابها من قبل السعودي من أجل ضبط الأمن هناك، خصوصا بعد أن قررت السعودية الاستحواذ على الثروات في الجنوب بعيدا عن الإمارات التي كانت شريكة في التحالف وما زالت حتى الآن، ولكن يبدو أن الاختلاف على المصالح جعلهما يعاديان بعضهما البعض، وهناك استخدام للأدوات القذرة العميلة من الداخل التي تعمل مع الجهتين، يعني سواء الفصائل التي تتبع السعودية أو الميليشيات التي تتبع الإمارات هناك. استخدام هذه الاتفاقيات، يعني اعتذر دكتور عن المقطع، لكن استخدام اتفاقيات الدفاع المشترك مثل هذه الاتفاقيات، يعني الآن باكستان سوف تدافع عن السعودية أمام من؟ أمام دولة عربية ودولة إسلامية. السعودية قامت بانتهاك سيادتها وتتعامل معها تعامل المحتل. باكستان هي دولة أيضا ترفض المساس بسيادتها، ونحن نعرف المشاكل الموجودة بينها وبين الهند. ولكن دكتور، يعني هنا باكستان دولة تمتلك سلاح نووي، إيران تمتلك سلاح نووي، حرب مع إيران مباشرة، لكن لماذا دخلت السعودية في اتفاقية دفاع مشترك أو وقعت مع باكستان في الوقت الذي شهدت فيه باكستان يعني قبلها كان هناك مشاكل بينها وبين الهند، وكذلك مشاكل وحرب بينها وبين أفغانستان؟
0: طبعا اولا على الجميع ان يعرف بان هندسه الولايات المتحده الامريكيه لزعزعه الامن والاستقرار الاقليمي على مستوى العالم العربي والاسلامي، لان كل الحروب التي قامت خلال السبعين عام لم تقم في اوروبا، قامت حربين في اوروبا فقط، عندما تفكك اليوغوسلافي واليوم عندما تفكك الروسي، واليوم الحرب مع أوكرانيا. هذا الحربان فقط الذي قامت على مستوى أوروبا وعلى مستوى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، الحروب دائما فيها، الكل يعرف ما حدث بين في إقليم كرباخ بين جورجيا وأيضا على ما أعتقد باكو، جمهورية باكو، هذان دولتان إسلامية فيها مسيحيين وفيها مسلمين خاصة في جورجيا. أيضا طبعا الحروب التي قامت في العالم العربي ابتداء من أين؟ ابتداء من ما حدث طبعا في لبنان في الاجتياح عام 82، كذلك الأراضي الفلسطينية التي تم زرعها من قبل بريطانيا وحمايتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أيضا ما حدث في الصومال، أيضا ما حدث في السودان وما يحدث، تم تجزئة السودان اليوم هناك في جنوب السودان وفي السودان على نهر النيل أو شمال السودان، طبعا ما حدث في اليمن خلال 10 سنوات. هذه المشاريع الذي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد من خلال هذه الحروب التي استمرت أكثر من 70 عام على مستوى العالم العربي، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، هو الوصول إلى المشروع الكبير وهو إقامة إسرائيل الكبرى. إذن عندما حست الولايات المتحدة الأمريكية بأن الكيان الصهيوني لم يستطع أن يحقق أهدافه، خاصة على مستوى غزة، ولم يستطع أن يحقق الانتصار على المقاومة الفلسطينية، ولم يستطع أن يحقق الانتصار على مستوى حزب الله، وهذا مهم جدا حتى على مستوى اليمن أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الكيان الصهيوني، وحتى على مستوى المقاومة العراقية لم تستطع الجيش الأمريكي المتواجد في العراق على مستوى القواعد الكبرى التي هي قاعدة عين الأسد، تعتبر أكبر قاعدة أو أهم قاعدة بالنسبة للمال عين الأسد، لأنه على أساس المراقب لحوالي 5000 كيلومتر مربع محيط هذه القاعدة الأمريكية الموجودة في العراق. إذن سارت الولايات المتحدة الأمريكية أو عادت إلى الإمارات وكذلك إلى الهند، إلى السعودية. السعودية ذهبت إلى باكستان وأعطت اتفاقية أمنية، الإمارات ذهبت إلى الهند وأعطت اتفاقية أمنية. طبعا قامت الحرب بين من ومن؟ بين الهند وباكستان. من هو الذي أعان باكستان ضد الهند؟ مع أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني والدول العربية خاصة الإمارات كانت مشاركة في الحرب ضد باكستان. اليوم السعودية تريد إدخال العالم العربي وهو الأمريكي، هو مشروع أمريكي بكل ما تعني الكلمة من معنى. فالاتفاق الذي تم قبل حوالي 8 أشهر أو 7 أشهر اليوم سيستخدم ضد من؟ ضد اليمن، كما سيحدث أيضا حتى على مستوى الإمارات. الهند لأنه في اتفاق أمني بين الإمارات والهند. إذن هذه الدول العربية الذي أنشئت مع إنشاء الكيان الصهيوني وحماية للكيان الصهيوني، اليوم الأمريكي يريدها أولا أن تقوم بتنفيذ السيناريو الأمريكي الصهيوني على مستوى المنطقة العربية، وتفكيك ماذا أو الهجوم، تفكيك محور المقاومة أو الهجوم على محور المقاومة، لكي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعد عدتها. لأن اليوم مضيق هرمز عندما تم إغلاق النهائي، أي بمعنى أن هناك سفن أمريكية لا يمكن أن تدخل سواء كانت حق النفط أو غيب، لأن السعودي تريد تأهيل القواعد التي تم إخراجها عن ماذا؟ عن الخدمة لتهيئة الوضع للكيان الصهيوني للحرب الذي ستقوم بين إيران والكيان الصهيوني، لأن المشروع هو صهيوني. إذا أمريكا ليست أولا كما في الانتخابات، اليوم أولا الكيان الصهيوني، لأنه إخراج القاعدة المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في المنطقة وإنهائها معناه أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخسر كل شيء. لذا أوروبا رفضت الدخول والمشاركة في الحرب ضد إيران، لأن تعرف بأن مصالحها ليست مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد إيران، لأن إيران دولة منتجة كبيرة بالنسبة للنفط وأيضا مساحتها كبيرة. أي بمعنى أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي في أضعف حالاتها، والنظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب يتهيئ لها العالم، وأصبح نظام المقاومة جزء لا يتجزأ من القطبية العالمية القادمة، وهو جزء لا يتجزأ حتى من وضع أيضا البنود كما هو معروف. عندما خصصت إيران، عندما قالت شراء النفط والرسوم الذي سيتم دفعها لإيران أو شراء من إيران يتم باليوان الصيني، وهذا محاربة للدولار الأمريكي والكل، وهذا مهم جدا. إذن النظام الإقليمي ككل أو محور المقاومة هو مقبل على حرب كبيرة بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولكن أنا في اعتقادي بأن ما حققه محور المقاومة من بداية طوفان الأقصى إلى هذه اللحظة، حتى على مستوى حرب اليمن وكذلك حرب حزب الله مع الكيان الصهيوني، وأيضا ما حدث في العراق وما حدث في فلسطين، إلا دليل قطعي على أن محور المقاومة لديها المشروع في القضاء على هذا المشروع الصهيوني الكبير، وهو إقامة إسرائيل الكبرى واحتلال الأمة لألف عام قادمة. اليوم يمكن القول بأن محور المقاومة قد قال لشعوبه بالذات الذي هم في محور المقاومة بأن هذا المشروع تم توديعه، خاصة في الوعد السابق 4 عندما قامت إيران أو قامت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالاعتداء على إيران. والكل يعرف عندما ضغطت أمريكا على الجامعة العربية بالاجتماع وإدانة إيران، أليس كذلك؟ ذهاب الدول الخليجية إلى مجلس الأمن وعلى أساس طلب أن تضع دانو الهجوم الإيراني على من؟ على دول الخليج، وهي تعرف هذه الدول بأن القواعد الأمريكية أينما وجدت لا يمكن أحد أن يستطيع السيطرة عليها، ولا يمكن لا للسعودي ولا لأذربيجان، وكما هو معروف حتى على مستوى باكستان أن إيران وسط محيط قواعد أمريكية ابتداء من تركيا، وما الاجتماع الذي تم في تركيا لقمة حلف الناتو إلا إدخال تركيا في الحرب القادمة الذي ستكون حربا كبرى، لأنه يعرف الأمريكي بأن قواعدك تم تدميرها، لم يتبقى إلا في الدول الإسلامية مثل تركيا أذربيجان وأيضا حتى على مستوى باكستان وأفغانستان وغيرها من الدول المحيطة بإيران. إذن اليوم الحرب الكبرى أو حرب الخلاص استعد لها محور المقاومة مستعد لها تماما. فخطاب السيد في خطابه عندما تكلم بأن اليمن ما يملكه وما سيملكه، أي بمعنى أن الاستعداد لما هو أكبر من حرب النظام الحرب الإقليمية فلتكون حربا كونية، وهذا معروف. اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية وأذيالها في المنطقة يعرفوا بأن محور المقاومة قد مرروا المشروع واستطاعوا أن يقضوا على مشروع الشرق الأوسط الكبير حتى على مستوى الاتفاقية الإبراهيمية. اليوم لم تستطيع السعودية أن تدخل وتعتبر محور المقاومة، خاصة محور المقاومة، بأنه الذي حير لها مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني. إذن ما زالت السعودية ترى بالعين الأمريكية الصهيونية على مستوى محور المقاومة وخاصة اليمن. فاليوم عليها أن تعي ما سيحدث، لأن الخسائر ستكون كبيرة على مستوى دول الخليج الذي ستفقد مصادر طاقتها. لماذا؟ لأن
1: الجزيرة والخليج
0: المعادلات والوسوء الدبستية الملاحظة المعادلات العسكرية في المنطقة أصبحت مختلفة تماما.
1: هذا أكيد، ولذلك سيكون لليمن قول وقول فصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بدايته كانت يوم الخميس بدعوة قائد الثورة، والوسط كان بالقرار الذي اتخذه الشعب يوم أمس بالتفويض، واليوم سنستمع للقوات المسلحة اليمنية بإذن الله وهي تشنف آذاننا ببدء الإجهاز على العدو وبدء استرداد الحقوق. لقاء ممتع دكتور محمد، ونتمنى فعلا أن يكون لنا لقاءات أخرى قادمة، ولكن الوقت لم يسعفنا تفصيلنا تواني عن نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي، مشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة في فترتنا المفتوحة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
0: ولكم الشكر على الاستضافة، في أمان الله.
1: في أمان الله.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أنه وأمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. الحرس الثوري والجيش الإيراني يعلنان استهداف مواقع وقواعد ومراكز عسكرية للعدوان الأمريكي في الكويت والأردن بطائرات مسيرة. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للعدو الصهيوني استهدف تجمعا للفلسطينيين في مدينة غزة. في تفاصيل النشرة، حيا الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني على خروجهم العظيم والمهيب في مسيرات جمعة التحذير والنفير استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا: شكرا لشعبنا العظيم الذي خرج خروجا مشرفا تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وأضاف: عندما يحذر السيد القائد ويلبيه شعب يمن الإيمان والحكمة رسميا وشعبيا، فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. وأكد الرئيس المشاط أنه وأمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. وكانت العاصمة صنعاء والمحافظات قد شهدت أمس خروجا مليونيا غير مسبوق تلبية لدعوة السيد قائد الثورة وتأكيدا على الجاهزية للتصعيد. وأكدت الحشود الجماهيرية والبيانات الصادرة النفير العام لكسر الحصار والعدوان السعودي وانتزاع الحقوق المشروعة والتفويض المطلق للقيادة في اتخاذ خيارات الرد بالمثل لردع العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني. وأهاب المشاركون في المسيرات المليونية بكل أحرار الشعب اليمني إلى رفض معسكرات التدريب والتأهيل ودعم الأيادي الطولة للقوات المسلحة اليمنية المتمثلة في سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية. وفي المسيرة المليونية بالعاصمة صنعاء، أوضح مفتي الديار اليمنية العلامة السيد شمس الدين شرف الدين مخاطبا الأحرار في داخل اليمن وخارجه وفي كل الساحات، بأن نظام آل سعود ارتكب في حق الحرمين الشريفين وفي حق الله ورسوله وفي حق الكعبة المشرفة وفي حق الأمة الإسلامية ما يجب على الأمة جمعاء أن تقوم في وجههم وأن تخرج عليهم انتفاضا من أجل الله وإعلاء لكلمة الله. وأكد العلامة شرف الدين أن الخروج على آل سعود والوقوف في وجوههم والحرب ضدهم واجب ديني مقابل كل ما حصل ويحصل منهم من ظلم مرير، وسيظل حاضرا إن بقوا على ما هم عليه وما هم فيه، ما يستوجب من الأمة جمعاء أن تقف في وجههم وأن تخرج عليهم. قال الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان اليوم إنه استهدف مواقع عسكرية احتلالية عدوانية أمريكية في الكويت، مؤكدا تدمير موقع لتجمع قوات العدو الأمريكي في مركز دعم القوات البرية بمنطقة ريفجان، إضافة إلى تدمير رادار قاعدة علي السالم الأمريكية بواسطة طائرة مسيرة. ومن جانبه، أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومراكز عسكرية تابعة للوجود الاحتلالي العدواني الأمريكي في الأردن والكويت ضمن المرحلة 14 من عمليات صاعقة ردا على العدوان الأمريكي. وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان إن الطائرات المسيرة الانقضاضية التابعة للجيش استهدفت مستودعا للذخيرة في معسكر العديري إلى جانب مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم، فضلا عن عدد من جسور الاتصالات في الكويت. وأشار البيان إلى أن الهجمات امتدت لتشمل خزانات الوقود التابعة لقوات الاحتلال العدواني الأمريكي في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن عبر طائرات مسيرة. بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما أثناء محاولتهما عبور حقل ألغام جنوب مضيق هرمز، وفق ما جاء في بيان لحرس الثورة الإسلامية. إلى ذلك أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم إيقاف 4 سفن مخالفة خلال الساعات الأخيرة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، فيما أفادت شبكة CBS نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بإصابة عدد من أفراد قوات العدوان الأمريكي إثر هجمات شنتها إيران واستهدفت ما لا يقل عن قاعدتين عسكريتين تابعتين للمحتل الأمريكي في الأردن، ما أدى إلى إصابة جنود أمريكيين كانوا يتمركزون في المواقع المستهدفة خلال الأسبوع الجاري دون الكشف عن طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة صنعاء البرنامج العام. قضى اليوم 3 فلسطينيين عقب قصف جوي للعدو الصهيوني استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، واستهدف قصف مدفعي صهيوني المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، ونفذت آليات العدو الصهيوني العسكرية المتمركزة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع إطلاق نار متقطع، فيما أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الصهيوني شرق مدينة غزة حسب ما أفادت وكالة سند الفلسطينية. وفي الضفة الغربية أفادت المصادر باستشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات العدو المحتل الصهيوني خلال اعتداء على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. في سياق متصل أبدى الاتحاد الأوروبي ما وصف بقلق عميق إزاء توجهات حكومة العدو الصهيوني الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم، أوضح الاتحاد في بيان رسمي أن هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي في مناطق توصف بأنها حساسة للغاية من الناحية الجيوسياسية، مما يهدد أي فرص مستقبلية للسلام. وأعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لقرار تحويل مستوطنة جفعات زئيم الفلسطينية المغصوبة المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غرب القدس المحتلة إلى بلدية صهيونية احتلالية رسمية. وتأتي هذه التحركات ضمن اتفاقية إطارية شاملة تسعى إلى تغيير الواقع الديمقراطي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إضافة 12,000 وحدة استيطانية جديدة. في نبأنا الأخير، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على منصة ماكس إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه العاصمة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. وتواصل القوات الأوكرانية استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل يومي. وأكد الرئيس الروسي بوتين ضرورة توسيع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا لإبعاد قواتها عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا. هذا كان نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأختمها بالتذكير بأبرز عناوينها. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أنه وأمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. الحرس الثوري والجيش الإيراني يعلنان استهداف مواقع وقواعد ومراكز عسكرية أمريكية في الكويت والأردن بطائرات مسيرة. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للعدو الصهيوني استهدف تجمعا للمواطنين الفلسطينيين في مدينة غزة. وبذا تنتهي نشرتنا الإخبارية الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990 تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأن على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. تم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهريا دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع أو نقصان أو تأخير. والله التأمينات أنا ما كنت أفهمها سوا ولا كنت أقدرها إلا بعد التقاعد، فأنا أنصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة أن يتجه إلى التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده، فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتب وهو معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.
3: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
6: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل.

المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

0: فيكم وكتب أجركم، نفسي لكم الفداء يا أحفاد الأنصار.
1: هذا القائد الكبير والعظيم والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر.

فما لن نتردد في توجيه أدفى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.

0: أنشطة وفعاليات نتابعها وإياكم في الدقائق القادمة. وستكون البداية من محافظة صنعاء، حيث الوقفات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة بعموم مديريات المحافظة، والتي خرجت تحت شعار التحذير والنفير. وهذه الرسالة الصوتية للزميل إبراهيم القرضي، سيوفينا من خلالها بالتفاصيل.
1: نحييكم مستمعين الأعزاء، أجمل التحية في المستهل لقانا معكم لي هذا اليوم من محافظة صنعاء، استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. شهدت عموم مديريات وقرى وعزل ومناطق وجبال وسهول ووديان محافظة صنعاء، وذلك احتشادا جماهيريا كبيرا في مسيرات و وقفات تحت شعار التحذير والنفير، حيث شهدت عموم مديريات محافظة صنعاء وقفات ومسيرات جماهيرية. وقد أكد المشاركون في المسيرات والوقفات رفضهم للخضوع لطواغيت ومجرمي العصر أمريكا وإسرائيل وأذنابهم بالمنطقة العدو السعودي، وأعلنوا النفير الشعبي والجاهزية العالية، مستعينين بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه لكسر الحصار وكذلك إنهاء العدوان والاحتلال، والتأكيد على الحرية والكرامة والعزة الإيمانية واستعادة ثروات الوطن وتفويضهم المطلق للسيد القائد حفظه الله. وقد أعلنوا الجهوزية العالية واستمرار الدورات العسكرية طوفان الأقصى.
2: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا يا سيدي، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك على كل ما قدمته لنا. واليوم نحن في الساعة نعبر عن صوت شعب كامل، أن نكون أو أن لا نكون. وأحرار العالم كله يراقبنا أن نسترد حقوقنا من المملكة السعودية، هذه مملكة العدوان علينا 14 سنة وإحنا محاصرين. اليوم جاء الدور أن نفك هذا الحصار وبالقوة، ونحن دماءنا وأرواحنا فداء لهذا الوطن، ولن يتردد أي إنسان. واليوم لا نقول إلا نكون أو أن لا نكون. نحن اليوم في ميدان 70 في جمعة التحذير والنفير، وفي القد الخيار والقرار، وفي قد خيار السيد القائد، واليوم هو خيار الشعب. يقول للسيد القائد أن نحن يا سيدي تحت أمرك في أي مواجهة ضد عملاء أمريكا وإسرائيل. ونقول الأعداء، ونحن واجهنا أمريكا في شكل مباشر، واجهنا إسرائيل في شكل مباشر، واجهنا بريطانيا في شكل مباشر، وأنتم تطلعون على ذلك. فما بالكم أنتم أيها العبيد لهم، فما بالكم أنتم وأنتم تتحركون بأوامر. نحن من نتحرك بأوامر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس
1: والإسلام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نوجه رسالة للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني أننا لن نرضخ للحصار. والله نقول العدوان السعودي الأمريكي أننا لن نسكت على الحصار، ولن نرضخ للعدوان، ولن نرضخ ولن نذعن لك مهما كانت التحديات. والله أننا لن نسكت على أن يجوعنا العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. تقول لأولئك الطغاة المستكبرين المستبدين الذين يريدون إخضاعنا، الذين يريدون إخضاع وإيقاع الشعب اليمني العظيم، هذا هو المستحيل. لن نخضع للعدوان، لن نرضخ للحصار. افتح المطار، وإلا سيكون المطار بالمطار، الميناء بالميناء بإذن الله سبحانه وتعالى. نوجه رسالة لأولئك الطغاة المستكبرين أن الشعب اليمني العظيم، هو شعب جبار، هو شعب الأنصار، هو شعب الأحرار. يا أبا الضيم، يا أبا الذل، يا أبا الخضاع، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يا سيدي نحن لك الفداء، نحن لك التضحية، نحن نفديك بأرواحنا.
3: إنها جمعة التحذير والنفير، فليأخذوا هذا التحذير بعين الاعتبار. ونقول للسعودي المجرم محمد بن سلمان وأبوها الخلف، سنقطع يدك إذا استمر الحصار، وسنكسر عروضك في بلاد اليمن وقرارها وسيادها وسيادتها، هي من حريتنا ومن قرارنا، ولن نتخلى عن سيادتنا وعن قرارنا وعن الله الرحمن الرحيم. إنها جمعة التحذير والنفير، فليأخذوا هذا التحذير بعين الاعتبار. ونقول للسعودي المجرم محمد بن سلمان وأبوها الخلف، سنقطع يدك إذا استمر الحصار، وسنكسر عروضك في بلاد اليمن وقرارها وسيادها وسيادتها، هي من حريتنا ومن قرارنا، ولن نتخلى عن سيادتنا وعن قرارنا وعن بسم الله العيد رحيم. إنها جمعة النفير والتحذير لكل أعدائنا في الداخل أو في الخارج، سواء العدو السعودي المجرم الصهيوني أو المرتزقة الخونة. نقول لهم إن اليوم بعد هذا الخروج المليوني العظيم ليس كما كان في الأمس، وسترون سنريكم النجوم في عز الظهر. وكما قال سيدنا وقائدنا ومولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين يحفظه الله، كما حذركم وانذركم، فسوف يكون عليكم عذاب شديد من قبل اليمنيين. ونوجه رسالة إلى العدو السعودي المجرم، نقول له سنقطع ذراعك.
4: قلت يا شعب في كهوال ما تخطر بدال، قد كذب من قال انك باتزول، لو دول تنزل فانت لا تزال، لان فيك ابطال وانصار الرسول يفدوا بالمال وفدوا بالرجال للنبي والآل، والتاريخ يقول واحنا على هذا الحال عشاق القتال. يا نجد يا نجد لك وصادق اين الطبول. الله اكبر. الموت
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو رسالتنا إلى آل سعود، والله لن نقول لهم إلا ما قالوا علي بن الحسين أبي الموت. تهددوننا يا أبناء الطهداء، أما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامة ومن الله إشادة؟ والله لن ترون إلا حيث تكرهون، ولن تجدون إلا قوم يعشق الجهاد في سبيل الله يعشق الشهادة. ستجدون قوم يتولى الله ورسوله والإمام علي، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونقول للسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضي الله عليه، يا سيدي خذ بنا هذه الغمرات، خذ بنا البحار، خذ بنا الوديان، خذ بنا الجبال، خذ بنا هذه الصحاري. والله لن تجدنا معك إلا كما وجد الرسول أجداد للأنصار، يكسرون عند الفزع، يقلون عند الطمع، صبر عند اللقاء، صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، واثقون بنصر الله، معتمدين عليه، متمسكين بالقرآن الكريم، ومن نصر إلا من عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: النصر الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خرجنا اليوم من منطلق الثقة بالله، الثقة المطلقة. خرجنا وكلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، واثقين بنصره لنا وبوعده الصادق والحاسم والمحتوف. كيف لا ونحن نقرأ قوله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. خرجنا اليوم مهنة للعدو السعودي الدريء، نقول له مهن مهن يا أيها الدريء، مهن مهن، فإنك في أحلام اليقظة، وسيأتي الكابوس اليمني لينتزع كبدك من صدرك. والله إننا لنحاصركم، سوف نحاصركم كما حاصرتمونا. ومن هنا نعلن تفويضنا لسيدنا وكبيرنا قائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يا سيدنا نفوضك التفويض الكامل.
1: لكم في الختام مستمعي الاعزاء اجمل تحياتي. ابراهيم القرضي، ضع صنعاء، تحيه لمن دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: ما زلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتابع ونلتقط من محافظة الجمهورية الأنشطة والفعاليات، ومن محافظة صنعاء إلى محافظة حجة. هناك لقاءات مع عدد من المواطنين حول مدى الاستعداد والجهوزية للجولة القادمة من الصراع، قام بإجرائها الزميل ماجد زيد وأجملها لنا في الرسالة الصوتية الآتية.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية لمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أيها الأعزاء، حشود بشرية غير مسبوقة خرجت في ساحات جمعة التحذير والنفير في محافظة حجة في أكثر من 250 ساحة. كان للإذاعة حضور وتواجد في الساحة المركزية بمدينة حجة، وأجرت لقاءات عدة مع عدد من المشاركين في هذه المسيرة.

0: بين أداء السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوذي، نقول لك يا سيدي فوقناك والخيارات لك مفتوحة ونحن صواريخك حضر ربنا أم الكفار، فوالله لا نزال. ونقول للمطبع واليهودي الكيان السعودي، نقول لك بإذن الله سوف نواجهك على على صواريخنا وخناجر بلادنا. نحن حملنا كتاب الله ونحن حملنا كتاب الله وثقافة القرآن لنواجهك أيها أيها المحتل، أيها العميل، أيها الخائن الذي لك لا عهد ولا ميثاق. نقول لك نحن من شعب الإيمان والحكمة، شعب العباية والصمود، شعب الشموخ. لو ما ضربتنا على المضربة إننا لا نكيل ولا نمين. قدما إلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الأعزاء، أيضا التقينا بالوالد نائب مسؤول التعبئة أبو حمزة الشايم، حياك الله سيد الفاضل.
2: أهلا وسهلا بكم
1: سيد الفاضل. ونحن في جمعة النفير والإعداد، رسائل التعبئة العامة التي تود إرسالها للعدو من خلال إقامة هذه الساحة؟
2: الحمد لله رب العالمين، من خلال هذا اليوم وخروج في الساحات الشعب اليمني خرج كله كبيرا وصغيرا في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات. الساحات تمتلئ بالرجال الصادقين الأوفياء، شعب الإيمان، شعب الحكمة، الذي هو شعب الجهاد من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليوم، ليبعث رسالة مفادها بأن هذا الشعب لن يقبل ولن يقبل الخضوع ولا الذل ولا الهوان، ولن يستمر الوضع على ما هو عليه. فقد أعذر من أنذر، وفي كلام السيد القائد في الأمس

0: هذا الخروج المشرف خروج جمعة التحذير والنفير استجابة لله ورسوله ولعلم الهدى السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. علماء اليمن وعلماء محافظة حجة متواجدون في هذه الساحة، التقينا بأحد علمائنا الأجلاء الوالد صادق النجار، حياك الله.
1: الله يحييك ويسلمك
0: سيد الفاضل. أهم الرسائل التي تودون إرسالها من خلال خروجكم ومشاركتكم في هذه المسيرة؟
1: نحن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله الطاهرين، خرجنا نأكد ما أعلنه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، تلك الدعوة التي دعا فيها الناس إلى الخروج في مواجهة الباطل ونصرة الحق الذي أصبح أبلج، كما قال الإمام علي عليه السلام: إن الحق أبلج والباطل لجلج. فماذا بعد هذه الدماء التي حصلت وهذه الأحداث التي وقعت إلا من له بصيرة إلا أن يخرج بدمه، يخرج بماله، يخرج بنفسه ليقاتل في سبيل الله.
0: سيد الفاضل، دول العدوان أمعنت في جرائمها بحق هذا الشعب اليمني العزيز؟
1: لا غرابة أن يصدر منهم هذا الأمر، فهم أتباع معاوية وأتباع يزيد، وهم أولياء الشيطان وأولاء أمريكا وإسرائيل، وهؤلاء ديدنهم الإجرام، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بذلك على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
0: طيب سيد الفاضل، إذن دعوة العلماء علماء اليمن لأجل لأبناء الشعب اليمني قاطبة،
1: ندعوهم بدعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة أئمة الهدى، وكان آخرهم الإمام السيد علي الخامنئي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره شهيدا حيا، ودعوة الإمام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفقه الله سبحانه وتعالى، وهذه الدعوة هي دعوة الحق الذي يريدها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
0: أيها الأعزاء، أيضا التقينا بالأخ وكيل المحافظة رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ صادق الأدبعي، حياك الله شيخ صادق.
2: الله يحييك.
0: السيد العلم في خطابه بالأمس أثنى على القبيلة اليمنية ودور القبيلة اليمنية في التلاحم ورص الصفوف والأخوة وأيضا التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى تكوين جبهة احتياطية وجيش مساند للجيش.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. كما قال السيد العلم حفظه الله أن القبيلة اليمنية هي الركيزة الأساسية، هي الركيزة الأساسية في المجتمع، وهي الرافد الحقيقي في مواجهة هذا العدوان منذ بدايته. هي الذي ثبتت، القبيلة اليمنية ثبتت وعلى مر العصور فهي ثابتة ثبوت الجبال في كل المواجهات، في الذود عن سيادة هذا الوطن وفي حمايته وفي حمايته من كل الأعداء ومن كل المعتدين عليه عبر الأزمان، وكانت رافدا أساسيا في هذه الفترة منذ بداية العدوان، كانت رافدا أساسيا لتزويد الجبهة ومواجهة العدوان بأبنائها، قدمت فلذات أكبادها وأبنائها الكرام لمواجهة هذا العدوان الغاشم. وإن شاء الله ستستمر هذه القبيلة اليمنية كما كانت عليه سابقا، وسيعلم الله سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
0: سيدي الفاضل، شهدت مديرية المحافظة العديد من الوقفات القبلية المسلحة، نستطيع القول أن القبيلة اليمنية جاهزة الآن لخوض أي معركة؟
1: نعم، القبيلة اليمنية كما عهدناها هي جاهزة على مر العصور، وبالذات في هذه الفترة هناك حماس كبير وهناك تحفز كبير لمواجهة هذا العدو الغاشم الذي بدوره حاصر اليمن في كل الجوانب، وهي القبيلة اليمنية تريد أن تثأر من هذا العدو الغاشم الذي حاصر هذا الشعب وسبب له الويل.

0: فهي القبيلة اليمنية تتحفز وتتجهز لمواجهة هذا العدوان الغاشم بفضل الله وبإذنه سبحانه وتعالى.
1: إذن سيدي الفاضل، رسالة أخيرة لجميع منتسبي القبيلة اليمنية في عموم مديريات المحافظة.
0: بالنسبة لهذا القبيلة اليمنية في جميع مديريات المحافظة ومن هذا المنطلق ومن هذا المكان، نقول لتلك القبائل، للمشائخها وعقالها وعرفائها وكل من له يد في هذا المجال، أن يتجهوا جميعا لمواجهة العدوان كما عهدناهم سابقا، وسنعهدهم إن شاء الله في هذه الفترة أقوى وأقوى مما سبق.
2: أقول لسيدي ومولاي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين العودي، يا سيدي اضربنا برا بحرا جوا، والله أننا مستعدون ونكر ترامب ونديو، والله ثم والله مهما ضربتوا مهما كسبتوا، والله أننا ثابتون مع فلسطين ولبنان حتى آخر قدرة من دمانا.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عز الله عز الأمة قائد المقوار السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ثم ما بعد خرجنا اليوم ضاعة لسيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وأقول للسعودي مهما ضربت مهما قصفت فإن التصعيد بالتصعيد، وإنما المواني بالمواني، وإنما المضار بالمضار.
4: لن يبكى اليمني.

أيها الأعزاء، جددت هذه الحشود تمسك شعبنا اليمني بخياراته الحرة وإرادته المستقلة واستعداده لمواجهة التحديات وتفويضه المطلق للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. بإذن الله سنوافيكم بأي أنشطة جديدة للمحافظة الحجة. السلام عليكم ورحمة الله.

بالعدوان والخزي لحلف الشيطان. العدوان بالعدوان والخزي لحلف الشيطان.

0: أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل الاستجابة.

مستمعين الأعزاء، طبعا الشعب اليمني قال كلمته الفصل وفوض القيادة وفوض القوات المسلحة باسترداد الحقوق وكسر الحصار. وشعب اليمني هو شعب يفعل أكثر مما يقول، وقيادته كذلك. هذه الثلاثية المتناغمة مع بعضها، الشعب والقيادة والقوات المسلحة، لن نجد لها نظير في أي بقعة في العالم.

0: مستمعينا الأعزاء، وصلنا وياكم إلى ختام فترتنا لهذا اليوم، ونشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يفيد وينمي أكثر في المعلومات. مستمعينا الأعزاء، هذه أجمل ورق التحايا لكم من طاقم الفترة. ذكرى جحا في إشراق المقري طاهر الحرازي، يحيى الأديب، صايمة إبراهيم، مأمون الدرواني، هشام العيزري، داود الحطامي، جمال محمد سريع، والزميلة المخرجة هدى صبر.
1: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا

النفطية السعودية والمنشآت الحيوية في هدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة تورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد اليوم 3 مواطنين فلسطينيين عقب قصف جوي للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوة العدو الإسرائيلي خلال اعتداء على قرية المغير شمال شرق رام الله. أبدى الاتحاد الأوروبي قلقا عميقا إزاء توجهات حكومة العدو الإسرائيلي الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية. وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن هذه الخطوة ستؤدي حتما إلى ترسيخ الوجود الاستعماري في مناطق توصف بأنها حساسة للغاية من الناحية الجيوسياسية، مما يهدد أي فرص مستقبلية للسلام. أكد الحرس الثوري الإيراني تدمير عدد من المنشآت التابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين، حيث طال الهجوم رصيف دعم وتموين الوقود التابع للأسطول الأمريكي في ميناء الأحمد بالكويت ومستودع الأجسام الحربية الطائرة في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، إضافة إلى مركز البيانات الاستخباراتية المعروف باسم بيتلكو في البحرين. وأضاف أن وحدات القوة البحرية تمكنت كذلك من تدمير مركز أمريكي للإشارة والاتصالات في الكويت. من جانبها قالت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان أن الطائرات المسيرة الانقضاضية التابعة للجيش استهدفت مستودعا للذخيرة في معسكر العديري إلى جانب مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم، فضلا عن عدد من جسور الاتصالات في الكويت. وأشار البيان إلى أن الهجمات امتدت لتشمل خزانة الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن عبر طائرات مسيرة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على منصة ماكس إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه العاصمة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سماعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. حينما نتأمل في حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، نجد أن من الأشياء الواضحة البارزة الظاهرة البينة في حياة رسول الله هو جانب المسؤولية، جانب الجهاد. سيجد الإنسان أن معظم حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله قضاها جهاد، وقضاها حاملا للمسؤولية، هذه المسؤولية تجاه البشرية كلها وتجاه هذه الأمة. اليوم حينما يتأمل الإنسان واقع المسلمين يجد وكأننا أمة لسنا معنيين بمسؤولية، ليس علينا مسؤولية. تعاني الأمة من واقع سيء ومظلم، تعاني من استهداف، تعاني من تحديات وأخطار، لكنها تخضع لكل تلك التحديات والأخطار وتنحني أمامها. وهذا عكس ما كان عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الأمة أصبحت لا تهتم بمسؤوليتها لا أمام نفسها ولا أمام غيرها. فئة واسعة من أبناء هذه الأمة تنظر نظرة وكأننا خلقنا لنعيش ونأكل لكي نعيش في هذه الحياة. ولو عدنا إلى سورة واحدة من سور القرآن الكريم لوجدنا كيف يحملنا الله سبحانه وتعالى جانب المسؤولية، كيف هو الاستنفار في القرآن الكريم. يجد الإنسان في القرآن حالة استنفار كبيرة جدا. استنفار لماذا؟ استنفار لتواجه الأمة التحديات، لتواجه الأخطار، لكي لا تخضع ولا تنحني أمامها. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من يتأمل حياته يجد أنها كلها استنفار، كلها حركة، كلها عمل، كلها جهاد، كلها هجرة، كلها تضحيات، حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. إذن الإنسان المسلم، الأمة المسلمة الساكتة الخانعة الخاضعة التي لا تريد المسؤولية، بمن تقتدي؟ هي لا تسير خلف أي نبي من الأنبياء، كل الأنبياء حملوا مسؤولية وقضوا حياتهم كلها عمل، كلها مواجهة للأخطار، كلها أمر بمعروف نهي عن منكر. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يواجه تحديات كبيرة جدا، من تلك التحديات ما تكفل الله سبحانه وتعالى به، ومن تلك التحديات ما كلفه الله بمواجهته وأعانه على ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى حينما وصل الرسول إلى المدينة كان أكبر خطر يتهدد المجتمع المسلم، يتهدد الدولة المسلمة والمجتمع المسلم الناشئ، كان الروم الذين يمثلون دولة كبرى في العالم في ذلك الزمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى تكفل وسلط الفرس على الروم في بداية حركة النبي في المدينة لتأسيس الدولة الإسلامية. وبعد فترة زمنية ما يقارب 7 سنوات سيكون الخطر على النبي هم الفرس، فيسلط الله الروم على الفرس، ليكون هناك صراع بين الفرس والروم ينشغلون به ولا ينتبهون لما يحدث في الجزيرة العربية. الروم لا يريدون دعوة دينية في الجزيرة، والفرس لا يريدون كيان سياسي، فيشغلهم الله ببعضهم ويقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله سبحانه وتعالى هو من يتكفل، لكن عندما تبذل جهدك وتقوم بما أمرك الله سبحانه وتعالى فإن الله هو من يتدخل في الأمور كلها. اليوم الأمة تعاني خطر، تواجه خطر الأمريكي والصهيوني على رأس كل تلك الأخطار، وما لديهم أيضا من أذرع، ما لديهم من أدوات داخل الأمة من عملاء يتحركون لمنع بناء الأمة ولضرب الأمة وتدمير الأمة من داخلها. إذن في مواجهة هذا الخطر ما هو الحل؟ كيف نواجه هذا الخطر؟ هل السكوت هو الحل؟ هل الجمود والاستسلام هو الحل؟ هل الخنوع والتجاهل لهذا الخطر هو الحل؟ اليوم نحن كشعب يمني ونحن نواجه حصار من قبل العدو السعودي على مدى أكثر من 11 عاما، حصار يحاول بكل طريقة أن يركعنا، يحاول بكل طريقة أن يفصلنا عن هويتنا الإسلامية، أن لا نقف مع غزة، أن لا نبقى على حالتنا من الحرية والعزة والكرامة التي أرادها الله لنا، أن لا نبقى على حالتنا من الحشمة والعفة والطهارة، لا يريد لنا أي خير، يحاول بكل طريقة أن يبقي اليمن عبارة عن حديقة خلفية، يبقى هو المسيطر وهو المتحكم بينما هو يتحكم به الأمريكي. ما هو الحل في مواجهة كل هذه الأخطار؟ هل في القرآن سكوت؟ هل في القرآن إذن بالسكوت، بالتخلي، بعدم حمل المسؤولية؟ أم أن القرآن كله يربينا كمسلمين على أن نحمل الشعور بالمسؤولية، أن يستشعر الإنسان المسؤولية على نحو عظيم، على نحو لا مثيل له أبدا؟ لو اتجهنا إلى القرآن الكريم الاتجاه الإيجابي لنتفهم، لنتأمل، لنتقبل، لنهتدي بآيات الله، فإننا سنحذر من الإعراض عن القرآن ونصوصه. لو اتجهنا نحو القرآن بجدية لاتجهنا نحو الحياة بجدية أيضا، ولكنا فعالين، مهتمين، نشيطين، متحركين في تحمل المسؤولية، في التصدي لكل هذه الأخطار. لما كانت ظاهرة الجمود هي الظاهرة الغالبة والمسيطرة والمتحكمة بكثير من أبناء الأمة، ونحن حينما نتحدث نتحدث عن الأمة ككل، لأن مسؤوليتنا مسؤولية عالمية حتى لا تقتصر على شعب أو نطاق جغرافي. أنت كإنسان مسلم يجب أن تحمل المسؤولية على مستوى عالمي. انظر إلى المستضعفين في كل مكان في هذا العالم، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسألك عنهم يوم القيامة عندما تقف بين يديه. انظر إلى كل المسلمين المستضعفين في هذا العالم، واعلم أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله سيسألك عنهم يوم القيامة، لأنه حمل مسؤولية عالمية، وحملك أنت مسؤولية عالمية. علاقتك بالنبي هي علاقة مسؤولية، علاقتك بالقرآن هي علاقة مسؤولية. لا يريد النبي هكذا فقط أن تقتدي به في أشياء بسيطة، في الأخلاقيات فقط. عليك أن تقتدي برسول الله في كل شيء، في أخلاقه، في عبادته، في عمله، في مسؤوليته، في جهاده، في تضحياته، في كل شيء، لكي تلتقي بالرسول، لكي ترافق الرسول، لكي تحظى بشفاعة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى حينما يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سورة التوبة هي سورة الاستنفار، سورة النفير، سورة المسؤولية، سورة التعبئة، سورة الحشد، سورة تحرك الأمة لتواجه الأخطار، لكي لا تتخاذل ولا تتقاعس. وكما قال شهيد القرآن: لو أن الأمة اتجهت نحو هذه السورة، طبقت هذه السورة، لاستطاعت أن تواجه أمريكا وإسرائيل وأن تنتصر عليهما من خلال سورة واحدة من سور القرآن، ومن خلال غزوة واحدة من غزوات الرسول هي غزوة تبوك، تستطيع الأمة أن تواجه أمريكا وأن تواجه إسرائيل. لكن الأمة عميت عن القرآن، عميت عن الإسلام، عميت عن موقف وعن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في هذه الآيات القرآنية تربية، في هذه الآيات القرآنية استنهاض، يحيي فينا كمسلمين روح المسؤولية، الاستشعار للمسؤولية، التربية على التحمل للمسؤولية. أنت مسؤول عن كل ما يحدث. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى فقط سيسألك عن الصلاة والصيام وعن الشعائر العبادية، بل سيسألك عن تلك الدماء التي تسفك في أقصى بلد من بلدان هذه الأمة، عن تلك الأعراض التي تنتهك، عن تلك الإساءات التي تتوجه إلى القرآن وإلى الإسلام وإلى الكعبة وإلى الرسول وإلى كل شيء أنت معني به في هذه الحياة كمسلم. يجب أن ننظر إلى المسؤولية وأن نهتم بها فوق كل اهتمام، أن أهمية حمل المسؤولية والحفاظ على أن نؤدي هذه المسؤولية يجب أن يكون على كل اهتماماتنا في هذه الحياة، أن يؤدي الإنسان ما يبيض وجهه عند الله سبحانه وتعالى. يجب أن نحمل المسؤولية حتى، وأن نحرص على حمل المسؤولية أكثر من حرصنا على سلامتنا على حياتنا. يجب أن تؤدي مسؤوليتك التي حملك الله سبحانه وتعالى، وأنت كمسلم وأنا كمسلم لم نخلق إلا لنحمل مسؤولية، فيجب أن نحمل هذه المسؤولية حتى لو كانت الشهادة في سبيل الله هي الثمن. ليس ذلك مقلق، إنما المقلق أن يلقى الإنسان الله ولم يكن ذلك الذي تحمل المسؤولية ولم يبيض وجهه بحمل تلك المسؤولية. هكذا يربينا القرآن ويربينا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أن تحمل المسؤولية وأهمية المسؤولية حتى أكثر من اهتمامك بوجودك في هذه الحياة، وأن وجودك في هذه الحياة وسلامتك من احتمال القتل أو الجرح أو الضرر نتيجة تحملك للمسؤولية لا قيمة له إذا لم تبيض وجهك عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
5: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أيها الأخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

حي على خير العالمين.

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

عضات خطاياه فجاءك يهرعون.

وذو تقى حولي قيام ركعون.

0: نفسي وعظت فوعظ نفسي أنفع.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد وأصحابه وأتباع المرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 36 إلى 39 من سورة الزخرف، وهي سورة مكية، والآيات تأتي عقب ما أوضحه الله لنا من حال المترفين المستكبرين الذين يقودون معسكر الكفر والعناد ويضلون العباد لغفلتهم ويصدون عن سبيل الله والرشاد، ويدعون أنهم أولى بالخير من سواهم وأجدر بالريادة في قراهم، بل ويحسبون أنهم أذكى وأهدى من غيرهم. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أسمعتم؟ إنهم يفرضون على الله أن يخصهم هم بالنعمة والرحمة والعطاء وبالهدى، وكأنهم هم المالكون لأسباب الرزق والعطاء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، فنيل نصيب من متاع الدنيا ومعيشتها لا يؤهل الناس لقيادة مجتمعاتهم ولا يخصهم بالإكرام عند الله والزلفى، وإنما هو ابتلاء ولا يرفع درجة الناس عند الله ويكرمهم إلا التقوى. أما جمع المال والثراء فإنما هو وزر وشقاء، ولكن الغافل يحسب أن ماله أخلده. كلا، فكل شيء هالك فاني، وليس يبقى إلا وجه الله. فمن نال رحمة الله وهداه فهو الرابح والمفلح في الدنيا ويوم القيامة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هكذا يدعون الله إلى هذه الرحمة، ويدعونا إلى هذا الهدى، ويدعونا إلى هذا الربح والفلاح، وإلى هذا التنافس يدعونا، وإلى هذا الملك الأبقى يقول لنا: تعالوا لتنالوا من رحمتي ولتنالوا من نعمتي. إن هذا هو الخير الباقي، وهو خير مما يجمع الناس في هذه الدنيا من متاع وزينة وزخرف. لن ننال الرحمة إلا بذكر الله وشكره والإيمان، ولن ننال النعمة إلا بطاعته والإذعان وبالعبودية له في كل آن، وإلا بؤنا بالخسران ولبسنا لباس الخوف والأحزان. فيا حسرة على الإنسان، كيف ينسى الرحمن ويعبد الشيطان؟ كيف يتبع خطاه وهو العدو المبين والمضل للأولين والآخرين؟ وهذا هو ما يحذرنا الله منه في الآيات التي نقبس منها: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم، من يصيبه العشاء والعمى، ومن كانت عينه في غطاء عن ذكر الله، أي عن علمه الذي أنزله في هذا القرآن وعن هداه الذي شاءه رحمة للإنسان، من عمي عن هذا العلم والهدى وتناسى الله الذي هداه والذي هداه هو الهدى، من عمل ذلك فقد سقط في شباك الشيطان وصار له عبدا طائعا ولخطاه تابعا. فهو قرين له في كل الأفعال، وشريكه في كل ضلال، ورديفه في كل الأعمال، وقدوته في كل الأقوال، وسيده في كل حال. وتب القرين الختال والعدو القتال والمضل الضال، قرين لا يقود إلا إلى الهلاك والبوار، ولا يرشد إلا إلى الكفر والاستكبار، ولا يدعو إلا إلى الفساد والطغيان والبغي والعدوان، ولا يريد إلا عذاب الإنسان. ولكن الإنسان مصر على أن يتبع ومستمر في هذا الاتباع. ولو أن الإنسان القرين للشيطان أدرك أنه خاطئ غلطان لهان الخطب، ولكن الداهية الدهياء أنه ينخرط في جند الشيطان وهو يظن أنه حاذق ذكي، وأنه ناجح مهتدي، وأنه مفلح وغيره غبي، وهكذا يستمر في ضلاله السادرة وفي غيه مشمرة، ويطفق في طغيانه مسرورة، وبغيه فخورة، وبخسرانه محبورة. تبا له من أعمى أصم ومن أعشى أبكم، يتردى ويحسب نفسه يعلو، ويمضي إلى الهاوية وهو يظن نفسه يرتفع، يسارع إلى الهلاك ويظن نفسه ينجو، يسابق إلى المحق ويخال نفسه ينمو، يهوي في مهاوي الشهوات والهوى والبوار، ويحسب أنه يزيد ويربو. إنه الغفول المطبق والضلال الموبق والسعي المرهق والخطر المحدق والخسران المتحقق، ولكنه سادر غافل، بل يحسب نفسه سيفوز ويسبق وللنجاح يحقق. إنه الغفول والجهل يجعله يشتاق إلى المغانم مع الشيطان وإلى البغي والفحشاء، ويشد الرحال إلى ما يشاءه الشيطان وإلى ما إليه دعا بلا توان ولا استرخاء، فهو في كل حين جاهز وفي أول المقاعد حاجز، حريص على أن يكون من كل غنيمة فائز، وأن يكون على رضاء قرينه الشيطان فائز. وهكذا من سقط في يد الشيطان فإنه يقوده إلى الخسران، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكيف يكون مهتديا من خرج عن سبيل الله؟ وكيف يطمع في فلاح وسلام من اتبع الشيطان وعبده وكان له من المتبعين؟ كلا، إنما هو الضلال الأظلم والسير في طريق جهنم. ولكن الغافل عن ذكر الله، الغافل عن ذكر الرحمن، لا يدرك ذلك ولا يفهم إلا حينما يقف أمام ربه وللحساب يقدم. هناك يفوق ويندم، ولكن حين لا تمندم. وهناك يكره القرين الذي أحب وفي وجهه يغضب، ولكن حين لا مهرب. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يا للعجب، ها هو اليوم يتمنى بينه وبين القرين بعدا شاسعا، وقد كان من قبل له متقربا تابعا. ها هو اليوم يتمنى الفراق الذي لا لقاء بعده، وقد كان يحب اللقاء ويطيل أمده. ها هو اليوم ينكر المشاركة ويذم المقارنة، وقد كان يشكر المشاركة في الملذات والمطامع، ويمدح المقارنة في الشهوات والمجامع، ويهوى اللقاء على الأهواء وعلى المطامع واللغواء. ما باله اليوم يتمنى البعد والفراق، ويذم الحب والوفاق، ويخلع على قرينه صفة الشؤم والمحاق. ما باله تحول وهو المغفل، لقد رأى الحق، رأى أن الله هو الحق، وتبين له الخسران، ظهر له أنه كان الغلطان، وأن الله كان يدعوه إلى الحق، وأن الشيطان كان يدعوه إلى الباطل. الآن فقط وفي هذا المأزق عرف الحق، وتبين له أن الشيطان لحياته قد محق، واتضح له أيضا أن الله هو مولاه الحق، وتمنى أنه لهدى الله اتبع وصدق، ولكن أنى له الذكرى وقد كذب في الدنيا، فليس له هاهنا إلا العذاب واللظى، ولكل من الفريقين العذاب الأوفى، فلا يستطيع أحد أن ينفع الآخر أو يحمل عنهما وزر. كلا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لقد استهموا في المغانم والشهوات ولها اقتسموا، ولكن العذاب اليوم لا يقسم، فلكل ضعف ولكنهم لا يعلمون. فيا حسرة على الإنسان، كيف يعشو عن ذكر الرحمن وهو علم يدعوه إلى الجنة والأمان ويدعوه إلى السلام والاطمئنان، ولكن أنى لمن الشيطان له قرين أن يعرف السبيل ويستبين. اللهم اجعلنا ممن عرف ذكر الله وممن أذعن لله واتبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن.

0: السهام تترصده. نفسي فداك يا ابن رسول الله. ويلي، أرى سيدي يحيى بن عبد الله بن الحسن قد شق جسده بالسهام. لبيك يا ابن رسول الله. ربّا، ماذا أرى؟
1: أبشروا، أبشروا يا جند الخلافة بالناس، وأنت أبشر يا عدو الله بقتلك. لا، أبشروا، أبشروا يا جند الخليفة، فقد فصلنا رأس الحسين البكي عن جسده.
0: وأنت أبشر يا عدو الله بإرسالك إلى جهنم.
2: عم الحزن أرجاء بلدان الإسلام، ولكنه ليس ذلك الحزن الذي ينتهي إلى التراجع أو إلى اليأس وخيبة الأمل والرجاء أو إلى الضعف والهوان، وإنما هو حزن لفقد إمام الأمة الشهيد الحسين بن علي الفخري ومن معه، حزن المكلوم بما حل بآل بيت رسول الله وأنصارهم من المعاناة البالغة والمآسي الموجعة للأمة جمعاء. ومع هذا ظل أنصار الحق على يقين ثابت وعلم أكيد بأن شمس النبوة لا يمكن أن تأفل، وأن نورها الساطع وشعاعها المنتشر في أرجاء المعمورة لن يخفت، بل سيظل شعاعا ونورا مالئا للقلوب والأرواح. استشهد الإمام الحسين بن علي بن الحسن المثلث عليهم السلام، وانتهت معركة فخ. وكعادة شر طغاة الأرض، فقد تركوا جثث آل رسول الله وأنصارهم أنصار الحق في ساحة المعركة، ومنها كان للحق شعاع وللشمس قبس المتوهج، منه تحقق لشمس الحق والعدل الاستمرارية والبقاء.
3: اسمعوني يا رجال خزاعة، اسمعوني.
4: جميعنا يسمعك يا حكيم خزاعة.
3: أنترك جثث آل بيت رسول الله وأنصار الحق في العراء نهبا لأنياب الوحوش؟ أليس فينا غيرة على أحفاد الرسول صلى الله عليه وآله؟
4: فبماذا تأمرنا يا رئيس خزاعة؟
3: لقد والله خذلناهم أحياء فلا نخذلهم أمواتا. ألسنا من ندعي أننا لهم أخوال؟
4: بلى، فنحن أخوالهم وحلفاؤهم.
3: فلماذا لا نذهب لنواري جثثهم وفي غفلة من عيون الطغاة وجواسيسهم؟
4: فلماذا إذا لا نذهب الآن؟ فنحن في الهزيع الأخير من الليل، وأظنه الوقت المناسب.
5: أحمل إليكم يا قوم ساحة المعركة خبرا مهما.
3: ماذا تحمل من الأخبار يا أيها الرجل؟
5: بينما أنا أطوف على جثث القتلى وأشلائهم، وجدت فارسين تملأ أجسادهم السهام، ولكن ما زال على قيد الحياة.
3: ماذا قلت؟ ما زال على قيد الحياة؟ إذن ليذهب مجموعة منا لحملهما إلينا، وأنا سأذهب لإحضار الطبيب. هيا سريعا، هيا.

0: كيف ترى الوضع بعد قطع رأس الفتنة الحسين الفخي ومن معه أيها الوزير؟
1: في أسعد حال يا مولاي الخليفة، والأمة بأسرها تدعو لك بطول العمر.
0: هل تقام احتفالات النصر في كل

0: ولايات الخلافة أقيموا فيها الأفراح، وحولوا مجالس الناس إلى مجالس مرح وطرب وغناء.
1: أجل يا مولاي، والناس تشعر بالسعادة والطمأنينة وهي تشاهد رؤوس أعدائنا من آل البيت يطوف بها جندنا على رؤوس أسنة الرماح.
0: أريد أن يستمر عرض هذه الرؤوس وصلب قادتهم على كل المساجد ليكونوا عبرة لمن اعتبر.
1: هذا ما نفعله يا مولاي، ولكن هل لي أن أسألك سؤالا يا أمير المؤمنين؟
0: سل ما شئت أيها الوزير.
1: حين شاهدتك تنظر إلى رؤوس الأعداء وهي تعرض أمامك، رأيت في وجهك يا سيدي العديد من علامات الاستفهام.
0: هكذا عهدتك ذكيا فطنا أيها الوزير. أجل، لأنني لم أرى بين الرؤوس رأسي يحيى بن عبد الله بن الحسن وأخيه إدريس، وهما من رؤوس الفتنة. حينها تساءلت أين هما؟
1: لقد تساءلت السؤال نفسه يا سيدي، ولكن طمأنني أحد فرساننا وقال إنه رآهما وقد شك جسداهما بالسهام حتى ظهرت كالقنفذ ولا يمكن أن يسلما منها.
0: فأين جسداهما إذن؟ ولكن أمرهما سهل. اسمع أيها الوزير، اكتب لجميع ولاتنا خاصة والينا في المدينة، الجميع يبحث عن يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس في كل مكان فيأتوني بهما، فلن يستقر لملكنا حال حتى يكونا بين يدينا.

0: أتعرف من الرجلين المصابين يا حكيم خزاعة؟
1: هل تعرفت عليهما أيها الطبيب؟
0: أجل يا أخي، هما يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وأخوه إدريس عليهم السلام.
1: ماذا تقول؟ نفسي لكم الفداء يا أحفاد رسول الله، نفسي لكم الفداء. ولكن وكيف وجدت حالتهما أيها الطبيب؟
0: الأمل كبير بإذن الله في شفائهما، سأبذل قصارى جهدي والبقية على الله.
1: صدقت، سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي.

0: وتمر الأيام، ويمن الله سبحانه وتعالى بالشفاء على يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس، ويلقي الرعاية والحب والإخلاص من قبائل خزاعة. ولكن شر طغات الأرض من يحملون الغل والحقد والكراهية والبغضاء من بني العباس وملكهم موسى الهادي كانوا لأحفاد رسول الله بالمرصاد، فقد وظفوا عيونهم وجواسيسهم ورقباءهم للبحث عنهما. وتأتي الأخبار إلى حكيم خزاعة لأن تلك العيون العمياء بضلالتها وصلت إلى قبيلة خزاعة باحثة عن حفيدي رسول الله.
1: لا أريد لك ولقومك يا حكيم خزاعة أذى وعذابا وتنكيلا بسببنا.
2: نفسي فداك يا ابن رسول الله، والله لا أخشى على نفسي وعلى قبيلتي من عذاب أو تنكيل، وإنما أخشى عليك وعلى أخيك من هؤلاء الطغاة.
1: لقد قمت نحونا بمعروف، أرجو من الله أن يكتبه في ميزان حسناتك، وأنا أتفهم مشاعرك النبيلة نحونا.
2: مصيبتنا يا سيدي أننا لا نمتلك القدرة على حمايتكم ومواجهة قوة الطاغية. أخشى أن تؤخذوا من بيننا عنوة.
1: نقدر هذا أيها الحكيم، لذا سنغادر القبيلة تحت ستار الليل وفي ثلثه الأخير.
2: ولكن إلى أين يا ابن رسول الله؟
1: سنذهب إلى ساحل البحر، وإذا أذن الله سبحانه وتعالى سنمضي إلى الحبشة أسوة بمن فروا بدينهم خشية من كفار قريش أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

قد مضى زمن الحلم، ولم يعد بوسع المظلومين المستضعفين أن يحلموا بحياة العزة والكرامة والعدل والإنصاف. ها هي المدينة قد خلت من رجال الحق، ولم يبق فيها إلا امرأة ثكلة أو طفل يتيم أو أرملة بائسة. وفي هذه الحالة حق للجبناء أن ينالوا من النساء والأطفال إذا خلت صهوات الخيول من فرسانها. لكن لا، فشعاع العدل سيظل ساطعا، وستظل عيوننا أمام شمس لا تغيب، وسيبقى فكر الإمام الحسين بن علي والإمام زيد ويحيى بن زيد ومحمد النفس الزكية والحسين بن علي الفخي أضواء ساطعة تملأ قلوب أنصار الحق والعدل، نورا سرمديا تتوارثه الأجيال ما بقيت الحياة.

0: ألم تصلك الأخبار من بغداد يا حكيم خزاعة؟
1: أي أخبار تحملها يا أخي؟
0: لقد رحل الطاغية موسى الهادي إلى دار الفناء محملا بأوزاره وظلمه وطغيانه.
1: إذا لم تمر سوى سنة واحدة على جريمته النكراء بحق الإمام الحسين بن علي الفخي ومن معه، حتى رحل عن الدنيا ليلقى جزاءه. هكذا هي نهاية كل طاغية لو كانوا يعقلون. ولكن إلى من آلت الخلافة يا رجل؟
0: كان يريدها لابنه، ولكن الأخبار تقول إن أمه كانت تريدها لأخيه هارون الرشيد، ويقال إنها أقدمت على قتله.
1: يا لله يا لله، كيف أن حب الحياة وعشق المال والجاه والحكم والملك تدفع بالأم إلى قتل ابنها؟ ومؤكد أن هارون الرشيد هو من آلت إليه الخلافة.
0: وهل عرفت هارون هذا أو سمعت عنه يا رئيس خزاعة؟
1: أسمع عنه، لكن لا يشرفني التعرف عليه.
0: وماذا تسمع عنه يا سيدي؟
1: رجل متبع لهواه، منقاد لشهواته، يقتل من يغضب عليه وينعم على من رضي عنه، يستأثر بالأموال هو وحاشيته دون سائر الناس.
0: يا لدقة وصفك يا سيدي، جعلتني أشاهد هارون الرشيد ماثلا أمامي. ترى كيف حال يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس في الحبشة؟
1: سمعت أنهما نزلا في ضيافة ملكها مجللين مكرمين.
0: تماما كما فعل ملكها النجاشي مع مهاجري المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أتوقع أن يعودا من الحبشة ما إن يسمع بهلاك موسى الهادي.
0: وكيف تتوقع تعامل هارون الرشيد مع آل بيت رسول الله وأنصارهم؟
1: على الأمة أن تعلم أن كل من تعامل مع بني العباس أدرك أنهم لا يرعون للعهد وفاء، يفتكون حتى بأقرب الناس إليهم، إما بالخديعة والمكر والغدر أو بقوة جيوشهم.
0: إذن هو الطغيان يتوارثه هؤلاء الخلفاء.
1: لهذا يجب على الأمة المظلومة المستضعفة أن تخرج في وجه هذا الطغيان الجائر، وعلينا أن نساعد في جمع أنصار الحق والعدل ونصرة المستضعفين.

0: ها هو الطاغية الجديد هارون الرشيد، يبقي الفاسد والفاسق المنافق المسمى العمري واليا على المدينة من جديد، لعلمه بأن هذا الوالي أشد حقدا وعداوة وبغضا لآل بيت رسول الله، ولهذا نراه يفرغ حقده على بيوتهم وأطفالهم ونسائهم مستغلا غياب فرسانهم الرجال، ولا يستبعد أن يداهم منزلي بحراسه بحجة البحث عن أخوي يحيى وإدريس. اللهم جنبني شر طغاة الأرض، واحمني من طغيانهم وجبروتهم يا أرحم الراحمين. من سيأتيني طارقا بابي في هذه الساعة؟ يا رب يا رب احمني بحماك. من يطرق بابي؟
1: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد اليوم 3 مواطنين فلسطينيين عقب قصف جوي للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوة العدو الإسرائيلي خلال اعتداء على قرية المغير شمال شرق رام الله. أبدى الاتحاد الأوروبي قلقا عميقا إزاء توجهات حكومة العدو الإسرائيلي الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية. وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن هذه الخطوة ستؤدي حتما إلى ترسيخ الوجود الاستعماري في مناطق توصف بأنها حساسة للغاية من الناحية الجيوسياسية، مما يهدد أي فرص مستقبلية للسلام. أكد الحرس الثوري الإيراني تدمير عدد من المنشآت التابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين، حيث طال الهجوم رصيف دعم وتموين الوقود التابع للأسطول الأمريكي في ميناء الأحمد بالكويت ومستودع الأجسام الحربية الطائرة في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، إضافة إلى مركز البيانات الاستخباراتية المعروف باسم بيتلكو في البحرين. وأضاف أن وحدات القوة البحرية تمكنت كذلك من تدمير مركز أمريكي للإشارة والاتصالات في الكويت. من جانبها قالت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان أن الطائرات المسيرة الانقضاضية التابعة للجيش استهدفت مستودعا للذخيرة في معسكر العديري إلى جانب مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم، فضلا عن عدد من جسور الاتصالات في الكويت. وأشار البيان إلى أن الهجمات امتدت لتشمل خزانة الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن عبر طائرات مسيرة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على منصة ماكس إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه العاصمة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سماعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
8: علي أن يرحل. ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل. ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
7: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
9: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
7: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
10: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
7: برع يا استعمار،
10: برع ولا الليل يكويك الطيار،
11: برع
7: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
0: اليمن خياره واحد في معركة الحرية والاستقلال مهما كانت التحديات والتضحيات، حيث أعلن الشعب النفير العام وقرر كسر الحصار المفروض على البلاد وفوض القيادة الثورية والقوات المسلحة بالعمل على استعادة الحقوق والثروات المغتصبة من قبل دول العدوان والاحتلال وطرد الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم حتى ينعم الوطن بالحرية والكرامة والسيادة والاستقلال، وهذه حقوق لا يمكن التفاوض عليها أو التنازل عنها.
8: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.

0: أخبار المحافظات المحتلة. في المحافظات المحتلة، المحتل السعودي يمارس سياسة العقاب الجماعي، ففي عدن وبقية المحافظات الساحلية المحتلة تعيش أسوأ الأزمات الخدمية والإنسانية في تاريخها الحديث، حيث تشهد انهيارا غير مسبوق في منظومة الخدمات الأساسية، وأزمة غاز جديدة تعصف بالمحافظة وتربك حياة المواطنين.
1: تعيش مدينة عدن والمحافظات الساحلية المحتلة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والخدمية في تاريخها الحديث، حيث تشهد تلك المدن انهيارا غير مسبوق في منظومة الخدمات الأساسية وعلى رأسها قطاع الكهرباء والمياه، ويواجه السكان موتا بطيئا ومعاناة تفوق طاقة الاحتمال، إذا لم يعد الانهيار الخدمي الشامل مجرد أزمة عابرة، بل غدا سياسة عقاب جماعي وإذلال ممنهج يكتوي بناره ملايين المواطنين. وتزامن مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، تحولت الحياة اليومية للمواطنين إلى جحيم حقيقي، دفع بالكثير منهم إلى المبيت في الشوارع هربا من المنازل الخانقة التي تحولت إلى ما يشبه الأفران البشرية، وسط تسجيل حالات وفاة مأساوية جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي تجاوز 18 ساعة يوميا. التقرير يوضح بأن مراوحة أزمة الكهرباء مكانها لأكثر من عقد من الزمن دون حلول، يكشف رغبة الاحتلال في إذلال المواطنين وسحق مقومات لحياتهم.
2: شهدت مدينة عدن المحتلة أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي وغاز المركبات، ما تسبب بازدحام كبير وطوابير طويلة أمام عدد من محطات التعبئة في المدينة. وأفاد مواطنون وسائقون بأن محطات عدة بينها محطة حجيف ومحطة تقع في مدينة إنماء شهدت ازدحاما ملحوظا نتيجة تراجع الإمدادات، الأمر الذي دفع العديد من السائقين إلى إيقاف مركباتهم في طوابير الانتظار لساعات إملاء في الحصول على أو أملا في الحصول على الغاز. وقال مواطنون أن الأزمة انعكست بشكل مباشر على حياتهم اليومية، خصوصا في ظل استمرار التحديات المعيشية التي تشهدها المدينة، بما في ذلك أزمة الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة خلال فصل الصيف، وطلب الأهل الجهات المختصة وشركة الغاز الموالية للتحالف السعودي بسرعة توضيح أسباب الأزمة واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام التموين ومنع تفاقم معاناة السكان، مؤكدين أن استمرار الاختناقات التموينية يزيد من الأعباء الملقى على كاهل المواطنين.
0: محافظة حضرموت تشهد صراعا محموما بين فصائل المرتزقة التابعين للاحتلال السعودي وميليشيات الانتقال التابعين للاحتلال الإماراتي، ومطالبتهم بإخراج القوات الموالية للتحالف السعودي من المحافظة.
1: طالب فرع المجلس الانتقالي المنحل بوادي وصحراء حضرموت بإخراج فصائل الطوارئ السلفية الموالية للاحتلال السعودي من مديريات الوادي بسبب تصاعد الفوضى والاغتيالات التي تنفذها تلك العناصر في سيئون وطريق العبر وغيرها من المناطق. وأكد أعضاء المجلس المنادي بالانفصال في اجتماع لهم رفضهم القاطع لقرار رئيس المجلس التابع للسعودية الخائر رشيد العالمي بشأن فرض الرسوم الجمركية على السلع والبضائع خلال الأشهر الماضية. أوضح أن تلك الرسوم فاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين، كما أقر الاجتماع الانتقالي حزمة من البرامج التصعيدية ضد الوصية السعودية في مديريات وادي وصحراء حضرموت، وطلبوا المواطنين برفع حالة الاستعداد لمواجهة أي مستجدات ميدانية. وتأتي التطورات في ظل سياق سياسي متوتر عقب حل الرياض للمجلس الانتقالي وهروب الزبيدي بحرا من عدن إلى الصومال ومنها إلى أبو ظبي على خلفية رفضه التوجه إلى الرياض مطلع يناير الماضي.
0: في مدينة عدن المحتلة السعودية تهدد قادة عدد من الفصائل الجنوبية على خلفية تمرد على ما يدعى وزير دفاع المرتزقة، واللجنة الخاصة السعودية تبلغ قائد المنطقة العسكرية الرابعة أنها ستجري تغييرات في قادة الألوية الجنوبية.
1: هددت مملكة العدوان السعودي بإقالة عدد من قادة الفصائل الجنوبية، وذلك على خلفية تمرد على ما يدعى وزير الدفاع في حكومة المرتزقة. وأفادت مصادر جنوبية مطلعة بأن اللجنة الخاصة السعودية أبلغت قائد ما تسمى المنطقة العسكرية الرابعة المرتزقة السلفي حمد شكري بأنها ستجري تغييرات في قيادة الألوية الجنوبية بما فيها المنطقة العسكرية الرابعة التي يقودها إضافة إلى ميليشيات ألوية درع الوطن والعمالقة والقوات البرية والجنوبية. وأوضحت المصادر بأن تهديدة المحتل السعودي جاءت عقب رفض قائد العسكرية الرابعة وقيادة فصائل أخرى توجيهات المدعو طاهر العقيل المتعلقة ببدء دمج تلك الفصائل بوزارته. ولا تزال محاولات الاحتلال السعودي تفكيك الفصائل الجنوبية متعثرة رغم مرور أشهر على بدء العملية، وأصدرت فصائل جنوبية أبرزها القوات البرية بيانا في وقت سابق تعلن فيه رفضها القتال شمالا.
0: المحافظات الجنوبية المحتلة تشهد حركا متصاعدا وغليانا شعبيا وعسكريا غير مسبوق ضد سياسات الوصاية وممارسات ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة، والاحتجاجات تمتد إلى أكثر من محافظة وهروب لقيادات عسكرية عميلة عقب ضرب مطار أبها السعودي.
3: تشهد المحافظات الجنوبية المحتلة حراكا متصاعدا وغليانا شعبيا وعسكريا غير مسبوقة ضد سياسات الوصاية وممارسات ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة، حيث امتدت رقعة الاحتجاجات من الساحة اليمنية لتنعكس سريعا على المشهد الأمني والسياسي إلى عدن وحضر موت وسط التطورات المتسارعة. وفي مقدمة هذا الحراك الميداني الشامل شهدت ساحة الحرية بحاضرات حضرموت المكلا مسيرة نسائية حاشدة جابت شوارع المدينة رفضا قاطعا للوصاية السعودية ومطالبة برحيل ميليشياتها، كما عبرت التظاهر عن إدانة شديدة لصفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الرياض والتي تهدف لتمرير إطلاق سراح عناصر إجرامية. وبالتزامن مع هذا الغضب الميداني ساد الشارع الجنوبي حالة من الارتياح والابتهاج عقب الأنباء الواردة عن وقوع سلسلة انفجارات عنيفة هزت مطار أبها الدولي في السعودية جراء ضربات قواتنا المسلحة ردا على استهداف مطار صنعاء الدولية. واعتبر الناشطون ومواطنون جنوبيون هذه الضربات ردا طبيعيا يوجع الرياض التي أرهقت المحافظات الجنوبية المحتلة بالشلل الاقتصادي والخدمية ودعمت الكيانات الفاسدة، مشيرين إلى أن هذا الاختراق لمنظومة الدفاع الجوي يعري بوضوح العجز العسكري للرياض. هذه التطورات المتلاحقة ألقت بظلالها سريعا على المشهد الأمني في عدن لتسود حالة من الهلع والارتباك داخل قصر معاشيق الرئاسية، حيث رصدت مصادر إعلامية هروبا جماعيا مفاجئا لقيادات عسكرية ومسؤولين بارزين في حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي غادروا عبر مطار عدن باتجاه الرياض قبيل صدور توجيهات سعودية مفاجئة بإغلاق المطار وتحويل الرحلات، وهو ما لاقى سخرية واسعة من ناشطين جنوبيين انتقدوا فرض الرياض إجراءات تعسفية بإغلاق مطار عدن وسيئون أمام المرضى والمسافرين بدافع عجزها عن حظر الأجواء، معتبرين أن إجلاء المسؤولين يثبت أن الأدوات الحاكمة في معاشيق مجرد واجهات كرتونية تعجز عن حماية نفسها وتستخدمها الرياض لإدارة الأزمات والتجوية حتى تنتهي صلاحيتها.
4: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الردع اليماني. في لحظة فارقة من تاريخ الصراع مع قوى العدوان والاستكبار، أثبتت صنعاء للعالم أجمع أن معادلات القوة قد تغيرت وأن زمن الوصاية والتبعية قد ولى. أكثر من 11 عاما والشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الأمريكي السعودي الجائر ومن حرب عدوانية ظالمة سخرها النظام السعودي بكل إمكاناته وأنفق عليها المليارات من أجل إبقاء اليمن تحت عباءته ووصايته. ولكن ضربة واحدة لمطار أبها الدولي بعد أن تجرأت السعودية وانتهكت حرمة الأجواء اليمنية وضربت مطار صنعاء الدولي هزت عروش الطغاة وغيرت موازين القوى في المنطقة، وأدرك الجميع أن اليمن لم يعد ذلك البلد الضعيف الذي يتلاعب به، بل أصبح قوة فاعلة في الإقليم قادرة على فرض شروطها وحماية سيادتها وكسر قيود الحصار عليها. وهذا التحول إنما جاء نتيجة صبر ومثابرة وتضحية ونتيجة لإيمان راسخ بأن الله مع الصابرين والمتقين. وقد شكل الخروج المليوني للشعب اليمني إلى الساحات دعما قويا وتأكيدا للحكومة والقوات المسلحة باتخاذ القرارات المناسبة لكسر الحصار واستعادة الحقوق، حيث أعلن الشعب تأييده المطلق للقيادة واستعداده الكامل لأي خيارات تتخذها لتحرير الأرض واستعادة الحقوق وفك الحصار.
5: في اعتراف صهيوني جديد بتمكن اليمن من تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط وإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة، نشرت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية تقريرا مطولا تحت عنوان المعادلة اليمنية سلطت فيه الضوء على تآكل منظومة الردع الخليجية عقب كسر الحصار الجوي المفروض على اليمن والرد الخاطف للقوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار أبها السعودي رداً على قصف مطار صنعاء الدولي. واعتبرت الصحيفة العبرية أن الرد اليمني السريع الذي لم يستغرق سوى 6 ساعات يمثل تطوراً غير مسبوق في المنطقة يكرس قواعد اشتباك بأسلوب الصدمة الاستراتيجية. وأشارت إلى أن الغارات السعودية الأخيرة على مطار صنعاء لم تكن سوى محاولة يائسة لاستعادة الشرف الذي كسرته صنعاء بإنهاء الحصار الجوي واستقبال رحلات جوية، مؤكدة أن تلك الغارات لم ولن تحقق أي هدف عسكري سوى محاولة استرضاء مؤيدي التحالف وما يسمى الحكومة الشرعية. ورغم المساعي السعودية لإبقاء الملف اليمني منذ عام 2022 في مربع اللا حرب ولا سلم، توقفت الصحيفة باهتمام بالغ عند الاستنفار القبلي والجهوزية الشعبية والعسكرية لتصعيد الموقف ضد الرياض، وشبهت هذه الحاضنة الشعبية والقبلية المسلحة بذات الحشود المليونية والجهوزية التي يعدها اليمنيون لخوض غمار الجولة القادمة والحتمية ضد الكيان الصهيوني. وحذرت الصحيفة العبرية الرياضة من مغبة اختبار قوة اليمن الذي يتحرك بقرار سيادي منسجم كليا مع محور المقاومة، مذكرة بفعالية وتأثير الضربات اليمنية لعمق الكيان الصهيوني في جولات الصراع السابقة، وانتقالا من فرض معادلة الاشتباك إلى رصد الانهيار الاستراتيجي، كشفت الصحيفة عن تلاشي الردع الخليجي والأمريكي، مستشهدة بكون الغارات المضادة لم تعد ذات جدوى وتستهدف مواقع مكررة تم ترميمها سابقا كمطار صنعاء. واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الرد اليمني على مطار أبها فرض واقعا جديدا تخطى القصف الموضعي إلى شل حركة الطيران من خلال التحذير لجميع شركات الطيران العالمية بقرار حظر استخدام الأجواء السعودية حتى رفع الحصار كاملا عن مطار صنعاء الدولي، في تجسيد لافت لسيادة يمنية تفرض معادلاتها العابرة للحدود. تثبت هذه الاعترافات الصهيونية أن اليمن تجاوز كسر الحصار إلى فرض سيادته بالنار، محولا جغرافية الجزيرة العربية إلى ساحة مكشوفة تآكلت فيها منظومة الردع الخليجية والتحالفات الغربية أمام إرادة صنعاء واقتدارها الاستراتيجي.
0: في انتهاك صارخ للسيادة وللأجواء اليمنية، حلقت المقاتلات السعودية واعتدت على مطار صنعاء الدولي، فجاءها الرد سريعا من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية بضرب مطار أبها الدولي. وكان هناك بيان حاسم من قبل ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن فيه استهداف مطار أبها، وتلاه بيان حاسم بحظر الملاحة الجوية على مطارات العدو السعودي كان كافيا لإحداث زلزال في قطاع الطيران المدني السعودي، حيث ألغت شركات طيران عربية وغربية رحلاتها إلى السعودية خوفا من أن تكون وجهتها التالية في قائمة الأهداف.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
7: ست غارات سعودية، فرد يمني بعد ست ساعات، فتدحرج لكرة النار، إذ لم يكن استهداف الطيران السعودي مطار صنعاء الدولية بست غارات مجرد حدث عسكري عابر، بل هو خطوة سياسية تهدف إلى منع هبوط طائرة إيرانية مدنية تقل الوفد اليمني العائد من طهران في محاولة لإجهاض أي مسعى لتكريس كسر الحصار جواً. ورغم استنفار حكومة عدن والتهديد بإسقاط الطائرة، التفت صنعاء على هذا الفيتو عبر هبوط الطائرة بأمان في مطار الحديدة الخارج عن الخدمة منذ 11 عاما في اختراق لوجستي عكس قدرة صنعاء على فرض خياراتها بالقوة السيادية. إلا أن المفاجأة اليمنية لم تكن بهبوط الطائرة بسلام، وإنما بالرد الذي لم يتأخر على إغلاق مطار صنعاء. ففي توقيت قياسي لم يتجاوز 6 ساعات عبرت كرة النار الحدود لتستهدف مطار أبها الدولية في جنوب المملكة بمزيج تنسيقي من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، تزامنا مع استهدافات طالت العمق في جدة. سرعة الرد هذه تحمل دلالات استخبارية وعملياتية بالغة الأهمية. الجاهزية الفورية التي أثبتت أن بنك الأهداف اليمني محدث ومعد للاتصال المباشر من دون الحاجة إلى زمن التحضير عبر إسقاط الخطوط الحمر، أي الانتقال من الدفاع السلبي إلى الاشتباك الهجومي المباشر لحماية خطوط الإمداد الإنساني. سياسيا نجحت صنعاء في فرض معادلة المطار بالمطار كأمر واقع، حيث لم يعد الحصار الجوي على اليمن بلا تكلفة إقليمية، وتجاوز الرد البعد العسكري إلى حرب نفسية واقتصادية عبر تحذير شركات الطيران الدولية من استخدام الأجواء السعودية، ما يضع أمن الملاحة المدنية للمملكة تحت طائلة التهديد المباشر، ويوجه رسالة مبطنة مفادها أن مطارات جدة والرياض وحتى منشآت النفط قد تكون بنك الأهداف المقبل. هذا الانفجار الميداني يضع الجهود الدبلوماسية في مهب الريح، فرغم المساعي العاجلة لمسقط والمبعوث الأممي هانس غرودنبرغ لإنقاذ الموقف عبر وعود بفتح الرحلات التجارية، يظل مصير صفقة تبادل الأسرى الكبرى والتي تشمل أكثر من 1650 أسيرا معلقا بمدى صمود التهدئة السياسية التي تقوضت على مدرجي مطاري صنعاء وأبها، بين إصرار صنعاء على انتزاع كامل حقوقها السيادية والإنسانية ومغامرة الرياض باختبار حدود الردع اليمني. دخلت المنطقة مرحلة جديدة من صراع الإرادات، مرحلة لم تعد تحتمل المناورات الرمادية، وباتت محكومة بمعادلة واضحة هي المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم.
0: الحصار كسر وتجاوزات السعودية تم الرد عليها سريعا من قبل القوات المسلحة اليمنية، فلا أحد يستطيع تحدي إرادة الشعوب في الحياة الحرة والكريمة. والرسائل التي تلقتها السعودية كثيرة، سواء كانت من قبل القوات المسلحة أو من قبل الشعب اليمني المؤمن والصابر والثابت على مبادئه في عدم التفريط بسيادة الوطن وحريته واستقلاله. ومن استضعف اليمن بالأمس عليه أن يقف احتراما وإجلالا له اليوم، وعليه أن يدرك مدى القوة التي صار إليها. السعودية تماطل في استحقاقات السلام وتعيث في المحافظات المحتلة فسادا، وتتلاعب ظنا منها أن الأمريكي سيحميها من الغضب اليمني. فهل تدرك السعودية خطورة المستنقع الذي أغرقت نفسها فيه، أم أن الأوان قد فات وستخسر الكثير من سمعتها وسيادتها واقتصادها؟ تطورات ومستجدات الأحداث سنناقشها مستمعينا الكرام مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار، العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري. مرحبا بكم العميد أمين معنا في برنامجنا الأسبوعي برع يستعمار من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: يا مرحبا بكم، حياكم الله، تحياتي لكم ولكل مستمعي إذاعتكم الكريمة.
0: تجاهلت السعودية التحذيرات والإنذارات التي وجهتها لها القيادة الثورية والقوات المسلحة والشعب اليمني، الذي بدوره فوض القيادة والقوات المسلحة بالرد المناسب على ممارساتها الخبيثة بحق الشعب والوطن ومماطلتها في الملف الإنساني وعدم تنفيذ بنوده الواردة فيه. وقد جاء كسر الحصار عن مطار صنعاء كخطوة أولى في إطار التوجه الشعبي والرسمي، وحسب دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لكسر الحصار الجوي المفروض على المطار من قبل السعودية وكذلك المضي في استرداد الحقوق والثروات المنهوبة وإنهاء الاحتلال. العميد أمين، السعودية لم يعجبها كسر الحصار المفروض على المطار من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهددت بإسقاط الطائرة، ولكن القوات المسلحة اليمنية كانت لها بالمرصاد وتم كسر الحصار بالفعل، ولكن بعد ذلك قامت السعودية بضرب مطار صنعاء لعرقلة وصول الطائرة الإيرانية للمرة الثانية إلى مطار صنعاء الدولي، وهي بذلك تكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا لا يغتفر ولن تستطيع تحمل تبعاته. فما حصل بعد ذلك لم يكن في حسبانها. كيف تقرؤون التصعيد الأخير للسعودية، خاصة وأن ثمنه كان فرض حظر جوي على المطارات السعودية من قبل القوات المسلحة اليمنية بعد ضربها لمطار أبها الدولي في إطار تصعيد تدريجي لضرب المطارات في المملكة؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. رغم المكابرة ورغم الحمق السعودي ورغم الاستعلاء، إلا أنهم باتوا يدركون جليا ولسيما القيادة الذي يقودها ابن سلمان، يدركون جيدا أن اليمن لم تعد في بيت الطاعة السعودية ولم يعد بقدرتهم أن يعيدوها إلى بيت الطاعة السعودية، ولم تعد اليمن حديقة خلفية. لكن الضغوطات الأمريكية والاستخدام الأمريكي المرغم لهم يجعلونهم مكرهين أو مرغمين أن يدخلوا في هذا السيناريو ويحاولوا أن يجربوا حظهم، مع أنهم أصبحوا حتى مدركين أن العدو السعودي الأمريكي الذي ترك العدو الصهيوني في مواجهة اليمن في حرب إسناد غزة بعد أن تعرضت البوارج الأمريكية لتلك الضربات، يدركون جيدا أن الأمريكي لن يسعفهم، ومع ذلك قاموا بتلك المغامرة.
0: هذا صحيح، ولكن هذه المغامرة يعني بالنسبة لهم لم تكن محسوبة النتائج، فالرد اليمني كان قاسم بالنسبة لهم وأيضا حاسم في نفس الوقت، ولذلك نلاحظ أن هناك يعني ما زال الحظر مفروض على المطارات ولم تتحرك أكثر من 5 مطارات في المملكة حتى اليوم، لم يتم استقبال أو يعني لا تغادر رحلات من لديهم إلى دول أخرى، ولا يستقبلون أيضا رحلات من دول أخرى إليهم.
8: هم لا يقرؤون جيدا الواقع ولا يقرؤون الأحداث، ويظنون أن انشغال الجمهورية الإسلامية والتصعيد الذي تشهده مع العدو الأمريكي أيضا أقنعوا أنفسهم بأنهم بالاختفاء وراء مرتزقتهم وتصوير الموضوع أن الاستهداف للطائرة أو ضرب المطار جاء عن طريق المرتزقة، وأن المرتزقة قد أصبحوا قوة وأنه قد أصبحت لديهم طائرات بإمكانهم وقوة دفاع جوي بإمكانهم اعتراض الطائرات وبإمكانهم استهداف المطار وتوظيفهم للماكينات الإعلامية والرشاوى لمجلس الأمن وما أعطوه من بيانات. كل ذلك صوروا أنفسهم وصور لهم شيطانهم أنهم سيقطعون اليمن وسيقطعون الخارج، وأن اليمن سوف يقتتلون داخليا بينتهم البين، وأن القوات المسلحة في صنعاء سوف تستهدف مطار صنعاء مقابل مطار عدن، وبالتالي سوف يكونون خارج هذه اللعبة وهذا السيناريو الذي أحاكوه لهم بأيديهم غير مدركين.
0: نعم، هذا صحيح، هذا من جهة عميد أمين، ولكن أيضا يعني ما حصل من تصريحات جاءت من قبل المتحدث الرسمي لتحالف العدوان على بلادنا المالكية عندما قال بأن إيران انتهكت السيادة اليمنية، هنا يعني عندما يتحدثون عن السيادة اليمنية والمملكة السعودية، ما الذي قامت بعمله عندما انتهكت طائراتها الأجواء ووصلت إلى مطار صنعاء كانت تحاول أن تسقط الطائرة؟
8: أولاً لا يحق للسعودية ولا يحق لأي طرف أن يتكلم عن السيادة اليمنية، وحتى المرتزقة لا يحق لهم لأنهم لا يمثلون اليمن.
0: لا.
8: إضافة إلى أن شتان بين طائرات تقوم بتنسيق مع حكومة صنعاء، الحكومة الشرعية في صنعاء، ودخولها إنسانياً، وبين طائرات تمد يدها بالعدوان وبقذائفها.
0: لا.
8: ولم نشهد أي كلام عن السيادة في الوقت الذي كانت الطيران الصهيوني والأمريكي يخترق الأجواء اليمنية.
0: صحيح. عميد أمين، السعودية كالمعتاد تتهرب من البدء بتنفيذ خارطة الطريق التي وقعتها مع صنعاء قبل عدة أعوام، وتراوغ بأمر من حليفها الأمريكي الذي تظن أنه قادر على حمايتها من الغضب اليمني والرد المهلك على ممارساتها العبثية والتخريبية في اليمن، خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية، فضلا عن حصار الشعب وعن تجويعه نتيجة لحصارها للموانئ. هنا عميد أمين، السعودية تحاول الحصول على تنازلات من قبل الشعب الذي دائما تلعب على مشاعره عبر تسريب الأنباء التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات والتفاهمات، ولكن ما يحصل على أرض الواقع أنها تتراجع عن التنفيذ الفعلي، وهي بعملها لذلك تحاول تخفيض الضغط الدبلوماسي عليها بالحديث عن مفاوضات وعن تحقيق تقدم، بينما في الحقيقة هي مستمرة في سياسة القضم للأرض اليمنية والحصار وإعادة ترتيب صفوف المرتزقة والأدوات. فهل تعتقدون بأن السعودية أو تعتقد السعودية أنها فعلا تستطيع تجاوز صنعاء والانتصار عليها بحفنة من المرتزقة المحليين الذين لم يستطيعوا حماية أنفسهم وقدموا لها ثروات البلاد على طبق من ذهب، وفي نفس الوقت هل تظن السعودية أن الأمريكي يستطيع الدفاع عنها والوقوف أمام قواتنا المسلحة وهو من خرج من البحر الأحمر يجر ذيول الخزي والعار والهزيمة وتخلى مقابل سلامته وسلامة تجارته عن حليفه الأهم في المنطقة وهو الكيان الصهيوني الغاصب؟
8: أولاً العدو الأمريكي دفع السعودي إلى محاولة تدفيع حكومة صنعاء واليمنيين ثمن وقوفهم في إسناد غزة، وهم وضعوا تنفيذ تلك الشعب

0: جاءت قبل أن يقوم هذا العدو بالاعتداء على مطار صنعاء، جاءت الدعوات سواء من القيادة من السيد القائد، وجاءت دعوات النكف والدعوات إلى التحرك الجاد والعاجل
1: التابعة العامة. نعم التابعة العامة، وكانت رسالة واضحة من الشعب اليمني بأنه لن يرضخ ولن يقبل بأي تنازلات تقدم يعني للسعودي. كانت هناك أمامه فرصة كبيرة جدا لأن يخرج من اليمن بماء وجهه، ولكن السعودية مصممة على أن تغرق في المستنقع اليمني أكثر وأكثر. لكن هنا السؤال عميد أمين، يعني أمريكا حسب المعطيات الموجودة حاليا لا تستطيع أن تخوض حرب أو أن تواجه اليمن في أي حرب قادمة، ونعرف بأن السعودية لم تقم بضرب مطار صنعاء دولي إلا بضوء أخضر أمريكي، فهل بمقدور أمريكا، والأخبار تتحدث عن أنها الآن تقوم بتسليح السعودية بسلاح جديد، يعني وافقت على صفقة أسلحة لها وأيضا للإمارات وكذلك للكويت، هل بمقدور أمريكا فعلا أن تشن عدوان على اليمن في الأيام القادمة مستخدمة السعودية كأداة من أجل أن تقوم بضرب اليمن؟ يعني هي من ناحية تحاول أن تلهي اليمن عن مساندة إيران وأيضا مساندة فلسطين، يعني تحاول أن تكسر وحدة الساحات، وهذا يعني يظهر بصورة كبيرة جدا. ولكن السعودية يعني كيف تقبل أن تكون هي الأداة القذرة التي تتم استخدامها من قبل الأمريكا، ويتعرف بأنها أكبر متضرر إن عادت الحرب، لأنها ستعود ليس كما بدأتها في 2015 ولكن بشكل يأخذ منحى آخر تماما.
0: أولا الأمريكيين لا يهمهم أن ينتصر اليمن أو تنتصر السعودية في هذه الحرب، أو ينتصر أي طرف من الأطراف العربية سواء كانت المعادية والمناوئة لها أو تلك المتحالفة، إنما هي تريد إشغال وضرب كل جزء بطرف. هي بدأت بمخطط كبير، كلمت وتحدثت مع نتنياهو بأن عليه أن يترك للشرع التصرف مع حزب الله في لبنان، استدعت الزيدي لمحاولة أيضا إشغال العراق وإحداث فتنة بداخل العراق، أعطت الضوء الأخضر للسعودية من أجل إشغال اليمنيين بالمرتزقة وبها، وبالتالي لا يهمها أن تتدمر منطقة الخليج ولا ثروات الخليج، وأن هذه الثروات هي تذهب إلى جيب الأمريكي وهو الممول لعدوانها. وبالتالي هي تحدثت صراحة لنتنياهو بأن القضية الأساسية هي مواجهة الجمهورية الإسلامية ومواجهة إيران باعتبار الخطر الأول، وبالتالي نفتت الجبهات ونفتت محور المحاور المقاومة بإشغال كل طرف وطرف من حلفائهم، وبالتالي أوجدت هذا السيناريو وحاولت أيضا إقحام السعودي بإشغال اليمن، لا سيما أنه جاء العدوان على مطار صنعاء بعد أقل من 24 ساعة من تصريح وزارة الخارجية بعد التصعيد الأمريكي على الجمهورية الإسلامية أن اليمن لديها خيارات وأنها قد تلجأ لورقة باب المندب.
1: نعم هذا صحيح. السعودية حاولت ربط الملف الإنساني بمطار صنعاء والتنصل من التنفيذ، وجاءها الرد الحاسم من القوات المسلحة خاصة بعد ضربها لمطار صنعاء الدولي في محاولة منها لإبقاء الحصار وفرضه من جديد على المطار. كانت النتيجة ضرب مطار أبها الدولي وحظر الملاحة الجوية على المطارات السعودية. برأيكم عميد أمين، هل ستتحمل السعودية عواقب ضربتها على مطار صنعاء الدولي والذي أخذت الإذن بضربه من الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن الاقتصاد السعودي سيدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة لتخور القيادة هناك وانصياعها خلف الأمريكي دون تفكير في حجم الخسائر التي ستمنى بها؟
0: العدوان الذي قامت به السعودية على مطار صنعاء مدفوعة من الأمريكي جاءت منحة لصنعاء وجاءت ضربة وصفعة للعدو السعودي ولمرتزقته وللعدوان بشكل كبير. هي كانت رسالة تحذيرية كبيرة وسريعة أن يأتي الاستهداف بأكبر مما قامت به في مطار صنعاء المطار أبها وإغلاق المطارات، وبالتالي فشل أيضا الفشل الذريع لرد الطائرة، واستطاعت الطائرة بالبدائل التي أوجدتها حكومة صنعاء من نزول الطائرة في الحديدة، وأيضا رجوع الطائرة من الحديدة إلى الجمهورية الإسلامية دون أن يجرؤ هذا العدو. هرولت السعودية

0: تعودي أيضا إلى الوسطاء في عمان لمحاولة مخرج، يثبت أنهم غير قادرين ولن يكونوا قادرين على تحمل أعباء أي مواجهة.
1: نعم هذا صحيح. إذن لماذا السعودية تصعد من لهجتها تجاه صنعاء وهي تعرف بأنها فعلا لن تستطيع، يعني إذا كان هنا المطار وبين القوات المسلحة بحظر الأجواء يعني الطيران في الأجواء، هذا يعيدنا أو يعيد بذاكرتنا الحظر على مطار بن غوريون عميد أمين عندما قامت القوات المسلحة اليمنية بفرض حصار جوي بالإضافة إلى الحصار البحري على الكيان الصهيوني.
0: سيكون أكبر وأشد من حظر مطار بن غوريون لأنه هناك مطارات عدة في المنطقة الجنوبية وفي الأراضي اليمنية المحتلة من قبل السعودية.
1: نعم.
0: كلها أصبحت الآن معلقة الرحلات فيها ويفرض عليها حصار كبير، إضافة إلى أن المعادلة أكبر من معادلة الفرض على الحصار على المطارات. أيضا سيكون أيضا هناك حصار على الموانئ، هناك أيضا سيكون استهداف لبنى تحتية هامة، عرقلة وشلل ليوم 2030 السعودية. وبالتالي السعودي مدرك بشكل كبير أنه خاسر في هذه، ولكنه لا يملك قرار وهو يدفع دفعا من الأمريكي للبلوغ في هذا المستنقع والدخول فيه. وبالتالي هناك نلاحظ أيضا انخفاض في نبرة التصعيد السعودي وهرولة إلى الوسطاء لإيجاد حل، وهو أمام خيارين لا ثالث لهما في المطالب.
1: نعم.
0: هو الجنوح للمطالب اليمنية وتنفيذ تلك الشروط التي في الاتفاقية بدون أي تعديل بدون أي تغيير، ملف الأسرى، ملف المرتبات، رفع الحصار، فتح الطرقات وغيرها، أو أن ذلك سيكون بالقوة. ولدى الجمهورية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية كل الإمكانات البشرية والعسكرية والإرادة في تحقيق ذلك.
1: نعم، والسعودية قد خبرت اليمن عن قرب وهي دائما تلتسع بالنيران، لكنها يبدو أنها مغيبة عن الحقائق لعدم امتلاكها لزمام نفسها أو زمام القرار فيما يخص جيرانها وفيما يخص حتى السعودية نفسها. لذلك نلاحظ بأنها فعلا متذبذبة دائما عندما تعود للمفاوضات أو عندما تتنصل من الاستحقاقات المفروضة عليها. هنا السعودية تقوم بإعادة ترتيب أوراقها ومرتزقتها في المحافظات المحتلة، المحافظات طبعا الجنوبية والشرقية، عن طريق إعادة تدويرهم في محاولة منها لإبقاء السيطرة في يدها والتحكم بالثروات، لكن صراعها مع ميليشيات الإمارات يجعل مهمتها هناك صعبة في ظل تنمي الغضب الشعبي من سياستها وممارساتها هناك، والمطالبة بإنهاء تواجدها في اليمن، وهو ما يقوض أحلامها التي تريد تحقيقها عن طريق السيطرة والضم لأهم المحافظات هناك كحضرموت والمهرة. في قراءة سريعة منكم عميد أمين للوضع هناك، هل نستطيع القول إن نفوذ السعودية بدأ بالانحسار تمهيدا لاقتلاعها من المحافظات المحتلة، خاصة بعد دعوة قائد الثورة للجميع من أجل التعاون والوقوف صفا واحدا لإخراج المحتل وإنهاء الاحتلال واستعادة الثروات والحقوق المنهوبة؟
0: صحيح أن تدرك السعودية أن من يصور لها أن لديها أوراق وقوة في الداخل وفي الميدان اليمني سواء في الجنوب أو في الوسط أو في أي منطقة في اليمن، عليها أن تدرك أن ذلك كله محض خيال، وأنها لا تملك إلا قلة من المرتزقة الموجودين في الفنادق الذين لا يمكن أن يجندوا وإن حركوا بعض مرتزقتهم عن طريق المال أنهم لن يحدثوا شيئا. هناك واعي في الشارع اليمني سواء الشارع الجنوبي أو في عموم مناطق اليمن بأن العدو السعودي هو العدو التاريخي لليمن، وأن المطامع أصبحت مكشوفة بشكل كبير، وما شهده من اقتتال بين عملاء الإمارات والتدخل السعودي في اليمن ومحاولة اجتزاز جزء من حضرموت والمهرة، كل ذلك أثبت بأن العدو هو السعودي. وبالتالي فكل ما تحاول تحرك من أوراق المرتزقة لن يحدث لها سيئاً، وإن صورت في الإعلام كبيراً وبالتالي فهي خاسرة سواء عن تحقيق أي رغبة في اقتتال بين اليمنيين ولم تستطيع ذلك، وإن تحركت مصورة ذلك بأنه استهداف داخلي بين اليمنيين وحاولت سحب بعض الطيران من المطارات الجنوبية إلى جيبوتي وتحريك مرتزقة لا يتحركون فعلا على الميدان، الجميع يدرك وبوعي كبير أن العدو السعودي هو العدو لليمن برمته، وبالتالي هذه كلها سوف تكون لصالح اليمن ولصالح إعادة تآلفه وتوحد في وجه المطامع السعودية.
1: نعم عميد أمين، يعني هناك عودة للصراع بين الميليشيات المرتزقة في المحافظات المحتلة بشكل كبير، سواء الميليشيات أو الفصائل التي تتبع السعودية أو حتى الميليشيات التي تتبع الإمارات، التي من المفترض أنها قد انسحبت من تحالف العدوان وتركت السعودية لوحدها، لكن الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية الشرقية والتي أظهرت مدى الهوة بين السعودية والإمارات من خلال صراع المرتزقة، كانت بمثابة القشة التي قسم الظهر البعيد وأعادت لنا مشهد الصراع بين دول التحالف التي تشاركت في عدوانها على بلادنا، ويحاول كل منهما أن يسيطر ويستأثر بثروات اليمن وموقعها الاستراتيجي وشريطها الساحلي. فهل تستطيع الإمارات أن تقصي السعودية، أم أنهما سيخرجان بفضل الوعي الشعبي من المحافظات الجنوبية الشرقية يجران أذيال الخيبة والخسران؟
0: أولا الاقتتال ما بين مرتزقة العدوان سواء في الإمارات والسعودية هو مستمر وغير متوقف. ثانيا محاولة جبهة العدوان إعادة توحيدها في مواجهة الشرعية الأساسية في صنعاء ومقاتلتنا والاستفاق إلى جانب السعودية والمطامع الخارجية أصبحت أيضا فاشلة ولم تستطيع أن تتحقق لمقدار التباين الكبير بينهم، إضافة إلى أن معظم العسكريين والمدنيين في تلك المناطق باتوا يدركون وبوعي كبير أن السعودية العدو، حتى أن هناك تغيير في القيادات، تغيير في الجيش، تكوين حاولة السعودية أن تكون جيشا خاصا لها عن طريق المال والتجريد، وأكثرتها كانت بأسماء وهمية وليست على الواقع. هم لديهم كشوفات بمجاميع كبيرة جدا ويتصورون أن لديهم جيشا بإمكانهم الاعتماد عليه والمواجهة، لكن في الحقيقة هو سيتبخر ولا يوجد لهم شيء على الواقع.
1: نعم هذا صحيح. المتأمل عميد أمين للأوضاع المأساوية التي تشهدها المحافظات المحتلة من تجويع وسوء خدمات وفوضى أمنية واغتيالات واعتقالات قسرية، وأيضا ارتفاع في الأسعار، انتشار للأمراض والأوبئة، فساد لحكومة المرتزقة، عبث بمقدرات الدولة، نهب لثرواتها، نهب منتظم، كل هذا يأتي نتيجة طبيعية لممارسات الاحتلال السعودي الإماراتي والعبث بمقدرات الشعب وثرواته، وهو يمثل استهانة كبيرة بالشعب وأيضا بالأرض اليمنية. فهل سيثور المواطنون هناك؟ يعني جميل أن يكون هناك وعي شعبي، ولكن إن لم يتوج هذا الوعي بثورة فلا فائدة منه. هل بالإمكان فعلا أن يثور المواطنون هناك على دولة الاحتلال أو دول الاحتلال بالأصح، ويقومون بإخراجها كما أخرجوا المحتل البريطاني في أكتوبر 63 ونوفمبر 67، أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه دون جديد جدي على الساحة؟ يعني إحنا نعرف أن هناك يعني تخرج مسيرات، أحيانا مظاهرات، أحيانا تنديد، يعني كان هناك أكثر من ثورة، ثورة الفرشان، ثورة الجياع، يعني عندما يتحدثون، ولكن يتم قمعها ويكون هناك سكوت كبير. فهل ستستمر مثل هذه الثورات حتى يخرج المحتل، أم أنها مجرد يعني نوع من الفضفضة وإخراج الكبت ينتهي بتكميم الأفواه؟
0: أولاً بوادر هذه الثورة موجودة، لكن هناك أيضا لا ننسى أنه الإمارات تستخدم نفس الأساليب الصهيونية على في المناطق الجنوبية من قمع ومطاردة واعتقالات وتخويف وتجويع، ولكن الكيل طفح، وأعتقد أنه كلما زاد الضغط اقتربت الزلزلة واقترب، ولذلك هناك إشارات على ثورة في الجنوب بشكل كبير على المحتل، وسنشهد قريبا إذا استمرت بهذا الشكل، وهي بوادرها موجودة بأن كثيرين سوف يخرجون ويطيحون برا عياء استعمار. هناك ما يزال بعض المكابرات فقط وبعض الممحكات الحزبية والمصالح والنزاعات السياسية، ولكن الجميع يدرك أن العدو السعودي هو العدو الأشطر، وأنه لم يجني لا خير ولا تحرير، وأنه لم يشهد أي ازدهار، لم تتغير عاصمة أملهم بعاصمة ازدهار، ولم يحققوا شيئا، وبالتالي هناك الأمن والاستقرار في صنعاء وفي المناطق المحررة المناطق الوطنية. نعم. وهناك لا يوجد إلا القتل والإخفاء القسري والتجويع والغلاء المعيشة.
1: نعم. سؤالي الأخير لكم عميد أمين، النظام السعودي أصبح في مأزق حقيقي لا مخرج له سوى التراجع عن كبره وغطرسته، أو أن ينزلق إلى أتون حرب ستكون نتائجها كارثية عليه ولا يستطيع تحمل تبعاتها، فهو يعرف أن الخسارة كبيرة، لن يكون أولها حقول النفط وليس آخرها مشروع نيوم. كخبير سياسي، كيف تقرؤون التطورات القادمة في اليمن والأخير في ضوء التصعيد في المنطقة؟ وهل استنفدت صنعاء صبرها الاستراتيجي على العدو السعودي وحان وقت إذاقته المر واستعادة الحقوق منه بالقوة؟
0: دعوها تسير فإنها مأمورة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله لناقته وهي تتجه إلى المدينة. وبالتالي النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة في صنعاء ودعوتها في بيان الشعب اليمني عموما والنكف والتعبة العامة والجيش إلى أنه طفح الكيل ولم يعد هناك أي صبر استراتيجي في مواجهة السعودية، وأن على اليمن أن يتجهز لحرب التحرير ومواجهة العدوان وانتزاع الحقوق المطلوبة والثروات المنهوبة من اليمن. وبالتالي جاءت حرك السعودية هو ما يتمناه كل الشعب اليمني قيادة وجيشا وشعبا، وهي الحجة والمبرر، وأنه بدأ منهم العدوان، وبالتالي المرحلة القادمة ستغير شكل الجزيرة العربية وسيحقق اليمن تحرير أرضه وأيضا استعادة ثرواته المنهوبة بالقوة. وأنا أعتقد أن العدو السعودي سيظل بالإمتهان للأمريكي حتى يدك رأسه في خسارة كبيرة وفي ضربة قادمة قوية
1: بمشيئة الله. الصبر الاستراتيجي للشعب اليمني ليس شيكا على بياض بلا سقوف ولا حدود وإلى ما لا نهاية. المعادلة باتت واضحة وضوح الشمس، إما سلام حقيقي عادل كامل يرفع الحصار ويفي بالالتزامات، وإما العودة إلى الحرب وتحرير كامل التراب الوطني وانتزاع الحقوق والسيادة، وحينها لن تجد الرياض ملجأ يقيها من بأس الرد اليمني الذي خبرته وذاقته جيدا. ختاما أشكركم كثيرا العميد أمين أبو حيدر مشاركتكم لنا في هذا اللقاء بحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر.
0: يا مرحبا. يوم انطلقت طلقة غالب كالصفعة في وجه الغاضب، والمحتل يولي هارب، والمحتل يولي هارب،
1: والمحتل يولي هارب. ودائما نقول برع يستعمر حتى خروج آخر جندي وآخر عميل مرتزق داخل الأرض اليمنية منها، وستكون الأرض لليمنيين فقط، وأيضا الثروة والسيادة والحقوق لليمنيين فقط. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك.
1: في أمان الله.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
3: قاوم فأنت شعاع الحق قنديل
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
4: برع استعمار، من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
4: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
2: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من أعداد وتقديم إشراق المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لتعلموا ايها الاعداء ان كل جرائمكم ستدون في ذاكرة التاريخ، وسنذيقكم من الكأس ذاتها. الرد قادم وغير الرد ايضا، فشعبنا صنع من الصمود جدارا ومن المقاومة نارا تحرق مخططاتكم.
1: إضاءة ثورية.
2: مستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم الخلود، ويا من أذللتم الصعاب تحت وطأة الحديد والنار، هذا الشعب العظيم، شعب الإيمان والحكمة، خرج في حشود تزلزل الجبال تلبية لنداء القائد، لا ليهتف فحسب، بل ليعلن تفويضا مطلقا لسواعدكم الفتية وللقيادة الرشيدة، بأن تكون الضربات القادمة على قدر الجراح، وأن يكون الرد على قدر التحدي. أيها المجاهدون الشرفاء، إن هذا الزخم الجماهيري المهيب هو رسالة عسكرية بامتياز، إنه تفويض شعبي لكم باتخاذ الإجراءات القاسية والحاسمة التي تعبر عن صبر اليمن وجبروته. فعدونا ممثل بالرياض وعملاؤها الخانعين لأمريكا وبريطانيا وكيانهما المجرم، لم يفهموا لغة الهدنة، بل استغلوا مرحلة خفض التصعيد لتشديد الخناق ورفع كلفة السلع بنسبة 400% وحرمان مرضانا من العلاج ونهب 90 مليون برميل من نفطنا واستهداف مطار صنعاء الدولي بقطرسة لا قانونية لها. لقد آن الأوان أيها الصقور لتحويل هذا الغضب الجماهيري إلى رصاصة في قلب العدو، بناء على معادلتنا التي لا تهادن: المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار. هذه ليست شعارات، بل خريطة طريق نفذت بإرادتكم، فأنتم من ترهبون العدو بصلابة لا تلين، وتثبتون أن لا أحد يملك حق التحكم بثرواتنا أو سيادتنا. أيها المجاهدون الأحرار، انطلقوا عيون الشعب عليكم، فدماؤكم التي روت تراب الوطن هي التي ستعيد لليمن عافيته، وهذه الجماهير خلفكم ظهرا وسندا تنتظر منكم أن تترجموا تفويضها إلى نصر يخلد تاريخكم في سجل المجد. فأنتم سيوف الله المسلولة، وبكم تتحقق الكرامة، وإن عادت الأيام فستعرف الرياض أن اليمن لا يرهب ولا يبتز.

0: على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي جاهزية القوات المسلحة بكافة صنوفها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إذا استمر الحصار على اليمن. وحذر اللواء العاطفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ دول العدوان وتحديدا العدو السعودي ومن يقف خلفه في فرض الحصار من أن هناك خيارات مفتوحة للقوات المسلحة، وقال إن خياراتنا مفتوحة ولدينا جاهزية عالية في كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة، وقد تم رفع مستوى الجاهزية تنفيذا لتوجيهات القيادة خلال الأيام الماضية، وباتت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والقوات المسلحة على استعداد كامل لتنفيذ أي توجيهات تتعلق بمعادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وأضاف اللواء الركن محمد ناصر العاطفي قائلا بأن على العدو أن يدرك أن الشعب اليمني بات لديه قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض المعادلات، وإن اليمن الذي صمد خلال العشر سنوات الماضية وشهد لصموده العالم يستطيع بعون الله تعالى الصمود والانتصار خلال الفترة المقبلة. وأشار اللواء محمد ناصر العاطفي إلى أن القيادة تدرك ما يعانيه الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار، وإن مثل هذا الوضع لن يستمر. كما حيا وزير الدفاع كافة أبناء اليمن وعلى رأسهم مختلف القبائل على مواقفها الأبية بانتصارها لمبادئها وقيمها ووقوفها الدائم في موقف الحق ورفضها كل التدخلات الأجنبية في بلادنا واستعدادها الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في معركة التحرير والاستقلال. أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، أعاد خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تعريف الطبيعة الشاملة للصراع مع السعودية، ورسم بصورة أكثر وضوح المعادلة التي قد تحكم المرحلة المقبلة. ومن شرح العدوان والحصار وتوصيف آثارهما الإنسانية والاقتصادية إلى إعلان موقف أكثر حسما مفاده أن استمرار التحكم بالمطارات والموانئ والثروات اليمنية لن يبقى بلا رد، وأن عودة المواجهة إلى التصعيد الشامل ستضع المصالح والمنشآت الحيوية السعودية ضمن معادلة الردع المعلنة. المسألة المركزية في هذا الخطاب تمتد إلى مبدأ السيادة اليمنية بكاملها وبحقوق أصلية وثابتة للشعب اليمني لا امتيازات تفاوضية تمنحها السعودية أو تمنعها. والرد اليمني لا يستهدف إدارة أزمة عابرة، إنما يمضي نحو إنهاء نمط كامل من العلاقة والانتقال من الوصاية إلى الندية ومن التحكم الخارجي إلى السيادة المتبادلة. ومن هنا يفرض الخطاب سؤالا جوهريا، بأي حق تتحكم دول أخرى في سفر اليمنيين ووصول بضائعهم وتشغيل موانئهم والتصرف بثرواتهم، وتحت أي مبرر تتعامل السعودية مع اليمن من موقع الوصي الذي يقرر من يدخل وما يخرج ومن يسافر ومن يعود وما يسمح به وما يمنع. ووضع خطاب القائد السعودية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مراجعة سياستها والانتقال إلى تفاهمات تحترم سيادة اليمن وحقوق شعبه، وإما الاستمرار في مسار التورط والتصعيد بما يجعل مصالحها ومنشآتها الحيوية جزءا مباشرا من ميدان المواجهة.
2: شعب اليمن لا ذلك

0: صرخة الشعب.
1: يا صواريخ اليمانيين ارعدي، سددي الضرب الدقيقة، سددي، دمري كل مطارات العدا، واهتفي يا أمة العرب اشهدي، واعلنيها للبرايا كلها، إننا ما كنا يوما نعتدي، إنما هذا هو الرد على ذلك الجار اللئيم المعتدي، الذي من دون حق اعتدى دون خوف أبدا من أحد. جارة السوء وما أسوأها، يا جماهير اليمانيين اصمدي في وجوه المعتدين العملاء لبني صهيون، ثم رددي إنما الموت لأمريكا التي تدعم ذاك العدو الأبدي، ثم إسرائيل من صارت له درعه تحميه من كل يدي. يا جماهير اليمانيين انهضي، صعد الضرب العنيفة، صعدي ضد عدوان اللئيم حاقد، لقنيه اعت درسا، واحشد الرجال الاوفياء بالوغى، جندي اقوى الشباب، جندي وازحفي برا، وشدي عزمك واستعيد الارض منه، واصعدي واصنعي لليمن النصر الذي تفخر فيه البرايا في الغد، يمن المجد التي لم تركعي الا لله القوي الاوحد. ستدك ذات يوم عرشكم يا بني نجد، قريبا موعدي.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. لا يزال الكلام حول موضوع نعم الله العظيمة على الإنسان، نعم الله علينا. طبعا هذا هو الدرس الثاني من معرفة الله نعم الله. سبقه درس من معرفة الله نعم الله، وقبله درس معرفة الله ثقاب الله في إطار سلسلة معرفة الله. لا يزال الكلام حول موضوع نعم الله العظيمة على الإنسان، نعم الله علينا. قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إتماما للموضوع الذي ذكرناه بالأمس، عدة آيات من كتاب الله الكريم تتحدث عن نعم الله الواسعة، نعم الله الواسعة التي تشمل كل شيء يتقلب فيه الإنسان في هذه الدنيا، تشمل كل ما يشاهده في هذه الدنيا. لأن الله سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، فتسخيره سبحانه وتعالى للإنسان ما في السماوات وما في الأرض هو من نعمه العظيمة أيضا. عرفنا علاقة التذكير بالنعم بمعرفة الله وتأثيرها الكبير في خلق معرفة واسعة لدى الإنسان بربه، وتأثيرها العظيم في وجدانه. للحديث عن النعم علاقة بمعرفة الله، لنعم الله علاقة بمعرفته، تخلق لدى الإنسان معرفة واسعة بربه، وكذلك تأثير عظيم في وجدانه، بحيث ينشد إلى إلهه فيحبه ويعظمه، ويشعر بعظيم إحسانه عليه فيشكره. ونلاحظ أن من العجيب أن الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين هو من ذكر الإنسان في القرآن الكريم بنعمه الواسعة عليه، وتمنن عليه بما أسبغ عليه من نعمه، وطلب منه أن يذكرها ويتذكرها كنعم منه تعالى عليه، في الوقت الذي نجد أن هذا غير مسموح للإنسان نفسه فيما يتعلق بالإنسان الآخر فيما بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإنسان الذي يعطي إنسانا آخر لا يجوز له أن يمن عليه بما أعطى، فيظل دائما يذكره بأنني فعلت لك كذا، وأنا أعطيتك كذا، وأنا عملت لك كذا. هذا يبطل أجر الصدقة، بل يتحول الموضوع إلى معصية. فلماذا؟ ما هو الفارق؟ الله يتمنن علينا بنعمه ويعددها علينا ويذكرنا بها، ويطلب منا أن نتذكر ما أنعم علينا به. وفيما بيننا، ما بين الناس وفيما بيننا، إذا ما أعطى أحد أحدا لا يجوز له أن يمن عليه بما أعطى، ولا أن يعدد نعمه عليه، ولا أنا فعلت لك كذا وكذا إلى آخره. الفارق كبير جدا. النعم التي يسديها الله سبحانه وتعالى للإنسان لها علاقة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمته تعالى، وهي أيضا من دلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في الوقت نفسه من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيه الإنسان، هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات علاقة كبيرة جدا بدور الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرضه باعتبارها مفردات هذا العالم. فهنا تبدو قضية مهمة جدا بالغة الأهمية، بالغة الأهمية، أن يتذكر الإنسان أن ما هو فيه هو نعمة من ربه عليه، أن يتذكر بأنها من نعمة الله عليه، أن يتذكر الناس بأن ما هم يتقلبون فيه هو نعمة من الله عليهم. هذه لها أثرها المهم، ومتى ما غاب هذا الشعور، تذكر أنها نعم إلهية من الله إليهم، تظهر سلبيات خطيرة جدا. عندما ينسى الناس أن ما يتقلبون فيه في حياتهم من نعم أنها من عند الله، عندما يغيب هذا الشعور التذكر أنها نعم من الله إليهم، تظهر سلبيات خطيرة جدا. فمثلا حينما تتذكر بأن الله هو الذي أعطاك سمعك، أعطاك بصرك، أعطاك حواسك كلها، منحك صحتك، وأنك تعرف أن هذه هي الآليات التي بها تطيع الله، وقد تتصرف بها تصرفا خاطئا فتعصي بها الله الذي منحك إياها وكرمك بها وتفضل عليك بها، تذكر أن بصرك هو نعمة من الله كبيرة. ولهذا من منا مستعد أن يبيع إحدى عينيه بمليون دولار؟ هل أحد يرضى؟ لا أحد يرضى، حتى ولو لم يكن يملك عشاء ليلة واحدة. فهذه الأعين وسيلة الإبصار المهمة، بها تشاهد مظاهر قدرة الله، مظاهر حكمة الله، مظاهر رعاية الله، تشاهد بها الأشياء الكثيرة التي تعمق إيمانك وتوسع معرفتك، تشاهد الأشياء الكثيرة المرتبطة بشؤون حياتك، بها تستطيع أن تتقلب في حياتك في مختلف الأعمال لتوفر لنفسك كل متطلبات الحياة. البصر مهم جدا جدا، إذا فقد الإنسان بصره عاش مسجونا في هذه الدنيا كأنه سجين. تذكر دائما بأن بصرك نعمة عظيمة من الله عليك، إذن فاستحي من الله، استحي من الله أن تعصي ربك بالنعمة نفسها التي تفضل عليك بها، وأنت تعلم بأنك في أمس الحاجة إليها، استحي منه أن تقلبها فيما حرم الله عليك من النظر المريب إلى النساء، من النظر إلى كل ما حرم الله النظر إليه، ثم هكذا بالنسبة لسمعك، ثم هكذا بالنسبة لحواسك، ثم هكذا بالنسبة لمالك. المال من الذي منحك إياه؟ من الذي تفضل عليك به؟ من الذي خلق التربة وجعل فيها هذه الخواص القابلة للإنبات؟ من الذي خلق هذه الأشجار التي نجني من ورائها مبالغ كبيرة من الأموال، نوفر بها كثيرا من متطلبات حياتنا، من الذي منحها؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ استحي من الله أن تصرف ريالا واحدا في معصية من معاصي، هذا كفر بنعمة الله، كفر بالله، نعمته العظيمة التي أنعم بها عليك فجعلك منشرح الصدر بها، قرير العين بها، مطمئن النفس بها، أنت مرتاح، نفسك هادئة، فلوس متوفرة، والقات عادة يا الله بزغة بعد بزغة، أي محصول بعد محصول، وإن شاء الله يجي بمبلغ كذا، ما بتكون نفس واحد مرتاحة ومطمئنة عندما يكون بخير في صحة وعافية والأموال متوفرة. هذه النعمة العظيمة هي التي أضفت على روحيتك هذا الإطمئنان والشعور بالسكينة. فاستحي من الله أن تصرف ريالا واحدا في الباطل، استحي من الله أن تصرف ريالا واحدا في موقف تتحرك فيه من مواقف الباطل، استحي من إلهك الذي منحك هذه المبالغ الكبيرة، وهي كلها نعمة لا تستطيع أن تقول ما شماتية، يعني هذه ليست منه، ما هي من الله، هي مني، لا تستطيع أبدا. وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا ما طلب منك أن تعطي مبلغا زهيدا من هذا المال العظيم الذي منحك إياه تصرفه في سبيله، فاستحي إذا كان لديك مروءة وترعى الجميل وتقدر الإحسان وتشكر النعمة أن ترفض أن تعطي 1000 ريال وهو الذي منحك 100,000 ريال، استحي من الله. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن النعم التي يسديها الله سبحانه وتعالى للإنسان لها علاقة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمته تعالى، وهي أيضا من دلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في نفس الوقت من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيه الإنسان، هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. ثانيا، أكد أن نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات علاقة كبيرة جدا بدور الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرضه، باعتبارها مفردات هذا العالم. أعطاك نعم، هذه النعم لها دور كبير جدا في الحياة، وأنت يجب أن تستخدمها في الطريق التي يريد الله. ثالثا، أكد أن يتذكر الناس بأن ما هم يتقلبون فيه هو نعمة من الله عليهم، هذه لها أثرها المهم، عندما يتذكر الناس أن ما يتقلبون فيه هو نعمة من الله عليهم يترك أثرا مهما، ومتى ما غاب هذا الشعور، تذكر أنها نعم إلهية من الله عليهم، تظهر سلبيات خطيرة جدا. عندما ينسى الإنسان أن ما يتقلب فيه من نعم هي من الله، تظهر سلبيات، من أبرز هذه السلبيات أن يستخدم النعم التي أعطاه الله في معصية الله والعياذ بالله. أسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يتذكر نعمه ويشكره عليها ويستخدم ما أعطى الله من نعم في الطريق التي يريد أن يسلكها الإنسان، ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين.

التضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني.

0: وقفة إعلانية.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. آخر الدواء الكي، كما قيل في الحكمة العربية منذ القدم، وفي المعنى ذاته أيضا قيل شعرا: وإن لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. هذا هو واقع الحال مع إصرار العدو السعودي على البقاء رهين منزلقه الخياني الإجرامي كأداة عدوان وقتل وأذى لشعبنا اليمني وعموم شعوب أمتنا العربية الإسلامية بيد طغاة العالم المجرمين الكبار والموجهين والمتحكمين، وعلى رأسهم أمريكا والصهيونية العالمية. وبعد طول صبر وأنات على مدى 12 عاما من المعاناة تحت رحى هذه العدوانية المركبة المجرمة القاتلة العاتية، يتحتم اليوم القطع النهائي لدابر هذا الشر العدواني المتمادي الإبادي الذي جاوز كل الحدود والسقوف. وفي كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، المفصلية التاريخية وبالغة الأهمية، مساء الخميس الفائت وما تلاها من احتشاد شعبي جماهيري ملاييني لا سابق له في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وفي مئات الساحات على مستوى المحافظات الحرة عصر الجمعة التالي، كان الحسم وكان التحذير والنفير والموقف الفصل من العدوان والحصار السعودي الأمريكي الصهيوني على شعبنا اليمني المظلوم المعتدى عليه. هذا العدوان والحصار الذي طال شره وأمده. والواضح أن في هذا الموقف اليمني المحق ببعديه المتكاملين القيادي والشعبي الجماهيري وثالثهما المكمل أيضا البعد العسكري بكل ما فيه من جهوزية تامة واستعداد لردع المعتدي المحاصر وانتزاع حقوق الشعب المحاصر المجوع، الواضح أن في ذلك حدا قاطعا بين زمنين: زمن المماطلة العدوانية وسياسة القتل البطيء متعدد الأشكال التي اتبعها آل سعود ومن معهم، وزمن الاستحقاق وقطع دابر العدوان والحصار نهائيا الذي بدأ الآن. وهذا هو المعنى العميق في قول الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، معقبا وشاكرا للشعب احتشاده المهيب في جمعة التحذير والنفير التاريخية، وقائلا في السياق ذاته: عندما يحذر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويلبيه شعبه في يمن الإيمان والحكمة، فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. والمخاطب هنا بكل تأكيد هو العدو السعودي، ومن ورائه الظهير والموجه والراعي الأمريكي الصهيوني الغربي. والخلاصة أن ما بعد هذا الموقف اليمني الجاد والحاسم وهذا التحذير والنفير لن يكون أبدا كما قبله، وعلى العدو أن يدرك ذلك جيدا وأن يبصر بألف عين أن الإشارة أمامه حمراء، ولا مجال للاستمرار فيما سدر فيه على مدى ما مضى من العدوان والعربدة والعبث بالحقوق والمقدرات لهذا الشعب اليمني العزيز. كما عليه أن يتجرد من غروره وعنجهيته، وأن يتحرر من العمى الاستراتيجي الذي يعانيه، ويستوعب معنى أن يقوم الموقف اليمني الناهض لاسترداد الحقوق المسلوبة على هذا التفويض الشعبي الكامل الشامل والمطلق للقيادة وللقوات المسلحة، وأن هذا يعني فيما يعنيه عدمية ولا جدوائية التعويل على الموجه والراعي الأمريكي العدواني الشيطاني، كما هو الحال أيضا بالنسبة إلى الأدوات الخيانية والارتزاقية في الداخل الذين احترقت ورقتهم وماتت وشبعت موتا. وبالتالي فإن تجريب المجرب لا يليق إلا بعقل مخرب كما يقال. وعليه فإن كل رهانات العدو السعودي باتت جريا غبيا عدميا وراء سراب، ومقامرة على حصان عاثر لا مقيل له من عثرته إلا الموت، وبناء لقصور الوهم في عرصات الهوى.
2: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: من يعتدي على الشعب اليمني اليوم هو الذي يجب أن يبحث عن شهادة على إسلامه وعلى عروبته.
5: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبداً.

من حق شعبنا اليمني أن يتصدى للعدوان وأن يواجه المعتدي بكل الوسائل وأن يستفيد من كل الخيارات المتاحة.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وهذا أبرز ما فيها. مجلس النواب يؤكد تأييده ودعمه الكامل لمضامين الخطاب التاريخي لقائد الثورة. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في مدينة غزة. الحرس الثوري والجيش الإيراني يعلنان استهداف منشآت عسكرية واستخباراتية ومواقع وقواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. التفاصيل. أكد مجلس النواب تأييده ودعمه الكامل ومباركته المطلقة لمضامين الخطاب التاريخي والمفصلي لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي ألقاه الخميس الفائت، واعتبر في بيان له تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اعتبر خطاب السيد القائد تجسيدا لشجاعة القيادة وحكمتها الاستثنائية في مواجهة غطرسة قوى البغي والاستكبار ورسم ملامح السيادة في مرحلة هي الأهم والأكثر حساسية من تاريخ اليمن وحقه في استعداد في استعادة حقوقه المشروعة وكسر الحصار ورفض الوصاية والتدخل الخارجي. وفيما ثمن المجلس المواقف الشجاعة والمسؤولة لقائد الثورة، أكد أن انحيازه الكامل لمظلومية الشعب واستعداده العالي للتضحية في سبيل عزة الوطن هو مصدر فخر وإعادة الاعتبار لكل يمني حر. وجدد مجلس النواب بصفته الممثل الشرعي للشعب اليمني دعوته للشرفاء والأحرار للاصطفاف الوطني وتعزيز وحدة التلاحم بين كافة القوى والمكونات السياسية ونبذ الخلافات الداخلية وتوجيه البوصلة نحو العدو الخارجي كأولية تتطلبها المرحلة الراهنة لمواجهة ما يتعرض له اليمن من تهديدات واستمرار تحالف العدوان في مماطلة الشعب في حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إنهاء العدوان وفك الحصار واستعادة الثروات المنهوبة وتحرير المحافظات المحتلة. وطالب الجميع باليقظة والحذر ورفع مستوى الوعي لإفشال مؤامرات ومخططات الأعداء والاستعداد لخوض مرحلة استعادة الحقوق والثروات الوطنية المسلوبة وحماية وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، والوقوف صفا واحدا إلى جانب القيادة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى، وإلى جانب القوات المسلحة وكل أجهزة الدولة، باعتبار ذلك يمثل حصانة ورادعا لكل معتد ومتربص باليمن. استشهد اليوم 3 مواطنين فلسطينيين عقب قصف جوي للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج، ونفذت الآليات المتمركزة شمال شرق مدينة خان يونس إطلاق نار متقطعا، وأصيب مواطن بالرصاص شرق مدينة غزة، وذلك حسب ما أفادت وكالة سند الفلسطينية. وفي الضفة الغربية استشهد فجر اليوم فتى متأثرا بإصابته بالرصاص خلال اعتداء على قرية المغير شمال شرق رام الله. أبدى الاتحاد الأوروبي قلقا عميقا إزاء توجهات حكومة العدو الإسرائيلي الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء اليوم، أوضح الاتحاد في بيان رسمي أن هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى ترسيخ الوجود الاستعماري في مناطق توصف بأنها حساسة للغاية من الناحية الجيوسياسية، مما يهدد أي فرص مستقبلية للسلام.
وأعلن الاتحاد الأوروبي رفضه القاطع لقرار تحويل مغتصبات جفعات زئيف المقامة على أراضي فلسطينية شمال غرب القدس المحتلة إلى بلدية إسرائيلية رسمية. تأتي هذه التحركات ضمن اتفاقية إطارية شاملة تسعى لتغيير الواقع الديمقراطي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إضافة 12 ألف وحدة استيطانية جديدة. وصل الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي فجر اليوم غاراته على مناطق في جنوب لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على دفعتين مستهدفا منطقة مشاع المنصوري، وأطلقت قوة العدو عدد من الصواريخ الموجهة من الجو باتجاه أحياء بلدة المنصوري المحاذية لمزرعة بيوت السياد. أكد الحرس الثوري الإيراني تدمير عدد من المنشآت التابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عن بيان الحرس الثوري الصادر اليوم أن الهجوم طال رصيف دعم وتموين الوقود التابع للأسطول الأمريكي في ميناء الأحمدي بالكويت ومستودع الأجسام الحربية الطائرة في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، إضافة إلى مركز البيانات الاستخبارية المعروف باسم بيتلكو في البحرين. وأضاف أن وحدات القوات البحرية تمكنت كذلك من تدمير مركز أمريكي للإشارات والاتصالات في الكويت. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم إنه تم تدمير موقع لتجمع القوات الأمريكية في مركز دعم القوات البرية بمنطقة عرفجان، إضافة إلى تدمير رادار قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت بواسطة طائرة مسيرة. من جانبه أعلن الجيش الإيراني في بيان أن الطائرات المسيرة استهدفت حظائر ومرابض الطائرات وخزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية جنوب البحرين إلى جانب مواقع أخرى، وأن الطائرات المسيرة الانقضاضية استهدفت مستودعا للذخيرة في معسكر العديري إلى جانب مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم، فضلا عن عدد من جسور الاتصالات في الكويت. وأشار البيان إلى أن الهجمات امتدت لتشمل خزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن عبر طائرات مسيرة، بينما أعلن الحرس الثوري أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما أثناء محاولتهما عبور حقل ألغام جنوب مضيق هرمز. من جهة ثانية أفادت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة هرمزكان اليوم بأن عدوانا أمريكيا استهدف محطة لتحلية المياه في مدينة جاسك، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن 20 قرية وتدمير محطة ضخ سحب المياه الخام من البحر، إضافة إلى المحول الكهربائي التابع لمحطة تحلية بونجي. النبأ الأخير. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها المسلحة واصلت خلال الليلة الماضية شن ضربات على موانئ أوكرانية تستخدم لنقل الشحنات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وأن أسلحة عالية الدقة تطلق من الجو والبحر إلى جانب طائرات مسيرة هجومية استهدفت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا المستخدم لتفريغ الوقود ومواد التشحيم. وأضافت أن الضربات طالت أيضا صهاريج وقود مخصصة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. وأشارت الوزارة إلى تضرر سفينتين كانتا تنقلان شحنات عسكرية، إحداهما في ميناء تشيرنوموريسك والأخرى أثناء عبورها في البحر. من جهته أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على منصة ماكس
إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه العاصمة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. وتواصل قوات أوكرانيا استهداف مناطق جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل يومي. وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية لإبعاد قوات أوكرانيا عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. مجلس النواب يؤكد تأييده ودعمه الكامل لمضامين الخطاب التاريخي لقائد الثورة. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في مدينة غزة. الحرس الثوري والجيش الإيراني يعلنان استهداف منشآت عسكرية واستخباراتية ومواقع وقواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم وفيها الطوفان البشري الذي شهده ميدان السبعين ومحافظات الجمهورية، اختتام الدورة التدريبية الخاصة بالتمكين الاقتصادي لأسر الشهداء.

0: شهدت العاصمة صنعاء طوفانا بشريا غير مسبوق في مليونية جمعة التحذير والنفير، تأكيدا على الجاهزية للرد على العدوان السعودي وفق المعادلة التي أعلنها قائد الثورة: المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. حيث عجت الشوارع والمداخل المؤدية إلى ميدان السبعين بالحشود البشرية غير المسبوقة التي تدفقت من كل حدب وصوب، رافعة لافتات الحرية والكرامة والنصر، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله، وتلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: من هنا من ميدان السبعين جمعة التحذير والنفير، نقول للنظام السعودي والنظام الأمريكي والإسرائيلي: إذا استمر في غطرسته على الشعب اليمني واستمر في عنجهيته والتجاهل لحقوق الشعب اليمني، فإن الشعب اليمني لديه الخيارة الكبيرة والأوراق الضاغطة على النظام السعودي، وسيقوم القوى الصاروخية والطيران المسير بضرب كل المصالح وضرب كل المنشآت النفطية إذا لم يستجيب لنداءة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ونداءة الشعب اليمني، فإن الشعب اليمني لم يقم بمناورة للخروج إلى ميدان السبعين، بل خرج وهو مستعدا لكل الخيارات، لكل الخيارات، خيارات الحرب وخيارات السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله.
2: نحن اليوم إلى السبعين نحن الجهاد على السعودي، هذا الملعب الذي سيحصلنا لا نتحصل، الحصل ممنوع على اليمن إن شاء الله، الحل بلادنا إلى الطائف، الله إنه إلى الطائف، إلى عرفنا اليماني بلادنا يا سعودي يا ملعون يا خاين، أريد ربنا الله المدى حق سرعة تشتيد حاصلنا، إحنا صابنا الخرج من يوم ما قدرتوا على الحجاج، أريد سنوبة حجاج اليمن يا ملعون، وإحنا صابنا الخرج يا سعودي يا ملعون، تسبب أمير الزاي ما حينبعك أمير الزاي جاينا جاينا اليوم، إحنا جاينا إحنا الجهاد يا جاينا حتى الملك إلى الجهاد، إحنا الجهاد وفضنا فوضنا، إحنا الجهاد إحنا جاهزين جاهزين من ميدان السبعين، الله أكبر، الموت أمريكا الموت إسرائيل،
3: نحن نحن مستعدين يا سيدي ومولاي أن نكون زندك بل وصاروخ البلستي لندك بها حصون ألف سعود وأمنهيا، وسوف نكون في واقعنا من يحذر بالنفير العام إلى مواجهة كل المؤامرات والخططات لكي نحرر الحرمين، المسجد النبوي والمسجد مكة، المسجد الحرام الذي كان في يد ألف سعود فدنسوه بعد الإساءة بعد الأعمال الفاسدة في بلدهم، ونحن شعب الإيمان والحكمة قد حذرنا ونحذر في هذا اليوم وخروج شعب اليمني الكبير والمهيب، نحذر آل سعود ونطالب شعب اليمني النفير العام، لأن هذا الجمعة جمعة النفير وجمعة التحذير لآل سعود، فإذا سمع والتزم وفك الحصار، وإلا فإن الشعب اليمني قادم بكل قوة كل عزيمة كل إرادة إلى أن يحرر كل أرض كل مكان في هذا اليمن، بل ونحرر حرمين لآل سعود، وأنا سوف نضرب الآبار ونضرب المطارات ونضرب الأوانة،
4: خلينا في جمعة التحذير النظام السعودي، وأنا أقول النظام السعودي أن يرجع إلى قرارات السياسة، أن يرجع إلى صوابه، فوالله أننا نجعل شعب مقاتلين، والله نتخلف ونجين واحد، ونقول لسيدي عبد الملك نتين الحوذي يا سيدي يمضيكنا البحر والجو والبحر، فوالله لا يتخلف ونجين واحد.
5: يوم وخرج الشعب وكل الشعب اليمني العظيم بجمعة النفير والتحذير للعدو، جمعة النفير والتحذير للعدو السعودي الإسرائيلي الأمريكي، أن طفحنا حصار طفحنا دمار طفحنا عملاء منكم أيها السعودي، لماذا تعاد الشعب اليمني، لماذا تخترقوا الهدنة المتفق عليها من 2022، لماذا هذا الحصار، لماذا هذا التجويع، لماذا هذا الدمار؟ لماذا هذا العداء الشديد والحقد الدفين على الشعب اليمني العظيم؟ شعب النخوة، شعب الإيمان، شعب الهوية الإيمانية المتأصلة، شعب الأنصار، أنصار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نقول للعدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي، كفوا عن عدوانكم واتخذوا بقرار وتحذيرات سيد وقائد الثورة، قائد المسيرة القرآن يحفظه الله.
0: وزير النقل في حكومة التغيير والبناء اللواء محمد عياش قحيم أكد من جانبه على أن النظام السعودي يجب عليه أن يعجل بالمغادرة من يمن الإيمان والحكمة قبل فوات الأوان، وإلا فلينتظر قوة هذا الشعب العظيم لإخراج المجرم المحتل من أرضه.
6: نظامنا كلمة النظام السعودي على أن يعقل ويفهم أن هذا الشعب شعب الله، هذا الشعب أولي قوة وأولي بأس شديد، على لسان قومنا هذا الشعب أهل الإيمان والحكمة، هذا الشعب الذي لم يحتل من جميع الدول الأوروبية والعالمية، هذا الشعب الذي الله أيد به قائده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هذا الشعب لن ينكسر ولا يعرف الانكسار. نقاتل على شجرة نسقط 100 شخص، والآن سنقاتل على وطننا لو تسقط رؤوسنا كامل، وقد سقطت أجسادنا وذهب من أعضائنا كل شيء، لكن تبدأ الكرامة والعزة، وسنقاتل ونستشهد لله سبحانه وتعالى، نحن مع الله ولن نتركنا الله.
0: بدوره قال الأخ عبد الرحمن الأهنومي رئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون أن رسالة الشعب اليمني إلى النظام السعودي المجرم واضحة ومفهومة، وقد وضحها قائد الثورة في خطابه الشهير يوم أمس الأول، وأن بعد هذا الخطاب ليس كما قبله.
7: رسالتنا إلى النظام السعودي هي رسالة السيد القائد حفظه الله التي ألقاها في خطابه يوم أمس والتي وجهها في خطابه يوم أمس، والرسالة التي وجهها الشعب اليمني اليوم بهذا الخروج الكبير والاستثنائي والمليوني استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله. والرسالة واضحة، على النظام السعودي أن يحترم نفسه وأن يفك الحصار ويرفع الحصار عن الشعب اليمني، لا يحق له أن يفرض هذا الحصار وأن يستمر في هذا الحصار، يجب أن يرفع هذا الحصار فورا، إلا فالكلمة للميدان، واليوم تحذير ونذير وغدا موقف وقرار، سيكون هناك عمل عسكري في البحر وفي البر وفي كل مكان.
0: من جهته أشار وكيل أول أمانة العاصمة الأستاذ خالد المداني إلى أن الشعب اليمني خرج ليقول كلمته الفصل لمن يواصل عدوانه على هذا الشعب الكريم، وأن خروجه لا رجعة عنه إلا برفع الحصار وإنهاء العدوان.
8: اليوم يخرج الشعب اليمني في هذه الساحة وفي كل الساحات ليقول كلمته الفصل، وغدا ستكون الكلمة والموقف والقرار والخيار للسيد القائد يحفظه الله، كما قال في كلمته اليوم يقول الشعب اليمني للسيد القائد فوضنا فوضنا، ليتخذ السيد أي قرار الشعب اليمني من خلفه ورهن إشارته، ويقولون له كما قالهم بالأمس أنه فداء لهذا الشعب، نقول كلنا فداء لك وكلنا أرواح فداء لك.
0: إلى ذلك عبر وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي هادي عمار أن الخطاب خطاب قائد الثورة جاء في مرحلة جديدة، ويجب أن يفهم العدو السعودي الأمريكي أن رفع الظلم عن الشعب اليمني يجب أن لا يبقى إلى ما لا نهاية، ولن يقبل الشعب بعد اليوم إلا برفع الحصار وإنهاء العدوان.
9: بأننا اليوم نجسد مبدأ التوحيد فعلا، من يرفض العبودية لغير الله هو من يتحرك اليوم ضد من يريد أن يستعبدنا، من يريد أن يذلنا تجاه هذا النظام العميل لأمريكا وإسرائيل اليهود والنصارى. اليوم كل يمني حر خرج إلى الساحة مؤيدا لكلام السيد القائد ومناشدا له بأن يتخذ القرار بالهجوم هجمة رجل واحد على هذا النظام الباغي الذي أراد لنا الحصار والجوع والأزمات والإهانات وأراد لنا كل إذلال، ولكن بعون الله هيهات من الذلة وهيهات له أن يحقق له أن يحقق ما يريد في هذا الشعب العظيم، طالما وهذا القائد العظيم ومعه هذا القائد العظيم ومع هذا الشعب الله سبحانه وتعالى، وهو شعب الإيمان وشعب الحكمة شعب الجهاد شعب القرآن. أبن عن جد لا يمكن أن يستكين إطلاقا، بعون الله سنتغلب على هذا النظام الباغي بعون الله ونصره.

0: استجابة لمواجهة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما يخص الاهتمام والرعاية بأسر الشهداء، اختتمت مؤسسة وأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل وشركائهم التنمويين اختتموا الدورة التدريبية المتخصصة في خياطة الملابس القطنية سلسلة القيمة للقطن ضمن مشروع تمكين الوضع المعيشي لعدد 24 أسرة من أسر الشهداء عبر تقديم القروض البيضاء في أمانة العاصمة. وفي فعالية الاختتام تحدث الدكتور عمر البخيتي القائم بأعمال وزير الإعلام في حكومة التغيير والبناء بكلمة أكد فيها أهمية التوجه الكبير نحو الإنتاج الزراعي والصناعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي لأبناء هذا الوطن الكبير.
1: لابد من الإشادة لمؤسسة بنيان لتبنيها موجهات تنفيذ موجهات السيد القائد العلم سيدي عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ومن هذه المنطلقات تأتي أهمية الشراكة فيما بين حكومة التغيير والبناء وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، ومنها لابد للمجتمع أن يعرف ما تقوم به الحكومة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة عبر وسائل الإعلام سواء كانت الحديثة أو التقليدية بمختلف أشكالها وأنواعها. في ظل المرحلة القادمة من الجولة القادمة مع أعداء أمتنا اليمنية والعربية والإسلامية وما خرج به السيد القائد العلم، قام السيد القائد العلم يوم الخميس في محاضرته بخطبته وكلمته في كيفية المواجهة وخطوط المواجهة مع المرحلة القادمة وما يجب علينا، ومنها هذه الدورات التي يجب أن تخرج بمخرجات حقيقية واقعة على الأرض. الآن هذه الدورة في الملابس القطنية ما نتمنى أن يخرجوا إلى واقع عملي، يعني يكون معاهم مع بناتي وأخواتي معامل نشتغل عليها، مش لمجرد أن احنا نقيم دورة. الدورة أحد ركائز الاكتفاء الذاتي ولكنها لابد أن تكون متكاملة ومتواصلة مثل سلسلة الألباء.
0: من جانبه تحدث الأستاذ علي مهر عبد الله القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية بكلمة أشار فيها إلى أننا اليوم نختتم دورة نموذجية فيما يخص الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة في الجانب الاقتصادي لأسر الشهداء الأبرار.
2: وفي هذا الاختتام لهذه الدورة التدريبية التي تدشن ولها أبعاد مختلفة، أبعاد من الإغاثة إلى التنمية، 24 أسرا من أسر الشهداء الذين مسجلين في برنامج إطعام بمؤسسة بنيان، كنا ولا بد أن يكون هناك نقلة لهذه الأسر من الإغاثة والانتظار إلى التمكين والتنمية والخروج من الوضع الذي نحن عليه. بشراكة مع الشركاء الذي ذكروا في هذه اللوحة وجميع الشركاء الذين ساهموا وعملوا على إنجاح هذه الدورات، اليوم هي جزئية معينة في اختتام هذا التدريب، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى التمكين بقروض بيضاء لمعامل هذه القطنيات للملابس الداخلية التي ستقوم بها أسر الشهداء العظيمة في إنتاج ورفض المنتج المحلي والإنتاج في هذه السلسلة، سلسلة القطن التي لا بد أن تكتمل من المزارع في الحديدة إلى المستهلك في أمانة العاصمة وبقية المحافظات. فلا بد أن يكون هناك عملا ضمن هذه السلاسل، سلسلة القيمة للقطن التي نستورد بمبالغ باهظة للملابس سواء الداخلية أو غيرها، مبالغ باهظة نستوردها وندعم الأسر والمزارعين والمنتجين في الصين وفي غيرها من الدول الأخرى.
0: وكان الأخ عبد السلام السماوي ضابط المشروع الخاص بمشروع القطن قد استعرض مراحل إعداد هذا المشروع والدخول في العملية التعليمية وكيفية توفير المعامل للدارسين من أسر الشهداء وكذا تمويل المشروع بشكل كامل.
3: أول عملية بمسح المستفيدين من برنامج الإنعام، استهدفنا منطقة بني الحارث في حي المطار، استهدفنا 599 أسرة استهدفناها بالمسح. بعد عملية المسح تم تحليل استمارات المسح، واستهدفنا اللي هم يحتاجين إلى ضمن الأولويات الوطنية وضمن سلسلة القيمة للقطن. كون المنطقة الحضرية هي الأسر اللي هم بيخيطين أفضل من المنطقة الريفية. المنطقة الريفية نغطي سلسلة القيمة في زراعة القطن، فاستهدفنا خياطة الملابس الداخلية للقطنيات، واستهدفنا الأسر بقرض جماعي كون القرض الجماعي أنجح من القروض الفردية. واستهدفنا أن أول حاجة كان ليس لديهم خبرات، فقمنا بتمكينهم في خبرات بدورات تدريبية لمدة 65 يوم، أول حاجة ابتدائي وبعدين احترافي. بعد الدورة التدريبية إن شاء الله سوف ننشأ لهم قرض جماعي كقروض جماعية في معمل خياطة الملابس الداخلية.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل وأرق التحايا منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد عوض الضبري، ومن الكمبيوتر زميلة صيمة إبراهيم، وهي أيضا من الزميل جمال محمد سريع من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. في فصولها المتنوعة العديد من القضايا الهامة يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: قائد الثورة يرسخ توازنات ردع جديدة ويرسم ملامح المستقبل ضمن المعادلات الحاسمة. ونتابع في حديث الساعة أيضا: وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات السيد القائد. شاهد وشواهد: حشود اليمن المليونية تطلق تحذيرها الأخير للسعودي وتؤكد أن الحرية والكرامة خيار لا يقبل المساومة. في المرصد: مملكة آل سعود الصهيونية جذر العداء لليمن ومظاهره. ما وراء الأحداث: إلى أين تفضي المحاولة الأمريكية للسيطرة على مضيق هرمز؟ حديث الساعة: قائد الثورة يرسخ توازنات ردع جديدة ويرسم ملامح المستقبل ضمن المعادلات الحاسمة. قدم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله خارطة طريق سياسية وعسكرية استراتيجية شاملة صاغت معادلات اشتباك جديدة وأعادت تعريف الصراع الدائر باعتباره مواجهة وجودية بين مسار التحرر والانعتاق ومسار الهيمنة الصهيونية الأمريكية وأدواتها الإقليمية، واضعا النقاط على الحروف في مرحلة توصف بأنها الأكثر حساسية في تاريخ المنطقة الحديث.
0: وضع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين النظام السعودي أمام خيارات حاسمة ومسارات لا تقبل التسويف أو المماطلة، في ظل استمرار حصاره واحتلاله وتدخلاته السافرة في الشؤون السيادية للشعب اليمني. رسم قائد الثورة ملامح مرحلة استثنائية ومفصلية من المواجهة والسيادة الوطنية، مخيرا النظام السعودي بين الانصياع لاستحقاقات السلام ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات والمضي في خارطات الطريق، أو مواجهة تصعيد عسكري يضع المنشآت النفطية والحيوية السعودية في مرمى الصواريخ والمسيرات وفق معادلة الردع الاستراتيجية، المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. جاء الخطاب لإعادة ترتيب معادلات الصراع الإقليمي والدولي، مؤكدا أن اليمن الذي خاض جولات من المواجهة المباشرة مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل في معركة طوفان الأقصى وانتصر فيها بحريا وعسكريا لن يقبل بأنصاف الحلول أو باستمرار حالة لا حرب ولا سلم التي يستغلها النظام السعودي لتشديد الخناق على اليمن اقتصاديا وإنسانيا. وجه السيد القائد في خطابه رسائل سياسية وعسكرية أكد من خلالها بوضوح، وضوح لا لبس فيه، أن حقوق الشعب اليمني في ثرواته السيادية النفط والغاز، وأن حريته الكاملة في تشغيل مطاراته وموانئه وتدفق السلع والدواء والخدمات الطبية دون قيود هي حقوق إنسانية وفطرية وقانونية ثابتة لا تملك أي جهة في العالم بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن حق إسقاطها أو مقايضتها. قطع قائد الثورة بخطابه التاريخي الطريق أمام سياسة المراوغة السعودية التي استمرت لسنوات من خفض التصعيد، مؤكدا أن استمرار الرياض في فرض إجراءات تفتيش معقدة وغرامات باهظة في جيبوتي وتضييق الرحلات الجوية هدفه تجويع الشعب اليمني وإيصاله إلى حافة الانهيار لفرض أجندات الوصاية. حمل الخطاب تحذيرا عسكريا شديد اللهجة للنظام السعودي من مغبة الاستجابة للدفع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي الرامي إلى توريطه مجددا في تصعيد شامل وإعادة صياغة قواعد الاشتباك العسكرية بشكل مباشر انطلاقا من معادلة مطار صنعاء بمطار الرياض، وتأكيده الواضح بأن المنشآت النفطية والحيوية والسعودية سوف تكون ضمن بنك أهداف مشروع ومباشر للصواريخ وللطائرات المسيرة في حال اتجاه الرياض نحو التصعيد أو في حال استمرار الحصار. خاطب السيد القائد قبائل اليمن الأحرار مستنهضا فيهم قيم النخوة والإباء التاريخي لرفض العبودية والوصاية السعودية، معتبرا القبول بالتحكم الخارجي في أبسط شؤون الحياة كالدواء والغذاء هو تخل عن الشرف والكرامة الإنسانية، داعيا إلى نفير شعبي واسع يؤكد للعالم أجمع أن اليمن يمتلك مقومات الثبات والقرار الحر. عقد الخطاب مقارنة موضوعية بين إمكانات الأطراف، إذا كانت أمريكا بكل ثقلها العسكري وبكل جبروتها وحاملات طائراتها التي هربت من البحر الأحمر باتت تخضع للصيانة المطولة، إذا كانت أمريكا قد ذاقت مرارة الهزيمة والفشل الذريع أمام القوات المسلحة اليمنية، فمن باب أولى أن يدرك النظام السعودي أن رهانه على الدفع الأمريكي هو مجرد انتحار حتمي. خطاب قائد الثورة وضع المنطقة أمام واقع جديد انتهى فيه زمن المراوغة بغطاء خفض التصعيد، إذ يقف الشعب اليمني اليوم في مرحلة عنوانها العزة والسيادة الكاملة وانتزاع الحقوق بقوة السلاح والتلاحم الشعبي ورفض الذل والخنوع.
1: وبين دفتي خطاب السيد القائد يتجاوز جغرافيا اليمن ليرسم ملامح الجبهة الإقليمية الممتدة، معيدا مركزية القضية الفلسطينية كبوصلة واحدة للأمة، وموجها إنذارات بالغة الأهمية والدلالة للنظام السعودي الذي ينزلق مجددا نحو مربع التبعية المطلقة للمشروع الصهيوني الأمريكي على حساب دماء شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب اليمني الصامت.
2: لأننا مستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لن نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله، هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل.
1: هنا يرسل السيد القائد رسالة حاسمة للنظام السعودي أن زمن الوصاية والاستجداء انتهى، إذ يرفض الوجدان اليمني المنطقة السعودية الاستعلائي الذي يتعامل بلغة لم تأذن لي ولم تستأذن مني لتسير رحلات علاجية من مطار صنعاء، وصاغ بوضوح لا لبس فيه المعادلة الذهبية الجديدة للتصعيد الشامل، مطار صنعاء بمطار الرياض، المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. وحذر الرياض من مغبة التمادي في دفع أمريكي وإسرائيلي لتشديد الحصار لتركيع الشعب اليمني، مؤكدا أن كل المنشآت النفطية والحيوية السعودية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة إذا ما تورط في العدوان على بلدنا، وأن التجربة السابقة لثمان سنوات من الحرب ب250 ألف غارة جوية كفيلة بتعليم السعودية أن رهاناتها العسكرية على قهر إرادة اليمنيين رهانات خاسرة وفاشلة. المحلل السياسي سفيان العماري، ما هي خيارات صنعاء القادمة في ضوء خطاب قائد الثورة الذي يرسخ توازنات ردع جديدة ويرسم ملامح المستقبل ضمن المعادلة الحاسمة؟
3: حقيقة مارست اليمن الكثير من ضبط النفس باتجاه طبعا الاتفاقات، وكذلك أيضا باتجاه التصرفات السعودية. يعني حقيقة خذنا أكثر من جولة تفاوض مع العدو السعودي، وللأسف يعني كان في كل مرة حتى عندما يتقدم أحيانا بالمفاوضات يأتي لندر كينغ المبعوث الأمريكي، ويعني بالطائرة 15 ساعة من أجل أن يعني يوقف هذه التفاهمات، وكان طبعا العدو السعودي يحاول قدر المستطاع يعني انه ينقل موقف انه يعني تحت ضغوطات كبيره، وكانت صنعاء تقدر هذه المسائل، ونقدر ايضا كذلك 80 عام من الارتباط العضوي بالكيان الامريكي وكذلك بالسياسات الامريكيه في المنطقه. ولكن حقيقه اليوم صنعاء يعني حسمت يعني موضوعها، وكان هناك طبعا مراهنه على انه صنعاء ستنتظر يعني مخرجات طبعا الاتفاق الذي حصل في اسلام اباد، ويعني عمل اللجان في سويسرا وكذا، وكان طبعا هناك وساطات وضغوطات من دول المنطقه بانه يجب ان تراعوا المساله هذه، ويجب انه ننتظر ماذا سيتم الخوض عنه. لكن القياده السياسيه والثوريه كانت واضحه في هذا الجانب ان لن ننتظر احد، ولسنا بصدد انتظار يعني ما سينتج عن اتفاق اسلام اباد او كذلك يعني لجان الاتفاق في سويسرا، لانه كان واضح جدا بانه الاتفاق هش، وانه لن يعني تستطيع الولايات المتحده ان تخضع للضغوطات الاسرائيليه في مرحله من المراحل. وكان هناك صراحه يعني حقيقه كان هناك نظره ثاقبه لدى القياده بانه يعني تعرف بانه هذا الاتفاق يعني هش، وانه لن يتم خضع عن شيء. ولذلك اولا يعني ما حصل يعني خلال اليومين الماضيات اعتقد انه كان رساله واضحه للكيان السعودي بان يفهم يعني اتجاه صنعاء، وانه صنعاء يعني لا يمكن حكومه صنعاء والقياده الثوريه لا يمكن ان تمثل الا اراده شعبها. وشعبنا اليوم يعني اعتقد انه خروجه الى الساحات بهذا الشكل الى الميادين، اعتقد انها كانت رساله واضحه بانها ستقف خلال يعني هذه المرحله وكل المراحل كما تعودنا، ستقف الى جانب القياده السياسيه في قرارتها والقياده الثوريه. وبالتالي اعتقد انه كانت الرساله واضحه حتى من طريقه الرد، يعني طريقه رد صنعاء كانت واضحه. واعتقد انه مشكله السعوديه هي انها تتخذ قرارات بتوجيه من الخارج. اعتقد انه لو كان هناك مراعاه ولو لجزء بسيط من الامن القومي السعودي وامن المنطقه لكانت السعوديه اتجهت باتجاه اخر، وكان استطعنا ان احنا يعني ننجز الاتفاق او يعني خارطه الطريق. لكن للاسف عودتنا الحكومه السعوديه بانها دائما تمثل الهيمنه الامريكيه وتمثل ايضا كذلك المطالب الامريكيه حتى على حساب امن شعبها وحساب طبعا امن المنطقه وحساب حتى يعني الامن القومي يعني للمملكه العربيه السعوديه. اعتقد انه كان واضح جديه القياده الثوريه من خلال طبعا الردود اولا، وكذلك خطاب كان واضح جدا بانه لن تقبل اليمن انه بعد يعني يوم او سيكون هناك قرار، والقرار هذا سيكون مبني طبعا اولا على اراده شعبيه صلبه، هذا واحد. الشيء الثاني انه هناك معادلات ستفرضها صنعاء في مساله التصعيد. ايضا كذلك من المهم جدا ان نفهم بانه يعني هناك وساطات كثيره، واعتقد كان في جوله ايضا وفشلت لانه صممت يعني الرياض على التمسك بالاولويات الامريكيه والاسرائيليه التي تمثلها عاده، وبالتالي كان يعني ردنا رد واضح وهو يعني التصعيد مقابل التصعيد. وطرح السيد القائد يعني معادلات واضحه جدا انه البنيه التحتيه امام البنيه التحتيه، وايضا كذلك المطار امامه المطار. وايضا من المهم جدا معرفة أنه الحصار مقابل الحصار، طبعا هذه النقطة يعني مهمة جدا يجب أن نفهمها، ويعني لأنه حقيقة اليوم هناك إغلاق في مضيق هرمز لا يمكن للسعودية منذ فترة طويلة أن تصدر عبرها، وبالتالي لا يوجد منفذ للتصدير سواء البحر الأحمر عبر باب المندب، تصدر من خلاله حوالي ما يعادل 5,800,000 برميل يوميا من خلال هذه الموانئ. طبعا مسألة إغلاق يعني باب المندب يعتبر حصار للسعودية، معناها تصفير الانتاج السعودي والخليجي. أيضا هناك طبعا دول خليجية تصدر عبر السعودية من هذا المنفذ. هذا الحصار أو إغلاق باب المندب أو فقط ليس لا يعني قد تستطيع صنعاء حتى أنه لا تغلق مضيق باب المندب، إنما تدخل السعودية ضمن يعني الدول المعاقبة وهي الكيان الصهيوني ولا جانبها المملكة العربية السعودية. فقط إذا كان هناك قرار من صنعاء بإدخال يعني السعودية ضمن مسألة الحظر، فمعنى هذا تصفير الإنتاج السعودي والخليجي.
1: في تغطية خاصة لخطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، حاول عدد من الباحثين والمحللين السياسيين والإعلاميين الغوص في دلالاته وأبعاده وتوقيته والمعادلات والموازين التي ينطلق منها والقضايا التي يحملها ويعبر عنها. ووضع السيد القائد في خطابه معادلات ردع لمواجهة العدوان السعودي وإنهاء الاحتلال والحصار ورفع معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه كاملة، موضحا أن الشعب اليمني لم ولن يستسلم للطغاة والمستكبرين على مر التاريخ، ولا يخاف إلا من الله ويثق به ويتوكل عليه في مواجهة المجرمين وخوض معركة الشرف والحرية والاستقلال. خطاب قائد الثورة، دلالته وأبعاده وتوقيته مع مدير مركز سونار الإعلامي حسين مرتضى.
4: أولاً، نحن أمام مرحلة مفصلية كبيرة جداً، كنا خلال الساعات الماضية كذلك أمام خطاب مفصلي ودقيق وواضح من القائد السيد عبد الملك الحوثي الذي وضع النقاط على الحروف وشخص المعضلة التي تعاني منها هذه الأمة. يعني كما هناك كيان احتلال إسرائيلي إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يحتلون ويضربون ويقصفون، كذلك هناك دور سلبي على كل الأمة تقوم به المملكة العربية السعودية وتحديدا بني سعود. لذلك كان الخطاب خلال الساعات الماضية أعتقد بأنه سيؤسس أولا إلى مرحلة جديدة، كان خطابا ليس فقط خطاب داخلي يمني موجه إلى الشعب اليمني، لا، بل كان خطاب إقليمي، حيث ربما للمرة الأولى مثلا يتحدث السيد حفظه الله عن الدور السلبي مثلا للسعودية في لبنان، تحدث عن السفير السعودي في لبنان. انطلاقا من هذه المقدمة، الملايين من الشعب اليمني، هذه مبايعة جديدة. يعني أعتقد بأن هذه الجمعة ستكون هي جمعة المرحلة القادمة، أي أن الشعب اليمني أولاً مجدداً قد جدد البيعة للسيد القائد عبد الملك الحوثي، ثانياً أعطاه الـ يعني كما يقال الراية المطلقة لاتخاذ ما يمكن اتخاذه من قرارات لمواجهة المرحلة والتحديات التي ربما سنواجهها في الأيام القادمة، ثالثاً أعتقد بأنه رسالة واضحة وضوء أخضر وتحذير نهائي للمملكة العربية السعودية لأن تعدل إذا كانت تريد فعلاً أن تبدل أو أن تعدل من سياساتها بالتحديد تجاه الشعب اليمني المحاصر الذي يعاني من هذه الحرب. أنا أعتقد أنه اليوم قد حدد أكثر خياراته الشعب اليمني، وهو الثابت ضمن المواقف الوطنية، ضمن المواقف الإسلامية، ضمن المواقف المساندة ليس فقط لكل مظلوم داخل اليمن بل لكل مظلوم من أمتنا العربية والإسلامية في منطقتنا. يعني هذه حرب الآن أصبحت أكثر حرب مفتوحة، ما يشن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما يقوم به الإسرائيلي في لبنان، ما يجري في الكثير من المناطق. أنا أعتقد بأنه نحن نتوجه إلى أو نتجه إلى مرحلة مرتبطة بحرب إقليمية لا نعرف كيف ستتسع رقعتها وكيف ستكون عمليا طبيعة المواجهة في المرحلة القادمة.

0: ونتابع في حديث الساعة أيضا: وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات السيد القائد.
1: السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار. فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها؟ المعادلة: المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي جاهزية القوات المسلحة بكافة تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إذا استمر الحصار على الشعب اليمني. ومن هنا نقول: العودة إلى الحرب لن تكون نزهة ولن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، فقد تغير اليمن وتبدلت موازين الردع، وأصبح أي عدوان جديد أكثر كلفة وأوسع تداعيات مما كان عليه في السابق. اليمن لم يعد في الوضع الذي كان عليه عند بداية الحرب، فقد تراكمت لديه خبرة عسكرية واسعة وتطورت قدراته الصاروخية والجوية، وأصبح قادرا وفق ما يعلنه على الوصول إلى أهداف بعيدة وحساسة. ولهذا فإن عودة السعودية إلى المواجهة المباشرة لن تكون تكرارا للجولات السابقة ولن تجري في الظروف نفسها، فالبيئة الإقليمية أصبحت أكثر تعقيداً والصراع في البحر الأحمر بات متداخلاً مع المواجهات الأوسع. ومن ثم فإن أي تصعيد جديد لن يبقى محصوراً في الحدود اليمنية السعودية، وقد يتقاطع مع ملفات أمن الطاقة والملاحة والتجارة والصراع الإقليمي المفتوح. اليمنيون اليوم أكثر جاهزية لكل الاحتمالات، واثقون بقيادتهم، مصطفون حولها، ثابتون في موقفهم ومتمسكون بحقوقهم، وهم يدركون أن الحرية لا تستجدى وأن السيادة لا تمنح وأن الحصار لا يمكن أن يتحول إلى واقع دائم يفرض على شعب بأكمله. والكرة في ملعب الرياض، إما أن تختار تسوية تحترم اليمن وشعبه، وإما أن تتحمل تبعات العودة إلى المواجهة في ظروف مختلفة عن كل ما سبق. والتحرك مقدس هنا مهما كانت التضحيات ومهما تعددت الاحتمالات. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن عابد الثور، ما هي الرسائل التي حملها تصريح وزير الدفاع؟
2: أنا أعتقد أن البيانات اليوم هي تعد من أقوى البيانات ومن أكثرها شدة من الناحية العسكرية، سواء كان بيان المسيرات أو بيان السيد القائد حفظه الله أو بتصريحات الأخ اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وهذا مؤشر على أن اليمن جادة في تحذيرها، جادة في خطواتها، وأيضا الرسالة الأهم الاستعداد الأعلى للقوات المسلحة. إذا وزير الدفاع يؤكد الجاهزية للقوات المسلحة لأي خيار أيا كان هذا الخيار، كان لعملية هجومية، لمعركة برية بحرية، أكثر من اتجاه مع العدو الأمريكي الإسرائيلي مع السعودي، وشرط ذلك إذا استمر الحصار على اليمن وأن تطرح مهلة 48 ساعة من السيد القائد، معنى ذلك أننا دخلنا في مرحلة جادة لا تتحمل أي خطأ ولا تتحمل أي تسويفات من النظام السعودي. النظام السعودي ارتكب الخطأ وكان الرد عليه بعد 6 ساعات، ولكن إلى الآن لم نعاقب النظام السعودي، العقاب لم يأتي بعد. وبالتالي إعلان الأخ وزير الدفاع أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي مهمة تسند إليهم من الأخ قائد الثورة أو من القيادة العليا للدولة، والطلب الرئيسي هو لابد أن ينتهي هذا العدوان، ولابد أن يرفع الحصار، ولابد أن يرضى العدو. إذن الأخ وزير الدفاع وجه 3 رسائل مهمة، منها سياسية ومنها عسكرية وأهمها ومنها أيضا الاستمرار للمرحلة القادمة، وأنه إنهاء العدوان لابد من ذلك إذا كان هناك اتفاق سياسي، لابد أن ينتهي العدوان ولابد أن يرفع الحصار عسكريا. العدو سيردع، ورد العدو السعودي والتنكيل به وطرده من اليمن. إذا دخلنا في مواجهة لن تكون مواجهة اليوم كمواجهة 2015 إلى 2020، المواجهة اليوم ستكون أكثر مخالفة تماما لخياراتنا في العام 2015. خياراتنا اليوم أوسع، قدراتنا العسكرية أكبر وأقدر، جيشنا وصل إلى المرحلة الأمثل بين جيوش المنطقة في التدريب والتأهيل والقدرة، أيضا أسلحتنا اليوم وصلت إلى المستوى الذي نستطيع فيه أن نقول وبكل ثقة أنها قادرة أن تنال من العدو السعودي وقادرة أن تدمر الكثير من قدرات السعودية. أشار إلى أنه تم رفع مستوى الجاهزية تنفيذا لتوجيهات القيادة خلال الأيام الماضية، دائما رفع الجاهزية أو الاستعداد القتالي رقم واحد، ويأتي بتوجيهات إما من الرئيس من القيادة العليا أو من السيد القائد. فحينما صدرت توجيهات السيد القائد والقيادة العليا برفع الجاهزية معنى ذلك استعدادا للمعركة، المعركة الكاملة الشاملة، وأن قواتنا المسلحة أخذت كل الأوضاع القتالية أكانت تكتيكية أو تعبوية أو استراتيجية، وأخذت كل أوضاعها للدخول في معركة ورد العدو. وأشار إلى أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والقوات المسلحة على استعداد كامل لأي تنفيذ أو تنفيذ أي مهمة، أي مهمة كانت ستسند للقوات المسلحة. فالقوات المسلحة برسالة الأخ وزير الدفاع والإنتاج العربي جاهزة وستنفذ، وبعون الله سيكون هذا التنفيذ على أعلى مستوى. وستدرك السعودية أن جيش اليمن وقوات المسلحة هم اليوم المؤسسة الوطنية الحامية والدرع للوطن والصخرة التي ستتحطم عليها كل أحلامهم. ومعادلة أشار إلى أن توجيه التوجيهات أنها تتعلق بمعادلة الحصار بالحصار، ولأول مرة يوضح الأخ وزير الدفاع جمل ويتحمل أبعاد عسكرية حينما يقول الحصار بالحصار. معنى ذلك حينما صدرت البيانات العسكرية وتوجيهات القيادة العسكرية بفرض الحصار الجوي على السعودية، تكون كل الجغرافيا الجوية بالكامل للأرض السعودية أكثر من 2.5 مليون تقريبا كلها تحت الحظر الجوي، يمنع الطيران في هذا المجال ويمنع التحليق للطيران المدني أو العسكري أو الإسناد الجوي أو الإرضاء الجوي من قبل إسرائيل أو الأمريكان أو أي دولة أخرى. وبالتالي شاهدنا أن الطيران بأكمله عملوا فراشة حول السعودية مرور من الأجواء السعودية، وهذا أيضا أعطى القلق كبير، إلغاء كل الرحلات التي إلى مطارات الجنوب في نجران وجيزان وعسير. وعلى العدو أيضا قال أن يدرك أن شعبنا اليمني العظيم لديه قوات وقدرات عسكرية قادرة على معادلات اليوم. نحن حينما امتلكنا أسلحتنا وصنعنا أسلحتنا بأيدينا استطعنا أن نفرض موازين قوة في المنطقة، واستطعنا أن نفرض معادلات أهمها أننا نستطيع أن نفرض الحصار وأن نفرض قواعد اشتباك جديدة بما يتناسب مع أسلحتنا، وأيضا استراتيجية عسكرية مبنية على تسليح العدو، تطوير أسلحة العدو، قدرات العدو، أرض العدو، الجوار. وهذه الاستراتيجية تتطور من وقت إلى آخر، والتي وصلت بها إلى أن القوات المسلحة أرسلت رسائل مهمة. وما يعانيه الشعب اليمني جراء استمرار عدوان الحصار الأمريكي، وأن مثل هذا الوضع لن يستمر، وهذا تأكيد لتحذير السيد القائد ووعد من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بأنه لن يستمر. وشعبنا العظيم وهو يثق في قائده ويثق في رئيسه ويثق في قيادته في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، هذه نعمة من الله عز وجل أن هذه الملائين التي خرجت بفضل الله عز وجل وهي تؤدي إيد السيد القائد وتطلق كامل الحرية والتفويض في اتخاذ أي قرار. نادرا ما نسمع أن هناك شعوب تعمل هذا العمل، سمعنا ذلك يوم في اليمن وإيران أنها تطلق كل القرارات وأي تبعات بعد ذلك أو أي عواقب بعدها لا يهم. الشعب يقول نحن فداء للسيد القائد، فداء وأرواحنا فداء. معنى ذلك هذه قمة بذل النفس في سبيل الوطن وفي سبيل الله، وأيضا الإعلان من كل أبناء شعبنا أنهم خلف القائد وخلف الجيش، كل القائد أي قرار يراه مناسبا. وأن تلك التحذيرات التي أطلقها السيد القائد في رسائله كانت مخيفة، ولعل العواقب أو النتائج التي منها مطالبة الكثير. وحتى رسالة أنا أعجبني في ذلك هو تصريح وزير خارجية تونس الدكتور رفيق عبد السلام، وهو يقول التصعيد الحاصل بين اليمن والسعودية وأن خطورة غلق المندب على أمريكا، وأكد أن ذلك يعني شد حبل المشنقة حول رقبة ترامب وأن ترامب يحارب نفسه بنفسه. اليوم العالم بدأ يتجاوب، الكتاب، العلماء، السياسيين، كل النقاد في كثير من أنحاء العالم عرب وغير عرب يتجاوبون مع خطاب السيد ويوجهون التحذيرات للسعودية. المؤلم أن أبناء من أبناء جلدتنا الخونة في مأرب وفي عدن وفي عدا وفي المناطق في الرياض يطالبون ألا تقتصر التحذيرات بالتنديدات وأن يصعدوا عسكريا. هذا طلب العملاء، طلب الآخرين منهم الأجانب وقفة ضبط النفس، ويحملون السعودية وأمريكا المسؤولية عكس أولئك. أننا نعتبر عز وجل وأن هذا التصفير يعطي القوات المسلحة الأفضلية ويعطي القوة السرية في اتخاذ قرارات قد تكون الأصعب خلال 12 عاما من المواجهة، وهذه قد تكون مؤلمة للسعودية. وعليها أن تدرك تماما أن هذه الملاعين ما خرجت إلا وهي راضية بالنتائج وراضية بالعواقب، وأن السيد القائد هو حكيم زمانه وأنه سيتخذ القرارات المناسبة التي سيردع بها النظام السعودي. والسعودية لن تتحمل ولن تتحمل جرعة قادمة من المعركة ساعات القادمة، إما أن تكون حربا ضروسا أو استسلاما من النظام السعودي.
0: شاهد وشواهد. حشود اليمن المليونية تطلق تحذيرها الأخير للسعودي وتؤكد أن الحرية والكرامة خيار لا يقبل المساومة. في محطة مفصلية في مسار مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعودي، احتضنت العاصمة صنعاء والمحافظات مسيرات مليونية تاريخية تقاطر إليها أحرار الشعب اليمني من كل حدب وصوب، استجابة لدعوة الدين والفطرة ولدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لرفع معاناة الشعب وتحرير الأرض وانتزاع الحقوق. وفي ختام كلمته في المسيرة المليونية بالعاصمة صنعاء، أكد مفتي الديار اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين أنه بناء على كل ما سلف فإن أسباب الخروج على آل سعود ومناهضتهم والجهاد ضدهم غدت واجبا دينيا محتما، نظير ما اقترفوه وما يزالون يقترفونه من ظلم مرير سيبقى قائما ومستمرا ما داموا على غيهم وفي طغيانهم سائرين. وعليه فإن الأمة بأسرها مدعوة اليوم للوقوف في وجههم والخروج عليهم. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الدكتور طه المتوكل، حشد مليوني تاريخي في العاصمة صنعاء والمحافظات يترجم رسائل التحذير والنفير على طريق التحرر وانتزاع الحقوق.
3: ميدان السبعين اكتظ كبقية الميادين في عموم محافظات الجمهورية بهذه الحشود الهائلة والمليونية التي خرجت لتعبر عن غضبها، واستجابة لتوجيه السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي. اليوم المعاناة بلغت حد لا يوصف، وحدود الصبر نفذت، والخطوط الحمراء تجاوزها العدو. والسيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه لامس معاناة هذا الشعب، فهو جزء من هذا الشعب ويعاني كما يعاني هذا الشعب، ولذلك الخطاب لامس القلوب. والخروج لم يكن خروجا عاديا، هو خروج تاريخي. أستطيع أن أقول اليوم أن هذا الخروج بهذا الزخم هو خروج تاريخي واستثنائي كبير لم يسبق إلا في حدود نادرة جدا. يعني هذه الحشود التي امتلأت الجوانب، هذا الخروج التاريخي الكبير يعبر عن التحام الشعب بالقيادة، وأن القيادة تعبر عن آلام الشعب وعن تطلعاته ومعاناته. اليوم الشعب يعلن وأعلم بكل صراحة أنه يسند جبهة القرار والقيادة، وأنه يفوض القيادة تفويض كامل. هذا التلاحم الكبير بين الشعب وبين القائد في المعاناة، وأن العدو هو العدو السعودي الذي يستند إلى القوة الغاشمة الأمريكية والغطاء الغربي وغيره والإسرائيلي وغيره، اليوم يكسر أمام هذه الحشود الكبرى التي خرجت تتطلع لأن تكسر القيود والمعاناة. العدو السعودي يعني أمعن في يعني استمرار معاناة هذا الشعب. تبلغ الحصار إلى أبشع أنواع الحصار حيث قال السيد يعني القائد، وهذه معاناة. المعاناة نجدها في كل بيت، في كل شارع، في كل حارة نجدها. يعني الأمر أصبح واضحا، والعدو يريد أن يوجه السهام نحو الداخل، بينما هو العدو هو السبب الذي أوصل البلد إلى ما وصلت إليه. اليوم نحن أمام شعبي تفويض مطلق للقائد، لأن السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب أنه قال الموقف ما بعد الجمعة، وما بعد الجمعة سيكون موقف. واليوم اليمني أعلن موقفه بالتفويض. نحن نفوض القائد هذا التفويض الكامل في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. أن الشعب اليمني هذا الشعب الذي ليس له نظير في العالم 4 سنوات وأكثر في الهدنة التي مارس العدو السعودي فيها أبشع درجات المعاناة لشعبنا، ثم بعد ذلك بيان السيد القائد في الشهر المحرم في أول يوم من أيام هذا العام 1448 في بيانه للعام الهجري، وحذر النظام السعودي. والنظام السعودي بعد 4 سنوات وحوالي 3 أشهر لم يرعوي. السيد أرسل البلاغ وأبلغ الحجة في بيان العام الهجري، ثم بعد شهر، يعني نحن بعد شهر كامل من التحذير الأول، السيد سماها جمعة التحذير والنفير. هذا التحذير والنفير بعد التحذير الأول قد أبلغنا الحجة، وهذه الخروج هذا الخروج المليوني الكبير يبلغ الحجة لنظام السعودي أن أمد المعاناة طالت، وأن الشعب لا يمكن أن يستمر في هذه المعاناة، وأننا نفوض القائد هذا التفويض الكامل في اتخاذ القرار المناسب. وسيقول الشعب اليمني قال كلمة وقال موقفة، والسيد القائد قد قال الموقف وسيؤكد على الموقف في الأيام القادمة كما تكلم به حفظه الله. الأيام قادمة، العدو السعودي يظن أنه يعني باستمراره في هذه المعاناة أنه سيخضع هذا الشعب. يعني العدو السعودي خلال 8 أعوام من العدوان على الشعب اليمني بالحديد والنار، والشعب اليمني واجهه بالحديد والنار، وقدمنا قوافل الشهداء واستهدف كل شيء واستباح كل شيء، ثم جاءت الهدنة. يعني لم يرعوي العدو السعودي وينظر إلى الحالات الإنسانية. نحن نقول له أن لقمة العيش حرمة، والحرمات قصاص كما قال الباري سبحانه وتعالى، لقمة العيش حرمات، والرواتب حرمات، والمرضى حرمات، والعلاج حرمات. هذا العدو لم يرعوي أبدا أمام هذه الحرمات بالمطلق، ولذلك الحرمات كما قال الباري سبحانه وتعالى والحرمات قصاص. العدو اليوم السعودي بعد 4 سنوات هو الذي بدأ بإنهاء هذه الهدنة المفخخة، هذه الهدنة الخادعة. نحن اليوم الشعب اليمني اليوم مجددا خرج يطالب بإنهاء هذه الهدنة الخادعة، هذه الهدنة التي أراد العدو السعودي أن يعمل غطاء لخداع هذا الشعب واستمرار نزيف هذا الشعب ومعاناة الشعب اليمني كغطاء سياسي، يعني هو استمرار المعاناة معاناة 8 سنوات. وظن العدو السعودي أنه باستطاعته في 4 سنوات أن يكسر إرادة الشعب اليمني. الشعب اليمني الذي صبر على القتال والدم 8 أعوام لن ينكسر أمام هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ أمام هذه الهدنة لمدة 4 سنوات. ولذلك اليمني حينما خرج يطالب بإنهاء هذه الهدنة المخادعة، ويقول للسيد القائد فوضناك، فوضوه في المواقف. ونقول العدو السعودي اليوم خلال 4 سنوات عمل البنى التحتية الاستثمارية الكبرى في السعودية، عمل المشاريع العملاقة، المشاريع الرقمية، الاستثمارات، ما يسمى بالترفيه. هل يظن هذا العدو السعودي أنه سينعم بهذه الاستثمارات بينما جاره يموت موت سريري؟ نقول للعدو السعودي أمنكم واستقراركم وتنميتكم ومشاريعكم ورؤية 2030 في كفة، والجوع اليمنيين في كفة أخرى. نحن لن نقبل أن نموت جوع بينما هو يعمل بالترفيه ويعمل بالاستثمار. نقول له أنه إذا أراد أن يعمل ركود اقتصادي في البلد فسيحدث ركود اقتصادي في الرياض. الركود مقابل الركود، والشلل مقابل الشلل، والأمن مقابل الأمن، والتنمية مقابل التنمية. هذا الذي يعني يجب أن يفرض على النظام السعودي. يريد أن يعمل في بلدنا جوع، نحن نقول للعدو السعودي نجوع جميعا أو نشبع جميعا. لا يمكن أن نجوع نحن وحدنا وهو يأكل ويستثمر في ثروات شعبنا. اليوم نابع النفط يريد أن يأخذها هو ويستثمر في معاناة شعبنا. الشعب اليمني اليوم قرر وهو الذي يضغط على القيادة.
0: في المرصد. مملكة آل سعود الصهيونية، جذور العداء لليمن ومظاهره. ضاق الشعب اليمني ذرعا بالوصاية الاستعمارية المركبة، وجعل من ثورته الشعبية في 21 من سبتمبر 2014 عنوانا للحرية والسيادة والاستقلال، ورفضا للوصاية والارتهان للسفارات الأجنبية، وهو ما أثار غضب وجنون جارة السوء السعودية وأسيادها الأمريكي والإسرائيلي الذين لم يتورعوا عن شن عدوان غاشم غادر على الشعب اليمني تم الإعلان عنه من واشنطن باللغة الإنجليزية على لسان وزير خارجية السعودية آنذاك الصهيوني الإبستيني عادل الجبيرة تحت مسمى التحالف العربي بقيادة السعودية وإشراف ومشاركة أمريكية بريطانية إسرائيلية فرنسية غربية. ومرة أخرى عاد العدوان السعودي على اليمن إلى الواجهة، وبينما كان هدف السعودية المعلن في عدوان ما بعد 1962 هو إعادة الشرعية الملكية، كان هدفها المعلن في عدوان 2015 هو إعادة الشرعية الجمهورية من أحضان المملكة الدكتاتورية الهمجية الفاشية. والحقيقة أن مملكة آل سعود الصهيونية الإجرامية لا يهمها صلاح وسعادة الشعب اليمني بأي حال من الأحوال، ولا تعبأ بمن يحكم اليمن وتحت أي مسمى سياسي، ولا تكترث لمصلحة أو إرادة أو طموح أو رغبة الشعب اليمني، وإنما كل ما يهمها هو أن تبقى اليمن أرضاً وإنساناً رهن الوصاية الملكية وتحت إشراف اللجنة الخاصة السعودية، وأن تبقى ساحة مهيئة تماماً لهيمنة وسيطرة الأمريكي والإسرائيلي مباشرة. الكاتب والباحث السياسي الدكتور يحيى حرب، ما هي حقيقة العدوان على بلادنا من قبل النظام السعودي؟
4: حقيقة فعلا منذ البداية الحرب على اليمن لم تكن لها أي مبرر وطني أو إقليمي أو عربي أو إسلامي، ليس لها أي مبرر. صحيح أن هناك خلافات، قد تكون هناك خلافات في أي دولة، ولكن هذا لا يعني الإذن بغزو هذه الدولة وإخضاع هذه الدولة للحصار والعقوبات. هناك خلافات في سوريا، هناك خلافات في لبنان، هناك خلافات في العراق، هناك خلافات في أكثر من دولة عربية، حتى الأنظمة المستقرة فيها خلافات بين أبنائها على مستوى سياسي وعلى مستوى خيارات، هذا أمر قد يحدث ويجوز. حل الخلافات يكون بالحوار، بالديمقراطية، بالانتخابات، بتغلب فريق على فريق بطريقة سلمية، بطريقة دبلوماسية، وهذا ما مارسه اليمن في بداية هذه الأزمة. نحن نعرف منذ العام 2014 وفي العام وقبل العام 2015 جرت هناك وحتى بعد العام 2015 جرت محاولات عديدة لجمع اليمنيين والحوار فيما بينهم، وقد توصل هؤلاء بإشراف الأمم المتحدة كما يعلم الجميع، توصلوا إلى اتفاق شبه تام على حل كل القضايا والخلافات وعلى تسوية الأمور فيما بينهم، وهذا أمر ليس سرا، ولكن كان هناك مؤامرة خارجية، لعبة خارجية تريد الهيمنة على اليمن واستعباد شعبه واستنزاف طاقاته وإمكانياته والسيطرة عليها لمصلحة الشركات الأجنبية، وخصوصا يريدون السيطرة على موقع اليمن الاستراتيجي الهام على مستوى الصراع الإقليمي وعلى مستوى الصراع الدولي. ولكن هذه مرحلة انتهت وجاءت مرحلة أخرى من الصراع والمواجهة، وقد أيضا كنا نأمل ونحلم ونحن نناقش هذا الأمر ونقول أنه عندما وقع أو اتفق على الهدنة عام 2022 ربما عاد العقل إلى رؤوس بعض المسؤولين في هذه المملكة أو في المنطقة عموما، واستفادوا من التجربة، تجربة 8 سنوات من

0: طرفا. حسنا، أنت لست طرفا، ولكن تفضل تخلى عن عدوانيتك على الشعب اليمني، أو كونك شقيقا أكبر لهذا البلد تقوم بالمصالحة بين الناس، بالتسوية بين الناس، تقريب وجهات النظر. ثم جاءت مرحلة رابعة هي الصراع الإقليمي. أفرزه هذا الصراع الإقليمي من جبهتين واضحتين، جبهة الحق والأخلاق والإنسانية والإسلام، وجبهة الباطل والكفر والعدوان والصهيونية والإمبريالية. الأمر لم يعد خفيا، العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية لا يستهدف الجمهورية وحدها، يستهدف إخضاع كل المسلمين، بأن دول المنطقة، حكام السعودية وغيرهم من حكام المنطقة، أن يستفيدوا من هذه الحقيقة، وكيف أن الحق بات واضحا والباطل بات واضحا، وكيف أن هذه الجمهورية ومحورها استطاعوا الصمود والمواجهة لنصرة الإسلام والعرب. ولكن للأسف الشديد ما رأيناه في هذا العدوان على اليمن، وكأنهم لم يمروا بهذه التجربة على الإطلاق، يريدون إخضاع الشعب اليمني المسالم الطيب. وأنا أوجه كلامي هنا لكل الناس، من يعتقد أن اليمن لديه مطامع بالسعودية؟ من يعتقد أن اليمن يريد أن يعتدي أو يريد شيئا من هذه السعودية أو يهددها أو يشكل خطرا عليها؟ من يعتقد غير المجانين والمهوسين في عقولهم؟ اليمن شعب مسالم، شعب كما قال سماحة السيد القائد، لديه من الإمكانيات والقدرات ما يعيش بكرامة، هو لا يحتاج لأحد ولا يحتاج مساعدة من أحد. ولهذا نحن نستنكر ونستفضع هذا العدوان وهذا الجهل وهذا الغرق في الغي والضلالة والاستتباع للمشروع الصهيوني الأمريكي الذي يمارسه النظام السعودي وأنظمة أخرى في المنطقة للعدوان على اليمن. وندعو بكل حرارة وبكل شدة كل أحرار العالم، كل العرب، أن تولينا في هذه اللحظة، ليس فقط من أجل القوى الإنسانية، لأجل وقف هذا الانهيار في القيم.
1: ما وراء الأحداث. إلى أين تفضي المحاولة الأمريكية للسيطرة على مضيق هرمز؟ إيران تحول مضيق هرمز إلى ورقة ضغط استراتيجية بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية، مستفيدة من صمودها العسكري وسيطرتها الميدانية لفرض مذكرة تفاهم لبت معظم مطالبها.
2: تدخل الأزمة بين أمريكا وإيران مرحلة أكثر تعقيدا بعد أن اتجهت إدارة المهرج ترامب إلى الجمع بين التصعيد العسكري والضغوط السياسية والاقتصادية، محاولة لإعادة رسم قواعده من الاشتباك مع طهران وفرض شروطه التفاوضية الجديدة في وقت تؤكد فيه الجمهورية الإسلامية أنها لن تخضع لأي إملاء أمريكي، وأن أي تفاوض يجب أن يقوم على احترام الاتفاقات والالتزامات السابقة لا على سياسة فرض الأمر الواقع، وأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز يندرج ضمن صلاحياتها السيادية وفق الترتيبات القانونية والأمنية المعمول بها. هذا التصعيد يأتي في ظل توتر متزايد في منطقة الخليج بالتزامن مع تصاعد الحديث عن مضيق هرمز الذي يمثل واحدا من أهم شرايين الطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن أي مواجهة عسكرية في هذه المنطقة لن تبقى محصورة بين واشنطن وطهران، بل سوف تنعكس على الاقتصاد العالمي وعلى أسواق النفط وحركة التجارة الدولية. وقبل أن تنتهي مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران، استغلت واشنطن المناسبة وعادت إلى ممارسة غدرها المعهود. فقد استغلت الإدارة الأمريكية الزخم الشعبي الهائل الذي أظهر وحدة أمة تباينت إثنياتها وتوحدت بثقافتها وإرادتها وتصورها للمستقبل، وشرعت في تثبيت أمر واقع في مضيق هرمز مخالفة بذلك ما جرى التفاهم عليه. ولم تكتفي بذلك، بل وجهت رسالة واضحة عبر تدمير جسر آك تاكاخان للسكك الحديدية قرب مدينة آك قلعة، والواقع على مسار يربط بين إيران وتركمانستان وشبكات النقل الممتدة نحو الصين وروسيا، لتؤكد أن أحد أهداف هذه الحرب ليس فقط

0: تثبيت واقع نهائي لغربي آسيا تحت المظلة الأمريكية، بل أيضا لإجبار الصين وروسيا على الرضوخ للضغوط الأمريكية والابتعاد عن مسار بناء نظام متعدد الأقطاب. وفي المقابل كان الرد الإيراني حازما، قواعد الصراع لم تتغير. الآن يدرك قادة إيران أن الولايات المتحدة تخوض حربا تستبيح فيها كل المحرمات لتحقيق أهدافها، وأن الوقت قد حان لاستخدام الورقة النووية، وبات الخيار الذي كانوا يرون أنه لا ينسجم مع القيم الأخلاقية شرا لا بد منه لمواجهة عدو لا يعترف سوى بمركزية القوة ولا يضع خطوطا حمرا في سبيل تحقيق أهدافه. في جوهر الأمر تواجه إيران معضلة وجودية، إذا لم تمتلك سلاحا نوويا فإنها سوف تظل عرضة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى تغيير نظامها، وإذا امتلكت سلاحا نوويا فقد تجبر خصومها على إعادة حساباتهم، تماما كما فعلت باكستان عندما ردت على التجارب النووية الهندية عام 1998 بإجراء تجاربها الخاصة، محققة بذلك توازنا رادعا في شبه القارة الهندية.
1: كان مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة البحرية حين أقدمت الولايات المتحدة وإسرائيل على شن حرب مشتركة على إيران في 28 من فبراير من العام الحالي، ولأنها كانت حربا شاملة استهدفت إسقاط النظام الحاكم وإخضاع الدولة والمجتمع الإيرانيين لهيمنة صهيو أمريكية، بعكس حرب يونيو من العام الماضي التي اقتصرت أهدافها على تدمير برنامجي إيران النووي والصاروخي، فقد تعاملت معها إيران بوصفها تهديدا وجوديا يبرر لها استخدام كل ما لديها من وسائل لإدارة الصراع، ما يفسر قرارها إغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة الدولية على الفور وللمرة الأولى في تاريخها. توقف نجاح النظام الإيراني في استخدام مضيق هرمز أداة في إدارة صراعه المزمن مع الولايات المتحدة وإسرائيل على أمرين أساسيين تمكن من تحقيقهما بالفعل: الصمود في المواجهة العسكرية من ناحية، والقدرة على السيطرة الميدانية على المضيق من ناحية أخرى. فقد صمد في حرب غير متكافئة استمرت 39 يوما على الرغم مما تكبده خلالها من خسائر جسيمة، وتمكن من فرض سيطرته التامة على المضيق قبل توقف القتال وبعده، مما ساعده على التحكم في حركة الملاحة البحرية طوال فترة المفاوضات غير المباشرة التي استمرت أكثر من شهرين. ولأن الاقتصاد العالمي تكبد خلال فترة الإغلاق خسائر فادحة، فقد اضطرت إدارة ترامب إلى التوقيع على مذكرة تفاهم اعترف كثيرون بأنها تستجيب لمعظم المطالب الإيرانية. فيصل عبد الستار الكاتب والمحلل السياسي، كيف تقاس الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا؟
2: يعني أولا الحرب لا تقاس بحجم البورصة ويعني صعود البورصة وهبوط البورصة، الحرب تقاس وليس بموازين القوى، الحرب تقاس بتحقيق الأهداف. عندما تشن حربا على أي دولة بين أي دولة ودولة عليك أن تحدد الأهداف، ما لم تحقق الأهداف فأنت عمليا لم تنجز أي شيء. ثم إذا الاستشهاد كان بصعود البورصة وهبوط البورصة، اسأل المواطنين الأمريكيين اليوم ما الذي يعني يفعلونه إزاء غلاء الأسعار الفاحش، وخصوصا يعني غلاء أسعار النفط والبنزين. وبالتالي صعود البورصة هنا وهناك هذا لا يؤشر على صحة الوضع، خاصة أن أمريكا باعتراف كل الاقتصاديين لديها عجز في الميزانية العامة وديون هائلة جدا، وبدأ يتحدث خبراء في داخل أمريكا عن تناقص كبير في الذخائر الحربية نتيجة هذه الحرب المجنونة ونتيجة الدعم المطلق لإسرائيل منذ سنوات إلى الآن. وبالتالي رفعه ترامب من شعارات عندما اغتال الإمام الخامنئي، كان يريد إسقاط إيران، هو قال أنا أريد إسقاط النظام الإيراني، يستدير الآن ويقول أنه ليس يعني لم يكن هناك من هذه الشعارات. الكل يعلم أن ترامب كان يريد إسقاط النظام في إيران، والطلقة الأولى بالاغتيال كانت تريد إسقاط النظام وتأليب الناس على النظام. فلذلك هو تبين أنه الآن يقاتل دولة حرة بكل ما للكلمة من معنى، سيدة بكل ما للكلمة من معنى، قوية بكل ما للكلمة من معنى. أما مسألة الاقتصاد، من الذي جوع الشعب الإيراني؟ ما هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هذا جزء من الحرب اللا أخلاقية التي تشنها أمريكا، ليس فقط على إيران، على روسيا منذ سنوات، وهي تضع العقوبات على روسيا. وصل بها الأمر إلى أنها وضعت فيتو ووضعت عقوبات حتى على فريق منتخب كرة القدم لروسيا. نحن نريد أن نتفاخر بأمريكا وبهذه القوة لأمريكا، ومن ثم نقول أن أمريكا عاجزة عن تحقق أي هدف. الآن نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم وقعت عليها أمريكا وقعت عليها إيران. لماذا لم تلتزم أمريكا بهذه المذكرة؟ لأنها تبين أنها لصالح إيران، ولأن ترامب رضخ للشروط الإيرانية. هناك من حرضه من نتنياهو وبقية العصابة في تل أبيب، قالت له هذه المذكرة هي لصالح إيران، فعليك أن تتحلل منها أن ترامب كان يبيت النوايا. وهذا ما تقوله إيران، وهذا ما يقوله كل الذين تعاملوا مع ترامب، يعرفون تماما أن الرجل لا عهد له ولا ميثاق له. وهذا يؤكد وجهة نظر الإيرانية أن جسر الثقة الذي يعني انعدم بالكامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يجب على من يعمل لاستعادة هذه الثقة المفقودة. وبالتالي هنا إيران يكون لديها وجه الحق فيما تقوله في أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم أي شيء. سبق لترامب أن خرج من اتفاق 2015 عام 2018 دون أن يرف له أي جفن، ودون أن تحمل نفسها الدول التي كانت موجودة في هذا الاتفاق، وأحيل إلى مجلس الأمن وأصبح اتفاقا لازما. لكن ترامب أخاف كل هذه الدول والتزمت معه بما صرح به آنذاك أو بما ألزمهم به آنذاك، وأتحدث هنا عن الدول الأوروبية تحديدا. اليوم كرر يقدم على توقيع على مذكرة تفاهم، ثم يقول أن الإيرانيين عندما رأوا كيس المال نسوا أن هناك بنودا أخرى. يعني على على على أمريكا تقع المسؤولية الكاملة. أمريكا هي التي جاءت لكي تخلق مسارا موازيا للمسار الذي حددته إيران، واتفقت به إيران مع كل الدول ومع كل الشركات البحرية وشركات الناقلة للملاحة في عبر مضيق هرمز. أمريكا هي التي حاولت أن تخرج هذا المسار بخلق مسار موازي. خلق مسار موازي ماذا يعني؟ يعني أن ترامب يمارس لعبة القرصان، بل ملك القراصنة، يريد أن يعيد البشر والكوكب إلى ما قبل الدول الحديثة، إلى أيام القراصنة. أنا أستطيع أن أحدد مسار للسفن، وأنا أفرض رسوم على السفن، وأنا أفرض بدلات على السفن. جاءت إيران وقالت له نقطة أول السطر انتهى. إيران ذهبت لتتفاهم مع سلطنة عمان، وعقدت سلسلة من الاجتماعات باعتبار أن إيران وسلطنة عمان هما الدولتان المتشاطئتين، وهما أكثر الناس حقا في هذا المرور في مضيق هرمز. طبعا لإيران أفضلية أكثر باعتبار أن إيران مساحتها أكثر في هذا الإطار. الذي حصل أن أمريكا أرادت أن تنقلب على هذا الاتفاق بعد أن اعترفت بأن لإيران السيادة على مضيق هرمز. وبالمناسبة إيران لم تغلق المضيق أبدا. إيران قالت أنه يجب أن يكون هناك تنسيق معي، وخاصة أن هذا الممر كان سببا في انطلاق هجمات أو أنه هدد أمن. وبالتالي أنا الآن أريد أن أستفيد من هذه الورقة الجغرافية، وهي حق طبيعي لي. المسألة كان هناك خلاف على مسألة الرسوم، لطفت إيران الموضوع وقالت ليست رسوم وإنما بدلات تأمين أو تلوث أو أي شيء آخر. بينما ترامب بكل وقاحة يريد أن يفرض رسوم، ثم قال أنه لا يحب الرسوم كثيرا، لكنه قال لهذه الدول عليكم أن تستثمروا في أمريكا.
1: سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صاحبكم بها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
4: والقصة،
3: نقرأها
4: ونحللها
3: في
4: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تأييده ودعمه الكامل ومباركته المطلقة لمضامين الخطاب التاريخي والمفصلي لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي ألقاه الخميس الفائت. واعتبر مجلس النواب في بيان له خطاب السيد القائد تجسيدا لشجاعة القيادة وحكمتها الاستثنائية في مواجهة غطرسة قوى البغي والاستكبار ورسم ملامح السيادة في مرحلة هي الأهم والأكثر حساسية من تاريخ اليمن وحقه في استعادة حقوقه المشروعة وكسر الحصار ورفض الوصاية والتدخل الخارجي. استشهد اليوم 3 مواطنين فلسطينيين عقب قصف جوي للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال اعتداء على قرية المغير شمال شرق رام الله. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد الحرس الثوري الإيراني تدمير عدد من المنشآت التابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين. وذكر بيان للحرس الثوري صادر اليوم أن الهجوم طال رصيف دعم وتموين للوقود التابع للأسطول الأمريكي في ميناء الأحمدي بالكويت وأيضا مستودع الأجسام الحربية الطائرة في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، إضافة إلى مركز البيانات الاستخباراتية المعروف باسم بيتلكو في البحرين. وأضاف أن وحدات القوة البحرية تمكنت من تدمير مركز أمريكي للإشارات والاتصالات في الكويت. من جانبه أعلن الجيش الإيراني اليوم في بيان أن الطائرات المسيرة استهدفت حظائر ومرابط الطائرات وخزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية جنوب البحرين إلى جانب مواقع أخرى. كما أعلن في بيان أن الطائرات المسيرة الانقضاضية التابعة للجيش استهدفت مستودعا للذخيرة في معسكر العديري إلى جانب مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم فضلا عن عدد من جسور الاتصالات في الكويت. وأشار البيان إلى أن الهجمات امتدت لتشمل خزانة الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن عبر طائرات مسيرة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعلها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
3: نسينا.
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
3: وهذا ما يقع به.
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
8: مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الأولى.

اللهم إنك تعلم أنني خرجت مسافرا في مرضاتك وفي محبة رسولك محمد وآل بيته عليهم السلام، فأعني على وعثاء السفر وقيض هذه الفيافي والقفار.

0: هذا زوجي. ترى لماذا عاد من المرعى باكرا؟ حييت يا أبا سعدة وحمد مسعاك.
1: سلمك الله يا سلمى.
0: أراك عدت اليوم باكرا من مرعاك.
1: شفقة على نفسي وعلى المواشي من حرارة هذا الصيف الشديد وزمهريره.
0: حسبتك ستقول دفعتني حرارة شوقي إليك زوجتي الحبيبة.
1: المصيبة أن حرارة شمس الصيف أشد من حرارة شوقي يا أم أولادي. يبدو أن هناك عابر سبيل قادما على صهوة خيله. ادخل الخيمة يا سلمى.
0: حسنا سأدخل وتبين أنت أمره.
2: السلام عليك يا أخ العرب.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك ضيفا عزيزا كريما.
2: أشكر كرمك، فلا تكلف نفسك شيئا سوى شربة ماء، فقد بلغ مني العطش منتهاه.
1: ما كان للعربي أن يترك عابر سبيل دون ضيافته، فترجل من على صهوة جوادك.
2: حسنا، لك شكري وامتناني.
1: خذ قربة الماء واشرب هنيئا مريئا واتبعني إلى خيمتي.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: حللت أهلا ووطئت سهلا يا أخ العرب.
0: حييت من رجل سخي كريم.
1: ليتني أفي بإكرامك يا أخي، والآن أستأذنك لحظة وأعود.
0: خذ ما تشاء من الوقت، فأنا بحاجة إلى قسط من الراحة بعد مشقة سفر طويل.
1: لك أن تأخذ راحتك كما لو كنت في منزلك، ولا شك أن تعب السفر قد بلغ منك منتهى.
0: هو ذاك أيها الرجل الكريم.
1: لقد حل بخيامنا ضيف ما أظنه إلا فارسا عزيزا كريما يا سلمى.
2: ليكن من يكون، فواجب ضيافتي حق علينا يا أبا سعداء.
1: كم أنت عظيمة يا سلمى، أوقد النار وسأذهب لذباحة ما يكفينا من الضأن.

0: لا أدري لماذا اطمأنت نفسي لهذا الرجل، بالرغم أن عيون بني العباس وجواسيسهم منتشرون في بقاع الأرض كلها. أليس من الواجب أن أتحلى بشيء من سوء الظن في زمن يفرض على المرء أن يشك في أخيه ويرتاب حتى في نفسه؟
1: أرجو أن تكون قد أخذت قسطا من الراحة يا أخ العرب.
0: نعم بفضل الله وفضلك، فلك الشكر وامتناني.
1: ولكن لا شك أن الجوع قد أخذ منك منتهى.
0: بشاشتك وكرمك رد عني الجوع والظمأ.
1: دع عنك المجاملة واتبعني إلى خيمة الغداء. تفضل يا أخي.
0: ما هذا يا رجل؟ لقد كلفت نفسك كثيرا.
1: قلت دعي المجاملة وارفع الكلفة وتناول طعامك هنيئا وطيبا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. من الغريب أنني قد حللت ضيفا على رجل عزيز كريم ولم أتعرف على اسمه.
1: لقد ظننت أنك لا ترغب في معرفة اسمك أو معرفتك لاسمي.
0: أرجو المعذرة يا أخي، اسمي نصير بن الحارث اليماني.
1: أو من اليمن أنت؟ من بلد الحكمة والإيمان؟ مرحبا بك ضيفا على أحفادكم من قبيلة الأوس والخزرج.
0: وهل أنت من أحفاد الأنصار؟ أنصار الرسول الأعظم؟
1: أجل، واسمي عبد الله بن محمد الأنصاري وكنيتي أبو سعدة.
0: لكم أنا سعيد بمعرفة رجل من أحفاد أنصار رسول الله.
1: أنا أكثر سعادة، ولكن أخبرني إلى أين وجهتك يا نصير؟
0: إلى بلدة الرس.
1: إلى بلدة الرس؟ اعتقدتك ذاهبا لزيارة قبر رسول الله في المدينة المنورة القريبة من بلدة الرس.
0: وهذا شرف لا يمكن أن يفوتني، ولكن بعد أن أزور صديقا لي في بلدة الرس وأتمنى أن تدلني على أقصر الطرق إليها.
1: حبا وكرامة، بعد أن نأخذ قيلولتنا أخبرك.
0: الحمد لله، دامت موائدك عامرة بالخيرات يا أبا سعدة.

0: السلام عليك يا عمه.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك في بلدة الرس يا رجل.
0: حييت يا عمه، هل لك أن تدلني على منزل الإمام القاسم بن إبراهيم؟
1: حبا وكرامة، ولكن هل بمعرفتي ماذا تريد منه؟
2: ترى لماذا يكثر هذا الرجل المسن من الأسئلة؟
1: اعذرني يا بني، إذا وجدت في سؤالي تطفلا عليك فلا تجب عليه.
2: لكم أرى في هذا الرجل من الهيبة والوقار ما يدفعني بل يرغمني على احترامه.
1: ما بك يا بني؟ كلما حدثتك أطلت الصمت والتفكير.
0: لا، لولا جلوسك منفردا تحت شجرة لاعتقدت.
1: لاعتقدت ماذا يا رجل؟
0: لاعتقدت أنه ليس من الكياسة والأدب أحدث رجلا في مثل عمرك وأنا ممتطن صهوة جوادي.
1: لا عليك يا بني، فهناك في هذا الزمان من أشهر سيوفهم في وجوهنا.
0: إذن أنت من آل بيت رسول الله، فبالله عليك أصدقني القول، من أنت؟
1: أنا من جئت تسأل عن منزله.
0: ماذا تقول؟ أنت الإمام القاسم بن إبراهيم ابن إسماعيل؟
1: ابن إبراهيم بن الحسن بن الحسن
0: ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام. لا تصدق عيني من ترى. مولاي القاسم، دعني أجثو على ركبتيك احتراما وتعظيما.
1: على رسلك يا رجل، بورك فيك، ومرحبا بك ضيفا علينا.
0: حييت يا مولاي، واعذرني على شدة اندفاعي إليك، فما كنت أتوقع أن أصادف أحد عظماء آل بيت رسول الله منفردا تحت شجرة. يا الله، هيبة وحياء، وقار وبشاشة، علم وتواضع، هي فعلا أخلاق آل بيت رسول الله. هنيئا لهذه الشجرة استرخاؤك تحت ظلها.
1: يا بني، على المؤمن اجتناب الكبر، فإنه رداء الجبار والمعطل للديار والمحل لصاحبه دار البوار. أخبرني يا بني، من أي بلدة أنت؟
0: أنا يا سيدي القاسم من الكوفة بالعراق، واسمي كاظم بن علي الكوفي.
1: مرحبا بمن شرفنا من الكوفة.
0: يا مولاي القاسم، الكوفة وبلاد العراق قاطبة.
1: مهلا يا بني، ستحدثني عن أخبار العراق وغيره بعد أن نقوم بواجب الضيافة، وبعد أن تأخذ قسطا من الراحة بعد مشقة السفر وتعب الطريق وظمأ الهاجرة.
0: النظر إلى وجهك المضيء يا مولاي رد الظمأ وحول الهاجرة إلى برد وسلام، وتواضعك أبعد عني مشقة السفر وتعب الطريق.
1: يا عجبا ممن خلقه الله من نطفة ورزقه من غير كلفة، كيف لا يلزم التواضع والعفة؟ وعجبا ممن خلق من ماء مهين، كيف يغتر بمال وبنين؟ أليس بعد الغنى الفقر، وبعد العمارة القبر؟ مرحبا بك في بلدة الرس. هيا إلى المنزل، فالطعام لا شك جاهز.
0: كم سيكون لصهوة جوادي من عزة وشرف حين يمتطيها الإمام القاسم بن إبراهيم.
1: أشكر لك هذا الثناء يا بني، فأنا تعودت بعد خلوتي أن أعود إلى المنزل راجلاً.

0: الآن يا أبا سعدة أودعك شاكرا لك كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
1: لم نقم نحوك إلا بالواجب، فما حل الكرم إلا في بلادكم اليمن.
0: لك شكري وامتناني.
1: أرجو ألا تضل طريقك إلى بلدة الرس يا نصير.
0: لا تقلق يا أخي، ففيما رشدتني به من مطاوي الطريق ما يكفيني الوصول إليها بسهولة ويسر. والآن إلى اللقاء يا أخي.
1: رافقتك السلامة يا نصير. لكم يبدو عليه الإباء والشموخ اليماني.
2: ماذا صنعت يا أبا سعدة؟
1: ما الأمر يا سلمى؟ هل ارتكبت خطأ في حق ضيفنا؟
2: لو كان كذلك لهان الأمر.
1: ما الأمر؟ فقد أخفتني كثيرا.
2: ألا تعلم أن جواسيس بني العباس يترصدون حركات آل بيت رسول الله وسكناتهم وأماكن تواجدهم؟
1: بلى أعلم بهذا.
2: وما دمت تعلم بهذا، فما الذي دفعك للثقة المطلقة في عابر سبيل؟ حل علينا ضيفا ليومين فقط.
1: تقصدين نصير اليماني؟
2: أجل، سمعتك ترشده للوصول إلى منطقة الرس، بل وإلى منزل مولاي القاسم بن إبراهيم وغيره من آل بيت رسول الله.
1: فعلت ذلك لأني أسمع عن أهل اليمن أنهم لا يغدرون ولا يخدعون، ومحبون لآل بيت رسول الله، وقد أكد لي محبته ورغبته في زيارة مولاي القاسم.
2: يا لبراءتك وسذاجتك يا أبا سعدة، وماذا كنت تنتظر من جاسوس لبني العباس سوى التظاهر بمحبته ومودته لهم؟
1: يبدو أن الحق معك يا سلمى، وعلي أن أتدارك خطأي.
2: وماذا تنوي أن تفعل؟
1: سأسابق الريح على صهوة جواد الأشهب حتى أتبع الرجل، وقسما لو وجدته يحمل نوايا السوء لآل بيت رسول الله لفصلت رأسه عن جسده.
2: ولكن عليك أن تتثبت من أمره حتى لا يذهب ضحية لسوء الظن به يا أبا سعدة.
1: لا توصي حريصا يا سلمى. إلى اللقاء.

0: لقد أثقلت عليكم يا مولاي القاسم بطول البقاء في منزلكم.
1: لا شيء أخف على قلوبنا من رعاية الضيف وإكرامه.
0: ما ضل ولا كذب من قال فيكم يا إمام ولو أنه نادى المنادي بمكة بخيف منن في من تضم المواسم، من السيد السباق في كل غاية لقال جميع الناس لا شك قاسم.
1: إنما الملك من رضي عنه الملك، والنبيل من استقام على السبيل، والخليل من رضي عنه الجليل، والشريف من هو عن الحرام عفيف.
0: يا لبلاغتك يا إمام، ولكن أخبرني يا مولاي القاسم.
1: عن ماذا يا بني؟
0: أنت تعلم أنك وجميع آل بيت رسول الله مطاردون من قبل طغاة بني العباس، جواسيسهم وعيونهم يترصدونكم في كل بقاع الأرض، ودماؤكم مهدورة، فلماذا وجدتك تحت تلك الشجرة منفردا؟
1: من توكل على الله كفي بالله واستغنى، وعاش في دنياه مسرورا آمنا، غير مشوب سروره بحزن ولا أمنه بخوف. وكيف يخاف أو يحزن ولا يأنس فيأمن من كان الله معه ومن أحاطه ومنعه، وإن مكر به الماكرون.
0: أعلم ذلك يا مولاي، فرغم أنك عشت ملاحقا من أيام الخليفة العباسي المأمون ومن بعده المعتصم فالواثق، إلا أن الله كتب لك السلامة وصولا إلى المتوكل أكثرهم طغيانا وأشدهم عدائية لآل بيت رسول الله عليهم السلام، أفلا تخشى شر هذا الرجل وطغيانه؟
1: أستعين عليه بالله كما استعنت به على من قبله، فالتهلكة تكمن في الاستسلام للعدو الظالم الذي لا يخاف الله في ارتكاب المظالم، ولهذا لم أجاور ظالما وبقيت متنقلا ومتخفيا، ولم أزل على هذه الطريقة مثابرا على الدعوة، صابرا على التغرب والتردد في النواحي والبلدان، متحملا للشدة، مجتهدا في إظهار دين الله ما استطعت.
0: يا لله، كم ضحيتم وظلمتم في سبيل الله يا آل بيت رسول الله عليكم السلام.
1: أما بقائي تحت تلك الشجرة منفردا فأمر أحببته وألفته، هي خلوتي لمحاسبة النفس والتأمل في عظمة الله من خلال مخلوقاته. يقول الله تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان، وتأويله أنهما يخضعان لله ويذلان بكل ما فيهما من أصل وفرع. ثم ألم يكن أسفل الشجرة مكانا لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث رضي الله تعالى عمن آمنوا ممن أخبر عنهم سبحانه بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
0: عليكم سلام الله يا آل بيت رسول الله.
1: وعليك وعلى جميع المؤمنين السلام. والآن لنتهيأ للخروج إلى المسجد، فهي الشمس مالت مغرباً.

0: فعلى كتاب ربكم هداكم الله فاقتصروا، وبه فهو ذو العبرة فاعتبروا، ففيه نوافع العلم وجوامع الكلم التي يستدل بقليلها على كثير من ملتبس قال وقيل، ويستشفى من علمها بتفسير أدنى ما فيها من دليل. فسبيل قصده فاسلكوا، وبه ما بقيتم فتمسكوا، وهو ذروة الذرة وبصر من لا يرى، وعروة الله الوثقى، فاتخذوه هاديا ودليلا، واجعلوا سبيله لكم إلى الله سبيلا، حافظوا عليه ولا ترفضوه، واتخذوه حبيبا ولا تبغضوه، فإنه لا يحب أبدا له مبغضا، ولا يقبل على من كان عنه معرضا. فاجعلنا الله وإياكم من أهله، وعصمنا وإياكم بحبله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. محمد، بني محمد،
1: لبيك يا أبي.
0: ما تعودنا غياب أخيك الحسين عن مسجدنا هذا، فأين هو؟
1: لا أدري يا أبي.
0: خيرا، فلعله يدركنا فيخبرنا.
1: ما رأيتك قلقا مثل هذا اليوم يا أبي، ولكن فعلا أين أخي الحسين؟
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات إضاءات من ثورة الإمام زيد ابن علي عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة بقية أوجه الشبه بين ثورة الإمام زيد ابن علي عليه السلام وثورة اليمنيين التي نعيش اليوم فصولها. الإمام زيد ابن علي عليه السلام، تتم للكلام السابق، خاطب جميع الفئات التي عقد أمله عليها في التغيير، فتحرك في صفوف صناع الرأي من العلماء والمحدثين والشعراء والأدباء والفقهاء، بل وحتى موظفي الجهاز الإداري للدولة الأموية في الأمصار كالقضاة، وتحرك في الطبقات المتنوعة والمختلفة في المجتمع من عرب وموالي. وتشير تنوعات الفئات المتأثرة به ممن أيد ثورته أنهم ينتمون إلى فئات متعددة، كانوا ينتمون إلى فئات متعددة حتى من ذوي المهن والأعمال التي كان يستردلها ذلك المجتمع القبلي في ذلك الحين. وهو يشير إلى أن الأمويين حرصوا على إبقاء الناس والمجتمع أسرى تلك الثقافة العصبوية الجاهلية المغلوطة، والتي تناقض ما عليه الإسلام المحمدي الأصيل في ما ينادي به وما فتئ به ينادي به أهل البيت من تعليم ثقافة الإنتاج أيا كانت هذه الثقافة. الإمام زيد بن علي عليه السلام كان له دور كما قلنا في عصر عمر بن عبد العزيز، حتى أورد الإمام الشجري في الأمال الإثنينية رواية رائعة ومهمة وذات قيمة تاريخية عالية. تقول الرواية: إن الإمام زيد بن علي دخل على عمر بن عبد العزيز فتكلم، فقال عمر بن عبد العزيز: إن زيد بن علي لمن الفاضلين في جيله ودينه. وكان عمر يلطف بزيد بن علي ويكاتبه، بل قال عبيد الله بن محمد: كتب زيد بن علي إلى عمر بن عبد العزيز في كتاب كتبه إليه: وإن الدنيا إذا شغلت عن الآخرة فلا خير فيها لمن نالها، فاتق الله ولتعظم رغبتك في الآخرة، فإنه من كان يريد حرث الآخرة يزيده الله توفيقا، ومن كان يريد حرث الدنيا فلا نصيب له في الآخرة. هكذا خاطب الإمام زيد عمر بن عبد العزيز في حينه. وهذه الرواية تشير إلى أن الإمام زيدا تحرك للتغيير سلما، حتى بمخاطبة فئة الحكام الأمويين أنفسهم لما رأى أملا يلوح بالتغيير، بل حتى وحضر إلى بلاطهم، وكان يكثر القول بالنصح لهذا الحاكم، وكان هذا الحاكم أيضا من جانبه مصلحا يأخذ نصائح الإمام زيد على محمل الجد والاهتمام، وهو ما يثبته التاريخ لنا من خلال الإصلاحات الجيدة التي اطلع بها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. فهذا نوع من أنواع التحرك، فالذي يبين أن أعلام الهدى ليسوا طالبي سلطة ولا جاه ولا ثروة، بل يدلون العباد على ما يهديهم إلى الله ويرشدهم إلى رضوانه. فإذا وجدوا من يقوم بهذا مصلحا أمور العباد، عادلا في الحكم بينهم، أعانوه ونصحوه ويسروا أمره. ولهذا نشهد الإمام زيد بن علي عليه السلام تحركات سلمية تغييرية في اتجاهات مختلفة، فقد يناظر الخليفة الأموي ويحاججه ويطلب منه أن يرعوي لحكم الحق وينصحه، لكن هشام ابن عبد الملك هو الذي طرد الإمام زيدا وأخرجه وتكبر عليه، فتحرك الإمام زيد عندئذ يجوب الآفاق ويستجيش أفراد الأمة وجماعاتها للتحرك ضد هذه السلطة التي لم ينفع فيها التحرك السلمي. وهذا ما تبين بشكل جلي في واقعنا المعاصر. اليمنيون بقيادتهم الروحية الثورية دعوا إلى التغيير السلمي الإيجابي بما يصلح أمر العباد ويصحح مسار الواقع السيء. نحن نعلم أن المسيرة القرآنية شاركت حتى في قضايا كثيرة، مثلا في مؤتمر الحوار وفي غيره، على الرغم من استفزاز قوى التآمر المحلية والإقليمية عندما قامت باغتيال قيادات يمنية تنتمي لأنصار الله وللمسيرة القرآنية بعمليات تكفيرية ومع ذلك قبلوا على الشراكة، قبلوا على وثيقة التوقيع على وثيقة السلم والشراكة رغم انتصارهم العسكري الكبير في ثورة 2014 ميلادية، لكن هذا لم يستسقه المعتدون والظالمون والمهيمنون والمستكبرون، الأمر الذي جعلهم يشنون العدوان على اليمن، ومن ثم لم يعد ينفع أن نتحرك حينئذ سلما، بل يجب أن نواجه الحديد بالحديد، ولا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يطفئ الحرب إلا الحرب. لهذا تحرك اليمنيون من الحركة السلمية إلى الحركة الثورية الجهادية القتالية العسكرية، كما تحرك من قبلهم الإمام زيد بن علي عليه السلام في هذا السبيل، وتحول من مسار الدعوة السلمية إلى مسار الدعوة العسكرية. الأمر الرابع التخطيط والتنظيم. الدرس الذي نستفيده هو التخطيط والتنظيم من ثورة الإمام زيد. لم تكن هناك لا فوضى ولا عفوية. طبيعة ثورة الإمام زيد وتدرجها المنطقي والتخطيط والتنظيم الجيدان لهذه الثورة، من الثورة في الفكر إلى الثورة على الواقع، ومن تفنيد النظريات الكابحة للثورة إلى الترويج للعوامل الدافعة لها، ومخاطبة الفئات التي كانت تصنع الرأي الاجتماعي العام، العلماء، الشعراء، المحدثين، الفقهاء، إلى التحرك المنظم والفاعل. الإمام زيد كتب كتاب ثورته، برنامج الثورة، إلى الآفاق، وطلب منهم أن يتحركوا غضبا لله وليس نصرة فقط لأهل البيت. تشير التقديرات إلى بلوغ البايعين له 100,000 من أهل البصرة والكوفة والشام وخراسان والجبال، كما تنص أنه أرسل وفودا إلى جميع أهالي مدائن العالم الإسلامي أنذاك لدعوتهم إلى الانضمام إلى ثورته الإسلامية القرآنية. وقد نصوا على استجابة بعض المدائن، بعض المدن، ومنها مثلا ما تجد يعني الرقة في شرق سوريا وواسط في العراق. قاضي المدائن اقتنع بثورته واستطاع بدوره إقناع أهل المدائن. مكث الإمام زيد نفسه 5 أشهر في بعض المرات في الشام في الرصافة، وفي البصرة شهرا، وفي الكوفة 13 شهرا. وبلغ المبايعون من هاتين المدينتين، من البصرة والكوفة، 18,000 مبايع. أي أن مساحة خارطة المدن التي بايعت الإمام زيد بن علي في العالم الإسلامي كانت مساحة متسعة وشاسعة، من شرق إيران، من خراسان إلى الشام غربا، أي بما يبلغ في خطها الطولي حوالي 3,000 كيلومتر مربع. إن تحركا هذا شأنه، وفي هذه المساحة الواسعة، يحتاج إلى موارد بشرية هائلة، وإن عددا كبيرا من البايعين يتطلب أيضا حركة منظمة وقوية وفاعلة، وإن استجابة متنوعة من فئات مختلفة من المجتمع، معناه أن الإمام عليه السلام قدم خطابا ثوريا جامعا أقنع به مختلف أفراد المجتمع وفئاته، وإن استجابة مهمة حتى من عقر دار خلافة الأمويين، معناه أنه تم بذل جهد كبير في التنظيم والتحرك والفاعلية، غلب حتى على العسس والعيون والجواسيس التابعين للسلطة الأموية، وهي التي اتصفت بالحزم والشدة في أيام هشام بن عبد الملك تحديدا. يعني كانوا يصفون سلطة هشام بأنها كانت سلطة حزم وقوة وشدة وضبط وعسف في بعض الأحيان. كانت طريقة أصحاب الإمام زيد في أخذ البيعة هي أن رجلين من أصحابه يدخلان الناس عليه وعليهم براقة، فلا يعرفون موضع الإمام زيد، فيأتيان بهم من مكان لا يبصرون شيئا حتى يدخلوا عليه فيبايعونه. وهذا ما فوت على الأمويين فرصة اكتشاف الثورة في التخطيط لها والإعداد، رغم جهدهم الحثيث في ذلك ورغم أموالهم الكثيرة. هذا العرض الطويل يبين لنا أهمية التحرك، وأن تحرك الإمام زيد كان تحركا مدروسا بعناية، وكان تحركا بحجم الهدف والمشروع الذي أراده الإمام زيد. ويجب أن يكون تحركنا في ثورتنا اليوم، ويجب أن يكون ضمن التخطيط ومنطلقا من التخطيط والحكمة والترتيب بدقة، وليس ارتجالا ولا عشوائية. يجب أن تغيب العشوائية والعفوية وإلى غير رجعة في أتباع الإمام زيد ومن يحبون الإمام زيد، والتي للأسف قد تأخذ حيزا كبيرا من التحركات هنا أو هناك، الأمر الذي يؤخر النصر. فمن الأهمية بمكان الالتزام بهذا الدرس العظيم الذي نستفيده من ثورة الإمام زيد. خامسا، أن الثورة، ثورة الإمام زيد، كانت ثورة واقعية لم تجنح في الخيال. كان الإمام زيد مندمجا ومنغمسا في ثورته وحيثياتها في حاجة المجتمع في المجالات المختلفة، ولم يغيب عنه ما كانت تعانيه الأمة من ويلات تحت ذلك الحكم الظالم. وبرنامج الإمام زيد الثوري الواضح والأهداف المعلنة فيه من خلالها ندرك معنى ومغزى ما نادى به. فبرنامجه الثوري الذي قرأناه سابقا يلامس الحاجة الفكرية والثقافية والاجتماعية.

على المستضعفين وإعطاء اقتصادياً واجتماعياً، والدفع على المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء على أهله. نجد أيضاً التولي لأهل البيت ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب. فالإمام زيد بن علي عليه السلام في برنامجه الثوري جاء ليعالج الانحراف الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري القائم آنذاك، ويرد ردا واضحا وبينا على من خمن السبب، بعض المؤرخين وبعض أولئك الذين لا يروق لهم ذكر أهل البيت ذكروا أن الإمام زيد ثار لما شب خصام بينه وبين بني عمومته من أولاد الحسن على ولاية أوقاف جدهم علي بن أبي طالب، وانفعل الإمام زيد ذات لحظة وخرج ثائرا، أو أنه وقع ضحية استغواء واستخفاف أهل الكوفة الذين خذلوه مكررين المأساة الحسينية، أو أنه كان حاد الطبع لم يحتمل أذى هشام بصورة شخصية فانفعل وتولد لديه انفجار عاطفي وبرم بالحياة وذهب ليستقتل ولينتحر. لا، الإمام زيد جاء ليعالج قضايا اجتماعية وثقافية وفكرية وسياسية بل وعسكرية في واقع الأمة آنذاك، وهذا يفيدنا أنه يجب أن يكون أيضا مشروعنا واضحا وأن تكون رؤيتنا واضحة، وأن الطريق إلى الأهداف أيضا يجب أن يكون واضحا حتى ولو كان صعبا ومحفوفا بالمخاطر، وأن تكون ثورتنا ثورة حضارية شاملة تعالج مختلف الجوانب التي تحتاجها الأمة. ومن نعم الله على هذه الأمة أننا اليوم نعيش تحت ظل قائد عظيم وحكيم وشجاع وعالم ومجاهد ويتحرك بوعي ويلحظ اللحظة التاريخية التي يعيشها ويعرف أين يقف وأين يذهب وإلى أين يريد. هذه نعمة من الله، وهو السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، هذه نعمة من الله أنعم بها علينا معاشر اليمنيين، يجب أن نؤدي حق الله على هذه النعمة وأن نشكر الله بمزيد من الامتثال لتوجيهاته والاتباع له. لكن أولئك المحصورون اليوم في بيوتهم حصروا أنفسهم كما حصر أصحاب الكوفة في مسجدها، بينما كان الإمام زيد يناديهم إلى الخروج إلى العز والدين والدنيا، أولئك المحصورون منعوا أنفسهم للأسف على المشاركة في حاجة المجتمع العظيمة في صد هذا العدوان الوقح، والتي هي حاجة ضرورية ملحة. البرنامج الذي يعالج حاجة المجتمع يستنهض هؤلاء أن يكون من ضمن أولوياتهم وهدافهم ومساعيهم وغاياتهم تلبية حاجة المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتغيير أحواله عموما، وأن حصر البعض لأي تحرك بكونه دعويا فقط خطأ كبير، بل هي منهجية وطريقة تشجعها الدول الطاغية والمستكبرة، إذ لا يفرق الإسلام بين هذه المجالات أبدا، وشاهد على ذلك برنامج الإمام زيد الثوري هذا الذي استعرضناه. سادسا، أن ثورة الإمام زيد كانت ثورة أصيلة مثلتها جميع فئات المجتمع، الأغنياء والفقراء والميسورين والأهل العسر والعرب والموالي وأصحاب الموظفي الجهاز الإداري والعسكري للدولة والعاملون وغير العاملين والمحاربون وغير المحاربين والمزارعون واليمانية والقيسية. فثورة أجمعت عليها الطوائف المختلفة وجاءت البيعة من مختلف الأمصار، ونصره الفقهاء والعلماء والمحدثون والمؤرخون، وسميت لذلك ثورة العلماء، نصرها العرب والموالي والحناط والخياط والعامل في الجهاز الإداري والعامل في الجهاز العسكري وغير العامل والمحارب والمزارع واليمانية والقيسية. هذا يبين أنها ثورة أصيلة، وتأييد تلك الفئات مجتمعة لثورة الإمام زيد يشير إلى فجوة واضحة بين ولاة بني أمية وذلك المجتمع المسلم تفاقمت مع الأيام. فعلى سبيل المثال، لم يقاتل أهل العراق أنفسهم الإمام زيد بن علي كما كان على الحال في ثورة الإمام الحسين من قبله، بل جلبت الدولة الأموية مرتزقة من السند، باكستان حاليا، السند هي باكستان حاليا، أطلق على هؤلاء المرتزقة القيقانية، وكانوا يجيدون الرماية، وكانوا إحدى فرق الجيش الأموية في العراق الذي اشترك في حرب الإمام زيد، كما كان هناك جيش شامي هو الذي اشتبك مع أنصار الإمام زيد، الأمر الذي يعطي انطباعا بانحسار الولاء الأموي إلى حد ما عن العراق وبعض البلدان، وأن الأمور كانت ذاهبة إلى منحى آخر، وهو الانطباع الذي يؤكده خطاب يوسف بن عمر الثقفي والي العراق بعد استشهاد الإمام زيد، حين هدد أهل الكوفة بقطع زروعهم وإفساد أموالهم واتهم جميعهم بأنهم لا يوالون أولياءه الأمويين ما عدا رجلا واحدا منهم. نتذكر في هذا الإطار أن القائد الأموي الشامي عبيد الله بن العباس الكندي برز إليه غلام من أتباع الإمام زيد، وكان غلاما حناطا يدعى واصل، فضرب الغلام الحناط ذلك القائد الكندي ضربة موجعة وقال له خذها وأنا الغلام الحناط.

0: فقال الكندي: والله لا أتركنك تكيل قفيزا بعدها. لكن الكندي هذا لم يستطع فعل شيء، وانهزم هاربا أمام ذلك الحناط لا يلوي على شيء. وحين ربي الإمام زيد بالسهم في جبينه دخل دار الجرارين بالسبخة، وهم من يجرون الماء من النهر للسقي به، وربما كانوا ضمن أحياء الهمدانيين من أرحب وشاكر، أو كانوا من الهمدانيين، حيث تقول رواية أخرى إنه أدخل إلى دار امرأة همدانية. وهذا يشير إلى أن الفئات المسحوقة شاركت في ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، حتى أن شاعرا من شعراء الخوارج حبيب الهلالي رثى الإمام زيدا واتهم في شعره من سماهم أولاد درزة بالفرار عنه، وقال: أولاد درزة أسلموك وطاروا. وأولاد درزة مصطلح لفئة من الناس ترجم بأنهم سفلة من الناس، وفسرهم الزمخشري بالخياطين والفيروز أبادي بالسفلة والخياطين والحاكة. وهذا الوصف وإن أتى ضمن سياق احتقار العرب لأهل المهن والحرف في ذلك العصر، لكنه يبين أن ثورة الإمام زيد كانت تلبي طموح تلك الفئات من الناس لتعبر عن انطلاقتها الواقعية وعن تأهلها للمشاركة الإيجابية التغييرية الثورية من وحي التعاليم الإسلامية. وهذا يشير إلى أصالة الثورة وإلى حاجة أولئك المستبدين الظالمين إلى جلب المرتزقة الجيجانية، كما هو عليه حال العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في جلب المرتزقة من أصقاع الأرض المختلفة من بلاك ووتر ودارين كروب والجنجويد والأفارقة والأمريكان والصهاينة وحتى ضعفاء النفوس من اليمنيين الذين ارتضوا لأنفسهم هذا الدور الحقير المتمثل في الحصول على الرزق مقابل مهنة القتل لأنفسهم ولإخوانهم، ولا دافع لهم سوى المال السعودي والإماراتي. أما الثوار من اليمنيين فهم أولئك الذين وصفوا بأنهم شعث وغبر وأنهم فقراء وأنهم قبائل. في نفس الوقت شارك أيضا كثير من أبناء الجهاز الإداري للدولة واشترك في ثورة اليمنيين اليوم القرويون والمدنيون والموظفون وغير الموظفين وكبار شيوخ القبائل وأفرادها والسياسيون والإداريون والأكاديميون والعلماء والعسكريون والفقراء والأغنياء والكتاب والصحفيون والمثقفون والأحزاب والمنظمات والتيارات والمذاهب المختلفة وجميع مكونات المجتمع اليمني المعتز بهويته الإيمانية اليمنية. وهذا يدل على أن ثورتنا أيضا هذه ثورة أصيلة ممتدة ومتجذرة، وهذا سبب من الأسباب التي أكسبت هذا الشعب الصمود والبسالة. نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستودعكم الله إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله محمد الأمين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 83 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، والآية تأتي خلاصة لحجج كثيرة وبينات دامغة ساقها الله على أهل الكتاب الذين اتبعوا الهوى، وهم اليهود والنصارى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، مع أنهم على علم يقين بقول الله إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن فهؤلاء هم يتبعون هواهم ويتبعون شهواتهم ومع علمهم بأن الدين هو الإسلام، ولكنهم يبتعدون ويعرضون. ولا غرو، فتأريخهم حافل بالإعراض، بل بقتل الأنبياء وقتل كل من يدعو إلى الحق. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وهذه هي صفة بني إسرائيل. وهكذا تبدأ الآيات في الحجاج معهم، ثم تتوالى فتعرض الحقيقة عن عيسى عليه السلام بأنه إنما كان عبدا لله ورسولا إلى بني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. هذه هي حقيقة عيسى، ولهذا فهو يعلن خلاصة دعوته فيقول: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا هو الذي قاله عيسى، وهذا ما أمره به الله، ولكن بني إسرائيل كفروا به وتآمروا عليه وكادوا به ومكروا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهكذا يتضح أن الإسلام هو الدين الذي جاء به موسى وعيسى، وهو الذي أعلنه أتباع عيسى المخلصون القليلون. إذن فكيف يدعي اليهود والنصارى يدعون على الله غير الحق ويحاجون في الإسلام ويقولون إن لهم دينا سواه هو اليهودية والنصرانية وأنها دين إبراهيم، مع أن الواقع والحقيقة هو: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فكيف يدعون أنه كان على دينهم المفترى؟ كلا، وما ادعاؤهم إلا كذب على الله ومحاجة بما ليس لهم به علم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هكذا يقول الله وهو الحق، وهذا هو الذي يجب أن يتبع ويصدق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فاليهود والنصارى هم السفهاء الذين اتبعوا الهوى وخرجوا عن ملة الحق والهدى وكفروا بآيات الله البينات وحرفوا وبدلوا، وللناس حاولوا أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. إنهم ضالون مضلون وللضلال والإضلال قاصدون، مع علمهم بأن ما يدعون إليه لا يعتمد على حقيقة أبدا. فالحقيقة هي أنهم ملزمون بأن يسلموا وأن يتبعوا الرسول محمد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هكذا أخذ الله الميثاق، وهذه هي الحقيقة، ويجب أن يلتزم بها أتباع كل رسول سابق، وأن يؤمنوا ويتبعوا كل رسول لاحق وهو مصدق لما معهم. ولكن بني إسرائيل نقضوا الميثاق واتبعوا الباطل وكتموا الحق، بل وادعوا ما يخالف العقل والمنطق، إذ ليس من المنطق أن يؤتى بشر بكتاب وحكمة من الله ثم يخرج على الناس ويدعوهم إلى عبادة غير الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن فكيف يتولى بنو إسرائيل عن هذه الحقائق؟ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم، إنهم الفاسقون الخارجون عن الصراط المستقيم، ويريدون للناس العجاج عن الصراط والخروج عن الحق، ويدعونهم إلى دين ما أنزل الله به من سلطان وليس لديهم عليه برهان. فماذا يريدون؟ هنا نأتي إلى الآية التي نقبص منها. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ نعم، كل شيء مسلم مستسلم لله، لكن بني إسرائيل يريدون التمرد والخروج عن الحق وعن دين الله، مع أنه دين كل شيء، دين الملائكة والنجوم والأفلاك والأشجار والأحجار، ودين النور والنار والظلام والنهار، ودين كل شيء وحي، بل هو دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وموسى وعيسى وكل النبيين. وهكذا يجب أن نؤمن بهذا وبما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا يقول الله، وكيف لا، وهو الدين الذي ارتضاه الله واجتباه لنا رحمة ورأفة بنا وتكريما للإنسان. ولكن بني إسرائيل لا يهمهم أن ينالوا رحمة الله، ولا يفرحون برحمة الله وفضله، بل يفرحون بالدنيا ولا يوقنون بالآخرة والرجوع إلى الله، بل ينطلقون في الدنيا مفسدين وللحساب مستبعدين وفي الرجعة إلى الله مرتابين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وعلى هذا فإن من يقول إن اليهود والنصارى لهم دين ولهم ملة فهو غافل، ومن يدعو إلى حوار الأديان فهو للقرآن جاهل، إذ كيف نحاور من كفر بالرحمن وادعى على الله ما لم ينزل الله به سلطانا؟ إن حوارهم إقرار لدينهم الخاطئ. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن الحوار مع اليهود والنصارى على أساس أن لهم دين إنما هو إقرار بأن دينهم حق، وهذا لم يرد به لا كتاب ولا سنة. إنهم لا يرضون للناس إلا أن يتبعوا ملتهم وهي ملة الهوى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وما هي ملتهم؟ إنها الأهواء، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. فلا تظن أيها المسلم أنهم على دين أو على هدى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذن فالحوار معهم على أساس أنهم على دين إنما هو دخول في لعنة الجبار، وانخراط في مهاوي غضب الرحمن، ورضاء بكفرهم وضلالهم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن فيا أيها المسلمون احذروا أن تتحاوروا مع الكافرين وأن يفتنوكم عن بعض دينكم، فإنما هم كفرة مشركون، والله لا يهدي القوم الظالمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله أن نكون ممن اعتصم وممن تمسك بدينه وممن لم يداهن الكافرين ولم يتبع ولم يطع الضالين المضلين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حياتنا كأمة مسلمة وعلاقتنا بالقرآن وعلاقتنا بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يركز الرسول على أن يكسبنا تربية حمل المسؤولية، ويركز القرآن على أن يكسبنا تربية حمل المسؤولية أيضا. ويريد الله سبحانه وتعالى منا كمسلمين أن نحمل مسؤولية تجاه البشرية، تجاه الأمة، تجاه الحياة، تجاه ديننا وقيمنا ومبادئنا ومجتمعنا وتجاه أنفسنا. وهذا هو أكثر ما ضرب الأمة الإسلامية حينما تخلت عن الشعور بالمسؤولية، حينما لم تحمل المسؤولية كما أراد الله سبحانه وتعالى، حينما عطلت جانب المسؤولية وأصبحت المسؤولية لا قيمة لها عند الأمة، أصبحت الأمة كلها لا قيمة لها عند الله ولا حتى عند عدوها. استباحها العدو، استسلمت للعدو، ذلت وهانت وخسرت في نهاية المطاف الدنيا، وستخسر الآخرة بدون أي مقابل، بدون أي أثر، بدون أي فائدة، بدون أي نتيجة. خسرت المستقبل في الآخرة كما هي خاسرة في الدنيا، وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. إذا اتجهت الأمة لتعضيل المسؤولية وتنصلت عنها وفرت منها وتهربت منها بهدف الحفاظ على وجودها، فلن يبقى لها وجود أيضا في هذه الحياة. إذا تهربت أنت من المسؤولية كإنسان مسلم وتنصلت عنها وفررت عنها وتهربت منها بهدف الحفاظ على وجودك في هذه الحياة، لأنك تخشى مثلا أن تجرح، تخشى الشهادة في سبيل الله، حينها ستخسر مستقبلك الأبدي عند الله سبحانه وتعالى. حياتك السعيدة الدائمة الأبدية ستخسر آخرتك. أنت بهدف الحفاظ على الحياة الدنيا ستخسر آخرتك، وربما تخسر دنياك أيضا. الإنسان المؤمن يربى في القرآن أن يعطي أهمية قبل كل شيء لحساب مستقبله الدائم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يركز على هذه الحياة ويحافظ على هذه الحياة، قد يحافظ على عمر هو 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو حتى 100 عام، لكنه يخسر مليارات السنوات غير منتهية، متتالية غير منتهية. يخسر الحياة الآخرة، يخسر الحياة الأبدية الدائمة، ويحافظ على الحياة المؤقتة التي هي مليئة بالمنغصات. الحياة الدنيا ليست حياة مستقرة، ولا يمكن أن تستقر لأحد، ولا يمكن أن يرتاح فيها كامل الارتياح أي إنسان، لا، فيها الكثير من المنغصات، فيها الكثير من المشاكل، فيها الكثير من الأشياء التي تجعل الحياة مرة أحيانا. لكن الحياة الأخرى التي يضيعها الإنسان هي تلك التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم يحافظ الإنسان على هذه الحياة عندما لا يستشعر ولا يفكر ولا يتأمل ولا يتفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. الكل راحلون من هذه الدنيا المؤقتة، الكل سيرحل من هذه الدنيا، سيلقى الله سبحانه وتعالى. بعض الإحصائيات تقول أنه في اليوم الواحد يموت في العالم 165,000 إنسان، وبمعنى أنه يموت في الدقيقة في الساعة الواحدة 6,875 إنسان. بمعنى أنه يموت في الدقيقة الواحدة ما يقارب 115 إنسان، بمعنى أنه يموت في الثانية الواحدة ما يقارب فردين في هذه الحياة، في كل ثانية في هذا العالم. إذن الإنسان متجه نحو الرحيل، هي حياة مؤقتة، لماذا يحافظ الإنسان على المؤقت ويضيع الدائم؟ لماذا يحافظ الإنسان على حياة مليئة بالمناقصات ويضيع حياة مستقرة آمنة مطمئنة سعيدة في قمة حالات السعادة؟ وما سبب كل هذا؟ وما الذي يجعل الإنسان يضيع تلك الحياة عندما لا يكون لديه شعور بالمسؤولية؟ ومتى لا يحمل الإنسان المسؤولية؟ عندما لا يتفهم القرآن، وعندما لا يتأمل حياة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لأن الكثير من أبناء الأمة يتنصل عن المسؤولية ولا يريد أن يحمل مسؤولية، خاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لا يريد أن يتحمل تلك المسؤولية لأنه يخاف الضرر في هذه الدنيا. أساسا هو لم ينظر إلى حياة النبي ويتأمل حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله ليجد أنها كلها مسؤولية، كلها معاناة، كلها حركة وعمل، كلها تضحية وهجرة وشهادة وجرحى ومعاناة كبيرة جدا في سبيل الله. فلو تنصل الإنسان عن المسؤولية فلن يجد من يقتدي به، لن يجد من يحميه، لن يجد من ينتمي إليه عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. في القرآن الكريم الكثير من التهديد والوعيد للأمة وللفرد المسلم وللمجتمع المسلم إذا لم يتحمل المسؤولية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفير من مواجهة الأخطار، مواجهة الأخطار التي تهدد الدين وتهدد الأمة وتهدد القيم والمبادئ والأخلاق وتقضي على كل خير أتى من الله سبحانه وتعالى. فيقول المولى تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هذا العذاب في الدنيا قبل الآخرة. الكثير من الناس يظن أنه فقط في الآخرة وعذاب جهنم، لا، عذاب في الدنيا. تكون هناك إهانة، ذلة، سيطرة للعدو، استحكام للعدو على الأمة. ما يخشاه الناس في الدنيا يحصل عندما يتهربون عن المسؤولية. أنت تخاف من المشاكل إذا جاهدت في سبيل الله، أنت تخاف من المعاناة إذا جاهدت في سبيل الله. الله يقول: حينما لا تجاهد وحينما تتنصل ستأتي المشاكل وستأتي كل الأشياء السلبية المؤثرة عليك، لأنك تخليت عن مسؤوليتك وعطلتها وعصيت الله. أنت عصيت من هو المتحكم في هذه الحياة، أنت عصيت من بيده حياتك وموتك ومآلك ومرجعك إليه سبحانه وتعالى، أنت عصيت من بيده رزقك، من بيده كل شيء، من هو على كل شيء قدير. على من تتذاتى؟ على من تتمرد؟ كيف تستطيع أن تسلم وأنت تخالف توجيهات من بيده كل شيء، من بيده الليل والنهار، من بيده حياتك وموتك وسعادتك وشقاؤك، وبيده الجنة وبيده النار، وبيده الحياة الدنيا وبيده الحياة الأخرى. أنت تعرض نفسك لما هو أخطر عندما تتنصل عن المسؤولية، تعرض نفسك لعذاب الله سبحانه وتعالى، تخشى عذاب الناس وتنسى عذاب الله. إذا كنت تخشى عذاب الناس وتخشى ما يمكن أن يحدث من جانبهم، من ضرهم، من شرهم، فتتنصل عن المسؤولية وتعصي الله سبحانه وتعالى وتخالف توجيهاته وترمي بتوجيهات عرض الحائط وتتجاهل أوامره من أجل أولئك الطواغيت المجرمين، لأنك تخشى من الأمريكيين أو من الصهاينة أو من آل سعود أو من غيرهم، معناها أنك تعرض نفسك لسخط الله، لعذاب الله. هو يتوعد بالعذاب من عنده. عندما ترى تهديد لترامب تذكر تهديد الله سبحانه وتعالى. عندما ترى تهديد لأحد أزلام النظام السعودي المجرم العميل تذكر عذاب الله سبحانه وتعالى، تذكر تهديد الله، تذكر أن الله يقول: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. بمعنى أنك حينما تخشى أولئك أكثر من الله فمعناها أن هناك خلل في إيمانك. إن كنتم مؤمنين، لو كنت مؤمن فستخشى الله، والخوف من الله أمان. الخوف من الله سيخرج الخوف من غير الله من كل من يتهدد من البشر لا يمكن أن تبالي بهم، لا يمكن أن تقيم لهم أي اعتبار ما دمت تخاف من الله سبحانه وتعالى. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ونلاحظها في الآيتين، يربطها الله سبحانه وتعالى بالإيمان، من كان مؤمنا فسيخشى الله ولا يخشى من غيره، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن قيم إيمانك، إيمانك يجعلك تخاف من الله ولا تخاف من غيره. إيمانك هو ذلك الإيمان الذي ينسف كل خوف من غير الله سبحانه وتعالى، ويجعلك تتجه إلى الله بخوفك، برغبتك، برجائك، بحركتك، بعملك، بكل شيء في هذه الحياة تتجه نحو الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ

وإن خفتم

يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا

أرواحهم ورهبانهم أربابا من دون الله.

الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.

0: صدق الله العظيم.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ومحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي ومعهما وكيل المحافظة عاطف المصلي ومدير مكتب الصحة الدكتور خالد المنتصر، تفقدوا سير العمل والأعمال الإنشائية وتجهيزات بمشروع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمستشفى همدان العام بشملان. وحث شيبان والهادي على سرعة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمركز لتخفيف معاناة المصابين، منوهين باهتمام القيادة الثورية والسياسية بإنشاء مثل هذه المراكز الحيوية. نظمت أمانة العاصمة وقفة حاشدة تأييدا لخيارات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني والرد على العدوان السعودي. وأكد أمين العاصمة الدكتور حمود عبيد أن الوقفة تعبر عن رفض القاطع لاستمرار الحصار والتأييد الكامل لمعادلة الردع التي أعلنها سيد القائد، مشيدا بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشجاعة لكسر الحصار عن مطار صنعاء. من جانبه أشار وكيل أول أمانة خالد المدني لأن الحشود جاهزة ومستعدة لخوض المعركة الفاصلة، لافتا بحضور وكلاء الأمانة ومديري المكاتب التنفيذية والمديريات إلى الاستنفار الكامل لمواجهة غطرسة العدو السعودي وتدمير منشآته ردا على استهداف مطار صنعاء الدولي. ناقش نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار في لقاءين منفصلين مع محافظ مأرب علي طعيمان ومحافظ لحج أحمد جريب الخطة العامة للمحافظتين ومديرياتهما للعام 48 للهجرة والبرامج والمشاريع التنموية والخدمية المتعثرة والمقترحات الكفيلة بتنفيذها. وأكد المحضار حرص الوزارة على تسهيل مهام السلطات المحلية وتنسيق الجهود مع المكاتب التنفيذية لتفعيل الأداء التنموي وتلبية تطلعات المواطنين. ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ عبد الله عطيفي خطة الإعداد وتنظيم وتوزيع المهام بين الجهات المعنية للاستعداد والترتيب لإحياء فعالية ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 48 للهجرة. وأكد المحافظ أهمية إبراز المناسبة ومكانتها العظيمة وتوسيع المشاركة الرسمية والمجتمعية وتنفيذ البرامج التوعوية والثقافية التي تعزز الارتباط برسول الرحمة والقرآن الكريم. كما تفقد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي حجم الأضرار والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية والخطوط الإنتاجية بمجمع بتروماستر باكيجينج لصناعة الكرتون ومواد التعبئة والتغليف بمدينة الحديدة جراء استهداف العدوان ومرتزقة خلال السنوات الماضية. واستمع من مدير المجمع محمد الحاشري لشرح عن الخسائر، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة لتستأنف دورها في خدمة الاقتصاد الوطني. إلى البيضاء، حيث تفقد محافظ البيضاء عبد الله إدريس سير العمل بمشروع شق وردم وتوسعة وسفلتة طريق الدير الغربي بمدينة البيضاء بتكلفة 300 مليون ريال. واستمع من مدير الوحدة التنفيذية لصيانة الطرق المهندس فيصل السوداني إلى شرح حول المرحلة الأولى والرصف، لافتا إلى أنه يجري تنفيذ مشاريع طرق وجسور بمختلف المديريات بتكلفة ملياري ريال بتمويل مشترك من السلطة المحلية وصندوق صيانة الطرق. إلى صنعاء، حيث بدأت بمحافظة صنعاء دورة تدريبية في مجال تنمية المهارات القيادية والإشرافية لتمكين 56 كادرا من وكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ينظمها مكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإدارة العامة للبحوث بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية. وفي الافتتاح الذي حضره وكلاء المحافظة محمد جميل وفارس الكهالي والمهندس صالح المنتصر، أكد مدير مكتب الخدمة المدنية سليمان جبران ومدير البحوث علي زيد والمدرب عبد الحكيم سفيان أكدوا أهمية الدورة للانتقال نحو القيادة المؤثرة وربطها بالهوية الإيمانية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي والخدمي. دشنت هيئة المشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء المخيم الطبي الجراحي المجاني في محافظة الجوف بالتعاون مع هيئة مشفى الحزم وبالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة. وأوضح رئيس المخيم الدكتور ناجي الحبيشي ورئيس هيئة مشفى الحزم الدكتور حامد خميس أن المخيم شهد إقبالا واسعا في يومه الأول ويستهدف إجراء 200 عملية جراحية وتقديم الاستشارات لألف حالة للفقراء والمساكين ترجمة لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى. خبرنا الأخير. نظمت الهيئة النسائية بمديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت وقفة حاشدة استجابة لدعوة قائد الثورة للنفير العام وتأكيدا على الجهوزية العالية في مواجهة المؤامرات الأمريكية الصهيونية. وأعلنت حرائر شبام كوكبان في بيان الوقفة تفويضهن المطلق للسيد القائد في اتخاذ الخيارات لحماية سيادة وثروة اليمن، منددات باستمرار الحصار الجائر كحرب مكتملة الأركان ومؤكدات على الثبات على الموقف الإيماني المساند والمنتصر للقضية الفلسطينية ومحور المقاومة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة. تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
8: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: فاعلموا ايها الاعداء ان كل جرائمكم ستدون في ذاكرة التاريخ، وسنذيقكم من الكأس ذاتها. الرد قادم وغير الرد ايضا، فشعبنا صنع من الصمود جدارا ومن المقاومة نارا تحرق مخططاتكم.
1: إضاءة ثورية.
2: مستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لم نقبل بذلك للأمريكي. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم الخلود، ويا من أذللتم الصعاب تحت وطأة الحديد والنار، هذا الشعب العظيم، شعب الإيمان والحكمة، خرج في حشود تزلزل الجبال تلبية لنداء القائد، لا ليهتف فحسب، بل ليعلن تفويضا مطلقا لسواعدكم الفتية وللقيادة الرشيدة، بأن تكون الضربات القادمة على قدر الجراح، وأن يكون الرد على قدر التحدي. أيها المجاهدون الشرفاء، إن هذا الزخم الجماهيري المهيب هو رسالة عسكرية بامتياز، إنه تفويض شعبي لكم باتخاذ الإجراءات القاسية والحاسمة التي تعبر عن صبر اليمن وجبروته. فعدونا ممثل بالرياض وعملاؤها الخانعين لأمريكا وبريطانيا وكيانهما المجرم، لم يفهموا لغة الهدنة، بل استغلوا مرحلة خفض التصعيد لتشديد الخناق ورفع كلفة السلع بنسبة 400% وحرمان مرضانا من العلاج ونهب 90 مليون برميل من نفطنا واستهداف مطار صنعاء الدولي بقطرسة لا قانونية لها. لقد آن الأوان أيها الصقور لتحويل هذا الغضب الجماهيري إلى رصاصة في قلب العدو، بناء على معادلتنا التي لا تهادن: المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار. هذه ليست شعارات، بل خريطة طريق نفذت بإرادتكم، فأنتم من ترهبون العدو بصلابة لا تلين، وتثبتون أن لا أحد يملك حق التحكم بثرواتنا أو سيادتنا. أيها المجاهدون الأحرار، انطلقوا عيون الشعب عليكم، فدماؤكم التي روت تراب الوطن هي التي ستعيد لليمن عافيته، وهذه الجماهير خلفكم ظهرا وسندا تنتظر منكم أن تترجموا تفويضها إلى نصر يخلد تاريخكم في سجل المجد. فأنتم سيوف الله المسلولة، وبكم تتحقق الكرامة، وإن عادت الأيام فستعرف الرياض أن اليمن لا يرهب ولا يبتز.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي جاهزية القوات المسلحة بكافة صنوفها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إذا استمر الحصار على اليمن. وحذر اللواء العاطفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ دول العدوان وتحديدا العدو السعودي ومن يقف خلفه في فرض الحصار من أن هناك خيارات مفتوحة للقوات المسلحة، وقال إن خياراتنا مفتوحة ولدينا جاهزية عالية في كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة، وقد تم رفع مستوى الجاهزية تنفيذا لتوجيهات القيادة خلال الأيام الماضية، وباتت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والقوات المسلحة على استعداد كامل لتنفيذ أي توجيهات تتعلق بمعادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وأضاف اللواء الركن محمد ناصر العاطفي قائلا بأن على العدو أن يدرك أن الشعب اليمني بات لديه قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض المعادلات، وإن اليمن الذي صمد خلال العشر سنوات الماضية وشهد لصموده العالم يستطيع بعون الله تعالى الصمود والانتصار خلال الفترة المقبلة. وأشار اللواء محمد ناصر العاطفي إلى أن القيادة تدرك ما يعانيه الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار، وإن مثل هذا الوضع لن يستمر. كما حيا وزير الدفاع كافة أبناء اليمن وعلى رأسهم مختلف القبائل على مواقفها الأبية بانتصارها لمبادئها وقيمها ووقوفها الدائم في موقف الحق ورفضها كل التدخلات الأجنبية في بلادنا واستعدادها الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في معركة التحرير والاستقلال. أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، أعاد خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تعريف الطبيعة الشاملة للصراع مع السعودية، ورسم بصورة أكثر وضوح المعادلة التي قد تحكم المرحلة المقبلة. ومن شرح العدوان والحصار وتوصيف آثارهما الإنسانية والاقتصادية إلى إعلان موقف أكثر حسما مفاده أن استمرار التحكم بالمطارات والموانئ والثروات اليمنية لن يبقى بلا رد، وأن عودة المواجهة إلى التصعيد الشامل ستضع المصالح والمنشآت الحيوية السعودية ضمن معادلة الردع المعلنة. المسألة المركزية في هذا الخطاب تمتد إلى مبدأ السيادة اليمنية بكاملها وبحقوق أصلية وثابتة للشعب اليمني لا امتيازات تفاوضية تمنحها السعودية أو تمنعها. والرد اليمني لا يستهدف إدارة أزمة عابرة، إنما يمضي نحو إنهاء نمط كامل من العلاقة والانتقال من الوصاية إلى الندية ومن التحكم الخارجي إلى السيادة المتبادلة. ومن هنا يفرض الخطاب سؤالا جوهريا، بأي حق تتحكم دول أخرى في سفر اليمنيين ووصول بضائعهم وتشغيل موانئهم والتصرف بثرواتهم، وتحت أي مبرر تتعامل السعودية مع اليمن من موقع الوصي الذي يقرر من يدخل وما يخرج ومن يسافر ومن يعود وما يسمح به وما يمنع. ووضع خطاب القائد السعودية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مراجعة سياستها والانتقال إلى تفاهمات تحترم سيادة اليمن وحقوق شعبه، وإما الاستمرار في مسار التورط والتصعيد بما يجعل مصالحها ومنشآتها الحيوية جزءا مباشرا من ميدان المواجهة. شعب اليمن لا قال قوله زلزله يمر به.

صرخة الشعب. يا صواريخ اليمانين ارعدي، سددي الضرب الدقيقة، سددي، دمري كل مطارات العدا، واهتفي يا أمة العرب اشهدي، واعلنيها للبرايا كلها، إننا ما كنا يوما نعتدي، إنما هذا هو الرد على ذلك الجار اللئيم المعتدي، الذي من دون حق اعتدى دون خوف أبدا من أحد. جارة السوء وما أسوأها، يا جماهير اليمانين اصمدي في وجوه المعتدين العملاء لبني صهيون، ثم رددي إنما الموت لأمريكا التي تدعم ذاك العدو الأبدي، ثم إسرائيل من صارت له درعه تحميه من كل يدي. يا جماهير اليمانيين انهضي، صعد الضرب العنيفة، صعدي ضد عدوان اللئيم حاقد، لقنيه اعت درسا، واحشد الرجال الاوفياء بالوغى، جندي اقوى الشباب، جندي وازحفي برا، وشدي عزمك واستعيد الارض منه، واصعدي واصنعي لليمن النصر الذي تفخر فيه البرايا في الغد. يمن المجد التي لم تركعي الا لله القوي الاوحد، ستدك ذات يوم عرشكم يا بني نجد قريبا موعدي.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال هد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب يومكم بكل خير ومسرة مزارعينا الأعزاء، وأهلا بجميع المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير برنامجكم الزراعة والحياة الإرشادي. نلتقي اليوم لنفتح نافذة زراعية غاية في الأهمية والتوقيت، نتحدث عن شجرة سقيت بعرق الأجداد وتدلت عناقيدها الذهبية والياقوتية في الوديان لتشهد على عظمة المزارع اليمني وارتباطه بأرضه. نعم، حديثنا اليوم عن شجرة العنب، هذه الثروة الوطنية والفاكهة المباركة التي نعيش هذه الأيام أجواء حصادها وترقب مواسم خيرها. الزراعة مواقيت، وحصاد العنب وخدمته في وقته المحدد ليس مجرد مهمة عادية، بل هو الفارق بين الربح والخسارة وبين جودة تنافس في الأسواق وتلف قد يضيع جهد عام كامل بسببه. اليوم ومع اقتراب موسم أمطار الخريف المباركة، يقف المزارع أمام نافذة زمنية حرجة تتطلب وعياً وإدارة فنية دقيقة لحماية المحصول من الآفات وعوامل الطقس. فكيف ندير هذه المرحلة؟ وما هي أهم العمليات الصحيحة للحصاد؟ وكيف نحمي عناقيدنا من مباغتة الأمطار والآفات؟ تابعوا معي في هذه الحلقة الإرشادية الخاصة حول العنب، وسأنقل لكم العديد من المعلومات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: العين الكريم. إن شجرة العنب شجرة حساسة وذكية، تتأثر بكل تفاصيل البيئة المحيطة بها، والخدمة المؤقتة للحصاد تعد من أهم مراحل العمليات الزراعية. لماذا نؤكد على الحصاد في وقته؟ لأن قطف العنب قبل اكتمال نضجه يفقده نسبة السكريات المطلوبة والنكهة المميزة التي اشتهر بها العنب اليمني كالرازق والعاصم والأسود. وفي المقابل فإن تأخير الحصاد وترك العناقيد الناضجة أكثر من اللازم على الشجرة يضعف البنية الحيوية للقصبات أو غصون الشجرة ويدعوها للاستنزاف، فضلاً عن جعل الثمار عرضة للتساقط والتلف وهدفاً سهلاً للطيور والحشرات. فمتى بالضبط نحصد العنب؟ هذا ما سنعرفه من المهندس المتخصص.
1: الموعد لحصاد العنب يعتمد على النضج الفسيولوجي وبعدين نضج الثمرة للاستهلاك. والمزارع يعرف الكلام هذا لأنه يتعامل مع الشجرة من بداية ما يفك الشتاء من شهر فبراير، يقوم بعملية التقليم والري السقي، وبعدين يتابع عمليات الزراعية تماما، كان في ظهور الأوراق والفروع والعناقيد وخروج الأزهار تفتحها وعقد الأزهار، وبعدها يأتي الثمرة، تتشكل الثمرة لما تكون صغيرة وخضراء يسموها كحل، وبعدين عملية التوكبة، يعني يأخذ كل صنف شكله، العاصمي والجوبري والرازقي كل واحد له شكل في ثماره، وبعد التوكبة يجلس شهر لشهرين ينضج، وبعدين يحصدوه وينزلوا للأسواق.
0: أيضاً خدمة شجرة العنب خلال فترة الحصاد وما بعدها مباشرة تهيئ الشجرة للموسم القادم، فالعنب يحتاج إلى تنظيم الري قبل الحصاد بفترة مناسبة، حيث يجب على المزارع تقليل الري أو إيقافه تماماً عند بدء نضج الثمار. مرحلة تلون العناقيد، هذا الإجراء البسيط يضمن تركيز السكريات داخل الثمرة ويمنع تشقق حبات العنب ويرفع من قدرتها التخزينية أثناء النقل والتسويق. أما الخدمة ما بعد الحصاد من تقليم وتنظيف للسرطانات والأوراق الجافة، فهي بمثابة إعادة الروح للشجرة لترتاح وتخزن طاقتها للشتاء استعداداً لموسم قادم ومبشر بإذن الله تعالى. لكن ماذا عن أهم الإرشادات لوقاية المحصول من الأمراض والآفات لموسم قادم؟

0: أما خدمة الشجرة بعد الحصاد يتم ترك الشجرة، لأنه بتعرفوا بالآخر إيش الذي بيحدث، إنه في الشتاء تتساقط أوراق الشجرة تماما، ويفضل بعد الحصاد إنه تديله يعني يسمدوا علشان ما يحصلش نقص من محصول العام القادم، لأنه خدمة السنة هذه هي ثمرة السنة القادمة اللي بعدها. يعني فقط يعمل عملية سماد يا بالعشرينات 2020 أو سماد بوتاسيوم، ولما هي تفقد أوراقها في العام القادم في فبراير بالذات نصف فبراير تبدأ المناطق الدافئة بانتفاخ البراعم. طبعا قبلها يتم عملية البقس، البقيس اللي هو التقليم، تقليم وتصفية الشجرة من بعض الآفات ومن بقية العناقيد ومن بقية الأوراق العام الماضي. يقوم بعملية التقليم، وبعد التقليم يرش بكبريت أو يرش بأي مبيد فطري علشان الفطريات الذي يعني بقيت من العام القادم على الأفرع، ويرش ضد البق الدقيقي والحشرات.
1: نشكر المهندس عبد الحكيم الشرعبي، استشاري ومتخصص في وقاية النبات ومكافحة الأمراض والآفات. تبقى الطرق الفنية الصحيحة لعمليات الحصاد هي الأهم. دعونا الآن أيها الأخوة المزارعون ننتقل إلى الميدان، إلى لحظة الجني والحصاد. هذه العملية ليست مجرد قطف عشوائي، بل هي هندسة زراعية تحتاج لخطوات فنية تضمن الحفاظ على جودة الثمار. فاختيار التوقيت اليومي المناسب هو ما يجعل حبات العنب ذات جودة عالية في الأسواق. وإياكم وقطف العنب في وضح النهار تحت أشعة الشمس الحارقة، أو في الصباح الباكر والندى لا يزال يغطي الثمار. القطف والندى موجود يسبب تعفن للثمار سريعا داخل الصناديق، ويبقى الوقت المثالي هو في الصباح المتوسط بعد جفاف الندى، أو في المساء بعد انكسار حدة الشمس، حيث تكون الحرارة منخفضة مما يحافظ على نضارة الحبات. مزارعينا الكرام، ربما نحتاج إلى حلقات أخرى لمحصول العنب، فحلقة واحدة لا تكفي لهذا المحصول القيم. بقي الآن أن نذهب إلى تقية ورضية لنتعرف على أهمية تغذية الأطفال بالسمسمية.
2: الله يا تقية، أمانة عاد تتذكري كيف كانوا جدتي وإحنا صغار بيسلطونا بزيت السمسم لأجل شعورنا يطول ويقعد فيه.
3: ما أحلاها من أيام. كنا نخرج نلعب والشمس تسرعنا لو ما يرجع ريحتنا صنة.
2: وعد جدي الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة كانوا يخلونا ناكله بين اللحوح والهريش والعسل.
3: آه أختي، قديمك نديمك، ولو أغناك الجديد حتى الطحينية الشعر كنا نتسابق عليها لأجل نحلي منها.
2: ولا قديم ولا شيء، العلم الحديث أوصى بزيت السمسم لأنه يوازن الكوليسترول ومغذي ومفيد جدا لصحة العظام، لأنه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم وهو ملك الصناعات الغذائية من صدق.
3: إيه والله، حلاوة الطحينية والطحينية السائلة المفيدة لإنقاص الوزن مع التمر، والزيت والمشروبات والمأكولات والحليب المصنوع من السمسم.
2: قررت من اليوم أعود نفسي لزيت السمسم الجلجلان، لكن علميني كيف أعرف الزيت الأصلي من الزيت الذي مشو أصلي.
3: من رائحته، رائحته النفاذة الذي بترد الروح، ولونها الذهبي القاتم وقوامها الملتصق باليد.
2: أمان خورتيني، أسير جر لي سمسم بلدي ذاك البني وارجع أعمل لي فتب التم. يوه مع السمسم يا جناناه، وازدف علي قهوة القش. يو سلام ربي عليهم مزارعين وأحلى مزارعين اليمن.
3: السمسم اليمني مش مجرد غذاء بس، هو إرث وتاريخ وصحة تسكن في قواريرنا.
2: وعادي يا أختي، مفيد قوي لبلش، ها حين قلتي إنه نموه بطيء وخطواته لا زالت صعبة.
3: كيف يا رضية؟ وما درج إنه مفيد للأطفال؟
2: حين كان ولدي صغير نصحني الدكتور أدي له في الرضاعة حليب السمسم، لأنه به كالسيوم وفسفور وما شاء الله كان مفيد له قوي.
3: أها، وأنا أتذكر جدتي حين كانت توضعه لنا في القهوة حين كنا نمرض ويشحب صوتنا وما نستر نتكلم.
2: وعد به حتى مرة سمعت فيلم وثائقي إنه زيت السمسم يسمى غذاء العقل لأنه مفيد لخلايا المخ والتركيز وقع قوي عند الأطفال.
3: وزيدش من الشعر بيت، مرطب قوي للجسم خصوصا للوقاية من تسلخات الحفاضات.
2: الصوت قجت لي فكرة، ما رأيش أسير فعلها لجعالة العيد للجهال ومنها أكسب أجر وأعطيهم فايدة للأطفال حقنا الذي قدم ضعاء.
3: وما هي الفكرة يا أم الأفكار؟ قلنا لش قلنا سأر الجو ما شاء الله عليكم.
2: ما شاء الله علي، أعمل لهم كرات التمر بالسمسم وأغلفها بجوز الهند وأزيد أكتب الطريقة للأمهات داخل التوزيعات لأجل طبقين الطريقة ويستفيدنهن لجهالهن.
3: هنيت لش حن خيالش واسع يا زمردة كوكب البنات، ذكرتيني بقصص الأطفال. ما هو هذا الحكاية أختي؟
2: إنه هولا ذولية الذي بيفعلوا الجعالة في كراطيس، قراطيسهم كلها ملونة ما رأيش ماهن غير لأجل يجذبوا الأطفال يشتروهن، لأن الطفل هو مسحب بصره وما هو داري ما هو الذي يفيده وما هو الذي ما بيفيده.
3: ما هذه عندش حق فعلا، لو قرطستيها حالي بالألوان والكرمشة هيعجب الأطفال ويأكلوها.
2: وبعدها همهم الطعم، وأنا شاسب بالطعم والحلاوة كأنها من المصلع الإيطالي.
3: هيا جربي ونبيني ما قالوا على جعالة السمسم حق رضية.
2: ابشري يا شركة المشوار التنموي، ما أنا داري لما اجلس معيش بتطلع لنا أفكار ضخمة وحالية.
3: لأننا بين أكل سمسم وهو ينمي الذكاء يا أختي.
2: الله عليكم يا أم الذكاء، هيا خاطر شا أسير السوق عشان أشل بضاعتي.
3: الله معاكم يا أختي. وفي رسالتك وصلت مستمعين الأفاضل مزارعين الكرام، ما من علم يضاهي علم الأرض الذي يتورثه الأبناء عن الآباء والأجداد. وفي موضوع حصاد العنب وتسويقه هناك أسرار مهنية ومهمة وخبرات متراكمة يرويها لنا مزارعو العنب الذين عايشوا هذه الشجرة المباركة وعلموا تفاصيلها. لقد استقبلنا مجموعة من الرسائل والشهادات من مزارعي العنب في مناطق بني حشيش وخولان وصعدة يشاركوننا فيها خبراتهم الذهبية. هيا معا إلى صندوق البريد.

هذه أولى رسائل خبرة الفرز والقطف الفني للوالد الحاج يحيى من بني حشيش. يقول الحاج يحيى في رسالته: يا ولدي العنب ليس كباقي الفواكه، العنب حساس مثل الزجاج. نحن في بني حشيش تعلمنا من أجدادنا ألا نمد أيدينا لقطف العنقود إلا بعد أن نرى عباده قد صفت وأصبحت شفافة تظهر بذورها من الداخل تحت أشعة الشمس، وهذا دليل على نضج السكر. وهناك سر آخر، إحنا ما بنجمع العنب في سلال عميقة جدا، لأن ثقل العناقيد فوق بعضها يهرس الحبات السفلية ويسيل عصارتها، مما يتسبب في تلف الشحنة كاملة قبل وصولها إلى السوق. كنا نستخدم المقاطف الخشبية المبطنة بالقش لحمايتها. هذه رسالتي وخبرتي، ورحم الله والديكم. الله يعطيك العافية حاج يحيى على رسالتك، ونشكرك، كتب الله أجرك.

فيما هذه الرسالة الأخرى من أمين صولان من خولان، وهو يقول يصف نفسه بأنه المزارع الشاب. المزارع أمين يشاركنا تجربة تسويقية ذكية، يقول السر في تسويق العنب بنجاح والحصول على سعر عادل هو التوقيت وتجنب العشوائية.

بنظارته ونداوته وكأنه قطف حالا. شكرا لك أمين صولان من خولان، رسالتك وصلت. فيما الرسالة الأخرى، يقول تحويل الفائض إلى زبيب الوالد أبو صالح من صعدة، في رسالة مميزة من الوالد أبو صالح حقيقة، هي طويلة لكن اختصرناها إنه تحدث فيها عن كيفية التعامل مع الفائض أو مباغتة الأمطار قائلا: إذا رأينا أن موسم أمطار الخريف ستشد وتشتد وتشد، أو أن السوق قد امتلأ بالعنب الطازج، نلجأ فورا إلى خبرة الأجداد وهي التجفيف لصناعة الزبيب. ما بجدع ننزل كلنا للسوق ونبيعه زبيب، ونقوم باختيار الأصناف المناسبة كالعاصمي والرازقي، ونجهز المساطح النظيفة والمعرضة للشمس والمهوى جيدا، ونقلب العناقيد بحذر. الزبيب اليمني مطلوب طوال العام داخلي وخارجي، ما عاد بيع باليمني وإنما بتبيع بالدولار، وبهذه الطريقة تحفظ المحصول من التلف، ونحول الأزمة إلى استثمار مربح ومستدام لا يخسر أبدا. وأنا المزارعين ما بش داعي نزاحم في السوق المركزي وبيع العنب طازج، والله إن بيعه زبيء له فائدة مادية كبيرة. كتب الله أجرك أبو صالح من صعدة على هذه النصيحة القيمة. يا لها من كلمات تقطر حكمة وخبرة. تأملوا كيف يمتزج الحرص على جودة المنتج بالذكاء التجاري والتسويقي. هذه الرسائل صراحة من مزارعين تثبت أن الالتزام بالمعايير الصحيحة في القطف والرفق بالثمرة أثناء النقل والفرز الجيد هو الذي يجعل العنب اليمني هيبة وقيمة. بقي أن نستمع لهذه الرسالة من مبروك ونصار.

0: ما هو هذا يا مبروك من فجر الله فاتح الماء؟ هذا قدوم مسباح مش حق العناب.
1: لا كثر الماء يكثر العناب، خلي الشجر يشبع ونغنى موعدنا في المضخة.
0: تشبع يا مبروك مشي بقرة يا رجل، هذا الشجرة ولو هي بقرة إن قد بركت من كثر الماء.
1: أصبح وخر من قبالي لنصايح حكاك، كل المذاليل هصياء أما العناب صيبها الماء.
0: لكن يا مبروك عملية ري العنب تحتاج تنظي، والري الزايد يا مبروك يخنق الجذو ويزيد الأمر ويشقق العنب.
1: ننظم الري، نعمل الطابور الصباح وإذا عمد رسية. قلنا لك قد خرفت يا نصار من كثر الإنترنت.
0: مشو كلام الإنترنت، هذا كلام جدي وجدتك. تقي العنب عند خروجه، وحين تحت ثريره، وحين يشرع كوكب، وحال ساعة قطيفة.
1: أها بسر كيف كان يشكو العنب؟
0: أيوة يا مبروك، هن أربع ريا
1: قد عاي خلي العنب يعتد من حق العنب يا نصار، مشو حق الحري.
0: ورجع حسبنا الله فيه، بعت العنب ببخس من تشكك الثماء وانتشار البياض الزغبي والغفن.
1: اتعوذت من ابليس يا نصار، وخلي منطقك خي قد بتتساول على النوع عن بيع العنب ببخس.
0: يا مبروك يا مبروك، من زرع حصد وقانون الري في العنب هن أربع رياء، عند ظهور العناقيد الصغيرة، وعند ظهور كرمة رأس العنب، وحين يشرع كوكب يعني تكون الثمرة في نصف نضجها، وبعد جني الثمرة أخطى معي وانت في وجهي، وحق لك هو حق لي.
1: وأنا محكم لك وعد أفعال بنصيحتك، وأنا في وشك.
0: ابشر بعزك، أوقف معك ونختم الحق ونراقبه بشكل دوري للوقاية من الأمراض والآفة، لأن خيركم هو خير للوطن، ولا بد ما نتراحم فيما بيننا.
1: صابر، وهذا هو كلام الرجال.
2: يعد العنب اليمني أشهر وأجود أنواع الأعناب عالمياً لتميز مذاقه وألوانه وقيمته الغذائية والعلاجية. العنب اليمني المحصول الأول بين محاصيل الفاكهة سواء داخل اليمن أو خارجها، يوجد حالياً في اليمن أكثر من 20 صنف للعنب.

0: يطلق عليها الجواهر العابرة للحدود. يصنف العنب في اليمن إلى مجموعة الأصناف: البياض، مجموعة الأصناف الملونة. أصناف من العنب اليمني البياض بدون بذرة، وهي الروضي، المسوري، الخولاني، البياض الجبري، البياض الجوفي، البياض القواريري، الرازق الصغير. أصناف من العنب اليمني البياض بالبذرة، وهي الرازق الكبير، الأطراف، العرقي، أصابع زينب، الرازق الأبيض الطويل، الجبري، العيون، بيض الحمام، الدمشقي. صنف من الأصناف الملونة للعنب اليمني، وهي الأسود الحاتمي، الأسود، الذيبيني، الأسود الخولاني، الأسود البني، الرازق الأحمر كبير الحبة، الرازق الأحمر صغير الحبة، العيون السود، الرازق الملون طويل الحبة، العاصم الأحمر، العاصم الأخضر، العاصم الملون أبيض وأحمر، الجرشي ملون أخضر وأحمر.
1: أما نحن رسالتنا الختامية لكل مزارع عنب: الأرض أمانة والشجرة الثروة، وحصادها في وقت وحمايتها من عاديات الطقس وأمطار الخريف هو واجب واقتصاد وأمن غذائي. لا تترددوا في استشارة المرشدين الزراعيين المتواجدين في مناطقكم عند ملاحظة أي أعراض غريبة على أشجاركم. نتمنى لجميع مزارعينا موسما وفيرا وخيرا بركا ومباركا وعناقيد تسر الناظرين وتجبر خاطر المزارع اليمني الصابر المكافح. نلقاكم على خير وعافية في حلقات أخرى. لا تنسوا رقم البرنامج 3748115. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلالي. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها السادة والسيدات، الإخوة والأخوات، لكم نشرة الثامنة المسائية، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. مجلس النواب يؤكد مباركته المطلقة لمضامين الخطاب التاريخي لقائد ثورة، ويدعو النظام السعودي لأخذ التحذير الأخير على محمل الجد. نائب وزير الخارجية يحذر من التعامل مع العدو السعودي كوسيط، ويؤكد أنه الطرف المعتدي والمحاصر لليمن. ارتقاء 9 شهداء في قطاع غزة إثر خروقات صهيونية متواصلة لوقف إطلاق النار، وكتائب القسام تزف القائد أبو راتب نسمان وعائلته. والقوى الجو فضائية تدك القواعد الأمريكية بالأردن والبحرين ردا على استهداف المنشآت المدنية في هرمزجان، والخارجية الإيرانية تؤكد تعليق مذكرة تفاهم إسلام أباد. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها سمح القوم. أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تأييده ودعمه الكامل ومباركته المطلقة لمضامين الخطاب التاريخي والمفصلي لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، واعتبر المجلس في بيان له خطاب سيد القائد تجسيدا لشجاعة القيادة وحكمتها في مواجهة غطرسة قوى الاستكبار وكسر الحصار ورفض الوصاية، مجددا دعوته للاصطفاف الوطني ودعم القوات المسلحة. ودعا مجلس النواب النظام السعودي إلى أخذ التحذير الأخير الذي أطلقه قائد ثورة على محمل الجد، والكف عن المماطلة والتآمر والتصعيد الاقتصادي والعسكري الذي سيجر المنطقة لحرب مدمرة تنفيذا لأجندة أمريكية صهيونية، مشيدا بالخروج المليوني المهيب للشعب اليمني في جمعة التحذير والنفير لتفويض القيادة تفويضا كاملا في اتخاذ كل الخيارات. اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية العلامة محمد مفتاح، ومع وزير الخدمة المدنية وتطوير الإدارة الدكتور خالد الحوالي، والقائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء فهد العزي على سير أعمال ومسارات الدمج الإداري والمالي والبشري بوزارة النقل والأشغال العامة والجهات التابعة لها. واستمع من وزير النقل والأشغال محمد قحيم إلى شرح حول الخطوات المنفذة وآليات معالجة التدخلات الهيكلية. وأكد العلامة مفتاح على الأهمية الاستراتيجية لمشروع الدمج والتحديث المؤسسي لإصلاح الجهاز الإداري والقضاء على الترهل والازدواجية الوظيفية، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة عالية. بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة تربوي وقاضي العقود والتوثيق بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت محمد عبد الله بارجاء، الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 74 عاما حافلة بالعطاء. وأشاد العيدروس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الدكتور أديب بارجاء وإخوانه وكافة آل بارجاء بأدوار الراحل المشرفة ومسيرته النبيلة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، مبتهلا للمولى القدير أن يتغمدوا بواسع رحمته ويسكنوا فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن التعامل مع العدو السعودي كوسيط من قبل بعض أطراف المجتمع الدولي أسهم في زيادة جرائمه وممارساته في خنق الشعب اليمني وقتله ومصادرة ثرواته وقراره السياسي. وأوضح أبو راس في تصريح له أنه يتوجب على الأطراف التي تسعى لأي مساعي حميدة في الملف اليمني أن تعي حقيقة أن السعودي هو الطرف المعتدي والمحاصر والمتحكم في المنافذ والثروات والقرار، مشيرا إلى أن المرتزقة والخونة يمكن أن يكونوا خلف السعودية في أي تفاهمات كونهم باعوا ضمائرهم للعدوان. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة الاعتداءات العسكرية الأمريكية الغاشمة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي أسفرت عن سقوط عشرات شهداء ومئات الجرحى من المدنيين وأضرار واسعة طالت البنى التحتية الحيوية وشبكات الطرق والجسور. وأكدت الهيئة أن استهداف المنشآت والأعيان المدنية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويفتح الباب أمام اتساع دائرة الصراع، معلنة التضامن الكامل مع الشعب الإيراني ووحدة الموقف الإنساني بين صنعاء وطهران،
وحمل البيان أمريكا والمنظمات الدولية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبا بوقف الهجمات وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة. هذه الأخبار نوفيكم بها عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. إلى فلسطين المحتلة، حيث ارتفع عدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 9 شهداء جراء الخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت المصادر الطبية والمحلية باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال إثر قصف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية مقابل منطقة سويد النصر وغربي مدينة غزة، كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون في قصف طال محيط مفترق اللبابيدي بالنصر، واستشهد 3 مواطنين فجرا جراء استهداف تجمع في حي زيتون جنوب مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع وصول 19 شهيدا و60 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 48 الماضية، مؤكدة بقاء ضحايا تحت الركام نتيجة استمرار القصف. هذا وزفت كتائب شهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس القائد في الكتائب أبو راتب نسمان وعائلته، الذين ارتقوا مساء اليوم في استهداف العدو الصهيوني لحي النصر بقطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، وصلت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها وإجراءاتها القمعية المتصاعدة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث اقتحمت قوات العدو خربة مسعود وبلدتي يعبد وميثلون بمحافظة جنين، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة وتخريب لمحتويات المنازل. وفي رام الله، أغلقت قوات العدو مدخل قرية المغير قبيل تشييع جثمان شهيد الفتى فادي النعسان، وأطلقت قنابل الغاز صوب مدرسة ذكور المغير فيما أصيب شاب برصاص العدو في منطقة وادي الحمص شرقي بيت لحم جراء مطاردة وملاحقة العمال الفلسطينيين بصورة متصاعدة. اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى قرار سلطات العدو الإسرائيلي إغلاق النيابة العسكرية ل57 ملف تحقيق جنائي في استشهاد معتقلين من قطاع غزة، محاولة ممنهجة لطمس معالم الجرائم المرتكبة بحقهم وحماية الجنود من الملاحقة الدولية، مؤكدا أن العدو قتل 10 الأسرى غرقا بالتعذيب والإهمال الطبي والإخفاء القسري، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم. رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعلان الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الحركة في تصريح صحفي لها القرار بخطوة تاريخية تنسجم مع القانون الدولي الذي يجرم الاستيطان، داعية حكومات العالم لتبني قرارات مماثلة في مقاطعة الكيان الإسرائيلي وعزله دوليا ومحاسبته على جرائمه. وفي الشأن اللبناني، وصل الطيران الحربي والمسير للعدو الإسرائيلي خروقاته العدوانية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية بشن طيران العدو الحربي غارة على حي غزالة في بلدة المنصور بقضاء صور، وإطلاق صواريخ موجهة باتجاه إحياء البلدة المحادية لمزرعة بيوت السياد بالتزامن مع تنفيذ طائرة مسيرة معادية غارة استهدفت فيها بلدة النبطية الفوقة، وإقدام جرافات وقوات العدو على قطع كافة الأشجار. أيضا إقدام جرافات وقوات العدو على قطع كافة الأشجار المغروسة على جوانب الطرق في مدينة بنت جبيل جنوب البلاد. إقليميا، نفذت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني هجوما صواريخيا وبطائرات مسيرة متزامنة في إطار الموجة 20 من عمليات نصر 2، مستهدفة حظائر الطائرات وموقف الطائرات المقاتلة في القاعدة الأمريكية بمدينة الأزرق الأردنية، مما أسفر عن تدمير مقاتلتين و3 طائرات شحن بالكامل
وإلحاق أضرار جسيمة بأخرى ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت المنشآت المدنية. وبالموازاة أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة 15 من عملية الصاعقة باستهداف حظائر ومراعي طائرات وخزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية جنوب البحرين بطائرة مسيرة، مؤكدا دك منشآت العدو وهدر دم الجيش الأمريكي المعتدي في المنطقة. وجاءت هذه الضربات الردعية عقب إعلان الهلال الأحمر الإيراني عن انقطاع مياه الشرب تماما عن 20 قرية في مقاطعة جاسك إثر هجوم صاروخي أمريكي وحشي استهدف منشأة الكهرباء والمحطة ومحطة بونجي لتحلية المياه بمحافظة هرمزغان، معتبرا الاستهداف جريمة حرب مكتملة الأركان. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيراني مسعود بازشاكيان خلال اجتماع تخصصي على الضرورة الاستراتيجية للمتابعة المنهجية والأبعاد القانونية والقضائية للحروب الأخيرة ضد بلاده لتوثيق الجرائم الأمريكية وطرحها أمام المحاكم الوطنية والدولية، منوها بانسجام السلطات الثلاث التاريخي لحماية حقوق الشعب. من جانبه شدد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي على أن ما يجري في مياه الخليج يمثل الدليل الأبرز على الفشل الاستراتيجي لواشنطن، لافتا إلى أن إفشال مشروع الممر الجنوبي في مضيق هرمز وأدى المخطط الأمريكي في مهده وحول حلم فرض القيود على حدود إيران إلى كابوس وتاريخ هزيمة للمعتدين. الخبر الأخير، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي والسفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم على رفض طهران القاطع للتفسير التعسفي والأحادي الذي تفرضه واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد. وأوضح بقائي أنه لا يوجد أي بند يسمح لأمريكا بإنشاء مسار بحري مستقل أو موازن في مضيق هرمز، معلنا تعليق مجمل مسار الاتفاق المكون من 14 بندا بسبب عدم التزام واشنطن وتورطها بشأن هجمات وتدمير البنى التحتية، وهو ما يجسد حالة الارتباك والتناقض داخل بنياتها الحاكمة. ودعا مقدم المجتمع الدولي للخروج عن صمته وإدانة العدوان والتحركات الأمريكية المتهورة التي تعمد لتعطيل أجزاء من مضيق هرمز سعيا لتحقيق ما عجزت عنه في الميدان. وبهذا النبأ الأخير وصلنا إلى ختام نشرتنا، فقط نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس النواب يؤكد مباركته المطلقة لمضامين الخطاب التاريخي لقائد الثورة ويدعو النظام السعودي لأخذ التحذير الأخير على محمل الجد. نائب وزير الخارجية يحذر من التعامل مع العدو السعودي كوسيط ويؤكد أنه الطرف المعتدي والمحاصر لليمن. ارتقاء 9 شهداء في قطاع غزة إثر خروقات صهيونية متواصلة لوقف إطلاق النار وكتائب القسام تزف القائد أبو راتب نسمان وعائلته. القوى الجو فضائية تدق القواعد الأمريكية بالأردن والبحرين ردا على استهداف المنشآت المدنية في هرمزغان، والخارجية الإيرانية تؤكد تعليق مذكرة تفاهم إسلام أباد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الرئيسية والرابعة ليومنا هذا. فاصل قصير وفيكم بمتابعة إخبارية. مساء.

أهلا بكم سمعنا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية المسائية التي سنتناول فيها الجماهير اليمنية تفوض قائد الثورة باتخاذ كل ما يراه مناسبا للدفاع عن هذا الوطن العزيز، وأيضا اختتام الدورة التدريبية الخاصة بالتمكين الاقتصادي لأسر الشهداء. فأهلا بالجميع.

شكلت الحشود الجماهيرية في العاصمة صنعاء أمس طوفاناً بشرياً غير مسبوق في مليونية التحذير والنفير، في مشهد عكس حجم الالتفاف الشعبي ومستوى الجاهزية للرد على أي تصعيد، تأكيداً للمعادلة التي أعلنها قائد الثورة على مبدأ المطار بالمطار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد. وحذرت الحشود الجماهيرية النظام السعودي من عواقب الاستمرار في العدوان وفرض الحصار على الشعب اليمني، مؤكدة أن صبر يمن الإيمان والحكمة والجهاد قد بلغ منتهاه، وأن الوقت قد حان لانتزاع الحقوق المشروعة واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة وترسيخ الحرية والاستقلال مهما كانت التضحيات. والحقيقة المؤكدة أن القوات المسلحة اليمنية باتت تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من فرض معادلات ردع جديدة، وأن اليمن الذي صمد طوال السنوات الماضية قادر على مواصلة صمود وتعزيز خياراته في مواجهة أي تصعيد. فالسعودية الآن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما رفع الحصار ووقف تدخلها في الشأن اليمني، أو المضي في مسار التصعيد وهو ما سيكلفها الكثير. وجددت الحشود الجماهيرية المليونية التي شهدت العاصمة صنعاء وبقية المحافظات تفويضها الكامل للسيد القائد عبد الملك الحوثي لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لكسر الحصار وفتح جميع مطارات وموانئ البلاد واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة. وأكد المشاركون أن خياراتهم تنحصر في التمسك بالحرية والكرامة والاستقلال والرفض القاطع لأي شكل من أشكال الوصاية أو التبعية والخضوع للعدو السعودي الأمريكي والإسرائيلي. لقد استنفدت السعودية كل ألاعيبها التي مارستها سنوات طويلة داخل اليمن، وأصبحت سياساتها أكثر انكشافاً بعد فشل محاولات تأجيج الانقسامات الداخلية وإثارة الفرقة وشراء الذمام بالمال والعمل بسياسة فرق تسد بين القبائل وتشكيل ميليشيات المسلحة. فهذه الأدوات لم تعد تحقق الأهداف التي سعت إليها في ظل تنامي وعي الشعب اليمني بحقيقة السعودية واتخاذه قرار المواجهة ورفض أي وصايا أو إملاءات من خارج الحدود.

0: استجابة لمواجهة قائد ثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما يخص الاهتمام والرعاية بأسر الشهداء، اختتمت مؤسسة أكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل وشركائهم التنمويون الدورة التدريبية المتخصصة في خياطة الملابس القطنية سلسلة القيمة للقطن ضمن مشروع تمكين الوضع المعيشي لعدد 24 أسرة من أسر الشهداء عبر تقديم القروض البيضاء في أمانة العاصمة. وفي فعالية الاختتام تحدث الدكتور عمر البخيتي القائم بأعمال وزير الإعلام في حكومة التغيير والبناء بكلمة أكد فيها أهمية التوجه الكبير نحو الإنتاج الزراعي والصناعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي لأبناء هذا الوطن الكبير.
1: لابد من الإشادة لمؤسسة بنيان لتبنيها موجهات تنفيذ موجهات السيد القائد العلم سيدي عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظ الله. ومن هذه المنطلقات تأتي أهمية الشراكة فيما بين حكومة التغيير والبناء وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة. ومنها لابد للمجتمع أن يعرف ما تقوم به الحكومة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة عبر وسائل الإعلام سواء كانت الحديثة أو التقليدية بمختلف أشكالها وأنواعها. في ظل المرحلة القادمة من الجولة القادمة مع أعداء أمتنا اليمنية والعربية والإسلامية وما خرج به السيد القائد العلم، قام السيد القائد العلم يوم الخميس في محاضرته وخطبته وكلمته في كيفية المواجهة وخطوط المواجهة مع المرحلة القادمة وما يجب علينا، ومنها هذه الدورات التي يجب أن تخرج بمخرجات حقيقية واقعية على الأرض. الآن هذه الدورة في الملابس القطنية ما نتمنى أن يخرجوا إلى واقع عملي، يعني يكون معهم مع بناتي وأخواتي معامل نشتغل عليها، مش لمجرد أن احنا نقيم دورة. الدورة أحد ركائز الاكتفاء الذاتي ولكنها لابد أن تكون متكاملة ومتواصلة مثل سلسلة الألباء.
0: من جانبي تحدث الأستاذ علي ماهر عبد الله القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية بكلمة أشار فيها إلى أننا اليوم نختتم دورة نموذجية فيما يخص الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة في الجانب الاقتصادي لأسر الشهداء الأبرار.
2: وفي هذا الاختتام لهذه الدورة التدريبية التي تدشن ولها أبعاد مختلفة، أبعاد من الإغاثة إلى التنمية، 24 أسرا من أسر الشهداء الذين مسجلين في برنامج إدعام بمؤسسة بنيان، كنا ولا بد أن يكون هناك نقلة لهذه الأسر من الإغاثة والانتظار إلى التمكين والتنمية والخروج من الوضع الذي نحن عليه، بشراكة مع الشركاء الذي ذكروا في هذه اللوحة وجميع الشركاء الذين ساهموا وعملوا على إنجاح هذه الدورات. اليوم هي جزئية معينة في اختتام هذا التدريب، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى التمكين بقروض بيضاء لمعامل هذه القطنيات للملابس الداخلية التي ستقوم بها أسر الشهداء العظيمة في إنتاج ورفض المنتج المحلي والإنتاج في هذه السلسلة، سلسلة القطن التي لا بد أن تكتمل من المزارع في الحديدة إلى المستهلك في أمانة العاصمة وبقية المحافظات. فلا بد أن يكون هناك عملا ضمن هذه السلاسل، سلسلة القيمة للقطن التي نستورد بمبالغ باهظة للملابس سواء الداخلية أو غيرها، مبالغ باهظة نستوردها وندعم الأسر والمزارعين والمنتجين في الصين وفي غيرها من الدول الأخرى.
0: وكان الأخ عبد السلام السماوي ضابط المشروع الخاص بمشروع القطن قد استعرض مراحل أعداد هذا المشروع والدخول في العملية التعليمية وكيفية توفير المعامل للدارسين من أسر الشهداء وكذا تمويل المشروع بشكل كامل.
3: أول عملية بمسح على المستفيدين من برنامج النهار، استهدفنا منطقة بني الحارث في حي المطار، استهدفنا 599 أسرة استهدفنا بالمسح. بعد عملية المسح تم تحليل استمارات المسح، واستهدفنا اللي هم يحتاجين إلى ضمن الأولويات الوطنية وضمن سلسلة القيمة للقطب. كون المنطقة الحضرية هي الأسر اللي بيخيطين أفضل من المنطقة الريفية. المنطقة الريفية نغطي سلسلة القيمة في زراعة القطن، فاستهدفنا خياطة الملابس الداخلية للقطنيات، واستهدفنا الأسر بقرض جماعي كون القرض الجماعي أنجح من القروض الفردية. واستهدفنا أن أول حاجة كان ليس لديهم خبرات، فقمنا بتمكينهم في خبرات بدورات تدريبية لمدة 65 يوم، أول حاجة ابتدائي وبعدين احترافي. بعد الدورة التدريبية إن شاء الله سوف ننشأ لهم قرض جماعي كقروض جماعية في معمل خياطة الملابس الداخلية.

هكذا وصلنا بحضرتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية التي أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها لكم صيمة إبراهيم، ونفذ على الهواء سليم الحميدي. لكم التحية مني سماح القوم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدم، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم. أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. آخر الدواء الكي، كما قيل في الحكمة العربية منذ القدم، وفي المعنى ذاته أيضا قيل شعرا: وإن لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. هذا هو واقع الحال مع إصرار العدو السعودي على البقاء رهين منزلقه الخياني الإجرامي كأداة عدوان وقتل وأذى لشعبنا اليمني وعموم شعوب أمتنا العربية الإسلامية بيد طغاة العالم المجرمين الكبار والموجهين والمتحكمين

0: وعلى رأسهم أمريكا والصهيونية العالمية. وبعد طول صبر وأنات على مدى 12 عاماً من المعاناة تحت رحى هذه العدوانية المركبة المجرمة القاتلة العاتية، يتحتم اليوم القطع النهائي لدابر هذا الشر العدواني المتمادي الإبادي الذي جاوز كل الحدود والسقوف. وفي كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، المفصلية التاريخية وبالغة الأهمية، مساء الخميس الفائت وما تلاها من احتشاد شعبي جماهيري ملاييني لا سابق له في ميدان 70 بالعاصمة صرعاء وفي مئات الساحات على مستوى المحافظات الحرة عصر الجمعة التالي، كان الحسم وكان التحذير والنفير والموقف الفصل من العدوان والحصار السعودي الأمريكي الصهيوني على شعبنا اليمني المظلوم المعتدى عليه، هذا العدوان والحصار الذي طال شره وأمده. والواضح أن في هذا الموقف اليمني المحق ببعديه المتكاملين القيادي والشعبي الجماهيري وثالثهما المكمل أيضا البعد العسكري بكل ما فيه من جهوزية تامة واستعداد لردع المعتدي المحاصر وانتزاع حقوق الشعب المحاصر المجوع، الواضح أن في ذلك حدا قاطعا بين زمنين، زمن المماطلة العدوانية وسياسة القتل البطيء متعدد الأشكال التي اتبعها آل سعود ومن معهم، وزمن الاستحقاق وقطع دابر العدوان والحصار نهائيا الذي بدأ الآن. وهذا هو المعنى العميق في قول الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى معقبا وشاكرا للشعب احتشاده المهيب في جمعة التحذير والنفير التاريخية، وقائلا في السياق ذاته: عندما يحذر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويلبيه شعبه في يمن الإيمان والحكمة، فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. والمخاطب هنا بكل تأكيد هو العدو السعودي ومن ورائه الظهير والموجه والراعي الأمريكي الصهيوني الغربي. والخلاصة أن ما بعد هذا الموقف اليمني الجاد والحاسم وهذا التحذير والنفير لن يكون أبدا كما قبله، وعلى العدو أن يدرك ذلك جيدا وأن يبصر بألف عين أن الإشارة أمامه حمراء ولا مجال للاستمرار فيما سدر فيه على مدى ما مضى من العدوان والعربدة والعبث بالحقوق والمقدرات لهذا الشعب اليمني العزيز، كما عليه أن يتجرد من غروره وعنجهيته وأن يتحرر من العمى الاستراتيجي الذي يعانيه، ويستوعب معنى أن يقوم الموقف اليمني الناهض لاسترداد الحقوق المسلوبة على هذا التفويض الشعبي الكامل الشامل والمطلق للقيادة وللقوات المسلحة، وأن هذا يعني فيما يعنيه عدمية ولا جدوائية التعويل على الموجه والراعي الأمريكي العدواني الشيطاني، كما هو الحال أيضا بالنسبة إلى الأدوات الخيانية والارتزاقية في الداخل الذين احترقت ورقتهم وماتت وشبعت موتا. وبالتالي فإن تجريب المجرب لا يليق إلا بعقل مخرب كما يقال، وعليه فإن كل رهانات العدو السعودي باتت جريا غبيا عدميا وراء سراب ومقامرة على حصان عاثر لا مقيل له من عثرته إلا الموت، وبناء لقصور الوهم في عرصات الهوى.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم:
7: خبر
8: وعلم.
6: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
7: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة النصر المبين، كرامة من رب العالمين لعباده المجاهدين. حياكم الله في كل وقت وحين.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: من دون مبالغة ولا تهويل، السعودية بغبائها وحماقتها تسببت في وضع مطاراتها وموانئها تحت الهيمنة اليمنية.
2: لم يستمعوا للنصيحة التي قدمها لهم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي منذ سنوات، عندما قال لهم ارفعوا الحصار عن اليمن وأوقفوا عدوانكم، وها هم اليوم يدفعون ثمن حساباتهم الخاطئة.
1: صنعاء في 2026 ليست صنعاء 2015، ليس من باب لن نغلب اليوم من قلة، بل لأننا واثقون بأن الله قال لنا في محكم التنزيل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لم تكن ليلة سفر عادية، ولم يكن مساء يشبه بقية المساءات التي عبرت أعمارنا.
3: كانت ليلة معلقة بين الأرض والسماء، بين الغياب والعودة، بين الاحتمالات كلها، وكأن الزمن توقف قليلا ليراقب ما سيحدث.
2: قضينا ليلتنا الأخيرة في طهران بقلوب رجال يستعدون لامتحان كبير وبنفوس امتلأت بالعزم واليقين.
3: كان الصمت سيد الغرفة، صمت له صوت مسموع وصدى يتردد بين الجدران أكثر من أي حديث.
2: كان رفيقي في الغرفة يجلس أمامي، ينحني فوق ورقة متوسطة الحجم، يخط بقلم رصاص كلمات متفرقة ببطء وهدوء.
3: وكنت أنا الآخر قد عثرت في حقيبتي على دفتر صغير وقلم أسود جاف، وجلست أكتب بصمت يشبه صمته.
2: رفع رأسه نحوي للحظة، ثم عاد إلى الورقة، ورفعت رأسي نحوه للحظة، ثم عدت إلى كلماتي.
3: ظل الصمت بيننا طويلا حتى انتصرت عليه الكلمات أخيرا. سألت مترددا: ماذا تكتب؟
2: رفع رأسه سريعا وأجاب دون تردد: وصيتي.
3: ابتسمت بهدوء، ثم رفعت الورقة أمامه ليرى ما كنت أكتبه أنا أيضا. كانت وصيتي كذلك.
2: وحين انتهيت منها قمت بتحويلها إلى ملف بصيغة PDF وأرسلتها إلى زوجتي، وأرفقتها برسالة قصيرة أوصيتها فيها ألا تفتح الملف إلا بعد 24 ساعة.
3: كانت تلك الساعات 24 بالنسبة لنا عمرا كاملا من الاحتمالات.
2: نزلنا بعد ذلك إلى الأسفل، فالتقينا بالكاتب الأنيق وبرسامنا العالمي الرشيق، وكان أكثر من رافقته خلال الرحلة وأكثرهم قربا مني طوال تلك الأيام كان الاثنان ضمن الوفد الإعلامي المرافق للرحلة.
3: اقترب مني الكاتب بصوته المميز والقريب للقلب، صوت يحمل شيئا من الهدوء وشيئا من الحسم، وقال: إنها ليلتنا الأخيرة، هل كتبت وصيتك؟
2: هززت رأسي بالإجابة، ابتسم ابتسامة صغيرة، فهمت منها أنه لم يكن ينتظر جوابا آخر.
3: كان الرسام الرشيق يستمع إلينا بصمت، ثم قال بهدوء: جميعنا فعل ذلك.
2: في تلك اللحظة شاهدنا الفنان الذي لبصمته عنوان يقترب نحونا. لم يكن كعادته يملأ المكان بالحماسة والضحكات والحضور الصاخب الذي اعتدناه منه.
3: وصل إلينا بخطوات هادئة وملامح يغلب عليها التفكير، ثم قال بصوت منخفض: أريد قلما وورقة. فهمنا جميعا ما الذي كان يبحث عنه، ولم يكن أحد بحاجة إلى تفسير.
2: كانت ليلة مختلفة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ليلة لم نكن بحاجة فيها إلى كثير من الشرح، فقد كانت الأخبار قد وصلت إلى الجميع، وكانت الصورة قد اكتملت في الأذهان.
3: كانت السعودية قد رفضت بكبريائها المعتاد السماح للطائرة بالهبوط في مطار صنعاء.
2: وأدركنا جميعا أن الطريق أصبح واضحا، وأن المهمة دخلت مرحلتها الأخيرة، وأن العودة لم تعد مجرد رحلة جوية بل موقفا مصيريا.
3: كنا نعلم أن هناك من اتخذ قراره بأن هذه الطائرة يجب ألا تصل، وأن هناك من كان مستعدا لفعل كل شيء كي لا تلامس عجلاتها أرض بلدنا.
2: لكننا كنا نؤمن أن بعض الرحلات لا تقودها الأبراج ولا الخرائط ولا حسابات السياسة، بعض الرحلات يقودها الإيمان وتمضي بها إرادة الرجال.

0: شهادة.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
2: يا لها من كارثة، المملكة العربية السعودية ابتلعت الطعم تماماً.
3: الحوثيون سياسيون دهاء ماهرون تجهزوا ثم استدرجوا السعودية لتفعل فعلتها من أجل أن يطبقوا عليها المخنق، مخنقاً من حديد ونار.
2: كانت الكاميرات جاهزة كي تصور الغارات الهزيلة المتوقعة على أسفلت مطار صنعاء.
3: التاريخ لن يعود إلى الوراء، والبيان العسكري كان واضحاً، تضمن تحذيراً للشركات من مغبة التحليق في الأجواء السعودية، ما ينذر باحتمال توسيع دائرة الهجمات.
2: وفق البيان لا تراجع قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي، وهنا كش ملك.
3: لا تحدثني عن قدرة صنعاء على ذلك، لأن خسائر مطار بن غوريون الذي يبعد 2000 كيلومتر وأكثر لا تزال شاهدة، بل أخبرني ماذا سيحصل خلال الأيام القادمة.
2: خسارة إيرادات شركات الطيران السعودية ورسوم الأجواء.
3: توقفت شحن البضائع الثمينة والأدوية، مما يهدد قطاعا يساهم بنحو 90 مليار دولار في الاقتصاد.
2: ضربة قاسمة للسياحة تتسبب في شلل تام لقطاعات الفنادق والنقل.
3: تجميد المشاريع الكبرى رؤية 2030، تأخير تنفيذ المشاريع نتيجة تعطل المستثمرين مما يرفع كلفة الإنشاءات.
2: تهديد الوظائف والاستثمار الأجنبي، تضرر مئات الآلاف من الوظائف وتراجع جاذبية المدن السعودية كالمراكز الإقليمية للشركة العالمية.
3: الخسارة خلال اليوم الواحد ستكون من 250 إلى 280 مليون دولار، ما يعادل 825 مليونا إلى مليار ريال سعودي يوميا.
2: التوقف الشامل للمطارات يعني نزيفا اقتصاديا بمليارات الدولارات شهريا، ويعطل خطط تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. نحن أمام مرحلة جديدة، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت.

0: عداد الوقت.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم. المثير للاهتمام أنه لم تصدر أي إدانة رسمية للعملية الصاروخية اليمنية التي طالت مطار أبها السعودي.
2: لا الإمارات،
1: لا قطر،
2: لا البحرين،
1: لا الولايات المتحدة،
2: لا شعب الإسكيمو، لا أحد من تلك القائمة الطويلة الرتيبة على الإطلاق.
1: هل خسرت السعودية كل حلفائها بالفعل؟
2: هل تقف وحيدة الآن على المسرح؟
1: هذا ما يبدو عليه الأمر، فالموقف الرسمي الوحيد الذي اتخذ اليوم كان إدانة واستنكار لما أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء دون أي مبرر، وبالطبع كانت إيران صاحبته.
2: وهذه سابقة فارقة في واقع هذه الحرب، لأول مرة تقف السعودية في الزاوية الضيقة وحيدة.

0: العالمي.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: الذي يحلل ويفصل العدوان السعودي وأسبابه وإرهاصاته كل شيء واضح.
4: دفع أمريكي،
3: كبر وغرور سعودي،
4: نظرة استعلاء لليمن واليمنيين،
3: غرهم ذل وانكسار مرتزقتهم أمامهم،
4: غرتهم أموالهم،
3: نسوا سنة الله في خلقه وما فعله بفرعون وأمثاله من المتكبرين،
4: أذلهم أمام المستضعفين من عباده المؤمنين، والعاقبة للمتقين.
3: ما يعتمد عليه الشيطان الأكبر القدرات العسكرية التدميرية،
4: التفوق التقني والاستخباري،
3: خضوع دول العالم لإرادته أو الخوف منه،
4: انبهار أتباع اللوثة الغربية بنموذجه،
3: السيطرة على الإعلام التقليدي،
4: ربط الاقتصاد العالمي بعملته،
3: ما يعتمد عليه أتباع الأنبياء عليهم السلام الإيمان بقدرة الله تعالى والتوكل عليه،
4: الشرعية والمظلومية وحق الدفاع،
3: إرادة شعبية للثبات والمواجهة،
4: الجغرافيا الطبيعية والاستراتيجية والسيطرة على الممرات البحرية،
3: قدرات صاروخية ومسيرات مؤذية لموارد الطاقة، والبنى التحتية الاقتصادية والعسكرية للعدو وحلفائه،
4: قدرات بشرية تمتلك حافزية قتالية في البر، وهو الميدان الذي ستحسم فيه الحرب إن شاء الله.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كانت آلاف العائلات تنتظر يوم العاشر من يوليو بفارغ الصبر، وتعد الأيام والساعات بانتظار عودة الأسرى والمفقودين من الأبناء والقربات.
1: واليوم هناك من يعرقل إنجاز هذا الملف الإنساني وهو يتقلب في فنادق فاخرة، فلا يشعر بمعاناة القلوب المتفطرة ولا يبالي بالأعين الساهرة والدموع المنهمرة.
2: يجب علينا جميعا أن ننبذ كل معرقل وأفاك ونقف صفا واحدا لإنجاز هذا الفكاك الذي انتظرناه طويلا وتمت المباحثات فيه لأشهر وسنوات حتى أبرم توقيعه واستقرت الاتفاقات.
1: فمن هذا الذي يجد مصلحة في عرقلة ملف إنساني بحت وجرح ما زال ينزف ولم يلتئم بعد؟
3: أحوار الأحوار الميزانية في بغمها حق تبرير المصائب، يا حوارات الرجال البشرية لتخط أفعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طومرية بثها إعلامنا الحربي مباشر، حاوروهم بالمعابد

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: في كل أنحاء العالم عند دخول دولة ما الحرب تجد شعوب هذه الدولة يدخلون الجحور ويبنون البدرومات ويغادرون العاصمة ويعملون احتياطياتهم. فقط في اليمن يحتفل الشعب لعودة المواجهة العسكرية.
1: شعبا كهذا بإيمانه وأخلاقه وشجاعته وقوته وشدة بأسه الذي ذكره الله في محكم كتابه، كيف ستتم هزيمته؟
2: مطبوع على صدره غير قابل للهزيمة، لأنه فعلا لا يهزم ولا يتعب ولا يخضع ولا يركع إلا لله، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع هزيمته.
1: الوفد اليمني وصل الأراضي اليمنية رغم أنف أكبر نغل فيكم، أما الحماقة فستدفعون ثمنها غاليا.
2: إن كنتم تتخيلون ولو للحظة أنكم ستمارسون الألاعيب الرخيصة وتغادرون الحفلة دون تبعات، فأنتم لا تعرفون شيئا عما ينتظركم.
1: كنا نبحث عن حقل تجارب قريب وأعطيتمونا إياه. شكرا للحمقى.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ترامب يطالب دول الخليج بتعويض أمريكا عن تكاليف الحرب ضد إيران. أريد استرداد التكاليف لأننا نحمي منطقة تعد من أغنى مناطق العالم، نحن ننفق أموالا طائلة ولذلك سنستعيد تكاليف هذه الحماية.
1: المواجهة اليوم إيران تواجه أمريكا،
2: حزب الله يواجه الكيان،
1: اليمن يواجه إسرائيل الكبرى الجارة.
2: بعد أن تكشفت كل الأوراق وتصفيت كل أدواتهم صارت المواجهة اليوم في دور الربع النهائي. هانت يا رجال،
1: بدون مكياج، إن أي تهدئة لا ترتكز على ضمانات قطعية وتحركات عملية جادة وعاجلة لتنفيذ خارطة طريق محكومة بجدول زمني صارم وقصير، ما هي إلا سذاجة سياسية وعمى بصيري ومجازفة كارثية تفتقر لأبسط مقومات الوعي.
2: أقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وليعلم القاصي والداني أنه لم يعد هناك يمني واحد يرتضي العودة للوضع السابق.
1: نكررها، القبول بتهدئة هشة دون ضمانات حقيقية لخطوات عملية وسريعة لتطبيق خارطة الطريق في إطار زمني ضيق ليس مجرد غفلة، بل هو خيانة بشكل مباشر لله وللوطن ولدماء الشهداء وللشعب اليمني الصابر والصامد.
2: تساقطت مواقف التابعين للسعودية خلف بيانات التنديد والاستنكار الباردة لإسقاط الإحراج.
1: اهمسوا في آذانهم جميعا أن الموازين قد قضي أمرها، واليوم يسقى الساقي بما سقى.
2: انتهى عهد الاستباحة والعبث بأرض اليمن، وما ينتظرنا غدا ليس مجرد معركة بل ملحمة الوجود.
3: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
4: السلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم على شعبنا، أن ينهوا احتلالهم لبلدنا، أن يكفوا عن حصارهم غير المشروع الذي يمنعون فيه الدواء والغذاء، ويمنعون فيه المشتقات النفطية والاحتياجات الإنسانية من الوصول إلى أبناء شعبنا إلا بعناء شديد. السلام يتحقق بأن يكفوا عن هذه الممارسات الإجرامية والعدوانية التي لا مبرر لها. أنتم تريدون السلام، فالسلام يتحقق بأن توقفوا عدوانكم وترفعوا حصاركم. نحن شعب معتدى عليه ومحاصر ومحتل مناطق واسعة من بلده، فهل نحن من نتوقف؟ هل نحن الذين تريدون منا أن نتوقف في الوقت الذي أنتم تفعلون كل ذلك؟ تواصلون عدوانكم بكل أشكال، تواصلون حصاركم بشكل شديد، تواصلون احتلالكم لمساحات واسعة من هذا البلد. معنى ذلك القبول بالاستسلام، المعتدى عليه، المحاصر. إذا قالوا له توقف يعني توقف عن دفاعك، يعني استسلم، يعني استسلم. وهذا ما يجب أن يعيه الجميع من أبناء شعبنا. أولئك إذا أرادوا سلاما فالسلام متاح. نحن لا نصر على استمرار الحرب، لأن موقفنا في الأساس هو دفاع. منذ بداية العدوان وإلى اليوم نحن ندافع، ندافع عن شعبنا، ندافع عن بلدنا، ندافع عن حقنا في الاستقلال والكرامة والحرية. فالسلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم، وأن يرفعوا حصارهم، وأن ينهوا احتلالهم لهذا البلد. ثم تسوى بقية الملفات، ملف الأسرى، ملف تعويض الأضرار، بقية الملفات.
3: إذاعة صنعاء
5: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الأحلام،
7: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
8: ما الخطو يا شيبور؟
9: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
8: ما بال حذيفة يا شيبور؟
9: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
10: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
11: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
12: ألا يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
13: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
14: أنديت المرء والحباب.
15: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف،
16: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
17: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
18: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف،
19: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
20: فالحين ما قال مجلس الأمن.
21: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
20: وأمريكا
21: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. أثير إذاعة صنعاء كان وما يزال الصوت الأقرب إلى ملايين المستمعين من خلال ما قدمته الإذاعة من برامج منوعة ومليئة بالود والبساطة والقرب من المستمع وملامسة همومه. ومن الإرشيف اخترنا لكم
6: تحت نخيل بلادي
7: واحة

0: مستمعينا،
1: شبام اسم لعدة مدن في اليمن،
0: منها
1: شبام حراز
0: وشبام القصة في الجوف
1: وشبام كوكبان
0: وشبام في وادي الكسر بحضرموت.
1: وأصل كلمة شبام كما وردت في المصادر التاريخية القديمة هي كلمة شباه،
0: ثم تحولت الهاء إلى حرف الميم
1: كما أورد ذلك الهمداني بقوله:
0: فلما احتربت حمير ومدحج خرج أهل شبوة من شبوة فسكنوا حضرموت وبهم سميت شبام.
1: وكان الأصل في ذلك شباه فبدلت الميم هاء.
0: وشبام حضرموت هي من يطلق عليها بيحم الصفراء،
1: يقول شاعر مجهول: فأنت شبام والصفراء أنت وبيحم أنت، إن نعني لعونا وأنت ملكت القطر المفدى ونبراس العلوم إذا اقتبسنا.
0: مستمعينا، سئل إعرابي ما هي الحكمة فقال:
1: شيء يثبت في قلوبنا ويثمر في ألسناتنا.
0: وسئل ما هو المثل
1: فقال:
0: شيء يأتينا فنحسه فنقوله ونعيده في كل مقتضى.
1: وبالتأكيد مستمعينا أن كلام الإعرابي لم يأتي من فراغ،
0: فقد ثقلت التجارب نفوس وألهمت عقول.
1: يقول المثل اليمني: اطلب عمر تنظر عجب.
0: نعم، فكلما يخرج عن المألوف يدخل من باب العجب أو سجل المفاجآت.
1: فالعجب ليس ما نعرف ونألف،
0: العجب هو الحدث الذي لم نتوقعه.
1: ومثلنا هذا يشبه ما يقوله أبو تمام عن دهره:
0: لقد صار هذا الدهر إلا أقله عجائب حتى ليس فيه عجائب.
1: ومثله المثل اليمني: الدهر قلب بقلبه والزمان مدخل بمدخل.
0: والتكرار هنا إشارة إلى عدم ثبوت أي شيء وتحول كل شيء،
1: وهذا هو سر الحياة وتبدل الزمان.

0: مستمعينا، يقول المثل:
1: من أكل شعير الناس أكلوا برة.
0: فمن تعرض لغيره ولخصوصيات حياتهم تعرضوا له ولما يظن أنه خاص به.
1: واليمني مستمعينا مولع بترديد الأمثال حينما يجد الفرصة يضرب المثل،
0: أو من خلال حديثه العادي الذي يحادث به غيره، لذا فهو يضرب مثلا وهو يريد أن يصف مثل حالة ما أو وضع ما.
1: ومن الحكايات القديمة والطريفة هذه التي نسبت إلى الحيوانات،
0: فقد رددوا أن ثعلبا أخذ من الأرنب ثمرة
1: فتحاكم إلى الضب،
0: ولما وصل إليه طلب خروجه فقال:
1: في بيته يؤتى الحكم.
0: فقالت الأرنبة:
1: التقطت ثمرة.
0: قال الضب:
1: حلوة فكليها.
0: قالت:
1: أخذها مني ثعلب.
0: قال:
1: أراد الخير.
0: قالت:
1: صفعته على خده.
0: قال:
1: بحقك أخذتي.
0: قالت:
1: جازاني بصفعتين.
0: قال:
1: حر انتصر.
0: قالت:
1: فاحكم بيننا.
0: قال:
1: قد حكمت.
0: وصارت كل تلك الكلمات

0: رقصة القنيس
1: هي أحد الرقصات الشعبية المعروفة في محافظة حضرموت،
0: وتقام هذه الرقصة على إيقاع وألحان بني معزاة،
1: وتعني هذه الكلمة بني معزاة الرجال الذين يصحبون معهم كلاب الصيد.
0: والمعزاة هي الجبل أو الجلد أو السلسلة التي تطوق عنق كلاب الصيد والتي تلعب دورا في اصطياد الوعول،
1: وهي رقصة خاصة باصطياد الوعول، فحينما يشاهد أي واحد وعلا يصيح من يراه بأعلى صوته مناديا من يهمه الأمر في اصطياده،
0: فتحضر الشباك ويحضر الرماة والكلاب ويذهبون إلى الجبل معا بلاج الفجر،
1: وقد يحالفهم النجاح ويصطادون ويعودون إلى مناطقهم في نفس اليوم الذي ذهبوا فيه.
0: وقد يستمر القنيس فترة قد تستمر 4 أيام،
1: فإذا ظفروا بالوعول عادوا بالأراجيز والغناء ثم الرقص،
0: وإن لم يحالفهم النجاح
1: ولم يصطادوا عادوا متسللين في خفية إلى بيوتهم مع إرخاء الليل وسدوله.
0: وإذا كانت أكثر الوعول المصطادة من الذكور
1: فإن الأراجيز والأفراح تكون أكثر احتفالا، وبالعكس إذا كانت من الإناث.
0: وقبل إقامة رقصة القنيس يقام الزف،
1: وهو المسيرة خارج وداخل المنطقة
0: عقب العودة من الجبال مباشرة،
1: حاملين رؤوس الوعول في مقدمة المسيرة
0: على رؤوس الرجال مع تبار الشعراء بالأشعار،
1: ويبدأها الشاعر غالبا بقوله قال بداع القوافي،
0: ثم تقام الرقصة حيث يقوم شخص واحد بالغناء والضرب على طبل صغير هو المروس.
1: أما الراقصون فتارة يكونون 4 وتارة 2 فقط،
0: وهم من الرجال في كلتا الحالتين.
1: وعندما يكون الراقصون 4 يشكل كل منهم صفا مواجها للآخر،
0: فيأخذ 2 في الاتجاه والقفز نحو الفرقة،
1: بينما يأخذ 2 الآخران في القفز والتقاطع للصف الآخر،
0: ثم يدور كل 2 منهم في منطقته منطقة البداية،
1: ثم يجتمع 4 وينحنون معا إلى الأرض في خفة ورشاقة، ويغني المغني قصائد من الشعر الشعبي تصف الوعول والأشباك وكلاب الصيد والجبال وبسالة القناصين.

0: مستمعينا، اشتهرت عدن بصناعة الطيوب والبخور وبتميز روائحها منذ القدم.
1: يقول المرزوقي أبو علي أحمد بن محمد صاحب كتاب الأزمنة والأمكنة:
0: لم يكن أحد من العرب يحسن صناعة العطور غير أهل عدن، وقد اشتهروا بصناعته حتى أن الطيب الذي يستعمله كل الناس كان يصنع بها ويجلب منها إلى سائر بلدان الهند وفارس والروم وينقل في البحر والبر.
1: ووصف أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة، وصف سوق عدن وشهرتها بصناعة الطيب فقال:
0: ثم يرحلون فينزلون عدن، ومن سوق عدن تشترى اللطائم وأنواع الطيب، ولم يكن في الأرض أكثر طيبا ولا أحدق صناعا للطيب من عدن. عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: واللقاء سيتجدد
1: إن شاء الله.
0: تحت نخيل بلادي
2: واحة.
3: من الأرشيف
4: يقول خبراء الإعلام إن الكلمة الإذاعية هي نصف الإعلام إن لم تكن الإعلام كله، ولهذا فللإذاعة دور لا يستهان به في تكوين الرأي العام سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب، وتعد الإذاعة لسان حال المواطن كونها تترجم مشاعر الجماهير. وإذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم وهي الوسيط الإعلامي الناجح والمؤثر في المجتمع بقدرتها على النفاذ والتأثير من خلال ما قدمته وتقدمه من برامج متنوعة ومتخصصة في شتى مجالات الحياة. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم مسارات.
5: حكم وحكايات،
6: أبعاد ومسافات،
5: طرائف ولطائف وروايات،
6: أخبار ومعلومات، كلها في مسارات.
5: مسارات ترسمها إعداداً وتقديماً عائدة سليمان الشرجبي.
6: يشارك في تقديمها محمد الشرفي ونبيل حزام. سئل الجمال: ما لروحك راعي؟ فأجاب: إني روعة الإبداع، الله فاطرني وواضع سنتي، والعقل بحري والجهود شراعي. الفكر يحضرني ففيه محطتي، والجهد يطلقني إلى الأصقاع. لست الحبيسة وفي النفوس مكانني، فهي القلاع ومنبري والساعي. ها نحن ذا جئنا لرحلتنا معا عبر الأثير معشر السماعي.
5: الله هو الجمال المطلق وسنته كل جميل، ونحن من خلقه البديع من صورنا فسوى، فنحن من صور الجمال، والجمال هو المسار الأول، وكل ما جاء في مقدمته هو إشارة إجمالية لما نحن بصدده.
6: أما التفاصيل لذلك فهي أبعد من كل ذلك، وكما يقال عميقة الأغوار ومتشعبة ذات أطوار، وفي كل منها أسرار.
5: إذن على بركة الله نبدأ المسار. فكما ألحظ أحد محبي الجمال المشهور في عالم الإبداع بشاعر الحب والجمال بالانتظار.
6: إليها أبو ماضي يشاركنا الخطوة الأولى في الانطلاق لبيان الموضوع.
7: الجمال كما تفضلتم فكرة عميقة الأغوار ومتشعبة ذات أطوار، غير أن النفس مفتاح البصيرة وفائدة الإبصار، وإليكم رأي. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.
6: الجمال أيها الراحلون معنا في المسار، إن حاولنا تأطيره في منهجية الطرح سيكون من خلال ثلاثة. الأول
5: الجمال والغرائز،
6: أما الثاني فعناصره وما هي.

0: في حب عزة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي، فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضى، فبالقلب لا بالعين ينظر ذو اللب. وهل تبصر العينان في موضع الهوى؟ وهل تسمع الأذنان إلا من القلب؟
1: الله الله، ما أبلغه وما أجوده،
2: بل قل ما أجمل ما خلص إليه وأطرى. الجمال كما سمعتم في أبيات البصير المبصر بشار شيء أكبر وأسمى من أن يرى بالعين أو يسمع بالأذن.
1: الجمال مصدره قلب المحب حيث موضع الهوى.
0: وهل تبصر العينان في موضع الهوى؟ وهل تسمع الأذنان إلا من القلب؟

0: وبين أيدينا وعلى قارعة مسارنا بعض من عناصر الجمال.
1: هل الجمال صورة وتكوين، صوت وتلوين، تخيل في المادة، أم خيال لا يعرف مداه أو حده؟ غويو أيها الأديب الفيلسوف، ما رأيك في هذا؟
2: إن الراعي المتعب حين يشرب كأسا من الحليب إنما يشرب معها أو بها أغنية رائعة، وإن المحموم الذي تضع على جبينه قطعة من الثلج يرتاح إليها كما يرتاح لشكل جميل.
1: إذن غويو يعد الشراب أو الطعام أو تذوق الأشياء بالفم أو الشم أو اللمس من عناصر الجمال.
0: تجاوز النعم، فنحن نقول طعم الحليب البارد لذيذ ورائحة العطر منعشة، لكن لا أعتقد أننا نستطيع القول إنهما جميلان.
1: أنا أخالفك الرأي.
0: وأنا أصر على رأيي.
1: فلنحتكم إذن إلى علماء الجمال، فهم الآن أو أغلبهم متواجدون في المسار. ما هذا؟ ألا تضعون حدا لاقتحام أي مكان؟
3: أعتذر أيها المبلغ، فأنا لست أيا كان، أنا أحد علماء الجمال، وبدلا من أن تأتوا وتصلوا إلي في المسار سبقتكم وأتيت إليكم.
0: المعذرة، قلت لنا أنت من؟
3: واحد من علماء الجمال أو ما يسمى الستاتيك، وأنا بل نحن معك في الرأي.
0: هل أوضحت لو سمحت؟
2: إننا نجمع على أن الأصوات والخطوات والألوان هي وحدها عناصر الجمال وأدواته، وأن حاستي السمع والبصر هما وحدهما اللتان يستعين بهما الدماغ على تقدير الجمال.
0: وماذا عن حواس اللمس والشم والطعم؟
2: تلك تؤدي مهمتها مباشرة عن طريق الجسد لا عن طريق العقل، فاللذة التي نشعر بها حين نأكل طعاما جيدا لذة مادية لا ترقى إلى أفق الجمال العلوي، ولذلك لا يقال هذا الطعام جميل أو هذا العطر جميل.
0: هل فهمت يا أستاذ؟
1: ما زلت عند رأيي.
0: سامعين الكرام، كي لا يتشتت المسار بين تقرير علماء الجمال وتحفظ زميلي، أوضح الأمر.
1: وهل للأمر توضيح؟
0: من كل بعد. رأيك أيها الزميل ينتمي إلى المدرسة العربية القائمة على لغتنا ذات الباع في البديع وضروبه وفنونه، حيث المجاز متاح ويلعب دور، وهو ما أشرت إليه، واسمع من يؤيدك في ذلك.
4: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال مناقب ومآثر يورثن حمدا.
1: هذا هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي، وتلكم خلاصة مهمة حرة احفظوها.
0: هل لك من إضافة؟
1: حسبي بما سمعت، وأسعدني أنه قول جميل.
0: واسمع ما هو في جماله.
2: وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعراض غير حسان؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني.

0: بقيت لنا وقفة مع رفقائنا في المسار، والسؤال: أين ترى مكامن الجمال من حولك؟
1: ليس الجمال في الشكل ولا في المظهر ولا شيء، إنما الأساس هو تفكير الإنسان ومكامنه التي يخرجها من قلبه، يكون هنا مركز وقوة الجمال. الجمال الحقيقي للشيء يكون هي عندما يتعامل بأخلاق وبجد واحترام.
2: فالجمال ليس بسلع أو شكل نتمتع فيه، ولكن في فكر، في فكر متقدم وليس أي فكر. إضافة إلى أجمل رؤية عندما نرى شعب يطبق تعاليم ديني تماما ويحترم العادات والتقاليد الأخرى والأفكار. نحن نرى أن الجمال هو جمال الروح، فلا بد أن تكون الأرواح التي حولنا جميلة، لأننا إذا كنا في أرواحنا جميلين سنرى كل شيء جميل.
3: ليس الجمال بمأزر، فاعلموا أن ارتديت بوردة. إن الجمال جمال القلب حقيقة، أنا من وجهة نظري، لأنه الجمال في الوجه يزول، فالجمال ضروري أن يكون في الروح، في داخل الإنسان. يكون الإنسان قد ترى عمر 70-80 سنة ولكن روحه ذات شباب.
0: مسارات. على المنوال السابق نستسمح سامعينا استخدام مفردة جميل وجمال فيما سيأتي، فنسأل: من هو الرجل الجميل؟
4: والمراد هنا من هو الرجل الرجل المتمتع بصفات الرجولة البديعة والجميلة.
0: تعالوا معنا نعود قليلا في مسارنا لنستمع وإياكم لهذا الحوار الذي دار بين اثنين.
4: أيها الشيخ، ألك رأي في الناس، أعني الرجال في الناس؟
5: الناس ثلاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل.
4: كيف جزيت خيرا؟
5: الرجل الرجل ذو الرأي والمشورة.
4: ونصف الرجل؟
5: الذي له رأي ولا يشاور.
4: هذه أيضا فهمتها، فكيف يكون الرجل لا رجل؟
5: ليس برجل ذلك الذي ليس له رأي ولا يشاور.
0: خلاصة لم تبق كثيرا لفلاسفة وعلماء الاجتماع ومنظري السياسة، أساسها الفعل القائم على الخبرة والدراية والاستعانة بما لدى الآخرين لتعزيزه دون ما استعلى. مسارات.
6: من الإرشيف:
7: إذاعة صنعاء ستبقى الصوت المتفرد في سماء الإعلام الوطني.
6: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
8: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
6: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
9: نفسنا طويل وخياراتنا المتاحة كثيرة ومتعددة.

جدير. مهما كانت إمكاناتكم، الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا.

0: وقفة إعلانية.
1: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
4: العاشرة مساء في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء، البرنامج العام. إليكم موجزا للأنباء. أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تأييده ودعمه الكامل ومباركته المطلقة لمضامين الخطاب التاريخي والمفصلي لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. واعتبر خطاب السيد القائد تجسيدا لشجاعة القيادة وحكمتها في مواجهة غطرسة قوى الاستكبار وكسر الحصار ورفض الوصاية، مجددا دعوته للاصطفاف الوطني ودعم القوات المسلحة. شدد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس على أن التعامل مع العدو السعودي كوسيط من قبل بعض أطراف المجتمع الدولي أسهم في زيادة جرائمه وممارساته في خنق الشعب اليمني وقتله ومصادرة ثرواته وقراره السياسي. وأوضح أنه يتوجب على الأطراف التي تسعى لأي مسع حميدة في الملف اليمني أن تعي حقيقة أن السعودي هو الطرف المعتدي والمحاصر والمتحكم في المنافذ والثروات. ارتفع عدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 9 شهداء جراء الخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة واصلت قوات العدو الاعتداءات وإجراءاتها القمعية المتصاعدة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وصل الطيران الحربي والمسير للعدو الإسرائيلي خروقاته العدوانية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، حيث شن غارة على حي غزالة في بلدة المنصور بقضاء صور، وأطلق صواريخ موجهة باتجاه أحياء البلدة المحاذية لمزرعة بيوت السياد. نفذت القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني هجوما صواريخيا وبطائرات مسيرة متزامنة في إطار الموجة 20 من عملية النصر 2، مستهدفة حظائر الطائرات ومواقف الطائرات المقاتلة في القاعدة الأمريكية بمدينة الأزرق الأردنية، مما أسفر عن تدمير مقاتلتين وثلاث طائرات شحن بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بأخرى. وبالموازاة أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة 15 من عملية الساعقة باستهداف حظائر ومراعي الطائرات وخزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية جنوب البحرين بطائرات مسيرة، مؤكدا دك منشآت العدو وهدر دم الجيش الأمريكي المعتدي في المنطقة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
5: والقصة،
1: نقرأها
5: ونحللها
1: في
5: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة.
6: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. في فصولها المتنوعة العديد من القضايا الهامة يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: قائد الثورة يرسخ توازنات ردع جديدة ويرسم ملامح المستقبل ضمن المعادلات الحاسمة. ونتابع في حديث الساعة أيضا وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات السيد القائد. شاهد وشواهد. حشود اليمن المليونية تطلق تحذيرها الأخير للسعودي وتؤكد أن الحرية والكرامة خيار لا يقبل المساومة. في المرصد، مملكة آل سعود الصهيونية جذر العداء لليمن ومظاهره. ما وراء الأحداث، إلى أين تفضي المحاولة الأمريكية للسيطرة على مضيق هرمز؟ حديث الساعة. قائد الثورة يرسخ توازنات ردع جديدة ويرسم ملامح المستقبل ضمن المعادلات الحاسمة. قدم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله خارطة طريق سياسية وعسكرية استراتيجية شاملة صاغت معادلات اشتباك جديدة وأعادت تعريف الصراع الدائر باعتباره مواجهة وجودية بين مسار التحرر والانعتاق ومسار الهيمنة الصهيونية الأمريكية وأدواتها الإقليمية، واضعا النقاط على الحروف في مرحلة توصف بأنها الأكثر حساسية في تاريخ المنطقة الحديث.
7: وضع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين النظام السعودي أمام خيارات حاسمة ومسارات لا تقبل التسويف أو المماطلة في ظل استمرار حصاره واحتلاله وتدخلاته السافرة في الشؤون السيادية للشعب اليمني. رسم قائد الثورة ملامح مرحلة استثنائية ومفصلية من المواجهة والسيادة الوطنية، مخيرا النظام السعودي بين الانصياع لاستحقاقات السلام ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات والمضي في خارطات الطريق، أو مواجهة تصعيد عسكري يضع المنشآت النفطية والحيوية السعودية في مرمى الصواريخ والمسيرات وفق معادلة الردع الاستراتيجية، المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. جاء الخطاب لإعادة ترتيب معادلات الصراع الإقليمي والدولي، مؤكدا أن اليمن الذي خاض جولات من المواجهة المباشرة مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل في معركة طوفان الأقصى وانتصر فيها بحريا وعسكريا لن يقبل بأنصاف الحلول أو باستمرار حالة لا حرب ولا سلم التي يستغلها النظام السعودي لتشديد الخناق على اليمن اقتصاديا وإنسانيا. وجه السيد القائد في خطابه رسائل سياسية وعسكرية أكد من خلالها بوضوح، وضوح لا لبس فيه، أن حقوق الشعب اليمني في ثرواته السيادية النفط والغاز، وأن حريته الكاملة في تشغيل مطاراته وموانئه وتدفق السلع والدواء والخدمات الطبية دون قيود هي حقوق إنسانية وفطرية وقانونية ثابتة لا تملك أي جهة في العالم بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن حق إسقاطها أو مقايضتها. قطع قائد الثورة بخطابه التاريخي الطريق أمام سياسة المراوغة السعودية التي استمرت لسنوات من خفض التصعيد، مؤكدا أن استمرار الرياض في فرض إجراءات تفتيش معقدة وغرامات باهظة في جيبوتي وتضييق الرحلات الجوية هدفه تجويع الشعب اليمني وإيصاله إلى حافة الانهيار لفرض أجندات الوصاية. حمل الخطاب تحذيرا عسكريا شديد اللهجة للنظام السعودي من مغبة الاستجابة للدفع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي الرامي إلى توريطه مجددا في تصعيد شامل وإعادة صياغة قواعد الاشتباك العسكرية بشكل مباشر انطلاقا من معادلة مطار صنعاء بمطار الرياض، وتأكيده الواضح بأن المنشآت النفطية والحيوية والسعودية سوف تكون ضمن بنك أهداف مشروع ومباشر للصواريخ وللطائرات المسيرة في حال اتجاه الرياض نحو التصعيد أو في حال استمرار الحصار. خاطب السيد القائد قبائل اليمن الأحرار مستنهضا فيهم قيم النخوة والإباء التاريخي لرفض العبودية والوصاية السعودية، معتبرا القبول بالتحكم الخارجي في أبسط شؤون الحياة كالدواء والغذاء هو تخل عن الشرف والكرامة الإنسانية، داعيا إلى نفير شعبي واسع يؤكد للعالم أجمع أن اليمن يمتلك مقومات الثبات والقرار الحر. عقد الخطاب مقارنة موضوعية بين إمكانات الأطراف، إذا كانت أمريكا بكل ثقلها العسكري وبكل جبروتها وحاملات طائراتها التي هربت من البحر الأحمر، باتت تخضع للصيانة المطولة إذا كانت أمريكا قد ذاقت مرارة الهزيمة والفشل الذريع أمام القوات المسلحة اليمنية. فمن باب أولى أن يدرك النظام السعودي أن رهانه على الدفع الأمريكي هو مجرد انتحار حتمي. خطاب قائد الثورة وضع المنطقة أمام واقع جديد انتهى فيه زمن المراوغة بغطاء خفض التصعيد، إذ يقف الشعب اليمني اليوم في مرحلة عنوانها العزة والسيادة الكاملة وانتزاع الحقوق بقوة السلاح والتلاحم الشعبي ورفض الذل والخنوع.
6: وبين دفتي خطاب السيد القائد يتجاوز جغرافيا اليمن ليرسم ملامح الجبهة الإقليمية الممتدة، معيدا مركزية القضية الفلسطينية كبوصلة واحدة للأمة، وموجها إنذارات بالغة الأهمية والدلالة للنظام السعودي الذي ينزلق مجددا نحو مربع التبعية المطلقة للمشروع الصهيوني الأمريكي على حساب دماء شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب اليمني الصامد.
8: لأننا مستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لن نقبل بذلك للأمريكي. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله؟ هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل.
6: هنا يرسل السيد القائد رسالة حاسمة للنظام السعودي أن زمن الوصاية والاستجداء انتهى، إذ يرفض الوجدان اليمني المنطقة السعودية الاستعلائي الذي يتعامل بلغة لم تأذن لي ولم تستأذن مني لتسير رحلات علاجية من مطار صنعاء، وصاغ بوضوح لا لبس فيه المعادلة الذهبية الجديدة للتصعيد الشامل، مطار صنعاء بمطار الرياض، المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. وحذر الرياض من مغبة التمادي في دفع أمريكي وإسرائيلي لتشديد الحصار لتركيع الشعب اليمني، مؤكدا أن كل المنشآت النفطية والحيوية السعودية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة إذا ما تورط في العدوان على بلدنا، وأن التجربة السابقة لثمان سنوات من الحرب ب250 ألف غارة جوية كفيلة بتعليم السعودية أن رهاناتها العسكرية على قهر إرادة اليمنيين رهانات خاسرة وفاشلة. المحلل السياسي سفيان العماري، ما هي خيارات صنعاء القادمة في ضوء خطاب قائد الثورة الذي يرسخ توازنات ردع جديدة ويرسم ملامح المستقبل ضمن المعادلة الحاسمة؟
9: حقيقة بارزة اليمن الكثير من ضبط النفس باتجاه طبعا الاتفاقات، وكذلك أيضا باتجاه التصرفات السعودية. يعني حقيقة خذنا أكثر من جولة تفاوض مع العدو السعودي، وللأسف يعني كان في كل مرة حتى عندما يتقدم أحيانا بالمفاوضات يأتي لندر كينغ المبعوث الأمريكي، ويعني بالطائرة 15 ساعة من أجل أن يعني يوقف هذه التفاهمات. وكان طبعا العدو السعودي يحاول قدر المستطاع يعني أنه ينقل موقف أنه يعني تحت ضغوطات كبيرة، وكانت صنعاء تقدر هذه المسائل، ونقدر أيضا كذلك 80 عام من الارتباط العضوي بالكيان الأمريكي وكذلك بالسياسات الأمريكية في المنطقة. ولكن حقيقة اليوم صنعاء يعني حسمت يعني موضوعها، وكان هناك طبعا مراهنة على أنه صنعاء ستنتظر يعني مخرجات طبعا الاتفاق الذي حصل في إسلام أباد، و يعني عمل اللجان في سويسرا وكذا، وكان طبعا هناك وساطات وضغوطات من دول المنطقة بأنه يجب أن تراعوا المسألة هذه، ويجب أنه ننتظر ماذا سيتم خضعا. لكن القيادة السياسية والثورية كانت واضحة في هذا الجانب أنه لن ننتظر أحد، ولسنا بصدد انتظار يعني ما سينتج عن اتفاق إسلام أباد أو كذلك يعني اللجان يعني لجان الاتفاق في سويسرا، لأنه كان واضح جدا بأنه الاتفاق هش وأنه لن يعني تستطيع الولايات المتحدة أن تخضع للضغوطات الإسرائيلية في مرحلة من المراحل. وكان هناك صراحة يعني حقيقة كان هناك نظرة ثاقبة لدى القيادة بأنه يعني تعرف بأنه هذا الاتفاق يعني هش وأنه لن يتم خضع عن شيء. ولذلك اولا يعني الـ يعني ما حصل يعني خلال اليومين الماضيات اعتقد انه كان رساله واضحه للكيان السعودي بان يفهم يعني اتجاه صنعاء، وانه صنعاء يعني لا يمكن حكومه صنعاء والقياده الثوريه لا يمكن ان تمثل الا اراده شعبها. وشعبنا اليوم يعني اعتقد انه خروجه الى الساحات بهذا الشكل الى الميادين اعتقد انها كانت رساله واضحه بانها ستقف خلال يعني هذه المرحله وكل المراحل كما تعودنا، ستقف الى جانب القياده السياسيه في قرارتها والقياده الثوريه. وبالتالي اعتقد انه كانت الرساله واضحه حتى من طريقه الرد، يعني طريقه رد صنعاء كانت واضحه. واعتقد انه مشكله السعوديه هي انها تتخذ قرارات بتوجيه من الخارج. أعتقد أنه لو كان هناك مراعاة ولو لجزء بسيط من الأمن القومي السعودي وأمن المنطقة لكانت السعودية اتجهت باتجاه آخر، وكان استطعنا أن احنا يعني ننجز الاتفاق أو يعني خارطة الطريق. لكن للأسف عودتنا الحكومة السعودية بأنها دائما تمثل الهيمنة الأمريكية وتمثل أيضا كذلك المطالب الأمريكية حتى على حساب أمن شعبها وحساب طبعا أمن المنطقة وحساب حتى يعني الأمن القومي يعني للمملكة العربية السعودية. أعتقد أنه كان واضح جدية القيادة الثورية من خلال طبعا الردود أولا، وكذلك خطاب كان واضح جدا بأنه لن تقبل اليمن، أنه بعد يعني يوم أو سيكون هناك قرار، والقرار هذا سيكون مبني طبعا أولا على إرادة شعبية صلبة، هذا واحد. الشيء الثاني أنه هناك معادلات ستفرضها صنعاء في مسألة التصعيد. أيضا كذلك من المهم جدا أن نفهم بأنه يعني هناك وساطات كثيرة، وأعتقد كان في جولة أيضا وفشلت لأنه صممت يعني الرياض على التمسك بالأولويات الأمريكية والإسرائيلية التي تمثلها عادة، وبالتالي كان يعني ردنا رد واضح وهو يعني التصعيد مقابل التصعيد. وطرح السيد القائد يعني معادلات واضحة جدا أنه البنية التحتية أمام البنية التحتية، وأيضا كذلك المطار أمامه المطار. وأيضا من المهم جدا معرفة أنه الحصار مقابل الحصار، طبعا هذه النقطة يعني مهمة جدا يجب أن نفهمها، ويعني لأنه حقيقة اليوم هناك إغلاق في مضيق هرمز لا يمكن للسعودية منذ فترة طويلة أن تصدر عبرها، وبالتالي لا يوجد منفذ للتصدير سوى البحر الأحمر عبر باب المندب، تصدر من خلاله حوالي ما يعادل 5,800,000 برميل يوميا من خلال هذه الموانئ. طبعا مسألة إغلاق يعني باب المندب يعتبر حصار للسعودية، معناها تصفير الإنتاج السعودي والخليجي. أيضا هناك طبعا دول خليجية تصدر عبر السعودية من هذا المنفذ. هذا الحصار أو إغلاق باب المندب أو فقط ليس لا يعني قد تستطيع صنعاء حتى أنه لا تغلق مضيق باب المندب، إنما تدخل السعودية ضمن يعني الدول المعاقبة وهي الكيان الصهيوني ولا جانبها المملكة العربية السعودية. فقط إذا كان هناك قرار من صنعاء بإدخال يعني السعودية ضمن مسألة الحظر، فمعنى هذا تصفير الإنتاج السعودي والخليجي.
6: في تغطية خاصة لخطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، حاول عدد من الباحثين والمحللين السياسيين والإعلاميين الغوص في دلالاته وأبعاده وتوقيته والمعادلات والموازين التي ينطلق منها والقضايا التي يحملها ويعبر عنها. ووضع السيد القائد في خطابه معادلات ردع لمواجهة العدوان السعودي وإنهاء الاحتلال والحصار ورفع معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه كاملة، موضحا أن الشعب اليمني لم ولن يستسلم للطغاة والمستكبرين على مر التاريخ، ولا يخاف إلا من الله ويثق به ويتوكل عليه في مواجهة المجرمين وخوض معركة الشرف والحرية والاستقلال. خطاب قائد الثورة، دلالاته وأبعاده وتوقيته مع مدير مركز سونار الإعلامي حسين مرتضى.
10: أولاً نحن أمام مرحلة مفصلية كبيرة جداً، كنا خلال الساعات الماضية كذلك أمام خطاب مفصلي ودقيق وواضح من القائد السيد عبد الملك الحوثي الذي وضع النقاط على الحروف وشخص المعضلة التي تعاني منها هذه الأمة. يعني كما هناك كيان احتلال إسرائيلي إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يحتلون ويضربون ويقصفون، كذلك هناك دور سلبي على كل الأمة تقوم به المملكة العربية السعودية وتحديدا بني سعود. لذلك كان الخطاب خلال الساعات الماضية أعتقد بأنه سيؤسس أولا إلى مرحلة جديدة، كان خطابا ليس فقط خطاب داخلي يمني موجه إلى الشعب اليمني، لا بل كان خطاب إقليمي، حيث ربما للمرة الأولى مثلا يتحدث السيد حفظه الله عن الدور السلبي مثلا للسعودية في لبنان، تحدث عن السفير السعودي في لبنان. انطلاقا من هذه المقدمة، الملايين من الشعب اليمني، هذه مبايعة جديدة. يعني أعتقد بأن هذه الجمعة ستكون هي جمعة المرحلة القادمة، أي أن الشعب اليمني أولا مجددا قد جدد البيعة للسيد القائد عبد الملك الحوثي، ثانيا أعطاه الـ يعني كما يقال الراية المطلقة لاتخاذ ما يمكن اتخاذه من قرارات لمواجهة المرحلة والتحديات التي ربما سنواجهها في الأيام القادمة، ثالثا أعتقد بأنه رسالة واضحة وضوء أخضر وتحذير نهائي للمملكة العربية السعودية لأن تعدل إذا كانت تريد فعلا أن تبدل أو أن تعدل من سياساتها بالتحديد تجاه الشعب اليمني المحاصر الذي يعاني من هذه الحرب. أنا أعتقد أنه اليوم قد حدد أكثر خياراته الشعب اليمني، وهو الثابت ضمن المواقف الوطنية، ضمن المواقف الإسلامية، ضمن المواقف المساندة ليس فقط لكل مظلوم داخل اليمن بل لكل مظلوم من أمتنا العربية والإسلامية في منطقتنا. يعني هذه حرب الآن أصبحت أكثر حرب مفتوحة، ما يشن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما يقوم به الإسرائيلي في لبنان، ما يجري في الكثير من المناطق. أنا أعتقد بأنه نحن نتوجه إلى أو نتجه إلى مرحلة مرتبطة بحرب إقليمية لا نعرف كيف ستتسع رقعتها وكيف ستكون عمليا طبيعة المواجهة في المرحلة القادمة.

0: ونتابع في حديث الساعة أيضا: وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات السيد القائد.
1: السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل، لأننا لا نقبل باستمرار الحصار. فهو في موقف باطل، ظالم، معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها؟ المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي جاهزية القوات المسلحة بكافة تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إذا استمر الحصار على الشعب اليمني. ومن هنا نقول: العودة إلى الحرب لن تكون نزهة ولن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، فقد تغير اليمن وتبدلت موازين الردع، وأصبح أي عدوان جديد أكثر كلفة وأوسع تداعيات مما كان عليه في السابق. اليمن لم يعد في الوضع الذي كان عليه عند بداية الحرب، فقد تراكمت لديه خبرة عسكرية واسعة وتطورت قدراته الصاروخية والجوية، وأصبح قادرا وفق ما يعلنه على الوصول إلى أهداف بعيدة وحساسة. ولهذا فإن عودة السعودية إلى المواجهة المباشرة لن تكون تكرارا للجولات السابقة ولن تجري في الظروف نفسها، فالبيئة الإقليمية أصبحت أكثر تعقيداً والصراع في البحر الأحمر بات متداخلاً مع المواجهات الأوسع. ومن ثم فإن أي تصعيد جديد لن يبقى محصوراً في الحدود اليمنية السعودية، وقد يتقاطع مع ملفات أمن الطاقة والملاحة والتجارة والصراع الإقليمي المفتوح. اليمنيون اليوم أكثر جاهزية لكل الاحتمالات، واثقون بقيادتهم، مصطفون حولها، ثابتون في موقفهم ومتمسكون بحقوقهم، وهم يدركون أن الحرية لا تستجدى وأن السيادة لا تمنح وأن الحصار لا يمكن أن يتحول إلى واقع دائم يفرض على شعب بأكمله. والكرة في ملعب الرياض، إما أن تختار تسوية تحترم اليمن وشعبه، وإما أن تتحمل تبعات العودة إلى المواجهة في ظروف مختلفة عن كل ما سبق. والتحرك مقدس هنا مهما كانت التضحيات ومهما تعددت الاحتمالات. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن عابد الثور، ما هي الرسائل التي حملها تصريح وزير الدفاع؟
2: أنا أعتقد أن البيانات اليوم هي تعد من أقوى البيانات ومن أكثرها شدة من الناحية العسكرية، سواء كان بيان المسيرات أو بيان السيد القائد حفظه الله أو بتصريحات الأخ اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وهذا مؤشر على أن اليمن جادة في تحذيرها، جادة في خطواتها، وأيضا الرسالة الأهم الاستعداد الأعلى للقوات المسلحة. إذا وزير الدفاع يؤكد الجاهزية للقوات المسلحة لأي خيار أيا كان هذا الخيار، كان لعملية هجومية، لمعركة برية بحرية، أكثر من اتجاه مع العدو الأمريكي الإسرائيلي مع السعودي، وشرط ذلك إذا استمر الحصار على اليمن وأن تطرح مهلة 48 ساعة من السيد القائد، معنى ذلك أننا دخلنا في مرحلة جادة لا تتحمل أي خطأ ولا تتحمل أي تسويفات من النظام السعودي. النظام السعودي ارتكب الخطأ وكان الرد عليه بعد 6 ساعات، ولكن إلى الآن لم نعاقب النظام السعودي، العقاب لم يأتي بعد. وبالتالي إعلان الأخ وزير الدفاع أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي مهمة تسند إليهم من الأخ قائد الثورة أو من القيادة العليا للدولة، والطلب الرئيسي هو لابد أن ينتهي هذا العدوان، ولابد أن يرفع الحصار، ولابد أن يرضى العدو. إذن الأخ وزير الدفاع وجه 3 رسائل مهمة، منها سياسية ومنها عسكرية وأهمها ومنها أيضا الاستمرار للمرحلة القادمة، وأنه إنهاء العدوان لابد من ذلك. إذا كان هناك اتفاق سياسي لابد أن ينتهي العدوان ولابد أن يرفع الحصار. عسكريا العدو سيردع، وردع العدو السعودي والتنكيل به وطرده من اليمن. إذا دخلنا في مواجهة لن تكون مواجهة اليوم كمواجهة 2015 إلى 2020، المواجهة اليوم ستكون أكثر مخالفة تماما لخياراتنا في العام 2015. خياراتنا اليوم أوسع، قدراتنا العسكرية أكبر وأقدر، جيشنا وصل إلى المرحلة الأمثل بين جيوش المنطقة في التدريب والتأهيل والقدرة، أيضا أسلحتنا اليوم وصلت إلى المستوى الذي نستطيع فيه أن نقول وبكل ثقة أنها قادرة أن تنال من العدو السعودي وقادرة أن تدمر الكثير من قدرات السعودية. أشار إلى أنه تم رفع مستوى الجاهزية التنفيذ لتوجيهات القيادة خلال الأيام الماضية، دائما رفع الجاهزية أو الاستعداد القتالي رقم واحد، ويأتي بتوجيهات إما من الرئيس من القيادة العليا أو من السيد القائد. فحينما صدرت توجيهات السيد القائد والقيادة العليا برفع الجاهزية معنى ذلك استعدادا للمعركة، المعركة الكاملة الشاملة، وأن قواتنا المسلحة أخذت كل الأوضاع القتالية كانت تكتيكية أو تعبوية أو استراتيجية، وأخذت كل أوضاعها للدخول في معركة ورد العدو. وأشار إلى أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والقوات المسلحة على استعداد كامل لأي تنفيذ أو تنفيذ أي مهمة كانت ستسند للقوات المسلحة. فالقوات المسلحة برسالة الأخ وزير الدفاع والإنتاج الحربي جاهزة وستنفذ، وبعون الله سيكون هذا التنفيذ على أعلى مستوى. وستدرك السعودية أن جيش اليمن وقواته المسلحة هم اليوم المؤسسة الوطنية الحامية والدرع للوطن والصخرة التي ستتحطم عليها كل أحلامهم. ومعادلة أشار إلى أن توجيه التوجيهات أنها تتعلق بمعادلة الحصار بالحصار، ولأول مرة يوضح الأخ وزير الدفاع جمل ويتحمل العادة العسكرية حينما يقول الحصار بالحصار. معنى ذلك حينما صدرت البيانات العسكرية وتوجيهات القيادة العسكرية بفرض الحصار الجوي على السعودية، تكون كل الجغرافيا الجوية بالكامل للأرض السعودية أكثر من 2.5 مليون تقريبا كلها تحت الحظر الجوي، يمنع الطيران في هذا المجال ويمنع التحليق للطيران المدني أو العسكري أو الإسناد الجوي أو الإرضاء الجوي من قبل إسرائيل أو الأمريكان أو أي دولة أخرى. وبالتالي شاهدنا أن الطيران بأكمله عملوا فراشة حول السعودية مرور من أجواء السعودية، وهذا أيضا أعطى القلق الكبير إلغاء كل الرحلات التي إلى مطارات الجنوب في نجران وجيزان وعسير. وعلى العدو أيضا قال أن ندرك أن شعبنا اليمني العظيم لديه قوات وقدرات عسكرية قادرة على معادلات اليوم. نحن حينما امتلكنا أسلحتنا وصنعنا أسلحتنا بأيدينا استطعنا أن نفرض موازين قوة في المنطقة، واستطعنا أن نفرض معادلات أهمها أننا نستطيع أن نفرض الحصار وأن نفرض قواعد اشتباك جديدة بما يتناسب مع أسلحتنا، وأيضا استراتيجية عسكرية مبنية على تسليح العدو، تطوير أسلحة العدو، قدرات العدو، أرض العدو، الجوار. وهذه الاستراتيجية تتطور من وقت إلى آخر، والتي وصلت بها إلى أن القوات المسلحة أرسلت رسائل مهمة، وأن ما يعانيه الشعب اليمني جراء استمرار عدوان الحصار الأمريكي، وأن مثل هذا الوضع لن يستمر. وهذا تأكيد لتحذير السيد القائد ووعد من وزارة الدفاع ورئيس الأركان بأنه لن يستمر. وشعبنا العظيم وهو يثق في قائده ويثق في رئيسه ويثق في قيادته في وزارة الدفاع ورئيس الأركان، هذه نعمة من الله عز وجل أن هذه الملايين التي خرجت بفضل الله عز وجل وهي تؤدي إيد السيد القائد وتطلق كامل الحرية والتفويض في اتخاذ أي قرار. نادرا ما نسمع أن هناك شعوب تعمل هذا العمل، سمعنا ذلك يوم في اليمن وإيران أنها تطلق كل القرارات وأي تبعات بعد ذلك أو أي عواقب بعدها لا يهم. الشعب يقول نحن فداء للسيد القائد، فداء وأرواحنا فداء. معنى ذلك هذه قمة بذل النفس في سبيل الوطن وفي سبيل الله، وأيضا الإعلان من كل أبناء شعبنا أنهم خلف القائد وخلف الجيش وخلف القائد أي قرار يراه مناسبا. وأن تلك التحذيرات التي أطلقها السيد القائد في رسائله كانت مخيفة، ولعل العواقب أو النتائج التي منها مطالبة الكثير. وحتى رسالة أنا أعجبني في ذلك هو تصريح وزير خارجية تونس الدكتور رفيق عبد السلام، وهو يقول التصعيد الحاصل بين اليمن والسعودية وأن خطورة غلق باب المندب على أمريكا، وأكد أن ذلك يعني شد حبل المشنقة حول رقبة ترامب وأن ترامب يحارب نفسه بنفسه. اليوم العالم بدأ يتجاوب، الكتاب، العلماء، السياسيين، كل النقاد في كثير من أنحاء العالم عرب وغير عرب يتجاوبون مع خطاب السيد ويوجهون التحذيرات للسعودية. المؤلم أن أبناء من أبناء جلدتنا الخونة في مأرب وفي عدن وفي عدا وفي المناطق في الرياض يطالبون ألا تقتصر التحذيرات بالتنديدات وأن يصعدوا عسكريا. هذا طلب العملاء وطلب الآخرين منهم الأجانب وقف ضبط النفس ويحملون السعودية وأمريكا المسؤولية عكس أولئك. أننا بفضل الله عز وجل وأن هذا التصفير يعطي للقوات المسلحة الأفضلية ويعطي القوة التنفيذية في اتخاذ قرارات قد تكون الأصعب خلال 12 عاما من المواجهة، وهذه قد تكون مؤلمة للسعودية وعليها أن تدرك تماما أن هذه المراعين ما خرجت إلا وهي راضية بالنتائج وراضية بالعواقب، وأن السيد القائد هو حكيم زمانه وأنه سيتخذ القرارات المناسبة التي سيردع بها النظام السعودي، والسعودية لن تتحمل ولن تتحمل جرعة قادمة من المعركة ساعات القادمة، إما أن تكون حربا ضروسا أو استسلاما من النظام السعودي.
0: شاهد وشواهد. حشود اليمن المليونية تطلق تحذيرها الأخير للسعودي وتؤكد أن الحرية والكرامة خيار لا يقبل المساومة. في محطة مفصلية في مسار مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعودي، احتضنت العاصمة صنعاء والمحافظات مسيرة مليونية تاريخية تقاطر إليها أحرار الشعب اليمني من كل حدب وصوب، استجابة لدعوة الدين والفطرة ولدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لرفع معاناة الشعب وتحرير الأرض وانتزاع الحقوق. وفي ختام كلمته في المسيرة المليونية بالعاصمة صنعاء، أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أنه بناء على كل ما سلف فإن أسباب الخروج على آل سعود ومناهضتهم والجهاد ضدهم غدت واجبا دينيا محتما، نظير ما اقترفوه وما يزالون يقترفونه من ظلم مرير سيبقى قائما ومستمرا ما داموا على غيهم وفي طغيانهم سائرين. وعليه فإن الأمة بأسرها مدعوة اليوم للوقوف في وجههم والخروج عليهم. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الدكتور طه المتوكل، حشد مليوني تاريخي في العاصمة صنعاء والمحافظات يترجم رسائل التحذير والنفير على طريق التحرر وانتزاع الحقوق.
3: ميدان السبعين اكتظ كبقية الميادين في عموم محافظات الجمهورية بهذه الحشود الهائلة والمليونية التي خرجت لتعبر عن غضبها، واستجابة لتوجيه السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي. اليوم المعاناة بلغت حد لا يوصف، وحدود الصبر نفذت، والخطوط الحمراء تجاوزها العدو. والسيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه لامس معاناة هذا الشعب، فهو جزء من هذا الشعب ويعاني كما يعاني هذا الشعب، ولذلك الخطاب لامس القلوب. والخروج لم يكن خروجا عاديا، هو خروج تاريخي. أستطيع أن أقول اليوم أن هذا الخروج بهذا الزخم هو خروج تاريخي واستثنائي كبير لم يسبق إلا في حدود نادرة جدا. يعني هذه الحشود التي امتلأت الجوانب، هذا الخروج التاريخي الكبير يعبر عن التحام الشعب بالقيادة، وأن القيادة تعبر عن آلام الشعب وعن تطلعاته ومعاناته. اليوم الشعب يعلن وأعلم بكل صراحة أنه يسند جبهة القرار والقيادة، وأنه يفوض القيادة تفويض كامل. هذا التلاحم الكبير بين الشعب وبين القائد في المعاناة، وأن العدو هو العدو السعودي الذي يستند إلى القوة الغاشمة الأمريكية والغطاء الغربي وغيره والإسرائيلي وغيره، اليوم يكسر أمام هذه الحشود الكبرى التي خرجت تتطلع لأن تكسر القيود والمعاناة. العدو السعودي يعني أمعن في يعني استمرار معاناة هذا الشعب. تبلغ الحصار إلى أبشع أنواع الحصار، حيث قال السيد يعني القائد، وهذه معاناة، المعاناة نجدها في كل بيت، في كل شارع، في كل حارة نجدها. يعني الأمر أصبح واضحا، والعدو يريد أن يوجه السهام نحو الداخل، بينما هو العدو هو السبب الذي أوصل البلد إلى ما وصلت إليه. اليوم نحن أمام شعبي تفويض مطلق للقائد، لأن السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب أنه قال الموقف ما بعد الجمعة، وما بعد الجمعة سيكون موقف، واليوم اليمني أعلن موقفه بالتفويض. نحن نفوض القائد هذا التفويض الكامل في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. أن الشعب اليمني، هذا الشعب الذي ليس له نظير في العالم، 4 سنوات وأكثر في الهدنة التي مارس العدو السعودي فيها أبشع درجات المعاناة لشعبنا، ثم بعد ذلك بيان السيد القائد في الشهر المحرم في أول يوم من أيام هذا العام 1448 في بيانه للعام الهجري، وحذر النظام السعودي. والنظام السعودي بعد 4 سنوات وحوالي 3 أشهر لم يرعوي. السيد أرسل البلاغ وأبلغ الحجة في بيان العام الهجري، ثم بعد شهر، يعني نحن بعد شهر كامل من التحذير الأول، السيد سماها جمعة التحذير والنفير. هذا التحذير والنفير، بعد التحذير الأول قد أبلغنا الحجة، وهذه الخروج، هذا الخروج المليوني الكبير يبلغ الحجة لنظام السعودي أن أمد المعاناة طالت، وأن الشعب لا يمكن أن يستمر في هذه المعاناة، وأننا نفوض القائد هذا التفويض الكامل في اتخاذ القرار المناسب. وسيقول الشعب اليمني قال كلمة وقال موقفة، والسيد القائد قد قال الموقف وسيؤكد على الموقف في الأيام القادمة كما تكلم به حفظه الله. الأيام قادمة، العدو السعودي يظن أنه يعني باستمراره في هذه المعاناة أنه سيخضع هذا الشعب. يعني العدو السعودي خلال 8 أعوام من العدوان على الشعب اليمني بالحديد والنار، والشعب اليمني واجهه بالحديد والنار، وقدمنا قوافل الشهداء واستهدف كل شيء واستباح كل شيء، ثم جاءت الهدنة. يعني لم يرعوي العدو السعودي وينظر إلى الحالات الإنسانية. نحن نقول له أن لقمة العيش حرمة، والحرمات قصاص كما قال الباري سبحانه وتعالى، لقمة العيش حرمات، والرواتب حرمات، والمرضى حرمات، والعلاج حرمات. هذا العدو لم يرعوي أبدا أمام هذه الحرمات بالمطلق، ولذلك الحرمات كما قال الباري سبحانه وتعالى، والحرمات قصاص. العدو اليوم السعودي بعد 4 سنوات هو الذي بدأ بإنهاء هذه الهدنة المفخخة، هذه الهدنة الخادعة. نحن اليوم الشعب اليمني اليوم مجددا خرج يطالب بإنهاء هذه الهدنة الخادعة، هذه الهدنة التي أراد العدو السعودي أن يعمل غطاء لخداع هذا الشعب، واستمرار نزيف هذا الشعب ومعاناة الشعب اليمني كغطاء سياسي، يعني هو استمرار المعاناة، معاناة 8 سنوات. وظن العدو السعودي أنه باستطاعته في 4 سنوات أن يكسر إرادة الشعب اليمني. الشعب اليمني الذي صبر على القتال والدم 8 أعوام لن ينكسر أمام هذا أمام هذه الهدنة لمدة 4 سنوات. ولذلك اليمني حينما خرج يطالب بإنهاء هذه الهدنة المخادعة، ويقول للسيد القائد فوضناك، فوضوه في المواقف. ونقول العدو السعودي، العدو السعودي اليوم خلال 4 سنوات عمل البنى التحتية الاستثمارية الكبرى في السعود، عمل المشاريع العملاقة، المشاريع الرقمية، الاستثمارات، ما يسمى بالترفيه. هل يظن هذا العدو السعودي أنه سينعم بهذه الاستثمارات بينما جاره يموت موت سريري؟ نقول للعدو السعودي أمنكم واستقراركم وتنميتكم ومشاريعكم ورؤية 2030 في كفة، والجوع اليمنيين في كفة أخرى. نحن لن نقبل أن نموت جوع بينما هو يعمل بالترفيه ويعمل بالاستثمار. نقول له أنه إذا أراد أن يعمل ركود اقتصادي في البلد فسيحدث ركود اقتصادي في الرياض. الركود مقابل الركود، والشلل مقابل الشلل، والأمن مقابل الأمن، والتنمية مقابل التنمية. هذا الذي يعني يجب أن يفرض على النظام السعودي. يريد أن يعمل في بلدنا جوع، نحن نقول للعدو السعودي نجوع جميعا أو نشبع جميعا. لا يمكن أن نجوع نحن وحدنا وهو يأكل ويستثمر في ثروات شعبنا. اليوم نابع النفط يريد أن يأخذها هو ويستثمر في معاناة شعبنا. الشعب اليمني اليوم قرر وهو الذي يضغط على القيادة.
0: في المرصد. مملكة آل سعود الصهيونية، جذور العداء لليمن ومظاهره. ضاع ضاق الشعب اليمني ذرعا بالوصاية الاستعمارية المركبة، وجعل من ثورته الشعبية في 21 سبتمبر 2014 عنوانا للحرية والسيادة والاستقلال، ورفضا للوصاية والارتهان للسفارات الأجنبية، وهو ما أثار غضب وجنون جارة السوء السعودية وأسيادها الأمريكي والإسرائيلي الذين لم يتورعوا عن شن عدوان غاشم غادر على الشعب اليمني تم الإعلان عنه من واشنطن باللغة الإنجليزية على لسان وزير خارجية السعودية آنذاك الصهيوني الإبستيني عادل الجبيرة تحت مسمى التحالف العربي بقيادة السعودية وإشراف ومشاركة أمريكية بريطانية إسرائيلية فرنسية غربية. ومرة أخرى عاد العدوان السعودي على اليمن إلى الواجهة، وبينما كان هدف السعودية المعلن في عدوان ما بعد 1962 هو إعادة الشرعية الملكية، كان هدفها المعلن في عدوان 2015 هو إعادة الشرعية الجمهورية من أحضان المملكة الدكتاتورية الهمجية الفاشية. والحقيقة أن مملكة آل سعود الصهيونية الإجرامية لا يهمها صلاح وسعادة الشعب اليمني بأي حال من الأحوال، ولا تعبأ بمن يحكم اليمن وتحت أي مسمى سياسي، ولا تكترث لمصلحة أو إرادة أو طموح أو رغبة الشعب اليمني، وإنما كل ما يهمها هو أن تبقى اليمن أرضاً وإنساناً رهن الوصاية الملكية وتحت إشراف اللجنة الخاصة السعودية، وأن تبقى ساحة مهيئة تماماً لهيمنة وسيطرة الأمريكي والإسرائيلي مباشرة. الكاتب والباحث السياسي الدكتور يحيى حرب، ما هي حقيقة العدوان على بلادنا من قبل النظام السعودي؟
4: حقيقة فعلاً منذ البداية الحرب على اليمن لم تكن لها أي مبرر وطني أو إقليمي أو عربي أو إسلامي، ليس لها أي مبرر. صحيح أن هناك خلافات، قد تكون هناك خلافات في أي دولة، ولكن هذا لا يعني الإذن بغزو هذه الدولة وإخضاع هذه الدولة للحصار والعقوبات. هناك خلافات في سوريا، هناك خلافات في لبنان، هناك خلافات في العراق، هناك خلافات في أكثر من دولة عربية، حتى الأنظمة المستقرة فيها خلافات بين أبنائها على مستوى سياسي وعلى مستوى خيارات، هذا أمر قد يحدث ويجوز. حل الخلافات يكون بالحوار، بالديمقراطية، بالانتخابات، بتغلب فريق على فريق بطريقة سلمية، بطريقة دبلوماسية، وهذا ما مارسه اليمن في بداية هذه الأزمة. نحن نعرف منذ العام 2014 وفي العام وقبل العام 2015 جرت هناك وحتى بعد العام 2015 جرت محاولات عديدة لجمع اليمنيين والحوار فيما بينهم، وقد توصل هؤلاء بإشراف الأمم المتحدة كما يعلم الجميع، توصلوا إلى اتفاق شبه تام على حل كل القضايا والخلافات وعلى تسوية الأمور فيما بينهم، وهذا أمر ليس سرا، ولكن كان هناك مؤامرة خارجية، لعبة خارجية تريد الهيمنة على اليمن واستعباد شعبه واستنزاف طاقاته وإمكانياته والسيطرة عليها لمصلحة الشركات الأجنبية، وخصوصا يريدون السيطرة على موقع اليمن الاستراتيجي الهام على مستوى الصراع الإقليمي وعلى مستوى الصراع الدولي. ولكن هذه مرحلة انتهت وجاءت مرحلة أخرى من الصراع والمواجهة، وقد أيضا كنا نأمل يعني نحلم ونحن نناقش هذا الأمر ونقول أنه عندما وقع أو اتفق على الهدنة عام 2022 ربما عاد العقل إلى رؤوس بعض المسؤولين في هذه المملكة أو في المنطقة عموما، واستفادوا من التجربة، تجربة 8 سنوات من الحرب والقتال والصراع والتي لم تؤدي إلى أي نتيجة لصالحهم، بل هي سببت فقط القتل والخراب والدمار لليمن واليمنيين وللسعوديين في آن معه. إذن كنا نحلم أنهم استفادوا من ذلك، ثم جاءت مرحلة أخرى، مرحلة التهدئة، واعتقدنا أن مرحلة التهدئة هي مرحلة لتبريد الأمور لكي يمضي عام الخلافات السابقة استعدادا للوصول إلى حلول حقيقية، ويمكن أن يقدم النظام السعودي الذي كان يحاول أن يقول أنني لست طرفا. حسنا، أنت لست طرفا، ولكن تفضل تخلى عن عدوانيتك على الشعب اليمني، أو كونك شقيقا أكبر لهذا البلد تقوم بمصالحة بين الناس، بالتسوية بين الناس، تقريب وجهات النظر. ثم جاءت مرحلة رابعة هي الصراع الإقليمي. أفرزه هذا الصراع الإقليمي من جبهتين واضحتين، جبهة الحق والأخلاق والإنسانية والإسلام، وجبهة الباطل والكفر والعدوان والصهيونية والإمبريالية. الأمر لم يعد خفيا، العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية لا يستهدف الجمهورية وحدها، يستهدف إخضاع كل المسلمين، بأن دول المنطقة، حكام السعودية وغيرهم من حكام المنطقة، أن

0: يعتقد أن اليمن يريد أن يعتدي أو يريد شيئا من هذه السعودية أو يهددها أو يشكل خطرا عليها، من يعتقد غير المجانين والمهوسين في عقولهم؟ اليمن شعب مسالم، شعب كما قال سماحة السيد القائد لديه من الإمكانيات والقدرات ما يعيش بكرامة، هو لا يحتاج لأحد ولا يحتاج مساعدة من أحد. ولهذا نحن نستنكر ونستفضع هذا العدوان وهذا الجهل وهذا الغرق في الغي والضلالة والاستتباع للمشروع الصهيوني الأمريكي الذي يمارسه النظام السعودي وأنظمة أخرى في المنطقة للعدوان على اليمن. وندعو بكل حرارة وبكل شدة كل أحرار العالم، كل العرب، أن تولينا في هذه اللحظة، ليس فقط من أجل القوى الإنسانية، لأجل وقف هذا الانهيار في القيم.
1: ما وراء الأحداث؟ إلى أين تفضي المحاولة الأمريكية للسيطرة على مضيق هرمز؟ إيران تحول مضيق هرمز إلى ورقة ضغط استراتيجية بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية، مستفيدة من صمودها العسكري وسيطرتها الميدانية لفرض مذكرة تفاهم لبت معظم مطالبها.
2: تدخل الأزمة بين أمريكا وإيران مرحلة أكثر تعقيدا بعد أن اتجهت إدارة المهرج ترامب إلى الجمع بين التصعيد العسكري والضغوط السياسية والاقتصادية، محاولة لإعادة رسم قواعده من الاشتباك مع طهران وفرض شروطه التفاوضية الجديدة في وقت تؤكد فيه الجمهورية الإسلامية أنها لن تخضع لأي إملاء أمريكي، وأن أي تفاوض يجب أن يقوم على احترام الاتفاقات والالتزامات السابقة لا على سياسة فرض الأمر الواقع، وأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز يندرج ضمن صلاحياتها السيادية وفق الترتيبات القانونية والأمنية المعمول بها. هذا التصعيد يأتي في ظل توتر متزايد في منطقة الخليج بالتزامن مع تصاعد الحديث عن مضيق هرمز الذي يمثل واحدا من أهم شرايين الطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن أي مواجهة عسكرية في هذه المنطقة لن تبقى محصورة بين واشنطن وطهران، بل سوف تنعكس على الاقتصاد العالمي وعلى أسواق النفط وحركة التجارة الدولية. وقبل أن تنتهي مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران، استغلت واشنطن المناسبة وعادت إلى ممارسة غدرها المعهود. فقد استغلت الإدارة الأمريكية الزخم الشعبي الهائل الذي أظهر وحدة أمة تباينت إثنياتها وتوحدت بثقافتها وإرادتها وتصورها للمستقبل، وشرعت في تثبيت أمر واقع في مضيق هرمز مخالفة بذلك ما جرى التفاهم عليه. ولم تكتفي بذلك، بل وجهت رسالة واضحة عبر تدمير جسر آك تاكاخان للسكك الحديدية قرب مدينة آك قلعة، والواقع على مسار يربط بين إيران وتركمانستان وشبكات النقل الممتدة نحو الصين وروسيا، لتؤكد أن أحد أهداف هذه الحرب ليس فقط تثبيت واقع نهائي لغربي آسيا تحت المظلة الأمريكية، بل أيضا لإجبار الصين وروسيا على الرضوخ للضغوط الأمريكية والابتعاد عن مسار بناء نظام متعدد الأقطاب. وفي المقابل كان الرد الإيراني حازما، قواعد الصراع لم تتغير. الآن يدرك قادة إيران أن الولايات المتحدة تخوض حربا تستبيح فيها كل المحرمات لتحقيق أهدافها، وأن الوقت قد حان لاستخدام الورقة النووية، وبات الخيار الذي كانوا يرون أنه لا ينسجم مع القيم الأخلاقية شرا لا بد منه لمواجهة عدو لا يعترف سوى بمركزية القوة ولا يضع خطوطا حمرا في سبيل تحقيق أهدافه. في جوهر الأمر تواجه إيران معضلة وجودية، إذا لم تمتلك سلاحا نوويا فإنها سوف تظل عرضة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى تغيير نظامها، وإذا امتلكت سلاحا نوويا فقد تجبر خصومها على إعادة حساباتهم تماما كما فعلت باكستان عندما ردت على التجارب النووية الهندية عام 1998 بإجراء تجاربها الخاصة، محققة بذلك توازنا رادعا في شبه القارة الهندية.
1: كان مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة البحرية حين أقدمت الولايات المتحدة وإسرائيل على شن حرب مشتركة على إيران في

0: 20 من فبراير من العام الحالي، ولأنها كانت حربا شاملة استهدفت إسقاط النظام الحاكم وإخضاع الدولة والمجتمع الإيرانيين لهيمنة صهيو أمريكية، بعكس حرب يونيو من العام الماضي التي اقتصرت أهدافها على تدمير برنامجي إيران النووي والصاروخي، فقد تعاملت معها إيران بوصفها تهديدا وجوديا يبرر لها استخدام كل ما لديها من وسائل لإدارة الصراع، ما يفسر قرارها إغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة الدولية على الفور وللمرة الأولى في تاريخها. توقف نجاح النظام الإيراني في استخدام مضيق هرمز أداة في إدارة صراعه المزمن مع الولايات المتحدة وإسرائيل على أمرين أساسيين تمكن من تحقيقهما بالفعل: الصمود في المواجهة العسكرية من ناحية، والقدرة على السيطرة الميدانية على المضيق من ناحية أخرى. فقد صمد في حرب غير متكافئة استمرت 39 يوما على الرغم مما تكبده خلالها من خسائر جسيمة، وتمكن من فرض سيطرته التامة على المضيق قبل توقف القتال وبعده، مما ساعده على التحكم في حركة الملاحة البحرية طوال فترة المفاوضات غير المباشرة التي استمرت أكثر من شهرين. ولأن الاقتصاد العالمي تكبد خلال فترة الإغلاق خسائر فادحة، فقد اضطرت إدارة ترامب إلى التوقيع على مذكرة تفاهم اعترف كثيرون بأنها تستجيب لمعظم المطالب الإيرانية. فيصل عبد الستار الكاتب والمحلل السياسي، كيف تقاس الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا؟
1: يعني أولا الحرب لا تقاس بحجم البورصة ويعني صعود البورصة وهبوط البورصة، الحرب تقاس وليس بموازين القوى، الحرب تقاس بتحقيق الأهداف. عندما تشن حربا على أي دولة بين أي دولة ودولة عليك أن تحدد الأهداف، ما لم تحقق الأهداف فأنت عمليا لم تنجز أي شيء. ثم إذا الاستشهاد كان بصعود البورصة وهبوط البورصة، اسأل المواطنين الأمريكيين اليوم ما الذي يعني يفعلونه إزاء غلاء الأسعار الفاحش، وخصوصا يعني غلاء أسعار النفط والبنزين. وبالتالي صعود البورصة هنا وهناك هذا لا يؤشر على صحة الوضع، خاصة أن أمريكا باعتراف كل الاقتصاديين لديها عجز في الميزانية العامة وديون هائلة جدا، وبدأ يتحدث خبراء في داخل أمريكا عن تناقص كبير في الذخائر الحربية نتيجة هذه الحرب المجنونة ونتيجة الدعم المطلق لإسرائيل منذ سنوات إلى الآن. وبالتالي رفعه ترامب من شعارات عندما اغتال الإمام الخامنئي، كان يريد إسقاط إيران، هو قال أنا أريد إسقاط النظام الإيراني، يستدير الآن ويقول أنه ليس يعني لم يكن هناك من هذه الشعارات. الكل يعلم أن ترامب كان يريد إسقاط النظام في إيران، والطلقة الأولى بالاغتيال كانت تريد إسقاط النظام وتأليب الناس على النظام. فلذلك هو تبين أنه الآن يقاتل دولة حرة بكل ما للكلمة من معنى، سيدة بكل ما للكلمة من معنى، قوية بكل ما للكلمة من معنى. أما مسألة الاقتصاد، من الذي جوع الشعب الإيراني؟ ما هي الولايات المتحدة الأمريكية، ما هذا جزء من الحرب اللا أخلاقية التي تشنها أمريكا، ليس فقط على إيران، على روسيا منذ سنوات وهي تضع العقوبات على روسيا، وصل بها الأمر إلى أنها وضعت فيتو ووضعت عقوبات حتى على فريق منتخب كرة القدم لروسيا. نحن نريد أن نتفاخر بأمريكا وبهذه القوة لأمريكا، ومن ثم نقول أن أمريكا عاجزة عن تحقق أي هدف. الآن نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم وقعت عليها أمريكا وقعت عليها إيران. لماذا لم تلتزم أمريكا بهذه المذكرة؟ لأنها تبين أنها لصالح إيران، ولأن ترامب رضخ للشروط الإيرانية. هناك من حرضه من نتنياهو وبقية العصابة في تل أبيب، قالت له هذه المذكرة هي لصالح إيران، فعليك أن تتحلل منها. أن ترامب كان يبيت النوايا، وهذا ما تقوله إيران، وهذا ما يقوله كل الذين تعاملوا مع ترامب، يعرفون تماما أن الرجل لا عهد له ولا ميثاق له. وهذا يؤكد وجهة نظر الإيرانية أن جسر الثقة الذي يعني انعدم بالكامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يجب على من يعمل لاستعادة هذه الثقة المفقودة. وبالتالي هنا إيران يكون لديها وجه الحق فيما تقوله، في أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم أي شيء. سبق لترامب أن خرج من اتفاق 2015 عام 2018 دون أن يرف له أي جفن، ودون أن تحمل نفسها الدول التي كانت موجودة في هذا الاتفاق، وأحيل إلى مجلس الأمن وأصبح اتفاقا لازما. لكن ترامب أخاف كل هذه الدول والتزمت معه بما صرح به آنذاك أو بما ألزمهم به آنذاك، وأتحدث هنا عن الدول الأوروبية تحديدا. اليوم كرر يقدم على توقيع على مذكرة تفاهم، ثم يقول أن الإيرانيين عندما رأوا كيس المال نسوا أن هناك بنودا أخرى. يعني على على على أمريكا تقع المسؤولية الكاملة. أمريكا هي التي جاءت لكي تخلق مسارا موازيا للمسار الذي حددته إيران، واتفقت به إيران مع كل الدول ومع كل الشركات البحرية وشركات الناقلة للملاحة في عبر مضيق هرمز. أمريكا هي التي حاولت أن تخرق هذا المسار بخلق مسار موازي. خلق مسار موازي ماذا يعني؟ يعني أن ترامب يمارس لعبة القرصان، بل ملك القراصنة، يريد أن يعيد البشر والكوكب إلى ما قبل الدول الحديثة، إلى أيام القراصنة. أنا أستطيع أن أحدد مسار للسفن، وأنا أفرض رسوم على السفن، وأنا أفرض بدلات على السفن. جاءت إيران وقالت له نقطة أول السطر انتهى. إيران ذهبت لتتفاهم مع سلطنة عمان وعقدت سلسلة من الاجتماعات باعتبار أن إيران وسلطنة عمان هما الدولتان المتشاطئتين، وهما أكثر الناس حقا في هذا المرور في مضيق هرمز. طبعا لإيران أفضلية أكثر باعتبار أن إيران مساحتها أكثر في هذا الإطار. الذي حصل أن أمريكا أرادت أن تنقلب على هذا الاتفاق بعد أن اعترفت بأن لإيران السيادة على مضيق هرمز. وبالمناسبة إيران لم تغلق المضيق أبدا. إيران قالت أنه يجب أن يكون هناك تنسيق معي، وخاصة أن هذا الممر كان سببا في انطلاق هجمات أو أنه هدد أمن، وبالتالي أنا الآن أريد أن أستفيد من هذه الورقة الجغرافية وهي حق طبيعي لي. المسألة كان هناك خلاف على مسألة الرسوم، لطفت إيران الموضوع وقالت ليست رسوم وإنما بدلات تأمين أو تلوث أو أي شيء آخر، بينما ترامب بكل وقاحة يريد أن يفرض رسوم، ثم قال أنه لا يحب الرسوم كثيرا، لكنه قال لهذه الدول عليكم أن تستثمروا في أمريكا.
0: سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
0: والقصة،
2: نقرأها
0: ونحللها
2: في
0: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
3: الحادي عشرة في إذاعة صنعاء، موعد النشرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: مجلس النواب يؤكد تأييده ودعمه الكامل لمضامين الخطاب التاريخي لقائد الثورة. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد أن العدو السعودي طرف معتد وليس وسيطا. عشرة شهداء فلسطينيين في غزة منذ فجر اليوم جراء استمرار خروقات الهدنة، وتصعيد صهيوني في جنوب لبنان. إيران تعلن استهداف قواعد ومراكز أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، والعدو يقر بمقتل وإصابة 7 جنود بصواريخ الحرس الثوري. السيد مجتبى الخامنئي يؤكد أن نقض مذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع رئيس أمريكا لا قيمة له ولا مصداقية. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل: أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تأييده ودعمه الكامل ومباركته المطلقة لمضامين الخطاب التأريخي والمفصلي لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. واعتبر المجلس في بيان له خطاب السيد القائد تجسيدا لشجاعة القيادة وحكمتها في مواجهة غطرسة قوى الاستكبار وكسر الحصار ورفض الوصاية، مجددا دعوته للاصطفاف الوطني ودعم القوات المسلحة. ودعا مجلس النواب النظام السعودي إلى أخذ التحذير الأخير الذي أطلقه قائد الثورة على محمل الجد، والكف عن المماطلة والتآمر والتصعيد الاقتصادي والعسكري الذي سيجر المنطقة لحرب مدمرة تنفيذا لأجندة أمريكية صهيونية، مشيدا بالخروج المليوني المهيب للشعب اليمني في جمعة التحذير والنفير لتفويض القيادة تفويضا كاملا في اتخاذ كل الخيارات. واعتبر تلك الحشود الجماهيرية رسالة واضحة للعالم أجمع أن الشعب اليمني يمتلك كل مقومات الثبات وعوامل النصر لانتزاع كامل حقوقه المشروعة. اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة العلامة محمد مفتاح على سير أعمال ومسارات الدمج في وزارة النقل والأشغال العامة والجهات التابعة لها. وخلال زيارته التقى القائم بأعمال رئيس الوزراء قيادة وزارة النقل والأشغال ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة لها. جرى في الاجتماع مناقشة آليات معالجة التداخلات الهيكلية وتوحيد الجهود والأنشطة، إضافة إلى بحث الحلول العملية لتذليل كافة الصعوبات القائمة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة عالية ودون أي تعثر. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها مشروع الدمج والتحديث المؤسسي الذي يمثل ركيزة أساسية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن التعامل مع العدو السعودي كوسيط من قبل بعض أطراف المجتمع الدولي أسهم في مستوى الإجرام الذي وصل إليه في خنق الشعب اليمني وقتله بكل الطرق والوسائل والأساليب ومصادرة ثرواته وقراره السياسي
والهيمنة على كل شيء في البلاد. قال أبو راس: حذرنا ونبهنا وأوضحنا وبينا طوال السنوات الماضية أن العدو السعودي هو الطرف المعتدي والمجرم، لكن البعض أراد أن يوفر له غطاء فكانوا بذلك مشاركين له في جرائمه واستمرار عدوانه على اليمن. ولفت إلى أنه يتوجب على الجميع في المقدمة أي أطراف تريد أن تكون لها مساعي حميدة في الملف اليمني أن تضع ذلك بعين الاعتبار، وأن تعي أن السعودي هو الطرف المعتدي كما يعلم الجميع، وأنه المحاصر والمتحكم في المنافذ والثروات وفي القرار السياسي وفي كل شيء، كما أوضح السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطابه أول أمس. وأضاف: من أراد أن يكون له دور إيجابي ومساع حميدة في هذا الجانب عليه أن يعي هذه الحقيقة. وبالنسبة لمرتزقة السعودية وخونة البلد الذين باعوا ضمائرهم للسعودي، فيمكن أن يكونوا خلف السعودية في أي تفاهمات أو نقاشات حول جميع المواضيع. أعلنت قبائل مديرية القفر بمحافظة إب وقبائل مسور بمحافظة عمران النفير العام والجاهزية العالية وتفويض قائد الثورة لاتخاذ الخيارات الكفيلة لإنهاء العدوان والحصار وتحرير الأراضي اليمنية المحتلة. أكد المشاركون إعلان النفير العام والاستمرار في تنفيذ برامج التعبئة العامة ورفع مستوى الجهوزية والالتحاق بدورات التدريب والتأهيل العسكري بما يعزز قدرات المجتمع ويرفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف التحديات. شددوا على التمسك بوحدة الصف الوطني والتلاحم الشعبي واستعدادهم لخوض معركة التحرير حتى استعادة كامل الأراضي اليمنية المحتلة، كما جددوا تفويضهم لقائد الثورة ودعمهم الكامل لمضامين خطابه وتأييدهم للخيارات التي تكفل حماية السيادة الوطنية والدفاع عن الحقوق والمصالح العليا للشعب اليمني، مشددين على أهمية استمرار التحرك الشعبي وتعزيز جهود التعبئة العامة ومواصلة الصمود حتى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال والتدخلات الخارجية. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيها: استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء قصف شنت طائرات العدو الإسرائيلي على شقة سكنية مقابل منطقة سويد النصر غربي مدينة غزة. كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف للعدو استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون. واستشهد مواطن فلسطيني برصاص العدو في منطقة الفروسية شمال غرب مدينة غزة، فيما استشهد شاب متأثرا بإصابته في القصف على مفترق الشعبية شرقي مدينة غزة. في الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم قريتي كفر نعمة غرب رام الله والمغير شمال شرق المحافظة. في جنوب لبنان شنت قوات العدو الصهيوني اليوم غارات جوية استهدفت أحياء بلدة المنصوري المتاخمة لمزرعة بيوت السياد ومحيط بلدة كفر تبنيت، كما نفذت قوات العدو تفجيرا في بلدات كفر تبنيت والطيري وحداثة، فيما نفذ العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة البياضة. هذا وشنت مسيرة تابعة للعدو عدة غارات على مرتفعات علي الطاهر وبلدة زوطر الشرقية، وأصيبت امرأة نتيجة غارة من مسيرة للعدو الصهيوني استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص.
أفاد مركز سجل السوري أن قوات العدو الإسرائيلي توغلت اليوم في تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي بدبابتين وثلاث سيارات جيب عسكرية. يأتي ذلك في ظل تصاعد اللافت في وتيرة الانتهاكات الصهيونية البرية في المناطق الحدودية بريف القنيطرة، إلى جانب استمرار التوتر في القرى المحاذية للشريط الحدودي وسط غياب إجراءات رادعة من قبل السلطات الحالية لحماية السكان المدنيين في القرى والبلدات الواقعة على طول خط الفصل. أعلن رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية استشهاد 50 مواطنا وإصابة 500 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأيام الماضية، وقال إن الغارات الجوية التي استمرت من 27 من يونيو إلى 18 من يوليو أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين. وأضاف أن من بين الشهداء 5 نساء وطفلين دون سن 18، فيما بلغ عدد الجرحى 32 امرأة و 18 طفلا، فيما توعد مسؤول أمني إيراني باستهداف مطاري دبي وأبوظبي ومينائي الفجيرة وجبل علي في الإمارات في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على البنى التحتية المدنية في إيران الليلة. وحذر المسؤول الإيراني في القوات المسلحة الإيرانية من تداعيات أي هجوم أمريكي محتمل على البنى التحتية المدنية في إيران الليلة. وردا على الاعتداءات الأمريكية، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ القوة الجو فضائية التابعة له هجوما صاروخيا وبالطائرات المسيرة على القاعدة العسكرية الأمريكية في الأزرق بالأردن ضمن الموجة 20 من عملية نصر 2. وقال الحرس الثوري في بيان له إن العملية استهدفت ملاجئ الطائرات المقاتلة ومدرجا كبيرا لتوقف الطائرات في القاعدة، مشيرا إلى أنها أدت إلى تدمير مقاتلتين بالكامل على الأقل وثلاث طائرات أمريكية وإلحاق أضرار بطائرات أخرى. وكانت القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية قد أعلنوا تنفيذ عملية عسكرية جديدة حملت اسم نصر 2 استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في الكويت والأردن، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف القوات وتدمير عدد من البنى التحتية التابعة لجيش العدو الأمريكي. هذا واعترف الجيش الأمريكي اليوم بمقتل وإصابة 7 من جنوده جراء هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن. وأفادت وكالة تصنيم الدولية للأنباء أن القيادة المركزية الأمريكية اضطرت إلى الإعلان عن جزء من خسائر قواتها في الهجمات رغم الرقابة المشددة على خسائر العسكريين الأمريكيين في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي آخر وإصابة 4 جنود جرى نقلهم إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج. وكانت شبكة فوكس نيوز قد أفادت سابقا أن الهجمات الإيرانية الأخيرة على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن أدت إلى إصابة 13 جنديا أمريكيا على الأقل. الخبر الأخير في هذه النشرة، سياسيا اعتبر قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد مجتبى خامنئي أن نقض مذكرة التفاهم
أثبت مرة أخرى أن توقيع رئيس الولايات المتحدة لا قيمة له ولا مصداقية، وأن لدى الشعب الإيراني دروس لا تنسى للعدو الأمريكي. وأشاد بالملحمة العظيمة التي جسدتها الحشود الشعبية المشاركة في تشييع شهيد إيران العزيز وإمام المستضعفين الشهيد السيد علي الخامنئي، مؤكدا أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة العدو الأمريكي. في ذات السياق أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن بلاده أوقفت التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد ردا على السلوك العدواني الأمريكي تجاه إيران وانتهاكاتها لبنود المذكرة. فيما نفى الفريق الإيراني المفاوض الأنباء التي يروج لها الإعلام المعادي بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الوضع في مضيق هرمز يجب أن يكون تحت سيطرة طهران وفقا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم.

0: في الأخبار العاجلة، في الأخبار العاجلة، الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا للمواطنين الأمريكيين حول العالم من مخاطر أمنية محتملة، وتدعوهم لتوخي الحذر بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. إذن في الخبر العاجل، الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا للمواطنين الأمريكيين حول العالم من مخاطر أمنية محتملة، وتدعوهم لتوخي الحذر بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ختام النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مجلس النواب يؤكد تأييده ودعمه الكامل لمضامين الخطاب التاريخي لقائد الثورة. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد أن العدو السعودي طرف معتد وليس وسيطا. عشرة شهداء فلسطينيين في غزة منذ فجر اليوم جراء استمرار خروقات الهدنة وتصعيد صهيوني جنوب لبنان. إيران تعلن استهداف قواعد ومراكز أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. والعدو يقر بمقتل وإصابة 7 جنود بصواريخ الحرس الثوري. السيد مجتبى الخامنئي يؤكد أن نقض مذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع رئيس أمريكا لا قيمة له ولا مصداقية. هكذا مستمعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية 5 وأخيرة لهذا اليوم وعلى مدى 19 دقيقة. التحية من الإدارة العامة في الأخبار، من الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس سليم الحميدي، وهي التحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

وثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

الليل يهل المغازي حان وقت الرد، دقوا العيان طبل الحرب والغارة، معبر نقى يا رجالي شلوا المغرد، ما صدر أحكامه إلا من طلب ثاره، ردوا على من تعدى قبل ما يرتد طرف القضاء من بني صهيون وحباره، يا حرتك باد ما ترضى بعيب أسود ولا تسوف نقاها بعد شماره، ما تبرد إلا ونار الحرب تتوقد من بعد توجيه أبو جبريل لانصاره.

هنا إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هنا يمن الصمود، صوت اليمن الكبير.

زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى. زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا فيما يخص استحقاقاتها تجاه اليمن، وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وطويلا جدا، وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود. وما ملايين الشعب في جمعة النفير إلا تدشينا لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد. ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار. وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر. وتلك مشكلة السعودية، أنها غرقت في وهم كبير أنها قادرة على التهام اليمن، ورهنت على الوقت أن يضعف اليمن فتنقض عليه، فما التزمت بهدنة قط، بل عملت على النقيض. ومع انشغال اليمن مع غزة ضاعفت سعودية الإجرام، ضاعفت من إجراءات الحصار والقيود، القيود الاقتصادية الجائرة إمعانا في عداوتها وتنفيذا لبنود الهدنة على طريقتها. فالهدنة عند جارة السوء وفي تفسيرها تعني وقف إطلاق النار فقط، ثم الذهاب نحو إحكام الحصار. ذلك هو تفسير المستكبرين والمجرمين وناكثي العهود على شاكلة ترامب في تعاطيه مع أي اتفاق سرعان ما ينقضه وينقض عليه.

صعودية الإجرام ليست سوى جريرة واحدة من جرائر أمريكا، وطريقة تعاطيها مع الاتفاقيات والعهود تكشفها مملكة مخادعة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولكنها مملكة عالة على الإسلام والمسلمين، وهي لا تمت لقضاياهم بأي صلة، بل تستميت في معارك أمريكا وإسرائيل، بل وتمولها وتغذيها. وخدمتها للمسلمين هو إشعال الفتن. هذا هو ديدن جارة السوء، مملكة الرمال. خدمتها للمسلمين إشعال الفتن،

وما معاناة حركة المقاومة إلا من النظام السعودي يعاديها ويحرض الأنظمة عليها، وما إن نهض في اليمن صوت لفلسطين حتى شنت عليه السعودية عدوانها المشهور بعاصفة الحزم اللعينة، وشواهد أخرى لا تعد ولا تحصى. وما الطوفان ببعيد، كل ذلك وغيره يمثل إدانة قاطعة للمشروع السعودي الذي ليس له أي قضية سوى أن يكون قاعدة أمريكية برية في الجزيرة العربية، ليكون حجر عثرة أمام نهضة المسلمين وعقبة تؤخر تحرير فلسطين. ألا لعنة الله على آل سعود من قبل.

0: هنا يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية.
1: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

0: قسماً قسماً قسماً.
1: لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من

0: قسما قسما قسما.
1: والتحية من طاقم الليلة، إخراجا إذاعيا حفظ الله.

هي من كل الزملاء: سلمى الحميدي، أحمد هايل، حماد البيلي، مجيد المشامي، سميح عز الدين تقي، هدهد الصمود بن نبأ اليقين. ويتقدمنا كعادته سلام الله عليه المجاهد مع الله.

0: في مشهد لا يشبه إلا ذاته. خرج اليمنيون يوم الجمعة ليرسموا بأنامل النور والإباء لوحة استثنائية في سجل الشعوب الحرة. أكثر من 1380 ساحة احتشاد في مختلف المحافظات كانت إعلانا صريحا أن زمن الصمت قد ولى إلى غير رجعة، وأن أرض الإيمان والحكمة ترفض أن تكون رقعة شطرنج في اللعبة القذرة للصهيونية وأدواتها. وعلى العدو السعودي أن يعي تبعات تعنته واستمراره في الإجرام. لقد فاضت الساحات بالملايين يا سادة، لأن الألم تراكم في صدورهم حتى صار بركانا لا بد أن ينفجر. كل وجه هناك يحمل قصة حرمان، كل عين تروي حكاية وجع ممتد عبر 12 عاما من الخنق المنظم. الأب الذي لم يستطع أن يودع ابنه المسافر لأن المطارات مغلقة بأمر من الرياض، العامل الذي تحول راتبه إلى رقم في دفتر الذاكرة، كل هؤلاء التقوا في لحظة فارقة ليقولوا بصوت واحد: كفى أيها النظام الخسيس، فليس من الإيمان أن يستعبدنا نظام هو في ذاته عبد للأمريكي والصهيوني.
1: غضبنا كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير. من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجواك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبوكم. سمعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتزع عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لأحراقكم.
7: ودع هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
0: كرامة الشعب لا تقبل المساومة. من تابع المشهد من خلف الشاشات قد لا يدرك عمق التحول الذي يحدث في الروح اليمنية. نحن أمام شعب أعاد تعريف القوة، أثبت أن الجبروت العسكري لا يصنع النصر. وأن الإرادة الجماعية قادرة على هزيمة أعتى التحالفات. ها هي تتهاوى آمال العدوان أمام سيول البشر التي اكتسحت كل شارع وكل زقاق، في رسالة تقول إن اليمني لا يقرأ من بعيد ولا يفهم من خلال تقارير المخابرات، بل يلمس وجعا ويعاش أملاً.

إن المتأمل في المشهد يدرك أن ثمة لحظة فارقة قد تشكلت، اللحظة التي ينتقل فيها شعب من طور الدفاع إلى طور المبادرة، من مربع النصر إلى مربع الحسم. إن المسألة باتت مسألة وجود وعزة وكرامة. اليمني يرى أن حريته تسلب منه كل يوم، فكيف له أن يبقى مكتوف اليدين؟

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلده، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.

0: لعلما أذهل العالم في هذا المشهد في خروج شعبنا اليمني العظيم العزيز الكريم هو التناقض الصارخ بين حجم المعاناة وحجم الصلابة. شعب محاصر اقتصاديا، ممنوع جويا، مستهدف في لقمة عيشه وفي دوائه وفي تعليمه، ومع ذلك يخرج ليقول لمن؟ للعدو السعودي الذي يحاصره: نحن هنا، لم ننكسر ولن تنكسر لنا راية، وسترى منا ما يركعك ويهين كرامتك وينهي غرورك. إن الذي يظنون أن الحصار يصنع الاستسلام هم مخطئون. الحصار حين يطول يتحول إلى وقود، والمعاناة حين تتراكم تصبح طاقة للانطلاق. لقد حاولوا أن يجعلوا من اليمن سجنا كبيرا، فإذا بالسجناء يحولون جدران السجن إلى منصات إعلان للحرية. حاولوا أن يخنقوا الصوت، فإذا بالصوت يصبح زئيرا يزلزل العروش. هكذا ظن السعودي أن الحصار سيجعل الشعب اليمني يثور ضد نفسه ويرتمي في أحضان العمالة، فإذا بالمشهد ينقلب رأسا على عقب. لقد اصطف الجميع قيادة وشعبا، الجميع لبس لامة الحرب، ولا مطلب له سوى الحرب للاقتصاص من العدو. كل تلك الحشود كانت بمثابة خلاصة مؤامرات لاثني عشر عاما. فالشعب الذي ظن العدو السعودي أنه سيركع، ها هو أعلنها بكل وضوح ودون مواربة: نريد الحرب، نريد الحرب ولا شيء غيره. فالعدو السعودي لا يعرف إلا لغة القوة، وليتحمل التبعات.
1: هي واحدة ماشي معنا، ثانية كلمة لو المولودة بطن امها يعود ما بنسلم للقوى الشيطانية لو ما بقي رجال منا في الوجود. هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمة لو المولودة بطن امها يعود ما بنسلم للقوى الشيطانية لو ما بقي رجال منا في الوجود. يأبى لنا الله والقيم الإنسانية، تأبى لنا عادات الآباء والجدود، تأبى الشم والفطرة الربانية واخلاقنا والدين نخضع لليهود. هذا مبادئ ثابتة وإيمانية وراسخة عند الشوافع والزيود. هذا مبادئ راسخة وإيمانية وثابتة عند الشوافع والزيود. عند الشرف قولوا البقعة الفانية، الموت له لذة ولا ظلم الحقود، لا ينتشي من حربه إلا الصبيانية، يعادهم فصلابنا يدهم جنود. ما احنا من اهل الكاسة واهل الغانية، فتش على تاريخنا يا بن سعود من قبل الاسلام، اسأل الرومانية واسأل علينا عادة وتخبر ثمودة، وانشد جنابي حمير الصيفانية وهي توضح لك عن الاف العقود، وقرأ سبع والجنتين الدانية وعرش بلقيس المشيدة والسدودة، واسأل علينا الدولة العثمانية يوم انطلقنا بعد تحطيم القيود وتخبر الأحباش وبريطانيا عن قوم لا صاح الوطن جاته حشود، احنا قبائل قاحية قحطانية اسود تتوارث شجاعتنا اسود، فينا عروبة عاربة عدنانية، صغيرنا يقدح شر النخوة وجوده، الله خلق فينا القلوب الحانية وجنودنا قال النبي خير الجنود، في الصف الأول نبترع بيضانية وصواتنا في المعركة مذرع عود. في الصف الأول نبترع بيضانية وصواتنا في المعركة مثل الرعود، ميدانية والحرب هي ميدانية، ما الجو يهبى تضرب ماتة الجعود، ما احنا من أصحاب اللحى لإخوانية ذي باعوا ابناء شعبهم لأجل النقود، احنا مسيرة قائمة قرآنية توج وخلد ذكرها شعب الصمود، عزة سكينة تضحية روحانية شرف كرامة صبر مرقانا سنود، اشهد لنا ناطع وتشهد قانية وتشهد الجبهات والعالم شهودة، انا قبائل للنقام تفانية للاعتداء واجرم نواريه اللحود، يا من تحسب حربنا غوجانية هذا اليمن لا حد غزاها ما يعود، ما تنتهي غاراتك العدوانية ما دام جند الله في عمق الحدود والغربة، ما تشفط لك الا الميزانية والشرقة من ظلمة تجهز لك ردود سماك، ما تصبح صحفة دخانية الاستادة في البركان مصفاته الوقود، وتصبح الصحراء حمم بركانية زبانية البدر واحد والسكودة، خذها نصيحة يا قبي مجانية هم بات فاوض حطها ضمن البنود، هي واحدة ماشي معنا ثانية كلمة، لو المولود بطن امه يعود ما بنسلم القوة الشيطانية لو ما بقي رجال منا في الوجود سلام عليكم.

لم تكن حشود الجمعة موجهة إلى جهة بعينها فحسب، بل كانت بيانا عالميا أن عصر الاستعمار الجديد إلى زوال. إلى كل من راهن على إخضاع هذا الشعب نقول: أخطأتم العنوان. اليمني الذي صمد في وجه أعتى الإمبراطوريات عبر التاريخ لا يمكن أن تركعه قلة من المرتزقة وأسيادهم. إن الذين ظنوا أن بمقدورهم التحكم في منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية عليهم أن يقرأوا التاريخ جيدا. اليمن الذي كان ممرا إلى العالم لا يمكن أن يكون ساحة للإذلال. هذه الأرض التي شهدت أولى ممالك الجزيرة العربية، والتي وقف ملوكها في وجه الرومان والفرس، ترفض اليوم أن تكون حديقة خلفية لأحد.

في وسط هذا الزخم كانت راية فلسطين ترفرف عاليا لتؤكد أن اليمني لا يعيش جرحه وحده، بل يحمل جراح الأمة كلها. لقد أثبت أصحاب الأرض في اليمن أن إيمانهم بعدالة القضية الفلسطينية هو عقيدة راسخة، وهم المحاصرون بأنفسهم خرجوا ليقولوا غزة ليست وحدها. وهذا هو الإيمان حين يتجسد فعلا لا قولا، وهذا هو الإخاء الإنساني في أبهى صوره. إن المفارقة التي أربكت كثيرين هي أن شعبا يعاني الحصار ويقاسي ويلاته، هو ذاته الذي يرفض أن يسكت عن حصار غزة، بل إنه يعلنها صريحة أن القضية الفلسطينية هي بوصلته الأخلاقية. هذا الموقف لا يحتاج إلى تحليل، بل يحتاج إلى احترام. فليس كل جائع يستطيع أن يسمع أنين جائع آخر، وليس كل محاصر يستطيع أن يشعر بمعاناة محاصرين آخرين، لكن اليمني يفعل ذلك وبكل كبرياء.

لا يمكن الحديث عن ذلك المشهد الذي تجسد في ساحات الإباء والعزة والشرف والحكمة والإيمان لهذا الشعب العزيز الكريم الأبي الوفي، فهو والله شعب أبي بروحية نبي. لا يمكن الحديث عن هذا المشهد بمعزل عن الدم الذي امتزج على ثرى اليمن وفلسطين ولبنان. إن محور المقاومة يا سادة هو حالة وجودية تجمع كل من رفض الاستعباد. اليمنيون بموقفهم هذا أكدوا انتماءهم العميق لهذا المحور، لا انطلاقا من حسابات ضيقة بل من قناعة راسخة أن المعركة واحدة والعدو واحد والنصر واحد.

وحين نتحدث عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإننا نتحدث عن دولة أثبتت أن دعمها للمستضعفين هو مبدأ تنهض عليه سياستها الخارجية. في الوقت الذي كانت المطارات اليمنية مغلقة بقرار تحالف العدوان، كانت الطائرات الإيرانية تحاول كسر هذا الجدار في رسالة واضحة أن ثمة فرقا شاسعا بين من يقتل الناس جوعا. ومن يحاول إنقاذهم؟

إن من يقرأ المشهد بعمق يدرك أن ما حدث هو بداية المطاف. الشعب الذي خرج بهذا الزخم، بهذه الروحية، بهذا الكبرياء، بهذا الوفاء، بهذا الشموخ، بهذه العزة، بهذه الكرامة، بهذا الامتداد الكبير للأمس واليوم والغد، والذي فوض قيادته بهذا الإجماع، لن يعود إلى الوراء. الخطوات القادمة محسوبة، والقرارات المقبلة ستكون على مستوى التضحيات التي قدمت. لقد آن الأوان لأن يستعيد اليمن مكانته الطبيعية كدولة مركزية في معادلات المنطقة، دولة تملك قرارها وثروتها وسيادتها كاملة غير منقوصة. لقد أعلن اليمنيون بلغة لا تقبل التأويل أنهم دخلوا زمن الحسم، زمن لا مكان فيه للمناورات ولا لسياسات كسب الوقت. المطالب واضحة: رفع الحصار كاملا، استعادة الثروات المنهوبة، فتح المطارات والموانئ دون قيد أو شرط، والاعتراف بأن اليمن ليس ولاية تابعة لأحد.

لا يمكن إلا أن نقف إجلالا لهذا الشعب، لا يمكن إلا أن نقف إجلالا لهذا الشعب الذي حول معاناته إلى ملحمة. شعب يرفض أن يكتب له دور الضحية، يصر على أن يكون صانعا للتأريخ لا مفعولا به. شعب يقول للعالم نحن هنا وسنبقى هنا، ولن يمر عليكم زمان إلا وتذكرون أن في جنوب الجزيرة العربية قوما لا تلين قناتهم ولا تخبو جذوتهم ولا تنكسر إرادتهم. إنما شهده اليمن يوم الجمعة الماضي كان إعلانا بأن المخاض قد بلغ مداه، وأن الفجر اليماني قادم لا محالة، فجر تشرق فيه شمس الحرية على كل واد وجبل وسهل، فجر يكتب فيه اليمنيون بأنفسهم دستور عزتهم، يرسمون فيه حدود كرامتهم، يبنون فيه وطنا يستحق أن يفدى بالأرواح. وما على العدو السعودي إلا أن يراجع حساباته، فكل أوراقه سقطت وكل رهاناته باءت بالفشل. وما يجب أن تدركه جارة السوء أن كلفة الرضوخ للشعب اليمني أقل من كلفة الاستكبار عليه.

0: شعب أبي، ما كان له أن يكون هكذا بفضل من الله وعونه إلا بقائده المفدى، إلا بقائد أبي.
1: نفسي فداء لك شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
2: ما أبي أن توعوني ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
3: والله يا سيدي
2: إن أجسادنا اكشعرت،
4: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
2: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
3: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
2: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك. والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
4: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نبنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
5: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
1: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، أن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
6: حال من جعل اليمن قائد فرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك أنصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
2: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
3: يا ابن رسول الله،
2: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
7: يا سيد حتى الماء،
2: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
7: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
2: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
6: اننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
8: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا، أبا من أبا،
2: ونعب العبودية نقول ثواقد الأرض.
0: شعب استلهم من قائده الرحمة والمحبة والشجاعة والبذل والكرم والنخوة والأنفة والعزة وكل قيم الأخلاق الرفيعة. شعب من قائده استلهم مسارا لا يليق إلا بهذا الشعب، ولا يليق إلا مع هذا القائد.
2: حبيب اليمنيين، نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
2: ابشر بعزك،
1: ابشر بعزك،
2: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
1: فأنت تأجى رؤوسنا
2: وكرة أعيننا.
3: نقول له بيض الله وجهك،
2: بيض الله وجهك،
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم،
2: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
3: وما محل الكلام القراء، والله
2: فسنكسر رقاب التحالف الغربي.
9: رحنا رياض السيد، والله
2: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة، سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا، فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
7: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
3: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
10: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
11: الله يحذف فقروسنا، أنا نحذف فقروسنا.
2: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي،
12: مفوض للتفويض مطلق،
2: ونحن معك.
3: فراهن بنا،
2: راهن بنا،
3: نقابلك الوفاء بالوفاء.
1: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

قائد ملهم. قائد مؤيد من الله.

قائد يمثل صوت الحرية، صوت العزة، صوت الأمل والتغيير في عالم النضال الإنساني. قائد أعاد للأمة أملها في امتلاك قيادة قوية، ويعزز الروح الجماعية من خلال تمجيده للأثر العميق الذي يمكن أن يحدثه الشخص الواحد على مسار التاريخ، إذا ما أسهم في رحلة الكفاح نحو الحرية والعدالة والكرامة. هذا القائد المميز، هذا القائد الفريد، هذا القائد الرباني، الذي أهداه الله لنا في هذا الزمن الأرعم.

0: شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.
1: الله أكبر زلازل صوتها والصدى
2: هذا القائد العلم يحفظه الله الذي فهم عمق الخوف الذي يسود الأمة فأدرك أن الشجاعة ليست غياب الخوف بل هي امتلاك الجرأة على تجاوزه. لقد فهم قوة الشجاعة والتحدي.

0: بل إنه أصبح قوة موحدة لشعبه ضد مشاريع التفتيت. ومثلما كان ولا يزال يسعى إلى توحيد الأمة المجزأة، فدائما ما يدعو دولها وشعوبها إلى تجاوز الانقسامات وتعزيز الوحدة فيما بينها. لقد نجح هذا القائد في سد الثغرات وتلحيم الانقسامات وإيجاد جبهة موحدة في مواجهة أعداء الأمة.
1: فلنثق بالله، هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه سنحن

0: تقلق فلا تقلق.
1: لقد سطع بدرا في أحلك الأوقات التي تمر بها الأمة، وأشعل بكلماته وأفعاله وشعاره شرارة الأمل في قلوب أبنائها، لا سيما أبناء الشعب الفلسطيني. لقد عزز هذا القائد الإيمان بمستقبل تكون فيه العدالة والكرامة والحرية، تكون لهم حقائق ملموسة، ولنا جميعا، بما يحفز الجميع على المثابرة والمساهمة في النضال الجماعي ضد قوى الطغيان والاستكبار العالمي.
0: تموج موج الأبحر وتضج بين

لم يمنحنا نحن فقط، بل منح الأمة القوة التحويلية التي افتقدتها طوال عقود، القوة التي تحتاجها لتتحدى الصعاب في السعي لتحقيق العدالة والتحرير، ولتتجاوز الحدود السياسية والاجتماعية والدينية. هذا القائد الذي يرسم للأمة خارطة طريق انتصارها.

0: من خلال نموذج الصمود الحيوي الذي يقدمه المملوء بالثقافة القرآنية والشجاعة والمرونة والوحدة والأمل، وكأنه يقول لها، بل إنه قالها: دعونا نبدأ كفاحا جماعيا ونصدر قصة انتصارنا الكبير الذي سيتردد صدى عبر التاريخ.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

0: لم يعد تأثير هذا القائد العلم يمتد إلى ما محيطه فقط أو من حوله، إنه يمتد إلى ما هو أبعد. قائدنا المفدى يحفظه الله يلهم أبناء الأمة اليوم حين يذكرهم بأهمية الشجاعة في مواجهة الشدائد وبقيمة القوة التي تكمن في الوحدة. إنه يلهم أجيالنا الصاعدة القادمة لتؤمن بأنه حتى في أحلك الأوقات يمكن للروح الإنسانية الصافية النقية الصادقة الوفية يمكن للروح أن ترتقي وتنهض إلى الأعلى وتشق طريقا نحو مستقبل تنشده وتحقق فيه أعظم تطلعاتها. فلتدون أيها التاريخ في صفحات المجد أننا عشنا هذا الزمن الذي ظهر فيه هذا القائد الذي ببطولته ومرؤته نقش اسمه في قلوب شعبه وأمته بشكل لا يمحى.
1: سجل مكانك في سجل المجد، سجل يا قلم.
0: والحمد لله سبحانه وتعالى الذي جعلنا من أنصاره وأنصار رسوله محمد صلى الله عليه وآله ومن أنصار هذا القائد الشجاع.

0: نسمعه.
1: يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. ترجمان القائد مع صوت الجماهير. صوت اليمن الكبير.

0: وكعادته بما يميزنا به. البروفيسور الدكتور نور الدين أبو لحية ابن الجزائر كما عودنا يقف أمام خطابات السيد القائد وكلماته، ها هو يميزنا أيضا بالوقوف من جديد أمام خطاب السيد القائد الأخير ابن الجزائر نور الدين أبو لحية سلام الله عليه.
1: الراديو الثاني.

0: للأحرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا إلى كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتي ألقاها بتاريخ 2/0/1442 هجرية، 16 يوليو 2026 ميلادي. كانت كلمة مهمة جدا، بيّن فيها الواقع وشخص فيها المشكلات وذكر فيها الحلول، وبدأها بالآية الكريمة المعبرة عن الخطبة جميعا، وهي قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الحقيقة هذه الآية الكريمة المباركة التي بدأ بها سماحة السيد القائد، والتي تتحدث عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت هي الفاتحة والفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله في مواجهة الطغيان والكفر والظالمين والمعتدين. كانت هذه الكلمة تعبر عن الخطبة جميعا، فهي تدعو إلى المواجهة وتضع الطرف الآخر أمام هذا الخيار: إما أن يرضخ أو إما أن يقبل بالتنازل أو بترك الظلم وبترك الطغيان، وإما أن يواجه. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. إن تنتهوا عن الظلم، إن تنتهوا عن العدوان، إن تنتهوا عن الحصار، إن تنتهوا عن تدخل في شؤون الآخرين فهو خير لكم. وإن تعودوا للظلم، وإن تعودوا للتكبر، وإن تعودوا للتعالي، فالله تعالى يوجه عباده المؤمنين إلى العودة. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لن تغني عن السعودية ولاءها وخضوعها وعبوديتها لأمريكا ولا خدمتها للكيان الصهيوني، لن يغني عنها بترولها، لن يغني عنها تغني عنها ثرواتها، لن يغني عنها كل شيء. لماذا؟ وأن الله مع المؤمنين. الحقيقة هذه الآية الكريمة التي افتتح بها تعبر عن الخطبة جميعا، ولذلك ربما نستطيع أن نعتبر جميع الخطاب الذي ألقاه حتى يضع الشعب اليمني الكريم المؤمن أمام الأمر الواقع. هو قد عايش الأزمة، قد رأى الحصار، قد رأى الظلم، فيدعوه إلى أحد الأمرين: إما الاستمرار على هذا الواقع من الحصار، من التدخل الآخرين في شؤونه، أو المواجهة. ولذلك هذا خطاب مفصلي، والحمد لله استجاب الشعب اليمني لهذه الدعوة الكريمة من داعي الله، من القائد القرآني، استجابوا للقرآن الكريم الذي يدعوهم إلى هذه المواجهة، لأن الله لا يرضى لعباده الذلة. الله تعالى خلق عباده أحرارا، ولا يجوز لهم أن يتركوا لأي جهة من الجهات أن تستبدهم. ولذلك كان كلامه عن السعودية خصوصا، وماذا فعلت، وبدأ بما فعلت نحو فلسطين، وماذا فعلت حول غزة. يعني السعودية الجرائم التي ارتكبتها حول غزة لا يساويها إلا الجرائم الكيان الصهيوني نفسه، حتى في إعلامهم كيف كانوا يتكلمون عن غزة وعن فلسطين وعن المجاهدين وعن المقاومين، حتى بثوا في الأمة أن هؤلاء ليسوا مجاهدين، وأنهم مجرد أذناب فقط لإيران أو جهات أخرى. يعني البدل أن تكون غزة نموذجا مثاليا للأمة لتواجه ولتتحرك في مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني، وتواجه المعتدين، وتواجه من ينهب ثرواتها، أصبح هؤلاء إرهابيون، وأصبحت أمريكا وكأنها مثال الحرية ومثال العدالة ومثال الإنسانية. طبعا السعودية ليس فقط بسياسيها وملوكها وأمرائها، بل حتى برجال دينها الذين تستغلهم لتشويه الدين، بإعلامها الذي ينشر مثل هذه المفاهيم، حتى أصبحت قضية فلسطينية وكأنها فقط لحماية إيران، أو وكأن المجاهدين في فلسطين الذين قاموا لتحرير أرضهم كأنهم فقط قاموا أو كأنهم مجرد أذرع لإيران. أصبحت هذه هي المفاهيم والمغالطات الكبرى التي قامت بها السعودية. وهكذا ذكر ما فعلت في لبنان، جنوب لبنان، أبطال لبنان، المقاومة في لبنان، والتي كانت مثالا ونموذجا على المواجهة مع العدو الصهيوني، واستطاعت هذه أن تكون أحسن مثال لتحرير الأرض بالقوة. يعني الجنوب اللبناني وشرفاء لبنان الذين أعطوا أحسن مثال على القدرة على تحرير بلادهم وأرضهم من غير أن يعتمدوا على أي تطبيع ولا على أي مفاوضات ولا على أي خنوع. ولم يكتفوا بذلك، بل راحوا يساندون إخوانهم في فلسطين، وكانت كلماتهم وكانت شعاراتهم وكانت دعوتهم أكبر محرك للأمة. لذلك السعودية لم تقبل هذا الأمر، لا تقبل السعودية أي أذى يمس الكيان الصهيوني، لا تقبل أي أذى يمس أمريكا، لأنها تعبد أمريكا وتعتبرها إلهها الأكبر، ولذلك تعتبر كل إساءة لهؤلاء إساءة لدينها وإساءة لمعتقداتها. وذكر جرائمها في حق لبنان، وكيف شيطنت المقاومة، كيف شيطنت حزب الله، وكيف تعاونت مع الكيان الصهيوني لضرب المجاهدين في حزب الله ولاغتيال القادة. وطبعا هذا باعتراف من الكيان الصهيوني نفسه الذي يذكره. طبعا هؤلاء وكحون وصرحاء الكيان الصهيوني وأمريكا، يذكر خدمات كبرى التي قدمتها السعودية له، وكيف كانت تعطيهم كل شيء من أجل فقط أن يرضوا عنها، لا لأجل شيء آخر. ثم ذكر كذلك ما حصل في سوريا وتخريب سوريا وتقديمها هدية مجانية للكيان الصهيوني ولأمريكا. أصبحت الآن سوريا مجرد كائن يعني وظيفي يخدم مصالح الكيان الصهيوني. حتى الأسلحة التي تمر من العراق مثلا أو من جهات أخرى لحزب الله صاروا يصادرونها ويفخرون بأنهم صادروها. لماذا؟ ليخدموا الكيان الصهيوني وليحموا الكيان الصهيوني. من ساند سوريا حتى أو المحتلو سوريا والجولاني وتلك العصابات الظالمة، من ساندها؟ من وفر لها الغطاء الديني؟ من وفر لها الغطاء الشرعي؟ من أمدها بالأموال؟ هي السعودية بإعلامها، بمشايخ السوء فيها، بكل شيء، إلى أن حولوا سوريا إلى محل لضرب الأمة، لضرب فلسطين، لضرب لبنان، لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى. كذلك ذكر دورها في العراق وكيف ساهمت في ما حصل للعراق، كل مآسي العراق سببها السعودية. كيف استجلبت أمريكا بفتاوى علمائها القواعد الأمريكية للسعودية، والتي أصبحت تخدم الكيان الصهيوني وتحمي الكيان الصهيوني. ثم ذكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيف أن هؤلاء استغلوا كل شيء واستغلوا كل ثرواتهم لإمداد المجرم ترامب وإمداد أمريكا وإمداد كيان الصهيوني بما يضرب به الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وذكر أن إيران طبعا نموذج في المواجهة، هؤلاء جميعا نموذج في المواجهة، نموذج في تحقيق أمر الله تعالى، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. كل من يجاهد في سبيل الله الله تعالى ينصره، كل من يواجه الطاغوت الله تعالى معه. لذلك دعا إلى الامتثال بهذا النموذج القرآني، النموذج الإيماني، النموذج الحضاري، النموذج الثوري. ثم بعدها عاد إلى اليمن وذكر بالمآسي الكبيرة التي يعيشها اليمنيون تحت ظل الحصار السعودي والذي يخدم الكيان الصهيوني. للأسف الآن نجد الإعلام المغرب يصور ما يحصل في اليمن من مجاعة أو من مرض ويقول انظروا إلى حكومة صنعاء، انظروا إلى أنصار الله، انظروا الحوثيين كيف أجاعوا الشعب اليمني، وهم لا يعلمون من يقف وراء هذا الأمر. كيف أن السفن كما يذكر سماحة السيد القائد تحبس في البحر لشهور حتى ربما تفسد المواد الموجودة فيها. لماذا؟ حتى يفتشوها، حتى يقوموا بتفتيشها. ثم ذكر بما حصل في المطار، يعني هؤلاء طائرة بسيطة إيرانية دخلت الأرض محررة فقصفوا المطار، حتى لا تدخل. في نفس الوقت الذي في بلادهم الطائرات التجسسية، الطائرات الأمريكية، الطائرات الكيان الصهيوني، كل أشرار العالم يأتون للسعودية ولا يمنعهم أحد، بينما دخول طائرة إيرانية ولأغراض إنسانية يعتبرون ذلك وكأنه اختراق لسيادة اليمن. فهناك ما قال بلغ السيل زبا ولم يبقى شيء. يعني السعودية الآن كما يقال تبحث عن حتفها بظلفها. ولذلك ذكر سماحة السيد القائد بهذا الذي جرى، بما يجري، كل ما يجري الآن في اليمن. ليس هناك طفل جائع، ليس هناك متسول، ليس هناك بيت هدم، ليس هناك مريض لم يستطع أن يجد العلاج، ليس هناك أي شيء، يعني أي مشكلة إلا والسعودية وراءها. وطبعا السعودية تفعل هذا لماذا؟ لأنها تخدم الكيان الصهيوني وتخدم أمريكا، وخاصة بعدما رأت الدور اليمني في مواجهة الكيان الصهيوني في خدمة أو في إغاثة وفي مساندة إخواننا في فلسطين. ولذلك كما أن أمريكا شيطان أكبر، فإن السعودية لا تقل عنها. السعودية كما ذكر ورد في الأحاديث هي قرن الشيطان، بلد الزلازل والفتن. ولذلك على الذين يريدون أن يحرروا، على من يريدون أن يعيدوا القرآن للحياة، أن يعيدوا دينهم الذي شرعه الله لهم، أن يواجهوا هذا الطغيان. المؤمن لا يرضى الذلة، المؤمن لا يرضى الهوان، هيهات من الذلة. ولذلك دعا الشعب اليمني الشريف إلى الخروج لإعلان المواجهة، ليس فقط. ذكر سماحة القائد أن رد على ما حصل في المطار، ضرب المطار، كان ردا محتشما، كان غرض منه التنبيه، كان الغرض من السعودية أن تتدارك نفسها، أن تراجع نفسها، ولكنها لم تفعل. فلذلك هدد بأن كل شيء يمكن أن كل الأمور ممكنة، يعني ما يسمى بالمطارات، بالموانئ، كل شيء، كل الإشكالات الموجودة، يعني كما قال المعادلة: المطارات بالمطارات، الموانئ بالموانئ، الحصار بالحصار، وخاصة كلمة الحصار بالحصار. الآن الشعب اليمني يجوع، لديه ثروة بترولية ولكن يمنع من الاستفادة منها، مثل ما يفعلوا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل ما يفعلون مع حزب الله. هؤلاء الطواغيت يجتمعون لمواجهة كل من يحمل الإسلام الأصيل، كل من يتبنى القرآن، كل من يكون سيدا وحرا ولا يرضى الخضوع للشياطين. لذلك دعا إلى هذا، إلى الخروج حتى يتحقق التفويض الشعبي، حتى يبين الشعب، وضع لهم البسار: أنتم بين أمرين، إما أن ترضوا بهذا الوضع وبهذا الجوع وبهذا الحصار وبهذا الخضوع وبهذا التدخل السعودي، أو أن تخرجوا لتفوضوا جيشكم وتفوضوا قادتكم بأن يتحركوا لتحريركم. والحمد لله كانت هذه الكلمة المهمة المؤثرة كان لها صداها، والشعب اليمني خرج عن بكرة أبيه ولبى نداء قائده، خاصة أنه ذكر أن كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. وطبعا السعودية جربت ذلك وعرفت أن ما يقوله السيد القائد وما يقوله الجيش اليمني الشريف وما يدعو إليه الشعب اليمني هذا ليس مجرد كلام. جربوه مع أنفسهم، وجربته أمريكا، وجربه الكيان الصهيوني، حتى أمريكا نفسها لم تستطع أن تستمر في مواجهة اليمن، فكيف بالسعودية؟ ولذلك نأمل إن شاء الله من هذا الخطاب أن يؤتي ثماره، وأن يحرر اليمن، وأن تعود له سيادته الكاملة، وأن تخسأ السعودية وكل من يحركها. والحمد لله رب العالمين.
0: عهد الأحرار باقي.
2: سلام الله على الدكتور البروفيسور ابن الجزائر نور الدين أبو لحية، الذي يميزنا دائما بالوقوف أمام خطابات السيد القائد العالم.

في آخر الأخبار. وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: إيران تكيفت مع أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باستخدام صواريخ فائقة السرعة. هذا اعتراف بالفشل الأمريكي. وول ستريت جورنال في آخر الأخبار عن مسؤولين أمريكيين: الصواريخ الإيرانية تتمتع بقدرة عالية على المناورة، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة. وهذا اعتراف جنب الاعتراف الأول.

وول ستريت جورنال. في آخر الأخبار عن مسؤولين أمريكيين، إيران تكيفت مع أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باستخدام صواريخ فائقة السرعة. الصواريخ الإيرانية تتمتع بقدرة عالية على المناورة، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة. هذا اعتراف تملأه اعترافات كبيرة وكثيرة، اعتراف أمريكي بالفشل وبالأثر وبالفعل وبالوجع أيضاً.

رغم أنه الأمريكي دائما ما يكذب، الرئيس الأمريكي يقول قضينا أنهينا، يعني أصبحت محدودة، رغم أنه الجيش الإيراني دائما ما يأتي بصواريخ حتى جديدة لها مفعول غير. يلا الله يحق الحق، قدوب اعتراف الأمريكي.

0: جو بحر وبر.
1: في آخر الأخبار، رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي يقول: لو كان الجنود الأمريكيون يدركون حقا ما قصده قائدنا الأعلى الحكيم بالدروس التي لا تنسى لما أضاعوا ثانية واحدة في الفرار. في آخر الأخبار، مصادر سورية دورية عسكرية للعدو الإسرائيلي مكونة من 6 آليات تتوغل في محيط سد كودنا بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا. في آخر الأخبار، إعلام العدو الإسرائيلي يعترف ويكشف أن 30 جنديا أمريكيا أصيبوا خلال الأسبوع الماضي عقب الهجمات الإيرانية في الشرق الأوسط. نابت جمل إعلام العدو الإسرائيلي لما يفضح حبيب قلبها الأمريكي. عجيب يا عبد الحبيب. إذن إعلام العدو الإسرائيلي يكشف أن 30 جنديا أمريكيا أصيبوا خلال الأسبوع الماضي عقب الهجمات الإيرانية في الشرق الأوسط. في آخر الأخبار، وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين مالهم بتباصوا. المسؤولين الأمريكيين وإعلام العدو الإسرائيلي، كل واحد بيخرج من صلاي. إيران طورت أساليبها لتجاوز منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية بزرق الفشل الذي هم فاشلين فيه من قبل ومن بعد.

جمرة المستكبر مع وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين في ذات الاعتراف، وهو اعتراف قد قلت لكم من أول بيأكدوها الآن. وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: إيران استخدمت صواريخ تحلق بسرعات فائقة وقادرة على المناورة خلال المرحلة النهائية من مسارها قبل الإصابة. زعما كان الأمريكي والكل يعترف أن الصواريخ اليمنية ما كان يعلم بها إلا لما تطرح بين عينيه.

في آخر الأخبار، نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، يعني الإعلام الأمريكي بينقل عن مسؤولين أمريكيين الذين قالوا هجوم إيراني على قاعدة في شرق الأردن ألحق أضرارا جسيمة بعدد كبير من مروحيات بلاك هوك الأمريكية. بيزرقوا الخسائر، بيزرقوا الاعترافات.

على فكرة مش هذا بس، أنا إيش أقول لكم خلال الليلة في حلقة الليلة ما الذي حدث وما وقع بالأمريك. مش إلا في القاعدة الأمريكية في الأردن وحولها والدائر.

طبعا علم العدو الأمريكي قد زرق 24 وإعلام العدو أكد 30 والحسابة بتحسب خلوا خلال هذه الليلة. في آخر الأخبار مصادر عراقية ذوي انفجارات في قنصلية الاحتلال الأمريكية في أربيل. في آخر الأخبار مصادر فلسطينية قوة العدو الإسرائيلي نفذت عمليات نسب للمباني السكنية شمال مدينة رفح. من فلسطين أيضا قوة العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة ترمس عياء شمال رام الله. من فلسطين مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت جنوب شرق مدينة خان يونس. في آخر الأخبار مصادر عراقية تقول هجمات سبرانية ضد شركات الغاز الإماراتية والأمريكية في أربيل. في آخر الأخبار وكالة مهر تقول العدو الأمريكي استهدف منطقة بالقرب من مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.

في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة من قناة الميادين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن بدئها بشن غارات جوية جديدة على إيران. في الأخبار المتداولة وكالة مهر: العدوان لم يستهدف البنى التحتية في المدينة. كان قبلها وكالة مهر عدوان أمريكي على ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان. وأيضا في الأخبار المتداولة من قناة الميادين: وكالة مهر: العدوان لم يستهدف البنى التحتية في المدينة ولم يسفر عن خسائر بشرية.

في الأخبار المتداولة من الولايات المتحدة الأمريكية من قناة الميادين. تصاعد الرفض الأمريكي للحرب على إيران، ونواب أمريكيون يحملون ترامب ووزير حربه مسؤولية مقتل الجنود الأمريكيين. كان مالهم بيزرقوا أخبار الخسائر والقتلى والجرحى.

في الأخبار المتداولة، إصابة ما لا يقل عن 13 جنديا أمريكيا خلال الأسبوع الماضي، 10 منهم من العسكريين وثلاثة من البحارة. عصدقوا بالله أجلفت انتباهي لما يعلن الأمريكي أن معهم مفقودين من الجنود. كيف مفقودين؟ إنه ضاعوا عليهم أو هم عز واحد يضن نومه. أخي إذا ما زد الجيش الأمريكي جنوده أو جندي ولا اثنين، ماذا يعني هذا؟ معناه إنه سار ملح. بيقول لك مفقود، أقصد يعني مثلا نكع من فوق الجدار، خرج مع المعز ما زد الجيوش، يعلن عن قتله وما ويقول لك مفقود ولا مفقودين. ناشي بالعقل يا جماعة الخير، ما زد الجيوش الجندي يعني سر ملح، يعني باللهجة تارجي كدو خذابل. ظهر لكم ولا ما ظهر لكمش؟

من الولايات المتحدة الأمريكية في الأخبار المتداولة، الكافر المجرم ترامب تعليقا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن. للما أو كانوا بيتعالجوا هناك يقولوا خطأ طبي ما فعلوه في الأردن والحاجة. الجنود الأمريكيين أخي صاروا يتعالجوا ولا صاروا يتصوروا. ترامب الكافر المجرم تعليقا على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن. يؤلمنا أن نرى ذلك يحدث، إنه لأمر محزن جدا. ترامب حزين بس أنا مش حزين، تصدقوا بالله إنني في قمة السعادة. عتقولوا إن ليش المذيع في قمة السعادة؟ والله أنا في قمة السعادة هالصدق. قد يقول قائل أكيد المذيع بيحب، لا لا مشو هذا الخبر، ما بلا فارح لأنه ترامب اعترف بمقتل جنود أمريكيين في الأردن. بسروا على حب.

في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، إعلام العدو الأمريكي نيويورك تايمز تعلن أنه خلال 48 ساعة إصابة 24 جندي للعدو الأمريكي ومقتل، إصابة 24 ومقتل جنديين وفقدان آخر. فقدوه، مال ما يفعلوا طبق الأصل أو شهادة ثالث ثانوي. يقول لك نيويورك تايمز، إعلام العدو الأمريكي يعلن أنه خلال 48 ساعة أصيب 24 جندي أمريكي ومقتل جنديين وفقدان آخر بضربات على قاعدة موفق السلطي بالأردن. مبلغ يا ولد. طبعا الهجوم أدى إلى أضرار في المروحيات الأمريكية والمنشآت الأخرى. في الأخبار المتداولة، إعلام العدو الأمريكي يعترف خلال 4 هجمات في غضون 5 أيام أدى استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إلى إصابة العشرات من الجنود الأمريكيين وتضرر عدة طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك، واستهدف منشآت عسكرية رئيسية. هذا اللي في الأردن بيتكلموا، وما وقع في الكويت، وما وقع في قطر، وما وقع في البحرين، وما وقع في قطر وفي السعودية. يعلم الله ما قالها.

تحذير عالمي غير مسبوق من واشنطن لرعاياها، تصعيد مفاجئ وغير متوقع في كل أنحاء العالم. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيها عاجلا لجميع رعاياها في أنحاء العالم، داعية إياهم إلى توخي مزيد من الحذر نظرا لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. كيف تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ويحذروا الأمريكيين في كل أنحاء العالم؟ هي هذا الخفقنة بحد ذاته، هذا ما يسمى الارتباك والخوف، بل حالة من الهلع والرعب للأمريكيين.

الخارجية الأمريكية قالت في بيان رسمي إنها تنصح الأمريكيين في أنحاء العالم بتوخي مزيد من الحذر نظرا لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وعليها وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في العالم. أوهو. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن البيئة الأمنية معقدة وهناك مؤشرات على تصعيد مفاجئ وغير متوقع بسبب التوتر في الشرق الأوسط. إنها يكونوا صدموا الأمريكيين في العالم ولا يمكنهم طعن مشالك. الله ما أقول لكم لا أقول غير. ويرى مراقبون أن تحذير واشنطن لرعاياها في أنحاء العالم وليس في الشرق الأوسط فقط يعكس قناعة أمريكية أن الرد الإيراني قد يتجاوز حدود الإقليم في مشهد ينذر بمواجهة عالمية غير مسبوقة.

نيويورك تايمز في جديد المواقع. نيويورك تايمز الإعلام الأمريكي تكشف تفاصيل جديدة حول ضربة الأردن. أنا والله ما أعرف الله ضربة علي. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في جديد المواقع كشفت اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل جديدة حول الهجوم الإيراني على قاعدة موفق السلطي. وكم قد سمعنا أنه الصواريخ الإيرانية تستهدف القاعدة الأمريكية في الأردن، قاعدة موفق السلطي، يعني أكثر من ضربة. بس نيويورك تايمز تخرج خسائر ضربة واحدة، إيش معنى هذا؟ معناه أنه ما خفي أعظم، وبيسربوا حاجة لتسريب قادم أعظم وأكبر. يجي ما يضحكني، يضحكني أنا. الصحيفة الأمريكية أفادت أن الهجوم الإيراني في الأردن ألحق أضرارا بعدد من المروحيات. كان مال ترامب حزين على مقتل جنديين وفقدان آخر، وحزن على المروحيات. لا تفتجعوش في أمريكا، بنقول لهم في أمريكا لا تفتجعوش. وأكدت أنه خلال 48 ساعة يدوب مرت علي، قال أبو بكر 24 ساعة بس 48 ساعة. نيويورك تايمز أكدت أنه خلال 48 ساعة أصيب 24 جندي أمريكي ومقتل جنديين وفقدان آخر بضربات على قاعدة موفق السلطي بالأردن. الله يوفقه. من هو الإيراني؟ في جديد المواقع تمضي التفاصيل.

وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران قد أعلن تدمير طائرتين مقاتلتين وثلاث مروحيات أمريكية في الأردن. أوهو. ويرى مراقبون أن اعتراف نيويورك تايمز الإعلام الأمريكي بأضرار المروحيات يؤكد مجددا صحة السردية الإيرانية حول طبيعة الأهداف وإصابتها. هذا اللافي قاعدة في ضربة في الأردن، وكيف بيوقع في الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والباقي الباقي.

في جديد المواقع أصوات أمريكية بارزة تلوح بثورة ضد ترامب. حب شن الإعلامي الشهير تاكر كارلسون هجوما لاذعا على الرئيس دونالد ترامب متهما إياه بخيانة أمريكا من أجل إسرائيل. وقال كارلسون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مخاطبا ترامب: أنت تخون أمريكا من أجل إسرائيل وستندلع ثورة ضدك. يعكس هذا الهجوم المباشر من أحد أكثر الأصوات تأثيرا في المشهد الإعلامي الأمريكي، يعكس حالة الغضب المتصاعدة في أوساط المحافظين من سياسات ترامب التي يرون أنها تضحي بمصالح بلادهم لخدمة أجندة إسرائيل. وتتصاعد الضغوط الداخلية على إدارة ترامب مع استمرار الحرب على إيران وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع شعبية الرئيس وتزايد الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب.

إيران تضرب أهدافا استراتيجية وتلوح بهجوم بري. جديد المواقع. تتواصل الضربات الإيرانية الدقيقة ضد القواعد الأمريكية ومصالح حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، فيما يستمر العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية مستهدفا بنى تحتية مدنية وعسكرية. غير أن الملفت هذه المرة أن الرد الإيراني تجاوز حدود الاستهداف المعتاد للقواعد العسكرية الأمريكية ليشمل أهدافا استراتيجية غير مسبوقة. ففي البحرين دمر مركز متطور للذكاء الاصطناعي يخدم الأجندة الأمريكية في المنطقة، بينما استهدفت صواريخ إيرانية دقيقة جسورا حيوية في الكويت تعتبر شريانا رئيسيا للإمدادات العسكرية. وفي مضيق هرمز استهدفت 4 ناقلات نفط كانت تحاول المرور تحت الحماية الأمريكية، في رسالة واضحة أن إيران تملك قرار الملاحة في مياهها الإقليمية. جديد المواقع. كما طال القصف الإيراني القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق إلى جانب مستودعات أسلحة وذخيرة تابعة لحزب كردي معارض للجمهورية الإسلامية في السليمانية، في ضربة مزدوجة للوجود الأمريكي والجماعات الموالية له. لم يقتصر الأمر على الجوار المباشر، إذ امتدت العمليات البحرية إلى المحيط الهندي، حيث أجبرت القوات الإيرانية سفنا حربية أمريكية على التراجع والابتعاد نحو أعماق المحيط، وفقا لبيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني. إلى جانب هذه الأهداف الجديدة استمر القصف الإيراني المعتاد ضد مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ومستودعات الطائرات المسيرة في ذات الموقع، فضلا عن قواعد عسكرية أمريكية في الكويت وقاعدة موفق السلطي في الأزرق بالأردن واستهداف قاعدة الخرج. وما نزل الفاصل وميناء ينبع في السعودية ينبع قصدي يوزع دون أن تصدر طهران تأكيدات رسمية بشأنها. وأنا بين أقول ما للسعودية مرقط

الجديد في المشهد الميداني. في جديد المواقع، الجديد في المشهد الميداني أن الصواريخ الإيرانية المستخدمة في هذه الضربات هي من الطراز المتطور ذاته الذي استخدم في الاستهداف السابق لكيان العدو الإسرائيلي، ما يفسر ظهور مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر وصول الصواريخ إلى أهدافها دون اعتراض. لكن التطور الأبرز يبقى في التصريحات التي أدلى بها محسن رضائي المستشار العسكري لمرشد الثورة الإيرانية، والتي حملت في طياتها تهديدا صريحا بتحول نوعي في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية. فقد أوضح رضائي أن عدم دخول إيران مرحلة الهجوم البري والتدمير العنيف خارج حدودها يعود إلى رغبتها في تجنب الصدوع الأمنية على المستوى الدولي، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن استمرار الحسابات الأمريكية الخاطئة سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى تخطي الحدود وتفعيل قدراتها الواسعة وغير المعلن عنها. هذا التصريح يعد أول تهديد إيراني صريح بتحرك بري للجيش والحرس نحو غرب الخليج، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة قد تصل إلى تقدم بري إيراني واقتحام اقتحام لدول العربية تقع على الضفة الغربية للخليج. ولا جيوش في المنطقة تملك القدرة على صد هجوم بري إيراني محتمل. أوف أوف أوف أوف أوف، لما بيقولوا إنه الأمريكي شيف على إنزال بري في إيران، شكل الجيش الإيراني عيسبق الأمريكي. الأمريكي عليه هنجم والإيراني عمل يا شعب. يا شعب إيران، تخيل يقوموا الصبح في الكويت الكويتيين وما يبصروا إلا وقد المرور من إيران. يذكرك أنت. تخيل يقوموا في قطر وقد في قناة الجزيرة، بدل ما هم مذيعين حق قناة الجزيرة قدم مذيعين من إيران وباللغتين الفارسية والقطرية، على أساس أن قطر معاهم لغة، ما بش معاهم مهره.

أنا الشيخ العربي كنت واللغة القدرية، لأنه لغة قناة الجزيرة القدرية المنافقة هو كلام النفاق وما يخدم العدو على الدوام. تخيل يقوموا في الإمارات الإماراتيين ها وما عاد يلقوش أحمد علي يجي ما يضحكك، يضحكك أنت.

تقول التقارير في جديد المواقع فيما لن تغامر الولايات المتحدة معروف أنه الأمريكي بيهرب من التكلفة إذا هو بيخشى على الصواريخ، لكن قد يقحشوا على الجنود إذا هو بهم قيمة الصاروخ، وهو بهم قيمة الصاروخ معروف على الأمريكي. ما يهم يصيروا 2 3 4 يقول لك في 60,000 داهية، هو يستطيع يقول إنهم نكعوا نزلوا قرحوا ساروا ملح، وفي أي منطقة في هذا العالم يستطيع أن يزيف على الشعب الأمريكي؟ لهذا دائما الأمريكي يخشى التكاليف المادية. حساب أمريكي ما أخس منه. فيما لن تغامر الولايات المتحدة بمواجهة مباشرة على الأرض، رغما عما يقال، احنا نقول للإيراني ينتبه ينتبه واعمل حساب لأي شيء. ما بش أمان على الأمريكي ومن إليه. قد يعمل الأمريكي إنزال بري بالجنود من الجيش الكويتي على أساس النم، يعني بفاضع بشرية، يجي لك أنت. قوام القوات البرية الإيرانية في الجيش والحرس الثوري الإيراني يتجاوز ملايين المقاتلين المسلحين بعقيدة قتالية تجمع بين البعد الديني والقومي، وهو ما يجعل أي مواجهة برية محتملة ذات أبعاد استراتيجية خطيرة. تتباين التحليلات حول مغزى تصريحات رضائي، فبينما يرى بعض المراقبين فيها تعبيرا عن أزمة داخلية وضعف، ينظر إليها البعض الآخر على أنها تهديد موازن للتهديد الأمريكي بالغزو البري، فيما يرى فريق ثالث أنها تعكس تطلعات حقيقية للتيار الصقوري في طهران تجاه الدول المتحالفة مع واشنطن وعلى رأسها البحرين. غير أن المؤكد أن صدور مثل هذا التصريح بحدته وخطورته يمثل حدثا مفصليا لا يمكن تجاوزه، إذ يشير إلى ذروة تصعيد قد تبلغها الحرب في حال استمرار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصعيدية غير المدروسة. وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل 14 جندي أمريكي، يعني درزن وشوية وإصابة أكثر من 350 آخرين في الهجمات الإيرانية الأخيرة، فيما اعترفت إحدى القنوات الأمريكية بإصابة 13 جندي في الأردن، بينما يثور التساؤل حول أسباب تكتم البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية عن حجم خسائره وعن مدى حساباته لرد فعل الرأي العام الأمريكي على هذا الصمت المتعمد في ظل استمرار التصعيد دون أفق واضح للحل. جديد المواقع.

ومن جديد المواقع إلى عالم الصحافة. إن هذا فقرة جديدة، جديدة قديمة بين بين، أحسبها زي ما حسبتها. صحيفة فرنسية تقول: الأردن في قلب عاصفة إقليمية بين واشنطن وطهران. أنا قصدي إني عاصفة مطرية وإني عاصفة إقليمية، الله يسمعنا خير. نشرت صحيفة لاكروا الفرنسية تقريرا مطولا تناولت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدة الصحيفة الفرنسية أن الأردن يجد نفسه اليوم في قلب عاصفة إقليمية لا ناقة له فيها ولا جمل. كان ما مع أمه. فمنذ 9 يوليو تحولت سماء المملكة الأردنية إلى ساحة لاعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل. وأوضحت الصحيفة أن الأردن تعرض لسلسلة هجمات صاروخية إيرانية. اعترض الجيش معظمها كما تقول، وتبرر طهران هذه الهجمات باتهام عمان بتسهيل العمليات الأمريكية عبر السماح باستخدام قواعدها العسكرية، حيث يتمركز نحو 4000 جندي أمريكي. في المقابل يرفض الأردن الانخراط في المواجهة المباشرة مع إيران رغم شراكته العسكرية الوثيقة مع واشنطن واعتماده على مساعداتها، مؤكدا أن اعتراض الصواريخ يهدف فقط إلى حماية سيادته وأراضيه. ما يقع لا نقعين، ما يقعش بس هذا الشيء أو ما. الصحيفة الفرنسية رأت أن عمان تحرص على انتهاج سياسة توازن دقيقة تجمع بين الحفاظ على تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية والإبقاء على قنوات التواصل مع إيران، إلى جانب استمرار معاهدة السلام مع كيان العدو الإسرائيلي. وأضافت أن هذا النهج يأتي في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة، أبرزها تداعيات الحرب في غزة، إضافة إلى المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري على الاقتصاد والسياحة والاستقرار الداخلي. وأنا بين أقول مالهم ما بيرقدش في الأردن تيالي ومتين.

أشوف لكم بحاجة، أقسم بالله أقسم بالله لو تم القضاء على الجمهورية الإسلامية في إيران، أقسم بالله أن الأمريكي سيدخل إلى دول الخليج مش يستبيحها، وهو مستبيح لها طبعا، وإنما سينتهك أعراضهم. تصدقوا بالله ما بنفجعهم مش في الخليج، وإنما هذا الذي سيحدث. حمد والله على إيران يا قليلي العقل.

في الأخبار العاجلة وكالة تسنيم. العدو الأمريكي هاجم منطقة قرب مدينة حاجي أباد بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد دون وقوع خسائر بشرية.

من قناة الميادين في الخبر العاجل. وكالة تسنيم: عن مسؤولين أمنيين لا صحة للتقارير عن هجمات أمريكية على قم، حيث يسود الهدوء هذه المحافظة ولم يتم الإبلاغ عن أي انفجارات. العدو بنشر شائعات وإشاعات يخوف الناس. أيضا في الخبر العاجل من قناة الميادين عن وكالة تسنيم: لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المدنيين أو أضرار بالبنية التحتية أو التجارية جراء العدوان على محيط حاجي أباد.

0: اخترنا لكم. اخترنا لكم يا سادة يا كرام. من إيران محمد مرندي. يقول: دول الخليج ليست على الحياد بل شريك في الحرب على إيران. هذا الخبر ما هو يعني أنهم بيتبلوا على دول الخليج، وإنما هذا الواقع. ما هي مشكلة الخلايج يا سادة يا كرام؟ أنهم لحدكم الآن ما قد عرفوش العدو من الصديق. كان مالهم بيحلبوهم، من هم الذي بيحلبوهم؟ أخي الأعداء بيحلبوهم، بيحلبهم الطارف.
1: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم. يا بعض

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 1:26 بتوقيت المجاهد مع الله.

فراغيا أتيت أم انشطاري؟ وذريا أدق من الحراري؟ لعمري أنت تشبهنا كثيرا لأنك صنعنا يا ذو الفقار. مداك الأرض يابسة وماء، تطير من البحار إلى البحار، تسافر في فضاء الله نجما، وتولج ليل نجد في النهار، وتجري الشمس داخل مستقر، وتجري أنت حرا في القرار. نصور لحظة الإقلاع زهوا، وقبل الحفظ والتصوير جاري، نفاجأ فيك من كل الزوايا بهاشتاج سريع الانتشار. فكيف وصلت قبل يرد طرف المصور والمبرمج للمسار؟ أظن من الكتاب لديك علم عظيم فاق عفريت العفار. أتأتي بالعروش؟ نعم، ولكن وقد صارت غبارا في غباري. أطير لينبع بأقل ممن يسافر من يرمي إلى ذماري. ألا كرمت يمينك من سلاح تألقنا به رغم الحصار؟ فمن حيث انتهى الناس ابتدأنا، ونحن اليوم أهل الابتكار. تطور سيف حيدرة لدينا، وصار مجنح الحدين ناري، وأوتي بسطة علما وجسما وحكما واتساعا في الدمار. يقال بأن أول مصرعيه قضوا عند الإزاحة للستار. شديد البطش قصري الشظايا، تناديه جهنم مستشاري. يقول لقومه إن أطلقوه توفقتم كثيرا باختياري، وإن تسعوا لحسم رشحوني أمثلكم مع وفد الحوار. فلو وضعوا الرياض على يميني، ولو وضعوا دبي على يساري، لتسلم تل أبيب جحيم قصفي، لما سلمت وربي الانفطار. فهيا بادروا ولها ابعثوني، فقد أوشكت أخرج عن وقاري. ففي الدمام قد جربتموني، وفي تنورة نجح اختباري. أكاد بأن أطير بدون إذن، وأذكر أن تسليمي ضماري، وأن لشعبنا علما حكيما بنور الله يبصر لا بناري. تذكرت الإمام علي فيه، فزاد به ارتباطي وانبهاري. على يده أظل الله قوما تسموا بالملوك وهم جواري. تقوم حضارة الإسلام فيه قياما قد يقابل باندثاري. أيا سيف الوصي صدقت قولا، وفعلك في رقاب الشرك ضاري. طويلات المدى جعلت أرامكو تفكر أن تتاجر في الخضار. وباليستيونا إن طار قالت لباتريوت أبراج المطار، لقد عبر الحدود يقول داري. لقد وصل المطار يقول داري. أتشعر باختناق؟ قال جدا، وأسكت صوتها صوت انفجاري. وكانت ضربة بالقرب منها، فغابت في الدخان المستثار. وقال دفاع باتريوت همسا، ألم أخبرك أني كنت داري؟ وهل في الكون ثم سلاح ردع لقوة سيف حيدرة مجاري؟ عمت أقمار أمريكا وصمت، وما استطاعت تشوش ذو الفقار. فلو أهدافه متحركات يطاردها كغزلان البراري. كأن لديه عقل آدمي وتفكير بديهي إشاري. يراوغ ينحني يعلو يعدي، ويسأل واثقا هل من مباري. ويظهر نفسه لمصوريه، ويحجب حين يرغب بالتواري. دفاعات العدو إذا رأته تغطت بالشراشف والخمار. تقول وقد دنا قولوا بأن قوارير فرفقا بالقواري. وفي رأس اكتب بدلا عن اسمي حديث العفو أو حسن الجوار. ومن بدفاع أمريكا تغطى يعيش منتف الجنبين عاري. جزيل سلامنا منا علينا، حماة الدين حراس الديار. منعنا أن نحج نعم، ولكن قضينا العام في رمي الجمار. أخذنا ثأر ياسر من قريش، وأنصفنا أبا ذر الغفار. هتفنا لافة إلا علي، ولا صاروخ إلا ذو الفقار. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

نيويورك تايمز. الصحيفة الأمريكية، منها مأساة حرب السعودية. بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فرض التحالف الذي تقوده السعودية سلسلة من الإجراءات الاقتصادية العقابية بهدف إضعاف الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن، إلا أن هذه الإجراءات بما فيها الحصار الدوري والقيود الصارمة على الواردات وحجب رواتب نحو 1,000,000 موظف حكومي ألحقت الضرر بالمدنيين وأدت إلى انهيار الاقتصاد ودفعت الملايين إلى مزيد من الفقر.

نيويورك تايمز الأمريكية جاء فيها: لقد خلفت تلك الإجراءات التي قامت به السعودية آثارا مدمرة على المدى الطويل، تدمير للبنية التحتية وفقدان للوظائف وضعف العملة وارتفاع الأسعار بشكل حاد. ولكن في الأسابيع الأخيرة تسارع الانهيار الاقتصادي بوتيرة مقلقة، مما دفع كبار مسؤولي الأمم المتحدة إلى مراجعة توقعاتهم بشأن المجاعة. قال مارك لوكوك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإنسانية لمجلس الأمن يوم الثلاثاء: هناك الآن خطر واضح وملموس يتمثل في مجاعة وشيكة وكبيرة تجتاح اليمن. وأضاف أن 8 ملايين يمني يعتمدون بالفعل على المساعدات الغذائية الطارئة للبقاء على قيد الحياة، وهو رقم قد يرتفع تقريبا إلى 14 مليون، أي ما يعادل نصف سكان اليمن. واستشهدت أيضا نيويورك تايمز بما قاله أليكس ديوال، مؤلف كتاب المجاعة الجماعية، الذي يحلل المجاعات الأخيرة التي تسبب بها الإنسان. يعتقد الناس أن المجاعة مجرد نقص في الغذاء، لكن في اليمن الأمر يتعلق بحرب على الاقتصاد. من نيويورك تايمز الصحيفة الأمريكية.

ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هذا يدل قطعيا أن العدوان على بلادنا اليمن ما هو خورة سعودية أو حالة نشوة لدى محمد بن سلمان. شعر فيها بالعظمة وشن العدوان على بلادنا اليمن، لا، هذا يدل أنه العدوان على بلادنا اليمن مدروس ومخطط له. ولو قالوا أنه في اليمن هناك أكبر كارثة إنسانية باعترافهم هم في الأمم المتحدة،

0: واحد بيسألني بيقول يا أخ عبد الله برأيك ما هو الحل مع السعودية؟ أنا دائما قلتها لا، قلتها له هو حل واحد ما بش غيره. قال حل واحد؟ قلت حل واحد ما بش غيره. قال له ما هو؟ قلت له إن السعودية تتحاصر 12 سنة كذا. عم قال 12 ما معها الا هذا الحل، تتحاصر 12 سنة وتغلق مطاراتها وموانئها ونحدد للسعوديين رحلة إلى الأردن ونغلق موانئ السعودية ل 12 سنة، وأي سفينة تشتي تصير سعودية ضروري ما تصير إلى جيبوتي يفتشوها هناك. قال لي أيوة، قلت وتغلق حنفيات النفط السعودية وما تفتتح الحنفيات للنفط السعودي إلا بإذن يمني. قال لي وعيقبلوا السعودة؟ قلت لك قبلوها علينا، ما أقبلوهاش على نفوسهم. هيا ما رأيكم في الحل الحكي؟ وما بش غيره.
1: فعلى السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. البنوك بالبنوك، سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل من كل الرياض وأن تذهب. هل تقبلون بهذا؟ هل تعتبرون هذا شيئا منطقيا؟ فلماذا تريدون أن تفرضوه على بلدنا حماقة وغباء وعدوانية وجهالة وحقد أعمى؟ الأمريكي يدفع بكم إلى أمور غبية جدا وعدوانية جدا. هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية، أن تنقطع الرحلات، أن تغلق الموانئ؟ نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء.

0: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: يقبل سعود اجنف ولا ننتجف ونجهب استقصاء جذري.

0: وعادي بالالف ادع خياراتي وعادل هالتساع والله نحرب حرب غير الليل.
1: متسائلا ومجيبا في ذات الوقت أسامة ساري، لماذا خرج المحايدون إلى الساحات استجابة للسيد القائد رغم عدم توافقهم سياسيا مع أنصار الله؟ أسامة ساري كتب وقال: خروج الشعب اليمني أمس إلى الساحات كان مذهلا، ولأول مرة تخرج الفئات الرمادية المحايدة بهذا الشكل الواسع، لأن الشعب اليمني وإن تفاعل ضد الداخل مع بعض الحملات الدعائية بسبب جوعه وتأثره بالحصار، لكنه يدرك بعمق أن السعودية هي التي نهبت مرتباته، وهي التي منذ 10 سنوات تسرق موارده النفطية والغازية. حقد الشعب اليمني تجاه السعودية ليس جديدا، فمنذ 100 عام واليمنيون يتعرضون للإهانات والسحق من قبل العدو السعودي. الجميع واع بحقيقة الإجرام السعودي المستمر تجاه بلدنا. وعشرات السنين شهد على استباحة عبيد أمريكا

الشعب المصري يعاني من السعودية. الشعب الليبي يعاني من السعودية. الشعب العراقي يعاني من السعودية. والشعب السوري يعاني من السعودية. والشعب الأردني والشعب الجزائري والشعب السوداني وحتى الشعب الصومالي والجيبوتي يعانيان من السعودية. وإذا كان هناك شعوب أو نخب سعيدة بالسعودية فهم رواد جزيرة إبستين ومالكو كازينوهات أمريكا وأوروبا. الثروات النفطية العربية حرصت السعودية على أن تحقق بها رفاهية المجتمعات الغربية اليهودية والنصرانية على حساب قوت الشعوب العربية ولقمة عيشها. مع ذلك كثير من شعوب أوروبا تبغض بني سعود لسقوطهم قيميا وأخلاقيا، ففضائح أمرائهم وأميراتهم تسكم أنوف المجتمع الغربي، حتى صار الشماغ السعودي هوية للأفلام الأمريكية والأوروبية ذات المحتوى المسيء للعرب والإسلام. لهذا الإجماع على ضرورة محو النظام السعودي من الخارطة السياسية للعالم هو إجماع جماهيري عالمي. فهناك الناقم، وهناك الساخط، وهناك المبغض، وهناك عشرات ملايين الضحايا والمتضررين في أعراضهم ودمائهم وكرامتهم ولقمة عيشهم بسبب السلوك الإجرامي لبني سعود. لا يوجد شعب يحب بني سعود حتى غير المتفقين فكريا أو سياسيا مع إيران ومع أنصار الله. لا يحبون العهر السعودي. يقول أسامة ساري مختتما ما كتبه: الوجع اخترق كل النفوس العربية وحتى الغربية.

هم اليمانون من أضحت صنائعهم نجوم هدي وفوق المجد تيجانا مذ أوقفوا لجيوش الغزو مقبرة وأطعموا لحمها طيرا وذئبانا ما فل عزمهم سيف وما قبلوا وصاية يتجلى رفضها الآن داسوا مكائد من دسوا ومن بعثوا سمومهم عقربا تسعى وثعبانا ونال كل عميل من عمالته عارا وفروا إلى الأسياب خصيانا. قوم تبسم رب العرش يوم رأى بلقيس تملك ما أعطى سليمانا ويوم هبوا أولو بأس بنصرتهم دينا وعدلا وإنسانا وأوطانا وإذ هم عصفوا كالريح فاقتلعوا بغيا وجورا وجلادا وسجانا لله درهم قوما إذا انتسبوا لله درهم قوما إذا انتسبوا أو فاخروا وقف التاريخ عرفانا لا يقبلون بذل الضيم أو ركعوا يوما لغير جلال الله سبحانه لا يقبلون بظل الضيم أو ركعوا يوما لغير جلال الله سبحانه وعلموا كل جبار وطاغية درسا وقالوا لمن يذكون شنآنا من يرفع الرمح لا يقوى الجلوس على سنانه وسألوا عمرا ومروانا ومن طغى بسيوف الظلم تنهشه سيوف من قتلوا عمدا وعدوانا ألم يقلها أمير المؤمنين.

ألا طوبى بما وهب الرحمن همدانا، فلتدخلوا بسلام حيث يسعدني بأن أكون بباب الدار رضوانا.

قراءات عربية. قراءات عربية في خطاب السيد القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. معادلة كسر العظام تنهي عصر الصبر الاستراتيجي لليمن وتضع النظام السعودي أمام خيارات صفرية. في قراءة تحليلية مدوية فككت مضامين خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أجمعت ثلة من كبار الأكاديميين والباحثين والصحفيين العرب على أن المنطقة تتجه سريعا نحو منعطف عسكري وسياسي حاسم بعدما أسس الخطاب لمرحلة جديدة وحاسمة في الصراع مع النظام السعودي تقوم على معادلات ردع متكافئة لا تقبل المساومة أو المواربة الدبلوماسية. وقد أكد القراء من واقع تفكيكهم لرسائل القيادة في صنعاء أن طاقة الصبر الاستراتيجي للشعب اليمني تجاه الحصار الإجرامي وحرب التجويع والإفقار الممنهج الممتدة لسنوات قد طفحت وانتهت تماما، وأن صنعاء اتخذت قرارا حاسما بقطع دابر الوهم وكسر هذا الحصار الجائر بالقوة و ببتر الوصاية وانتزاع السيادة الكاملة انتزاعا بقوة السلاح وإرادة الشعب وسحق أدوات المؤامرة. وقد أجمعت التحليلات على أن الخطاب وضع النظام السعودي ومحمد بن سلمان أمام خيارات صفرية ومعادلة عسكرية واقتصادية دقيقة كتبت بالدم والنار تحت شعار إما العيش أحرارا أو الموت أبرارا، فإما الإنهاء الكامل والنهائي للحرب والحصار والخروج التام من الملف اليمني وإلغاء البند السابع، وإما مواجهة مباشرة ومكلفة يتحمل فيها النظام السعودي التبعات العسكرية والاقتصادية الكاملة من خلال تفعيل معادلة التصعيد الشامل في مواجهة التصعيد الشامل والقصف بالقصف، والتي لن تتوقف عند فرض حصار متبادل يشل المطارات والموانئ فحسب، بل ستضع عصب الاقتصاد السعودي ومصادر قوته الحيوية ومنشآت النفط والطاقة في مرمى السحق المباشر، مما يضع الاقتصاد العالمي بأكمله أمام أزمة كبرى وخانقة لا مفر منها وسط ترقب شديد لما ستؤول إليه الساعات القادمة في حال تعثر الجهود الدبلوماسية. الناشط السياسي البحريني يحيى الحديد في قراءة تحليلية لمضامين خطاب السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظ